قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا، وقولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا لا، ايوه نخصمهم ولا لا، قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا، وقولوا

0: بالليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. مسابقة فارس الكلمة مسابقة دولية للكتابة الشعرية على موجات إذاعة المنستير. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سلام الشعر عليكم، وعليكم سلام القصيد، وأيضا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة نرجو لكم سنة هجرية مكللة بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون مناسبة للخير واليمن والبركة على تونس وعلى الجميع. هذه التحية تأتيكم من فريق التنظيم والأعداد وأيضا فريق التنفيذ. أجمل تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية، أيضا تحية نوجهها للجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضج. فريق التنفيذ تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، أيضا تحية نوجهها لزميلنا أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكره بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارشي. اليوم سيكون السباق مع المجموعة الثانية للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة، حظ موفق للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. بعد قليل نمر مباشرة إلى ركن قصائد في السباق، ونذكر أن الليلة قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن ننطلق في استقبال أعضاء لجنة التحكيم، وبدءا بالدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير دكتور خميس.
1: مساء النور والسرور، مساء الجمال في وطننا الحبيب. تحياتي لك أستاذ لف العياري، تحياتي للجنة التنظيم جلال بن سعد صبا سلامي، تحياتي للفرقة التقنية التي تؤمن هذا البرنامج على رأس وليد بخريس. كل التحية لزملائي في لجنة التحكيم سلوى رابحي وأحمد شيكة بن ضيا. ونحن في نهاية هذا الموسم المرهق بطبيعته، ومع ذلك لولا هذه المتعة بمقدار، ويبدو أن تم تناسبا عكسيا بين الشعور بالإرهاق من ناحية، ولكن متانة النصوص التي أصبحنا بإزائها التي تقتضي تدبرا وتفكيرا وربما تفرغا، خاصة بمعاد المثل مثل متعة حسب، وأنما أصبحت تقتضي أن نتعامل بتدقيق وبحرفية كبرى مع النصوص، أصحابها أجهدوا أنفسهم حتى يصوغوها على نحو يجعلها قمينة بأن تكون نصوصا شعرية مهمة. أقول أرجو التوفيق لنا جميعا في ما نحن بصدده.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاهرة سلوى الرابحي، مساء الخير، كل عام وأنت بخير.
2: أهلا وسهلا دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، لكل من تابع هذا البرنامج الذي الممتد زمنيا تقريبا أكثر حوالي 10 أشهر أو 9 أشهر أسعد الآن. وشكرا لكل، دائما أقول لكل من ساهم بأمر بسيط في نجاح هذا البرنامج. شكرا لرحابة صدري شعرائنا، شكرا لكل شاعر انسحب من هذا البرنامج ولن نقول يعني خرج منه، شكرا لكل منظم ولكل متابع ولكل من هيئ وكل من أعد. تحية لزميلي طبعا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني.
0: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير.
3: مساء النور، سنة هجرية إن شاء الله تكون سعيدة وكلها خير وصحة وسلامة لكل المستمعين، ولكم دكتور الأسعد ولكافة فريق التنظيم، وأيضا لكافة الفريق التقني فريق الإعداد، ولكافة أعضاء لجنة التحكيم أيضا زميلي العزيزين الدكتور خميس والشاعرة الرابحي.
0: نعم، إذن حصة الليلة والأكيد بحلة جديدة وجميلة تماشيا مع هذا الإنجاز المتميز، الاستوديو الجديد لإذاعة المنستير، إن شاء الله يكون مبارك على الجميع وهنيئا للمستمعين بهذا الرقي في الصورة وأيضا الرقي في الشكل والمضمون. أيضا قبل أن ننطلق، ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة مع قصائد في السباق مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. إذن بقيت الدور الثالث فيه 3 مجموعات، اليوم المجموعة الثانية، الأسبوع القادم المجموعة الثالثة، والأخيرة الأسبوع الموالي وهي الحصة الأخيرة يوم 30 جوان ستكون حصة الإعلان عن النتائج النهائية، وحظ موفق للجميع. لكن فما ملاحظة أسوقها، سجلنا انسحاب الشاعر محمد الخامس بن الطيف. الشاعر محمد أو المشارك والشاعر محمد الخامس بن الطيف انسحب من المسابقة دون إعطاء أي تبرير أو تفسير لهذا الانسحاب، نحن نحترم هذا الاختيار. شكرا جزيلا على المشاركة. إذن ننطلق في البداية مع المجموعة الثانية، قلت للدور الثالث من المسابقة، وهذه المجموعة تتضمن 4 مشاركي. المشاركة الأولى للشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الشاعر عبير الكوكي من تونس.
4: فارس الكلمة.
5: نص بعنوان كيف تحولت جدتي إلى كرسي. على العرش العظيم تجلس القبيلة الأم، وكوارثات للفيلة ورثت نساء العائلة حوافر غليظة تخول لهن تحمل المشقة. إنهن مثل الفيلة تماما، يعرفن خرائط العطش وعليهن أن يحمن القطيع، كل القطيع إلى خرائط الماء. الأمهات في هذه العائلة يحمن جينات العطش الذي ورثنه من مواسم الجفاف الطويلة. وجدتي، جدتي الفيلة الأم بهذه الحوافر الغليظة جلست طويلا على هذا العرش إلى أن تحولت إلى كرسي، وتحلق حولها القطيع ليودعها. ومثل الفيلة رشحنني لأكون وريثة لقبائل العطش، وعلي علي أن أقود هذا القطيع حيث الينابيع. لكنني حين يخدش جلدي هذا الهواء الجاف، أشم رائحة قبائل العطش التي تركتها جدتي على كرسي العرش، وأخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح.
4: فارس الكلمة.
0: كانت هذه هي مشاركة الشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا، شكرا لعبير الكوكي على هذا النص. تعقيبي سيكون مطولا بعض الشيء، لكنني أسمح حتى زملائي أعضاء لجنة التحكيم أن تكون لكلمة مطولة نسبيا في النص الأول وفي النص الأخير عندما أفتتح كذلك التعقيب، على أن تكون موجزا في النصين الآخرين بحسب مقتضيات الوقت.
0: طيب اتفقنا دكتور، تفضل.
1: هذا النص كيف تحول جدتي لكرسي هو نص ذو نفس قصير وأقرب إلى المقطوعة منه إلى المطولة. نص بنية مثل ما أرسلته على 9 مقاطع موزعة على 33 سطرا، وكل مقطع يتطابق مع مفهوم الجملة. إلا مقطعين تضمن كل منهما جملتين نحويتين، والعلاقة بين مكوناتها هي علاقة استرسال وتأكيد الجملة اللاحقة للسابقة والمقطع اللاحق للسابق. إذن نحن أمام نص يتكون من 11 جملة، وهذا في حد ذاته أمارة تكثيفا واقتدارا على قول الفكرة أو الصورة دون زوائد. وهذه في حد ذاتها هي إحدى سمات قصيدة النصر مثل ما طمح إليها كبار الشعراء وكذلك كبار المنظرين. العنوان سأبدأ أقسم مداخلتي قسمين، الأول يتعلق بالعنوان وما يتضمنه من المقدرات، وأثني بالتوقف عند المبدأ. العنوان غريب من جهة صياغته ومن جهة بنيته التركيبية وكذلك من جهة بنيته الدلالية. تركيبيا العنوان ورد جملة مستقلة واتخذ شكل الإنشاء والاستفهام. في العادة العناوين لا ترد إلا في شكل لفظ مفرد أو ما يوازي مقام اللفظ المفرد. وله في البناء العميق للجملة لا هو ضعية المبتدأ الذي يكون المثل هو إخبار عليه. لكن نحن هنا أمام جملة كاملة وأمام جملة إنشائية، وبهذا الاعتبار فكأن المتن الشعري لا يزيد عن كونه إجابة عن ممكنات هذا العنوان. هذا العنوان كذلك مهم دلاليا من جهة أنه يقيم علاقة إسناد لا إسناد بين أمرين لا تقرها ذكاء اللغة والاستخدام، ولا تقرها كذلك معرفتنا الكوسمولوجية. لماذا؟ لأن هذا العنوان يدك الحواجز بين المراتب الوجودية للأشياء، بين الإنسان الكائن الحي العاقل والكرسي الموجود الجامد وغير العاقل. إذ وقع في هذا العنوان ادعاء مفاده أن الجدة استحالت كرسيا. هنا انطلاقا من هذه العتبة الافتتاحية نحن في حضرة خطاب تخيلي لا يكتفي بوصف العالم وإنما بإعادة سهره عبر دك الحواجز التي علمنا إياها العقل. بيد أنه لما كان العنوان على الصيغة الإنشائية أو الإسفانية تلك، فإنه كذلك يقيم علاقة مع المتن جماعها أن الأخير سيكون تعليلا لغرابة العنوان ولسحرية الوقائع التي جعلت الجدة تستحيل الكرسي. إذن ما ننتظره هو سرد عجائب لاستحالة الجدة كرسيا، قصة ذات طبيعة خرافية تعلق بالجدة أو تعلق بالكرسي. فهل جسد متن النص ما وعد به العنوان؟ متن القصيدة يعمق الشعور بأننا بإزاء عوالم غريبة منقطعة عن العالم الذي نعيش بتنظيماته الاجتماعية والسياسية. هي عوالم أدخلوا في المجتمعات البدائية الأولى حيث الأمومة هي الأصل والمعيار في مقابل المجتمع الذكوري الذي قام على أنقاضها. فالوحدة الاجتماعية السياسية والروحية الكبرى هي القبيلة، والنظام الاقتصادي هو المشاعر البدائية، والنظام الفكري الفلسفي أمومي، والقائد أنثى هي أم القبيلة بما هي أصلها والمتحكمة فيها وصاحبة الحكمة والمقرر مصيرها، بل هي إلهها ولها مثل ما ذكرت عبد الكوكي عرش عظيم. في الجملة الثانية ننتقل من القبيلة إلى الفيلة عبر الجناس تعميقا للنفس الخرافي الإحيائي، وبمقتضاه نساء القبيلة هن فيلة، والفيل في رمزيته هو رمز للحياة الأمومية للحياة الاجتماعية وكذلك رمز للذكاء الكبير بين الحيوانات. حتى البيولوجيين بالإمكان الاستدلال لهذا على نسبة وزن المخ قياسا إلى النسبة العامة لوزن الجسد. الفيلة مجتمع منظم وهرم ومتضامن، قادته معنيون بإثار النفس إنقاذا للجماعة وخدمتهم. استعار في الشعر الحوافر الغليدة مجازا مرسلا للجزء المحرر كله. تؤكد الشعر في لاحق القصيدة، يعني الحقيقة أنا عجب النفس وذهبت معه مقطعا مقطعا وسطرا سطرا. إذن تؤكد التشابه دون تماهي بين نساء الفيلة ونساء القبيلة، بين العفو الفيلة ونساء القبيلة، من جهة أن عليهن في الوضعيتين قيادة القبيلة أو القطيع إلى خرائط الماء، وتنزلق من الجمع بين الفئلة والقبيلة إلى الحديث عن العائلة في تأكيد أن أمهات العائلة يحملن جينات العطش الذي ورثناه من موسم الجفاف. وبهذا الاعتبار ننتقل لنجد تفسيرا للعنوان بمقتضاه طول مكوث الجدة الفيلة الأم على هذا العرش حولها إلى كرسي، حولها إلى مقام اعتباري رمزي معه، أضحت متلبسة وملتبسة بالقداسة. المتلفظة هذا كله وكأننا كان ثمة سردا خارجيا يعلق بوقائع مغاير للذات المتلفظة. الشاعرة عبير إذا تجد الذات المتلفظة نفسها مرشحة لتنهض بما نهضت به جدتها من مهام وظائف، وهي وإن كانت الذات المتلفظة تحمل خبرات الجدة فإنها خارجة عن القطيع من جهة أنها كافرة بالتقليد الذي يستحيل عبئا، فهي لا تحمل في روحها غير التمرد ورفض السير في المسالك المعبدة رغم إتقانها لها. وأن تغامر فمعنى ذلك بالنسبة إلى القطيع المذبحة. أنتهي كيف نقرأ النص ووفق أي نسق نقدي؟ هل بالاحتكام إلى الإنشائية المحايدة التي لا ترى جميلا إلا في التطابق مع مقولات العدول الكم والنوع وبالزيادة وبالنقصان وبالإيقاع وأشكال تصريفه والتخييل يطرق من المعنى، أم للشاعرة لها نصيب منه غير قليل، أم إن المنهج الأمثل للمقاربة يكمن في المنهج الثقافي من خلال إسهامات النقد الأنجلوساكسوني الذي يعقد أمر الإبداع على قدرة النص على قول تمثلات الجماعات الفرعية داخل الجماعة الهوية الكبرى الجماعات المقموعة في إطار التمثل التسلطي وهنا الجماعة النسوية الأمومية بذات تمثل المركز الذكوري. ألا يكون الأخاذ في هذا المس دعوة إلى استئناف التفكير في العالم بمراجعة بدائه ليست في حقيقتها سوى فرديات إن تمثلات لذات وللآخر ليست حقائق، وإنما هي ممكن من ممكنات شتى. ولو أنصتنا إلى سردية العائلة والقبيلة والمجتمع من وجهة نظر أنثوية فيمكننا أن نستحصل على سردية مغايرة لذاتنا ولإقامتنا. في تقديري أني بهذا نص لطيف ناطق عن اقتدار وناطق عن ذكاء وناطق عن محاولة لتوظيف الإرث الإنساني وليس العربي فقط. الإرث الإنساني هو إرث كان قد خلق القصة المثلية سبيلا إلى إنشاء معان رمزية إيحائية وأن يخلق الفلسفي في لطف الجمال. أشكر الشاعرة عبير الكوكي على هذا.
0: واضح. شكرا دكتور خميس الورثاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
7: تحية مرة ثانية، أشكر الدكتور الورتاني على هذه المداخلة. لن أضيف كثيرا لأنه توسع في هذا النص، ولكن لي بعض الإشارات. هو قد استفاد الحديث عن العنوان، لهذا سأدخل في صميم النص. تحدثنا الشاعرة عبير الكوكي في نص نثري عن وريثات الفيلة، فالإناث يقودن القطيع، وهنا إشارة طبعا إلى المجتمع الأمومي، المجتمع الذي تكون فيه المرأة قائدة، وإن لم تكن تشير إلى المجتمع الأمومي فهي تشير إلى تلك السلطة المخفية الغير محسوسة، تلك التي لا نراها وإنما تمرر في الهامش. وريثات الفيلة لهن حوافر غليظة طبعا إشارة إلى ما تتحمله النساء من مشقة، وطبعا للفيلة ذاكرة استثنائية، كما أنها تشم الماء من مسافات بعيدة، وهذا موجود طبعا في هذا النص بما يحمل من رمزية. فطبعا الفيلة يعرفنا تماما خرائط العطش، وتقول وعليهن أن يحملن القطيعة إلى خرائط الماء. هن إذن إنها كما أنها تشم الماء قلنا من مسافات بعيدة، ورثات الفيلة هن الصابرات القائدات الكادحات. وطبعا هنا إشارة إلى هذه المرأة المناضلة، هذه المرأة أيضا السلطة، هذه المرأة التي إذا تتحول إلى كرسي، وتحول الجدة إلى كرسي له طبعا معنى رمزي. فطبعا تحول الجدة إلى هنا رمز للسلطة والمسؤولية. ولو عدنا أيضا إلى معنى الكرسي فإننا سنجد أيضا من معانيها أنه ليس هنا بالمعنى الخشبي هذا الكرسي الذي نجلس عليه، وإنما هو أيضا له تاريخية. فالكرسي أيضا إضافة إلى ما يحمله من معنى السلطة فهو إشارة يشير إلى القبر، ويشير إلى الذاكرة، ويشير طبعا إلى تاريخ، تاريخ هذه الأمة، هذه المجتمع الذي حملته النساء على أكتافهن. إذن الشاعرة رشحت من قبل الجدة الأم لأن تكون قائدة القطيع إلى الماء. نص رمزي، قبائل عطشة للماء تقودهم إلى النبع، لكن في هذا الزمن لم تعد وريثة الفيلة قادرة على قيادة القطيع إلى الماء. خوف القائدة لأنها مسكونة بذاكرة الدم، ذاكرة القتل والظلم والقهر، فالخطر الداهم إذن في دمها. هي تقول في نهاية النص، إذن تقول عفوا: أخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح. هنا خوف مزدوج، خوف من مواجهة القبيلة ومواجهة القوم ومواجهة العائلة، وربما أيضا بالمعنى الكبير إذا البلد. فهذا الخوف قلنا هو مزدوج، خوف من المواجهة، وأيضا خوف إذا من هذه الذاكرة، خوف لأن هذه الذاكرة مسكونة بذاكرة الدم، ذاكرة القتل، قلنا الظلم، قلنا القهر. إذن دم القبيلة ينبذ بأولئك الذين إذا تعرضوا لمذبحة أو إبادة. طبعا هنا إشارة إلى ما يعانيه الوطن العربي ونساء الوطن العربي في غزة وغيرها، إذن من قتل وتشريد وجوع. لكن هن النساء الكادحات، هن المناضلات، هن اللاتي يأخذن المقود في رغم هذا الدم ورغم هذا الألم. إذن رائحة، أيضا هنا رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة في نهاية النص، وهذا خوف الشاعر أيضا قلنا هو مزدوج، رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة باعتبار أنها لم تحمل، إذا لم تحمل القبيلة إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الماء، وإنما هي تخاف إلى الماء سر الحياة موجودها، ولكنها تحمل في دمها المذابح، تحمل في دمها هذا الألم، رائحة الدم، ما يشير إلى هؤلاء، إلى كل من ظلم وقهر. وإذا عموما نص جيد يرشح رمزا وعمق فكرة، وهنئها على هذا النص.
0: شكرا جزيلا للشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بنضية، تفضل.
3: جزيل الشكر دكتور لسعد، طبعا هنيئا لعبير الكوكي بمداخلة الدكتور خميس الوقتاني وقراءة الشعر سلوى الرابحي. تقريبا عبير خذت جائزتها, نعتبرها تو تحصلت على جائزتها. النص حقيقة كل الملاحظات التي قيلت يعني جيدة, وتقاسم هذه الملاحظات معظمها يعني نتقاسمها مع الدكتور خميس ومع الشاعر سلوى. لن أطيل فقط لأنه لم يبقى لي ما أقول في هذا النص سوى بعض الملاحظات البسيطة. يعني النص يدل على أنه عبير ما زالت ماشية في نفس الخط, والخط اللي ماشية فيه عبير هو خط التجريب والمحاولة, وهذا النص في تقديري هو محاولة جيدة والتمرين جيد في كتابة قصيدة النثر, وهذا جيد جدا إلى حد الآن. ولكن بعض الملاحظات التي سيقت لعبير في السابق ما زالت مطروحة إلى حد الآن وفي هذا النص أيضا. يعني على جمال ما تقترحه عبير من مستوى جمالي في كتابة قصيدة النثر ويدل ذلك على تمكنها من هذا الشكل, إلا أن ثمة شيء ما, أنا أقول مثلا نحس لفم خلل ما في هندسة النص. عبير تحب تبني نص, تحب تطرز وتاخذ عوالم تشتغل عليها, ولكن في تقديري لا تذهب بعيدا وتبقى على شاطئ هذه العوالم, تبقى على سطحها, تبقى على قشرتها. فاللعبة هنا لربما ما زالت تبحث عن يعني امتلاكها عبير هو أنها تستطيع أن تنفذ إلى العمق مع قدرتها على المحافظة على البساطة. أنه نستعمل كلمات كما وريثة ورثت وورثناه ووريثة وميراث ونكررها أكثر من مرة لم يعد هذا يخدم الإيقاع الداخلي للنص. راه ولا في تكرار. كذلك أن نتذبذب بين خراءة العطش وخراءة الماء رغم ما يدل عليه ذلك أو ما يوحي به من محاولة للمقابلة, ثم جينات العطش ثم العطش ثم قبائل العطش وكرسي, يعني ثم كيف أقول ذلك, يعني فهم مبالغة في استعمال بعض الألفاظ, ويجعلني ذلك أنصح عبير بأنها تحاول التنويع ثم تذهب يعني أعمق, لأنه النص النثري على بساطته لأنه يحفر في عمق. الاشتغال على الفيلة كان يمكن أن يكون أكثر ثراء لأنه العلاقة الوطيدة بين الفيلة وبين العوالم التي أرادت أن تقترحها أو الموضوع الذي أرادت أن تقترحه ثم ترابط انتبهت إليه, يعني رابط وطيد, إلا أن هذا الرابط بقي ضعيفا في النص, في نص عبير ربما هو في ذهنها وطيد لكنها لم تعبر عنه بالشكل الكافي. على كل هذا النص حتى لا أطيل مثال السلاسة تبرعنا بالوقت لما
0: سنوسن ضد الوقت. نعم تفضل.
3: لا فما حتى مشكل. المهم أن ما كان يجب أن يقال في هذا النص قد قيل. عبير تستحق كل التشجيع. شكرا لها على هذا النص ومزيد من التوفيق.
0: شكرا جزيلا.
8: يا حامل الحرف, إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل, يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
9: فارس الكلمة
8: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين والمبدعين بأننا الليلة مع قصائد في السباق، قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من المسابقة. المشاركة الثانية قصيدة للشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة باريدوليا، والشاعر ناجي النصري من تونس.
0: فارس الكلمة.
2: باريدوليا، ضمن معاركك الكبرى وأنت تقاتل كي تنسى تتذكر، وتجيء نوارس تعرفها بالاسم، وتعرف ما يمكن أن ينجر عليه مجيء نوارس في الليل، وما يمكن أن يحدث من دلق للمنفى في الوطن الأم. والذاكرة الآن خيال خصب، الجدران على طرفي الشارع تبتسم، والأشجار تغني تهتز مع الريح كلوحة بالي. كل عناصر هذا الفجر لها معنى. لا يوجد شيء عبثا، الضحكة في الإسفلت، الضحكة في الجو العابق بغبار أثقل من أيام السجن الأولى، سلمها الموسيقي، ترجيع الوتر المشدود على الوتر الحر، نفس الضحكة، نفس الشبق الدافئ فيها. وأنا أهرب فكرت، ماذا لو كان بوسع المرء أن يتغير، أقصد يتغير بالمعنى الحرفي، قطع غيار يعني. يا سيدو، امسح ذاكرتي هذه أرجوك، حمل لي ذاكرة أخرى تتلاءم مع مقتنياتي، قلب آخر مستعمل لا غير، رئة أخرى يستحسن غير ملوثة بالتبغي، بشعار المصنع لواك، لا تبغى ولا أتربة ولا رب. أهمس في أذن البائع خجلا من بعض زبائنه، جسم إسفنجي فارع في كيس أسود يسترك الله، وكتيب تركيب أحتال عليه في بعض لوازم أخرى، وأغادر. لا تأكلني الحسرة أني ما زلت بوجهي المتجعد، وجميع زبائن هذا الدكان بوجوه قابلة للشعر. أنا لا أتخلى عن وجهي أبدا، أموت ولا أتخلى عن وجهي. وأنا أهرب أدركت هذا المهرب في شكل كمين، لا فرصة كي أنجو، والأمر برمته يتخذ شكل بدايات ثانية.
0: فارس الكلمة.
1: فارس الكلمة مع مشاركة الشاعر ناجي النصري، وعنوان القصيدة أذكر باريدوليا. شكرا للشاعر ناجي النصري. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: مرحبا بكم مرة أخرى. قبل أن أخوض في نص طبعا شاعرنا ناجي النصري باريدوليا، أردت فقط أن أحيي الشاعر محمد خامس بالطيف، وهذا الذي انسحب ولا أعرف، وأرجو أن يكون طبعا سبب انسحابه يعني يليق بنصوصه الرائعة. لأن نص محمد خامس بالطيف يعني يمكن له فعلا أن يكون نصا يصل النهايات، ويمكن أن يكون من النصوص الفصوص، مع الشكر. إذن أعود إلى باريدوليا، وطبعا للشاعر ناجي النصري، وهو نص ورد طبعا نص تفعيلة. وهنا من مفهوم الباريدوليا هذا المصطلح، إذن الباريدوليا عرفتها إذن مصطلح إذن ظاهرة نفسية يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائي عادة ما يكون صورة أو صوتا بإدراك نمط مألوف، بالرغم من أنه لا يوجد شيء مثل تخيل الثور في الصحبي وغيرها. وفي تعريف آخر هي نوع من الإيهام البصري. وسأذهب هنا في هذا النص إلى أن الباريدوليا هي إبداع، لأنها قائم هذا الإبداع على طبعا الإيهام البصري، ولكنه في الآن ذاته قائم على إشراقات لحظية. هذه الإشراقات التي تجعل البصر يتوهم شيئا وصورة صورة، ولو كانت هذه الصورة في الصخر، فكيف رأى الشاعر هذه الصورة؟ أتحدث أولا طبعا الباريدوليا، إذا هي مستخدمة طبعا هنا في الشعر في فني عموما. وهنا سأتحدث عن باريدوليا الذاكرة في محاولة إذا لنسيان الغدر. تتجلى الأوجه على شاكلة نوار، والنورس عادة مرتبط بالنهار والشواطئ، فإن ظهر ليلا هناك رمزية الخطر والوقوع في الخطر، هناك خروج عن المألوف وانتقال إلى عالم غريب عنه. الباريدوليا أيضا تتجلى في الجدران المبتسمة، وهنا الوهم البصري والإسفلت الذي يضحك. وتتجلى أيضا في السخرية، فهناك من المضحكات المبكيات في هذا النص. الباريدوليا تعكس ألم الشاعر أمام ما يحدث، ألم جعله يطلب تغيير الذاكرة والقلب والرئة تغييرا كليا، إذن إشارة إلى ما يحدث من تشييء للكائن البشري. فالكائن البشري أصبح يعامل معاملة الآلة، يمكن تغيير قطع غيارها فانتزع منه الإحساس وانتزع منه الشعور، وأصبح شيئا شبيها بالآلة. لكن الشاعر وإن طلب تغيير القلب، وحتى هذا القلب ومصدر الحياة، وإن طلب تغيير الرئة مصدر الأنفاس وأيضا مصدر الحياة، فإن الشاعر ما زال متمسكا بملامح وجهه بتجاعيده. هل يمكن أن يصمد؟ هل يمكن أن يرحل الجسد ويعود في شكل آخر كبداية؟ أعود إلى الشاعر وأسأله، ما البداية أصلا؟ أليست هي في حد ذاتها إذن باريدوليا؟ باريدوليا البداية، وكأن لأن المكينة تعيد نفسها. هل هي فرصة أخرى للحياة؟ هل هي إعادة لتشكل المعنى أم تكرار لمأساة الكائن الأول؟ هامش على هذا النوع الباريدوليا أرى حياة أخرى لهذا النص، صورا تأخذنا، وهنا أخذنا الشاعر طبعا إلى خيال خصبا وإلى باريدوليا ذاكرته وجسده ورؤاه وبصر. ولكنني أرى الآن بهذه الباريدوليا أرى نهاية نص لم يكتمل بعد، أرى صورا أخرى لم تكتمل بعد وتنتظر أن يكملها الشاعر.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل.
5: شكرا جزيلا، شكرا للشاعر ناجي النصري. الحقيقة أنا سعيد، لأنه أعتقد في تقديري أنه هذا النص فيه يعني انتقال مقارنة بالنص الفارط. باريدوليا اختيار ناجي عادة العناوين يعني طريفة، وأنا أعتقد أن الشعر برمته هو نوع من الباريدوليا في النهاية، لأنه الشعراء ينظرون إلى الأشياء من زاوية نظر أخرى، يحولونها إلى صور أخرى، يعني وكأنه هذا الشعر هو نوع من المرض ما يصيب الخيال حتى يجعل هذا الشعر ربما له نظرة مغايرة أو ربما له نظرة دقيقة، ينفذ إلى حقيقة الأشياء فيراها في صور أخرى أدق، أو أنه تتهيأ له صور تتلبس بالأشياء. على كل الفكرة عموما جميلة التي اشتغل عليها ناجي، فكرة جميلة جدا في تقديري، النص جيد حتى لا أطيل، يعني أحاول أن ألخص. فقط أعتقد أن الناجي لم يكثف كل طاقته في التعبير عن هذا النص، عن هذه الفكرة. نص ثري فيه فكرة طريفة مبنية لها النص، ثم ما نتج عنها من أفكار، لأن الأفكار أصبحت عنقودية تتوالى من بعضها تقريبا في نفس الجو العام لهذه الفكرة، وذهب بها إلى هذا الإنسان الذي يعيش رغبة في تهيئ ذاته، هذا الإنسان الذي أصبح مسلعنا مشيئا، وربما يذهب بقراءة بعيدا إلى إشارته إلى هذا الإنسان الذي سيصبح ممكننا أو جزءا منه روبوتيا في يوم ما. فالفكرة جميلة، فيها موقف من العالم، موقف من هذا العصر، لكن التنفيذ أجد فيه ضعفا في مواطن ما. أجد أن ناجي ربما في على خلاف بعض النصوص الأخرى، وهذا نص طبعا نص تفعيلة، نجح ناجي في أن يختار أيضا تفعيلته، يعني هذه التفعيلة التي تجعل النص منسابا والكلام منساب، اختار يعني تفعيلة المتدارك المحدث، وطبعا نجح في أن يذوب هذه التفعيلة في هذا السرد الساحر، ولكن كان بودي أن يكون، أو ربما أعتقد أن هذا النص يحتاج إلى يعني مساحة أكبر، ربما يكون أطول، ربما يكون أكثر تفصيل، لأنه الطريف فيه يمكن الاشتغال عليه ويمكن التوليد منه. النهاية متاعه الحقيقة ما كانتش مدهشة بقدر الإدهاش اللي في الفكرة، وبقدر الإدهاش الموجود في اختيار العنوان وتناسقه التام، يعني نادرا نلقى عناوين متناسقة بشكل تام مع النصوص، ولكن أيضا نجح هذا النص في أن يحين إلى يعني مراجع فنية أخرى. الحقيقة أنا ما نعرفش ليش ذكرني بفيلم أمريكي عنوانه Eternal Sunshine of the Spotless Mind للفنان الكبير الأمريكي من أنا نحبه ياسر، يعني فنان ممتاز جيم كاري، وهو يعني يتحدث، وهذا الفيلم تقريبا تعريبه يكون الإشراقة الأبدية للعقل النظيف أو العقل الطاهر، يتحدث عن رغبة حبيبين في فسخ ذاكرتيهما حتى يخفف من ألم هذا الحب الذي آل إلى الانفصال. وكان فيه جو متاع خيال علمي واستبدال ذاكرة ومسحها بتقنيات حديثة، ويعني تقريبا في العوامل التي يتحدث فيها ناجي، وهذا جميل أن يحيل الناس إلى أو يستثمر الناس فنون أخرى ويستحضرها. على كل عموما حتى لا أطيل، هذا النص قصيدة تفعيلة جيدة كان يمكن الاشتغال عليها بشكل أكثر يعني جودة، ولكن ما وصلنا من ناجي مقبول ومحمود، جزيل الشكر له وتمنياتنا له بالتوفيق.
1: واضح، شكرا شاعر أحمد شكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا لك سيادة مجددا، أشكر زميلي زميلتي سلوى زميلي أحمد ما تفضل به من إضاءات. ماذا سأقول؟ يعني سأحاول أن أكون مجيزا ما أمكن. ما أقول، ناجي النصري توسل بالشعر الحر إطارا لصياغة قول شعري مداره الذات في أعماقها الحميمية هواجس وطموحات وانكسارات.
1: نعم.
6: وهذا في حد ذاته ممكن تبيحه هذه التجربة، وأنجزت فيه تجارب ونصوص، لكن في الحقيقة لم تكن سمتها المائزة، بل إن المميز في الشعر الحر اقتداره على صياغة الهم الإنساني من منظور الجموع والجماهير والأمة في صراعها مع العدو الداخلي والخارجي. اختار ناجي النصري الهامشي غرضا أو معنى شعريا ليصوغ خطابه الذي يصدمنا منذ البداية بطبيعة العنوان الناطقة عن السلاح ينتمي إلى المعجم الطبي العصبي الإدراكي. بالعادة الشعر يستنكف من المصطلحات الناطقة عن المثلين، بل إن الشعر جوهري ونقيد، هذا هو يعبر عن المفاهيم وعن المجردات بشكل حسي. ما نجده أن الشعر في الحقيقة توسل واستدعى المصطلحة الناطقة عن مفهوم علمي طبي دقيق جدا ووضعه عنوانا. وتأكد ذلك، تفصيل ذلك، أن الباريدوليا هذه هي ظاهرة نفسية عصبية جماعها إعطاء معنى أو إعطاء شكل أو نظام تحفز لأمر هو عميق، هو عميقا لا يمتلك ذلك. يعني هذه ظاهرة باريدوليا هو تأويل للمجهول غير القابل للفهم بالمعلوم المأنوس. الحقيقة هذه حاجة بشرية عشناها ولا نزال أفرادا وشعوبا نعيشها في فنجان القهوة وقارئة الفنجان وفي رؤية القمر وفي راحتنا. هذا الأمر يفتح الشهية على الفضوء على مجموعة من الأسئلة: هل النص خطاب حول هذه الظاهرة أم هو وسم حيوي وجودي لما عاشه الشاعر ويعيشه؟ فإن كان الأمر الثاني وهو كذلك، فهل هي البارودية المعممة التي تعيشها الثقافات والشعوب عموما من هوس جماعي إسناد معنى مأسوس مأنوس لا معنى له بالنسبة للجماعة، أم تراها باريدوليا خاصة جدا ترتبط بالذات الشاعرة في حساسية إدراك العالم والآخر الآن وهنا؟ أرجو أن لا أكون قد تجاوزت الوقت يعني.
1: بضع ثواني دكتور، تفضل إن كان لك.
6: يعني أنا أفضل أن تعود بعد نشرة بعد
1: الموجز هكذا.
6: أخذ دقيقتين أو ثلاثة. نعم، أفضل من أن ربما أشوه تعليقي حول هذا النص الذي فيه مجهود جيد ولكن فيه ممكن بعض الأخطاء.
1: طيب، لك ذلك دكتور. إذا نذكر أصدقائنا المستمعين بأن الجزء الثاني نواصل فيه قصائد في السباق مع المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. كونوا معنا.
7: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لموجات أثير إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن مباشرة نواصل مع الدكتور خميس الورتاني في مواصلة لتحكيمه لنص ناجي النصري. الدكتور خميس تفضل، في حدود دقيقة أو دقيقتين تفضل.
1: أحاول ذلك، ما يعني انتهيت الكسالة هذه باريدوليا جماعية أم فردية. ما المتن عميقا هو في السداد الحنين بالذات المتلفظة، يمنع عنه النوم والراحة فتشوش حواسه وأعصابه فيفسد إدراكه وتمييزه، فيتمنى إقامة في العالم مخالفة جوهريا لإقامة الحالية لأنها لا تزيد عن كونها جحيما. المعركة الكبرى مثل ما ذكرها هو هي النسيان، وتنتهي المعركة خسرانا إذ تتذكر، والتذكر حنين إلى جنة الماضي ورفض لحاضر جحيمي. ومن هنا تنشأ الباريدوليا بما هي خبرة ومعنى لا يقرهما النظام المعرفي المهيمن ولا سبيل للاستدلال لهما. يتولد عن ذلك رؤية الرأي لنوارس في الليل لها اسم ورسم، وتجيء نوارس تعرفها بالاسم.

0: الدنيا التي هو يتبناها وفي لحظة يعيشها بصدق وبعمق، ينتهي كذلك هذا النزوع المضطرب إلى أن خلاصه من هذه الكارثة التي يعيشه، من هذا الجحيم، هذا الجحيم السعير الذي هو في حد ذاته أنشطة، هو في حد ذاته شرك بمقتضى، هو داخل في نسق آخر في مصيدة أخرى. إجمالا الفكرة طريفة جدا جميلة جدا، لكن في تقديري مثل ما ذكر أحمد شاكر وحتى سلوى البحث إلى ذلك، يعني النصر يمكن أن يجود بشكل أكثر، يمكن أن يطور بشكل أكثر، ويمكن أن تكون الخاتمة بشكل آخر. لكن مع ذلك في الخاتمة ثم لطف كبير جدا، أنا أقدر أن هذا النص يمكن أن يكون مادة أصلية، هذه الفكرة في يد القصيدة أن يكون مادة لسيناريو لفيلم قد يكون أخاذا، وقد يكون فيه مغامرة وفيه في شوق وفي فلسفة عميقة جدا، محاولة نشكر عليها، وإن كانت الجوانب الفنية في بعضها ربما تحتاج إلى مزيد من العناية في الجانب الإيقاعي أو في الجانب التحليلي.
1: واضح، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: وفي الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونذكر أننا الليلة مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. المتسابق الموالي الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة ظلها، والشاعرة سهام الحمراني من تونس.
0: فارس الكلمة.
3: ظلها رقصت كأن اللحن يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها، وتهدجت في اللحن أنغام السرى، تتلحف القلب الشفيف بظلها، وتصاعدت في النور أنفاس المنى، وتعانق الطل الندي بفلها، وتماوجت بيد يدججها الشذا، فتناثرت مدن الحقيقة كلها، وتكحلت بالشوق يرقمه المدى، ودنت تعاود للمراود كحلها. طرقت على باب الزمان وأطرقت، فتجاوب النقر الشاجي يجلها، وتهامس السحر المسرح في الدنا، وتعاتبت صور البلاغة حولها، وهب المسافر في الحروف وفي الرؤى قبسا يضيء القلب حين يدلها، وتقلب القلب الملقب بالهوى، يتلقف العمر العجول بلبها. قد تعجل الأعوام إلا أنها مرهوبة تدبري، تحاذر نيلها وننال منها وهي فينا تعزف، أو تطرب الأعوام حين نذلها، وتريقنا الأيام تشرب شهدنا، فنعود ماء طافحا من جلدها، ونظل نقطف قبلة من خدها، ونصير غرسا ثابتا في حقلها، وتظل ترقص بالحروف تقدها جذلا، وظل يستنير بظلها. رقصت كأن الحرف يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها.
0: فارس الكلمة.
2: فارس الكلمة كانت هذه مشاركة الشاعرة سهام الحمراني، وعنوان القصيدة ظلها. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضية، تفضل لك الكلمة.
5: جزيل الشكر دكتور لفعت، شكرا للشاعرة سهام الحمراني، نص بعنوان ظلها. طبعا النص كما كنت تسمع وكما ألقت الشاعرة يعني بكل وضوح وصراحة الصوت والإلقاء، هو النص عمودي على بحر الكامل، وطبعا في تقديري سهام الحمراني ما زالت وفية لأسلوبها ولطريقتها في الكتابة، وهذا يعني الحقيقة يدل كما قلنا سابقا ويشير إلى أن هذه الشاعرة متمكنة، لديها قدرة عالية على كتابة هذا الشكل من الشعر. يعني مخزون يبان مخزون شعري كبير في يعني في ثقافة الشعر في قراءات، هذا يبان من خلال النص اللي قدمته من خلال النصوص السابقة. بقى كيف زاد ما زالت سهام وفية إلى أيضا إلى مواطن الضعف التي أقترحها وأعتقدها في نصها. باقي النص وفي للشكل القديم للقصيد بنية إيقاعا وأيضا على مستوى التركيب والمضمون. سهام ملاحظة، ثم يعني ثم قوالب جاهزة تتكون عنا نحن من فرط يعني ضيق أو تركيزنا على قراءات معينة. يعني لما نحفظ مثلا 1000 بيت شعر جاهلي وفيه ما فيه يعني فيه برشا أحاديث، يعني الشعر الجاهلي فيه ما يقال أنه أصلا يعني كتب فيما بعد ومنسوب وغيره. على كل يعني تقريبا التركيب كتجي تقيس يعني
2: أشك في نسبته طه حسين في كتاب حديث الأربعاء.
5: حديث الأربعاء بالضبط. يعني وطه حسين يعني حل باب يعني كان مسكوت عليه، ولكن من قبله كانت فما هكا وشوشات. يعني خاطئ.
0: فارس الكلمة،
6: فارس الكلمة.
2: نعود إذن لمواصلة ما تبقى من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، وأحيل الكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة لمواصلة تحكيم قصيدة سهام الحمراني بعنوان ظلها.
5: شكرا دكتور لسعد. كنا وقفنا عن ذكر حديث الأربعاء لطه حسين، وطبعا ذكرناها يعني كمثال، ولسنا هنا في حصة يعني علمية حتى نبحث يعني كنا مع أو ضد ما قيل. وبقى يعني اللي حبيت نقوله من خلال ذكر هذا المثال أنه راهو يعني لما تتشابه التركيب ويعني وكأنه النص قيل في زمن آخر أو قيل على لسان شخص آخر، فهذا يفتح المجال أنه ربما في كتاب آخر يوم الثلاثاء مثلا حديث الثلاثاء في زمن آخر يشكوا أنه النص هذا لصديقتنا الشعر الكبيرة سهام الحمران. فلهنا مش ممكن يتشك في نص محمود درويش ولا لنزار قباني، لأنه ثم بصمة ثم علامة تدل على أن هذا النص لصاحبه في زمنه وفي مكانه، باعتبار أنه فما تطوير فما إضافة فما تنويع فما هضم لكل القراءات فما تنويع للقراءات. وهذه يعني بكل محبة سهام أتوجه إليك بالحديث، وأنت صديقة سهام أنت من طينة الشعراء الكبار، وكثير من شاركوا في هذه المسابقة من طينة الشعراء الكبار. يعني بإمكانك أنك تحفري لك طريقا في الشعر خاص بك باستحضار واستلهام والاستئناس بكل ما كتب في الشعر العربي في هذا الشكل، وتبقى محافظ إذا كنت تحب تحافظي على هذا الشكل حافظي عليه، ولكن الروافد يلزم قراءات أخرى في يعني في مستويات أخرى من الكتابة وفي تصورات أخرى من الكتابة الشعرية حتى تكون رافدا لك لتنوعي من ربما التركيب. نحب نعطي مثال سهام أختي، النص فيه 15 بيت أو خلينا نحسبه حروف العطف واو العطف بركة في قرابة 19 ولا أكثر، 19 عطف في 15 بيت معناها كل بيت فيه عطف بالضرورة، ويبدأ بعطف معظم الأبيات كلها تبدأ بعطف. يعني مثل هذه الأشياء راهي بسيطة، وكتلاحظها تفهم اللي راهو التراكيب تولي مونوتون تولي رتيبة وتولي تسبب ضعف في النص. طبعا ولا أتحدث عن الصور الشعرية لأنه سهام الحمراني لا تستحق الحديث عن ذلك، عندها صور شعرية جميلة بعضها يعني طريف إلى حد ما، والبعض الآخر هو تنويع على ما سمعناه سابقا. في العموم في ملاحظة سابقة كنت قد سقتها لسهام، يكفي ذلك، ديما نتمنى لها التوفيق. نصوصها جيدة وهذا النص محترم جدا، وتمنياتي لها بمزيد النجاح فيما تراه مناسبا من الكتابة الشعرية. كل التوفيق.
2: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
7: شكرا مجددا. في الحقيقة ربح للوقت الذي وعدت به لأنني سأخذ منه الواحد يعبر عن تطابق كلي مع ما قاله وما تفضل به أحمد شاكر بنضي يعني. يعني ملاحظة أولى أو ملاحظة ثانية يعني تحسين ما طرحه في مسألة الشعر الجاهلي هو يتعلق بكتاب في الشعر الجاهلي وليس في حديث الأربعاء في الحقيقة.
2: في الشعر الجاهلي حديث الأربعاء كان برنامج إذاعي ثم تحول بعد ذلك إلى كتاب. نعم
7: الشعر الجاهلي هو اللحن أقوله هو مثل سهاب يعني يا سهاب ما أنك وصلت إلى هذه المرحلة فمن الأكيد أن لك اقتدارا على نظم الشعر متأكدا لكنني لا أجد إمكان إبداع بما هو قيمة مضافة تجدر نص الإبداع والذات المبدعة في الراهنية يعني في الآن وهنا. أقول لها يا سيام بكل لطف نحن رشحناك ورشحنا نصوصك لم نرشحك أنت نصوصك في مستوى معين مقبولة وأفضل من شروخها. أقول لها يا سيام عندما نستدعي الشكل القديم وكذلك الشكل الرسمي الذي تبنته السلطة الجمالية التي هي في تعالق متين مع السلطة الفقهية مع السلطة السياسية مع كل أنماط السلط الإبداعية لا تشتغل بعدها. فنحن لا نتبنى فقط الخصائص الفنية نتشربها بل وكذلك نتبنى الخصائص الرؤيوية يعني المعايير الفنية وحد البيت تركيبا ودلالة وإيقاع والمعايير الدلالية النظام الأغراضي ونظام بناء المعاني ورؤية العالم كيف يتصور الإنسان الوجود والفناء وكيف يتصور الذكر والأنثى إلى حين كيف تتصور الأنثى الذكر. نحن عندما نستدعي الشكل ليس مجرد اختيار محايد لشكل نحن نستدعي ترسالة من التصورات ومن المقاييس وبها حتى أنتنا ويا سيهان أنت عندما استدعيتي هذا استدعيتي كل تلك الترسالة التي أنت جوهريا تنهضين لنقلها وبالتالي تم ضرب من التناقض بين آ وب بين ما ترومين قوله وبين ما قلته فعله ما يمكن أن يشحن ذلك. يا سيهان أنا أخاطبه مباشرة بكل الحب الصادر عن لجنة التحكيم نقول لك إن لك قدرة على النظم على القول لكن في إطار الذاكرة والتنويع على الذاكرة على المشاهد سلفا لكن أن نقول بمعنى أن نبدع لا أن نثرثر لأن في أغلب ما نتحدث فيه حتى اليوم بتاعنا أغلب اللغة تتكلم عبرنا ولا نتكلم نحن إنما اللغة التي تتكلم نحن نثرثر يعني حتى لا يكون شعرك طالما أن لك هذا الاقتدار هذا الحس في قاع الوفر هذه الحساسية الجمالية تستطيع بها أن تصوغي مفاهيمك وتصوراتك النظرية المجردة على نحو الحسي لابد أن تطعمي ما تقرأينه وما تشبعت به وذاكرتك الجمالية على نحو يستوعب منجزات الحداثة بتلوينات المتعددة جدا حداثة لا تختزل رومانتيقية ولا الشعر الحر والشعر الحر يختزل في السياب لا لا التجارب عديدة ومتنوعة جدا لابد أن تنوي هذا حتى تستطيع أن تقدم نصا جدير بالإقامة بأن يكون ناطقا عن انتمائنا الآن وهنا نحن العرب المسلمين التوانسة في عام 2026 دون هذا يعني في هو تمرين آخر على الاقتدار على النظم أكثر من الاقتدار على قول الشعر هذا
2: أخير. واضح شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي تفضلي.
8: بكم مرة أخرى مرحبا بالشاعرة سهام الحمراني في هذا النص العنوان النص وظلها وقد ورد نصا عموديا قصيدة شترين طبعا على الكامل ولست أختلف أبدا مع ما ذكره الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني في أن هذا النص ينتمي إذن إلى المشاهد سلفا في أغلب أبياته ولكن أريد أن أتحدث في جانب آخر إذا وجدته في هذا. أولا أتحدث عن هذا الظل، الظل بتعدد مفاهيمه، معاني الظل، الظل الليل شدة سوادي، الظل هو أول الشيء إلى غير ذلك. وفي هذا أن تحدثنا الشاعر في عن الرقص، وهذا الظل أيضا له مفهوم هنا صوفي، رقصة صوفية لتحرير الروح والمعنى في آن معا، هي حالة وجد إذن وحب للقصيدة، لحظة مكاشفة شعرية طبعا حسب تعبير دكتور محمد لطفي اليوسفي طبعا. والظل هنا أيضا يأخذ في هذا النص معنى اللحاف، الظل ساتر القلب الشفيف ويخفي المخفي لرهافته، الظل أيضا يأخذ معنى النفس أو النفس عفوا. فهي حقيقة الإنسان، هل هذه الحقيقة وهذا الظاهر فينا هنا تطرح الأسئلة الشاعرة أو ما نحاول أن نخفيه؟ الظل أيضا تعطيه تعريفا آخر، هو من أسماء الشعر، صور بليغة تتعاقب، تحدثنا الشاعرة أيضا، وهذا المفهوم طبعا، وأعود دائما إلى المفهوم الصوفي في هذا النص عن ظل الظل، فظل الظل يعود، يعني هناك عودة، فكأنها ظل الظل هو انعكاس للانعكاس، فتعود الصورة إلى أصلها، أو هو في الآن ذاته ظل للظل، تذهب الصورة إلى أن تتلاشى أو تفنى في هذا الكون. والشخص طبعا من هذا المفهوم هو متعدد الظلال، هو الشخص المتعدد، فهو هنا البياض والسواد، الراقص، الباكي إلى غير ذلك. وهو واحد من حيث ذاته، وهو متعدد أيضا من حيث صوره. أيضا إن أخذنا هذا المعنى في هذا المعنى أيضا، حين تتحدث الشاعر والشاعرة وتقول وتصاعدت في النور أنفاس المنى وتعانق الظل الندي بفلها، أيضا من أسماء الظل لدى الشاعرة هو النفس، الأنفاس وليس النفس فقط يعني. وأيضا إن عدنا إلى الفلسفة الكلاسيكية طبعا مع أفلاطون، إن كان الظل هنا بمفهوم الوهم وهو عكس الحقيقة المطلقة، فإن الشاعرة تعطينا مفهوما آخر للظل يناقض هذا المفهوم، وهو أن الظل هو حقيقة أوجهنا، الظل هو حقيقة أوجهنا، فنحن هذا الوهم، والحقيقة هي ظل الظل، الحقيقة هي عكس الصورة، يعني الحقيقة في المفهوم العام. عموما في الحقيقة هي قادرة، شاعرة قادرة على النظم، لها صور شعرية بعضها فيها طرافة كبرى، وبعضها الآخر إذن كان غارقا في كلاسيكيته، ولكننا أمام شاعرة قادرة على النظم، لغتها سليمة، وكل من وصل إلى اليوم في هذا البرنامج إلى هذا الجزء إلى هذه المرحلة هو إذن مقتدر قادر على كتابة أو على نظم القصيدة، ولكننا نحن الآن أمام نصوص نريد لها أن تكون مبدعة متميزة، فأرجو من الشاعرة وهذه الشاعرة المقتدرة المجيدة أن تنوع في الكتابة، وأن تصل أكثر إلى مرتبة الذروة ومرتبة الإدهاش. نحن هنا نطلب الدهشة الكبرى، لأن الدهشة وصلتنا من جميع من شاركوا في هذا البرنامج، وخاصة في الحلقات
2: الأخيرة. جميل، شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربح. نمر مباشرة إلى المتسابقة الرابعة ضمن هذه المجموعة الثانية من الدور الثالث للمسابقة مع الشاعر محمود العبسي، وعنوان القصيدة سأقرأ عنوان القصيدة كما ورد في النسخة الورقية والصوتية للقصيدة وللجنة التحكيم الأكيد رأي في الموضوع. عنوان القصيدة للهامش سبع أرواحا.
0: فارس الكلمة.
9: للهامش سبع أرواح، قتي ابن حي قصديري من قرية سماؤها حديد تربتها رماد، ملأ برائحة الكيمياء والبرك والبخور، في ممر ضيق يعبر منه الذل، في بيت آيل للسقوط لا تدخله الشمس، يأكل مما نأكل، يشرب مما نشرب، قتي لا يملك قلادة ولا اسما، لا مرآة تذكره بأسلافه، لا يملك ساعة ولا نظارة، لا مشطا يسرح به مخيلته، لا يملك من الأبيض سوى أنيابه، قط هذا سقط في الجب في حب قطة من المدينة، صاحبة القطة قبل أن تخلد إلى النوم تضع على المنضدة رموشها، أظافرها، ضفائرها، تضع أشياء أخرى إلا نفسها، قطي الطيب جدا لا يفرق أبدا بين الطبق والحزن الطبقي، بين المخالب المكسورة والأظفار الملونة، بين الشفاه الجافة والشفاه اللامعة، بين الدموع الطازجة والدموع الإلكترونية، قطي المشاكس يواعد قطتها في الحديقة العامة، على سياج المقبرة، أعلى السطح، أسفل القبو، الناس يرشقونه بالحجارة كما لو كان شيطانا، يرجمونه بالأحذية والبساق والمسامير، الناس يشتمون أمه، جذوره الأولى، الأرض التي أنبتته، والكفة التي ربته، ربما نقصهم يموء من في داخلهم فيخمش كل المرايا، ربما قطي الوسيم أوفر حظا منهم، قطي هذا لفظ أنفاسه الأخيرة على صدري حين سمموه وخطوا على وبره، وحيدا ستحيا، وحيدا ستموت.
0: فارس الكلمة.
2: كانت هذه مشاركة الشاعر محمود العبسي، والآن الكلمة للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة. دكتور خميس الورتاني،
7: مرحبا مجددا، سأحاول أن أكون برقيا. هذا نص بالفعل أخذ، رغم أن لي موقفا ذاتيا من نصوص قصيدة النثر، لكنني أنا مجبر على أن أعدل هذا الموقف المبدئي. أنطلق من العنوان، وأنت ذكرت هذا الأمر هذا النص. العنوان مغرن ومثير من جهة أنه مركب إسنادي، جملة اسمية تامة مستقلة، وبالتالي فهو في مرتبة النص الموازي لمتن القصيدة. يفترض فيه أنه يختزل ويوحي، ويفترض في المتن أنه يفصل ويفصح. ما الذي يقوله العنوان وما الذي يوحي به إلينا؟ العنوان يقيم علاقة إسناد بين مكونين لا تقرهما ذاكرة الألفاظ وذاكرة استخداماتها، ولا تقرها كذلك معرفتنا وخبرتنا الحياتية. فالهامش في اللغة هو الثانوي والبعيد وما لا يستقيم بذاته، وإنما علت كينونته وقيمته تستمد من مركز وأصلا. في الاصطلاح الهامش ما نعمد إليه من نصوص ثوان نرفض بها المتن في النقد الأكاديمي وحتى في الكتابة الإبداعية التي استعارت هذه الممارسة في إنشاء نصوصها، وربما منجزات أدونيس تمثل نموذج لهذا. لكن كذلك كان الهامش مفهوم آخر في الأدبيات الفلسفية والاجتماعية، فهو مفهوم شغال في الرؤية الماركسية الأصولية وفي تلويناتها المعاصرة الناقدة لها والمطورة لها. لعل أفضل ما يجسدها ويجعلها مفهوما شغالا بناؤها على نحو ثنائي هو المركز الهامش. نعالج به قضايا تقسيم العالم، دول الهامش دول المركز، وكذلك الدولة والمجتمع الواحد، فضاء الهامش وفضاء المركز، طبقة هامشية، فئة هامشية، جماعة هامشية، وجماعة مركزية. يضحي مفهوما شغالا حتى في الدرس النقدي لنعيد به اكتشاف ذواتنا الجمالية. تعرف مفهوم المركز والهامش يمكن أن نعيد به قراءة تاريخ الشعر العربي. ثمة مركز في مستوى الأشكال النظمية اللي هو القصيد، وثمة هامش هو الأشكال الشعرية المهمشة مثل الرجز ومثل المصمت والدبيتي والكنكان يعني أشكال عديدة جدا من أحدهم. هذا ما يقوله الجزء الأول من العنوان. ما يقوله الجزء الثاني، سبع أرواح وبنر بناء إضافيا، هو محيل على مستوى آخر من الصياغة. هي صياغة لا ترقى إلى مستوى المصطلح بما هو مواضع مركبة بين أهل الاختصاص، بل على النقيض من ذلك هو تعبير حسي ومجازي يستقي من معين الخطاب الشعبي ومن تمثلات العامة للعالم ومكوناته ومن تمثلات التونسيين على والمغاربين عموما لمثل بعينه ولحيوان بعينه هو القط. وتعبير من فرط استخدامه مضروبا في الزمن أضحى يقينا وعقيدة، فللقط سبع أرواح وأصبحنا نستخدم هذا الاستخدام بفعل الاستخدام مضروب في الزمن في خطاب على سبيل الاستعارة. إذ يمكن أن نسمع حدا ويقول فلان راهو عنده سبع أرواح دلالة على هذه القدرة على المطاولة والممانعة والمقاومة الأخيرة. إذا يضحي العنوان بهذا الاعتبار، الهامش مثل القط وبالتالي له سبع أرواح، وننتظر أن يخوض متن القصيدة في الاستدلال لوجاهة القياس. فهل سيحدثنا متن النص عن تعددية الهامش وتلوناته التي تسمح بأن نسند له وسن لسبع أرواح، أم أنه سيخيب ظننا؟ في نص محمود العبد يفاجئنا المتن بأنه معقود رأسا على المرجعية التي ظننا أنها استعارية في العنوان، ذلك أنه لا يخوض في مسألة الهامش وإنما يخوض رأسا وبشكل مباشر في مسألة القط. في قط يسعى محمود العبسي إلى لا إلى وصفه باعتباره حيوانا وإنما الإفصاح على كنه عن كنه باعتباره هوية. ومركزية القط في الخطاب تتأكد في الوضعية اللغوية التي أسندها إليه. قصيدة بأكملها بنيت على ستة جمل، خمسة جمل قامت على القط مبتدأ، خمسة جمل مستقلة بانية القصيدة من جملة الجمل الستة. الشاعر كان مهووسا بتقديم هوية أو صفات أو خصائص قطه، فلما عرف القط؟ عرفه بأنه ابن حي قصير، لأن لا اصطناعة ولا أناقة له، لا قلادة ولا مرآة ولا كذا. عرفه بأنه عاشق يسقط في حب قطة، عرفه بالطيبة، عرفه بالمشاكسة، عرفه برفض الآخرين وتجريم الآخرين له، وعرفه أخيرا بكونه شهيد حب واجهه مجتمع الإنسان بانعدام إنسانية فسممه وانتهى بموته. على هذا الاعتبار فإن النص ينقطع وقتيا عن العنوان يخيب أفق انتظاري من جهة أنه يقوم فهما بمقتضاه المتن مواصلة لقسم من العنوان بصورة الأرواح السبعة. فأين الهاجس أو الهامش من الأرواح السبع، وكيف يعاد بعث الدلالة بعد موتها على نحو أعمق وأبهى وأكثر تطابقا مع روح شعر؟ ما أقوله يعني النص والشاعر سعى إلى أن يبتعث دلالة عميقة منسجمة تستوجب التفطن إلى تقنية بلاغية عمد إليها محمود العبسي في بناء نصه ببلاغة القصة المثلية مع التصرف فيها بحسب مقتضيات الحداثة الإبداعية. في الحكاية المثلية تم انسجام داخلي بين مكونات الحكاية وهو مناصبه في نفس النص العبسي وفيها أيضا معنى أول مباشر يحيل على معنى ثاني وهو محترمه الشاعر هنا، لكن الفارق بين البلاغتين دقيق وخطير. القصة المثلية تقول معنى ثابتا وموضع إجماع، هي في عمقها قصة كنائية معناها سابق بالتعبير القدامى في الأوهام قبل إنشاء الكلام، ولا وظيفة للأخير يعني الكلام إلا حسن إخراجها. القصة المثلية الحديثة التي توسم التي يعني تستعين بعض حين بالأليجوريا تقول معنى ديناميكيا وليس موضع إجماع، بل يقتضي أن يكون عدد المفهوم من الخطاب بعدد القارئين والمتأولين له. لذلك الدلالة الراجحة عنه هي كثيرة ومتنوعة. أعرف أنني قد تجاوزت الوقت. أعرف أنا أقول النص بقدر ما يوهم ببلاغة تليدة فهو ابن لبلاغة وليدة منخرس عبر الرمز والإيحاء في الحديث عن الهامش بما هو إنساني يتوصل بشاهدة بين ظفرين بملمح معلق بعلم حيوان حتى يؤكد إدانته لهذا المجتمع الطبقي غير الأخلاقي فيما هو يدعي حداثة وتنميرا وتقدما. على كل وصل جميل جدا.
2: واضح. شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
10: مرحبا بكم إذا مرة أخرى بكل مستمعي إذاعة المنستير. نص بعنوان للهامشي سبع أرواح، وأخشى أن لا أعطي لهذا النص حقه نظرا لضيق الوقت. ولكن هذا النص إذا هو نص نثري. نحن نهرب إذا من الحقيقة لنعيش الهامش. ولماذا إذا الهامش هنا من أسماء القط هنا الهامش؟ والهامش هو طبعا عكس العناوين الكبرى. ونحن هنا في جدلية المركزية والهامش. المركز هو الأصل الذي تنحدر منه طبعا الفروع مثلا المدينة وغيرها. الهامش في معجم شرح القاموس هو حاشية الكتاب، والكتابة عن الهامش هي كتابة بعيدا عن سلطة المتن. هذه الكتابة هي طبعا رفض بسلطة المركز وتعبير عن المسكوت عنه. ويمكننا أن نصف نصنف هذا النص بأنه ينتمي إلى أدب الهامش. نصوص إذن جميلة، والنصوص هي هذه الكتابة عن الهامش هي نصوص خارجة من ظلمة القهر والظلم واللامساواة. يتجلى الهامش في هذا النص هامش أسري لا اسم ولا عائلة، هامش اجتماعي منبوذ إذن اجتماعي من فقر وغيره، وهامش أيضا في الجهة الأخرى من الكون فلا صوت يسمع ولا قرار. إذن أعود فقط كلمة نقول في نهاية النص مات القط، والقط هنا طبعا حسب الخرافة هو بسبع أرواح ولكنه لم يمت وحيدا كما قال الشاعر، وهناك تناقض طبعا ولكن مهم ما قاله، لم يمت وحيدا فقد مات على صدر الشاعر. فللقط طبعا قلنا سبع أرواح، والقط هنا هو الهامش عينه. إذن هذا القط ابن الأحياء القذرية، ابن الفقر، ابن الظلمة، القط المهمش إذن بلا ذاكرة ولا نسب. هذا المحب ابن الأزقة لم يكن أبدا ابن الزيف وإنما ابنا للحقيقة. وفي هذا النص إشارة إلى الفوارق الطبقية في المجتمع وبين ما هو طبيعي ومصطنع، ولكنني سأقول هامشا على هذا الهامش. للقطة سبع أرواح طبعا، ولكنها إذن روح أولى، سيعود هذا القط طبعا في شكل آخر وفي روح جديدة مع الشكر.
2: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
11: شكرا دكتور الأسعد. طبعا الوقت فايق اللي في يدي عندي
2: في حدود ثلاث دقائق. نعم تفضل.
11: ثلاث دقائق. طيب
2: جزيل الشكر.
11: خلينا نقول ثلاث ملاحظات. ملاحظة ساعة بطلب من لجنة تنظيم. ملاحظة الدكتور الأسعد مشكور، حب نوضحه للمستمعين حتى لا يحدث ربما خلط، ولا لأنه ربما المستمع يعني تعود على أنه يسمع سبعة أرواح. ولهنا النص يقول سبع أرواح، وطبعا نعرف اللي العدد يخالف المعدود. إذن الشاعر لهنا اعتمد على تأنيث الروح، والحقيقة هذا سليم أيضا. نعم لأن الروح تؤنث أيضا، لأنها تقبل يعني أن تكون مؤنثا ومذكرا.
2: نعم.
11: وهذا يعني في اللغة عامة، ولكن الغالب على يعني في وعلى يعني الأرجح كما نقول يعني
2: خاصة في الاستعمال القرآني. نعم
11: بالضبط في يعني الغالب يعني، وخاصة في الاستعمال القرآني هو مذكر، لأنه دكتور الأسعد كما تعلم يعني في الاستعمال القرآني في معظم الاستعمال كانت الإشارة إلى الروح القدس سيدنا جبريل، ولذلك تذكر الروح وتؤنث ولا يؤنث.
2: يقال أيضا نزل به الروح الأمين. نعم
11: الروح الأمين. نعم بالضبط.
2: نعم.
11: يعني باش المستمع يبدأ فاهم أنه سليم. الملاحظة الثانية تتعلق بالعنوان وعلاقته بالنص. الحقيقة محمود العبسي يعني من فرط يبدو لي من فرط حرصه على ألا يقع مع القارئ في سوء فهم، وربما في ربما يشك إنه القارئ قادر إنه يصل إلى الرمز الذي أراده، فهو يفضح رمزية قطه منذ البداية. فقطه هذا الذي أراد به أن يرمز الذي أراد أن يرمز به إلى الهامش فضحه في عنوان النص، ولا أرى يعني ذلك يعني ما هوش ضروري. أنا أرى إنه الشاعر يطمئن، ويطمئن أيضا إلى فكرة إنه مش مهم إنه القارئ يفهم ما يريد به، ما يريد الشاعر أن يبلغه، فلعل القارئ له قدرة أيضا على كتابة أخرى للنص من خلال قراءته، وهذا ما يجعل النصوص حية. فلنترك للقارئ قدرة على ذلك. الملاحظة الثالثة وجلب حتى مش نظلم حتى ملاحظاتي ما هي الملاحظة الأخيرة، نحب نحيي محمود طبعا شاعر متميز، ولكن يبدو أنه محمود في كل نصوصه يريد أن يقول عديد الأشياء في نص واحد، يستحضر عديد المواضيع في نص واحد، وهذا في رأيي يضعف جودة النص المثري الذي يقوم على التكثيف. آخر حاجة نحب نحييه وأقول له أنه في رأيي أيضا أنه وفق إلى مدى بعيد في التوزيع البصري للنص والكتابة على البياض، التوزيع المكتوب أمامي على الورقة توزيع يعني ناجح. كل التوفيق لمحمود العبسي ولبقية المشاهدين.
2: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا لكل المساهمين في هذه الحصة. أبدأ أولا بتحية لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أيضا أشكر الشعراء المشاركين ضمن المجموعة الثانية من الدور الثالث، الشاعر عبير الكوكي، الشاعر ناجي النصري، الشاعر سهام الحمراني، والشاعر محمود العبسي. تحيات فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، زملائي من فريق التنفيذ المخرج وليد بوخريس، تحية لي في إخراج المسابقة أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. دمتم بخير في أمان الله. إلى اللقاء.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم.

0: إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة
1: المنستير
0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.

مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم تفرحنا ويوم تجرحنا وحدنا.

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم يوم تفرحنا

Gine, gine, gine, ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

0: القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب

الواحد عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

حمد الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الذين اتبعوه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد

أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم.

وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

عليهم والله عليم حكيم.

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس

0: ربهم والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة

من أذكار الصباح. اللهم إن استودعناك أمورنا ومستقبلنا، فيسر ولا تعسر يا رب. نعوذ بك من حزن يطوينا، وذنب يحبس فرحتنا، ومن هموم الدنيا وما فيها. اللهم افتح بيننا وبين أرزاقنا وسعادتنا وتوفيقنا فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يا رب العالمين. رب أتمم لنا أمورنا القادمة على خير، وبشرنا بما ننتظره منك، فأنت خير المبشرين. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: كان هاشم يقوم بدور بارز في رعاية الكعبة وخدمة الحجاج، وكان يدعو أهل مكة إلى الإحسان إليهم. ومن أقواله في ذلك: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وأنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمته، فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، ولقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه. بينما كان هاشم بن عبد مناف يتجه إلى بلاد الشام في قافلة تجارية، مر بيثرب، وهناك رأى سلمى بنت عمرو من بني الخزرج، فسباه جمالها وأعجب بحسنها وتعلق قلبه بها فرغب في زواجها. ولما علم أنها مطلقة وتشترط على من يريد زواجها شرطين، هما أن تكون عصمتها بيدها وأن تلد في بيتها، أذعن لمطلبها لشدة تعلقه بها، فخطبها وعاد من رحلة الشام، ومر بيثرب في عودته وتزوج سلمى، وعاشت معه في مكة وحملت من زوجها الجديد. ولما دنا موعد ولادتها استأذنت من زوجها وذهبت إلى يثرب لتضع مولودها، فرزقها الله طفلا كان في رأسه خصلة من الشعر الأشيب، فسمي شبيه الحمد. ولما بدأ الطفل يحبو، توفي أبوه هاشم في إحدى رحلاته التجارية، ودفن حيث مات في غزة. فعاش الطفل مع أمه في يثرب عند أخواله من بني النجار، لكنه عرف من أمه أنه من مكة، وأن أباه هاشما سيد من سادات قريش. فكان الطفل ينمو وهو مسهو بنسبه، معتد بأخواله الكرام.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ومعه اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه.
0: اقتلوه.

0: طويلة.
1: هل أصبح كل شيء جاهزا يا ماهر؟
2: أجل، كل شيء جاهز.
1: ألست سعيدا بأن إبراهيم قد اختارك لمرافقته؟
2: سعيد فقط، إن الدنيا لا تسعني من الفرح.
1: ذهبت إلى مكة مرتين مع إبراهيم ولم ترى إسماعيل.
2: هذه المرة إذا شاء الله سأراه طويلا.
1: إيه، كم أنا بشوق لرؤيته ولقياه.
2: طبعا، فأنت تحمل ذكريات طويلة وعزيزة.
1: وأية ذكريات يا ماهر؟
2: إيه، يا لغرائب القدر، تموت هاجر وسارة وهما لا تعلمان أن ابنيهما بعثا نبيين،
1: وتموتان قبل أن يكلف إبراهيم بهذا العمل الجلل.
2: إن لله في خلقه شؤونا يا عيسو نعجز عن إدراكها.
1: وأنا بعض هذه الشؤون.
2: ها؟ كيف؟
1: جئت من مكة وليس في نيتي أن أعود إليها، وها أنا اليوم أشد ما أكون حماسة للوصول إلى مكة.
2: وها أنت اليوم تشد الرحال من جديد إلى موطن إسماعيل.
1: أجل، إلى موطن إسماعيل.
2: ألن ترافقك زوجك تامار؟
1: طبعا سترافقني، فقد أذن لنا إبراهيم أن نسافر معا.
2: وأين هي الآن؟
1: إنها في بيت إبراهيم،
2: لعلها تساعد في إعداد العدة للرحيل.
1: بل هي تسلي زوج إبراهيم.
2: زوج إبراهيم؟ ما بها؟
1: إنها منذ أن سمعت بالخبر العظيم لم تجف لها دمعة.
2: أهي حزينة على فراق إبراهيم؟
1: إنها تريد أن تسافر معه.
2: ولم يسمح لها إبراهيم بذلك؟
1: إبراهيم لم يمنعها، ولكن الله لم يأذن له باصطحابها في هذه الرحلة الشاقة.
2: وهي حزينة لذلك؟
1: نعم، وقد ذهبت تامار منذ الصباح لتسليها وتخفف عنها.
2: متى سنسافر تماما؟
1: مع الغروب.
2: هل هناك قافلة نرافقها؟
1: لا أدري، كل ما أعرفه هو أن إبراهيم سيغادر هذه القرية مع الغروب.
2: لأذهب إلى داري وأعد حوائجي ثم أوافيك إلى بيت إبراهيم.
1: حسنا، نلتقي هناك قبل الغروب.
3: أنا تعيسة الحظ يا تمار.
4: هوني عليك يا سيدتي، فلن نبقى طويلا في مكة.
3: يذهب إبراهيم وهو شيخ ليبني بيتا في مكة ويبقيني هنا.
4: لا شك أنه يخاف عليك من أخطار الطريق والحر والعطش.
3: لي أسوة بكم.
4: ولو أمره الله أن يأخذك معه لأخذك حتما.
3: ولماذا لم يذهب في شبابه إلى مكة ويبني فيها البيت؟
4: إرادة الله أن يذهب اليوم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
3: وهل إذا صليت لله يسمح لي بمرافقة إبراهيم؟
4: إذا صليت فهذا واجب عليك. ذهبت أم لم تذهبي؟
3: أعرف ذلك.
4: ولمن تتركين طفلك المولود إذا سافرت مع إبراهيم؟
3: انتظر كل هذا الوقت فيستطيع أن ينتظر قليلا ليصبح باستطاعتي اصطحاب ولدي.
4: أمره الله أن يسير فورا إلى مكة ولن يخالف إبراهيم وحي ربه.
3: أنا لا أعارض أوامر الله يا تمار، ولكني لا أستطيع أن أتصور نفسي بعيدة عن إبراهيم.
4: ومما تخافين؟
3: سيجد إبراهيم ولده إسماعيل رجلا نبيا، وسيرى أحفاده الصغار ويبني البيت الحرام، فيطيب له المقام هناك ويتركني وحيدة مع ولدي.
4: لا يمكن أن يفعل إبراهيم شيئا لا يرضاه الله.
3: ربما أمره الله أن يبقى هناك.
4: إذا أمره فلا تنفع دموعك ولا ضراعتك.
3: ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل.
4: اتكلي على الله تعالى وادعي لإبراهيم بالتوفيق في رحلته، وإذا كان مكتوبا لك أن تريه فلن تحول قوة في الأرض دون ذلك.
3: أنت على حق يا تمار، ولكن ذلك لا يخفف من جزعي.
4: هو ذا إبراهيم قادم لوداعك، فلا تظهري الألم والأسى، وودعيه بابتسامة مشرقة وادعي له بالتوفيق، فذلك خير لك وله.
3: سأحاول وعسى أن أستطيع.
4: وأنا سأتركك الآن مع زوجك إبراهيم.

0: أتذكرين عندما ذهبنا أول مرة إلى مكة يا تمار؟
1: أذكر، فقد كانت رحلة شاقة أصابنا فيها الجوع والعطش.
0: لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.
1: 20 سنة مرت على هذه الرحلة يا عيسو، كم تغيرت أشياء في حياتنا.
0: كانت هاجر صبية تفيض حياة ونشاطا، وقد أصبحت اليوم ترابا.
1: وكان إسماعيل ولدا صغيرا، وها هو اليوم رجل مكتمل النشاط والنضج.
0: وإبراهيم كان شيخا يفيض حياة ونشاطا.
1: لا، إلا إبراهيم لم يتغير فيه إلا الشكل الخارجي، أما نشاطه وحيويته وفكره النير فما زالت كما كانت عندما عرفناه.
0: أقصد المظهر الخارجي لإبراهيم، انظر إليه، لم يفقد وقاره، ولكن يخيل لمن ينظر إليه أنه لن يصل إلى مكة، وأنه سيسقط عن ظهر راحلته بين لحظة وأخرى.
1: إنه أقوى مني ومنك.
2: ها عيسو، كيف حالك في هذه الرحلة؟
0: على خير ما يرام، ولكن ما أنا نفد، فهل ما زلنا بعيدين عن الواحة؟
2: اليوم نبيت فيها ونبقى حتى مساء الغد.
0: إيه، تعبنا يا ماهر، 10 أيام دون راحة، هذا كثير.
2: إنها إرادة الله، يجب أن نصل مكة بأقصى ما نستطيع.
0: سنصل إلى العمل، فيجب أن نصل مرتاحين لا متعبين.
2: لنا أسوة بشيخنا ونبينا إبراهيم.
0: من أين لنا قوة إبراهيم وجلد إبراهيم يا ماهر؟
2: ترى أوحي لإسماعيل كما أوحي لإبراهيم حول بناء البيت يا عيسو؟
0: من يدري، إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الله بعث الاثنين، وهو يدل كلا منهما على عمله ومهماته.
2: هل كان قد بعث إسماعيل عندما تركت مكة؟
0: من سوء حظي أنه أوحي إليه صباحا، وكنت قد سافرت مساء.
2: ومتى عرفت بنزول الوحي عليه؟
0: عرفته بعد عودتي إلى أرض كنعان.
2: إذن تركت إسماعيل الفتى وستقابل الآن إسماعيل النبي.
0: تماما، ها تلك هي الواحة،
2: سننزل فيها.
0: الحمد لله أن رضي إبراهيم بأن نستريح.
2: هو أدرى بما يعمل، لأذهب إليه وأتلقى أوامره.
1: ما هذه المصيبة يا الله؟
2: كلنا في المصيبة سواء يا تمار.
1: تسرق رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء ولا نشعر بشيء.
2: كنا متعبين منهوكي القوى بعد السفر الطويل، فنمنا ملء عيوننا ولم نستيقظ عندما جاءوا.
1: وماذا سنفعل الآن؟
2: لا أدري والله، أصبحنا لا زاد ولا جمال ولا خيل.
1: أنبقى هنا ننتظر الموت يا ماهر؟
2: وأين ترانا نستطيع الذهاب؟
1: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
2: الصعاليق يجوبون هذه الصحارى دائما للتفتيش عن رزقهم،
1: وكنا نحن رزقهم.
2: لهم نصيب عندنا هذه المرة.
1: هو ذا عيسو عائد من عند إبراهيم.
2: ما وراءك يا عيسو؟
0: سنرحل.
2: إلى أين؟
0: إلى مكة طبعا.
2: كم بيننا وبينها؟
0: مسيرة 14 يوما.
2: وكيف سنسافر؟
0: مشيا على الأقدام.
2: ماذا تقول؟
0: أقول سنسافر مشيا على الأقدام.
2: إبراهيم يريد ذلك؟
0: بل يأمر.
2: وهو أيضا سيسير؟
0: في المقدمة.
2: ولكن كيف نسير في هذه الرمال المحرقة؟ وكم نستطيع أن نسير؟
0: اسأله.
2: وأمتعتنا وحوائجنا؟
0: نترك كل شيء هنا.
2: وخيامنا؟
0: تبقى كما هي.
2: وطعامنا؟
0: الرزق على الله.
2: ولكن يا عيسو، هذا غير ممكن، مستحيل.
0: ما هو المستحيل؟
2: أن نقطع الطريق إلى مكة مشيا على الأقدام.
0: وإذا بقينا هنا فسنموت جوعا.
2: على الأقل نموت في الظل ولا نموت من العطش.
0: اسمع يا ماهر، إني أنقل إليك رأي إبراهيم.
2: قل يا عيسو.
0: إن الله أمر إبراهيم أن يتوجه إلى مكة ليبني فيها بيت الله.
2: صحيح.
0: ونفذ إبراهيم وحي الله وأمره وتوجه إلى مكة.
2: صحيح كذلك.
0: وسرقت رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء،
2: وهذا واضح.
0: إذا كان يريد الله أن نصل إلى مكة وأن يبني إبراهيم بيت الله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تمنعنا من الوصول.
2: صدقت يا عيسو، وصدق إبراهيم.
0: وهكذا قرر إبراهيم أن نتابع السير بلا رواحل وبلا زاد ولا ماء.
2: حتى ولا ماء؟
0: ولا ماء. ولنضع قربنا في خيامنا هنا ونسر كما نحن.
2: ومتى سيبدأ مسيرنا الطويل يا عيسو؟
0: الآن في هذه اللحظة.
1: وأنا يا عيسو؟
0: وأنت تسيرين معنا طبعا.
1: ربما سأكون فديتكم في هذه الصحراء يا عيسو.
0: الله يرى ما يريد، وليس لنا أن نخالف إرادة الله.
2: انظر يا عيسو، هو ذا إبراهيم قد انطلق.
0: يا للمنظر الرائع، شيخ طويل القامة كث اللحية أبيضها، يضرب عصاه في الأرض فتقدح شررا، يقطع الصحراء مشيا على قدميه تلبية لدعوة ربه، له همة الشباب وشموخ الجبال وتواضع الأودية. انظر إليه يا ماهر، إنه يملأ الصحراء حتى لا يرى فيها سواه.
3: إنه إبراهيم خليل الله.
0: أحس في أقدامي أجنحة يا ماهر توصلني إلى أبعد من مكة، وأنا أرى إبراهيم يخترق الصحراء وكأنه في بساتين الرمل.
3: إنه إبراهيم يا عيسو، أبو الأنبياء خليل الله.
0: إنه إبراهيم.
4: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه. دعاء الكروان
1: موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، من المفردات التي ترد في مجال الحج والعمرة الإحصار، وهو أن يحول حائل أمام الحاج أو المعتمر يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام. وفي مثل هذه الحالة على الحاج أو المعتمر أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس الذي منعه قريبا، وإذا كان المانع أو الحائل دون إكمال الحج أو العمرة مرضا أو حادثا أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل نسكه صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح وتسري عليه أحكام الإحصار، وذلك بأن يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل إحرامه وليس عليه هدي. ولكن هل عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الأتقياء، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الأتقياء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك وعن محبتك ورضاك. ربي، يا ذا الجلال والإكرام، نور بالعلم قلبي وعقلي، وخلص من الفتن سري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا كريم يا حليم يا رحمن.

هذه إذاعة المنستير تؤانسكم في كل مكان وفي كل أوان، فمرحبا بكم من جديد مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة.

ولا تجعل علي إذن في الدين من لبسي، وكن معي، كن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي.

كان هناك عصفور صغير يسبح لربه كل يوم. ثم مرت أيام لم ينطق فيها العصفور، فتساءلت الملائكة لمن قطع تسبح العصفور لربه. فقال تعالى: سيأتي لا محالة، فليس له غير يشكو إليه. وذات يوم حط العصفور على غصن الشجرة، وترقبت الملائكة رده، لكنه ظل صامتا حزينا. قال تعالى: تحدث بما أحزنك وأذاق صدرك. فأجاب العصفور: كان لدي عش صغير هو ملجئي وحياتي، وقد أخذته مني عندما أرسلت العاصفة فبعثرته في الهواء. واختنق العصفور بدموعه، وحل السكوت في الملكوت. وهنا قال عز وجل: كانت هناك حية تتجه لعشك وكنت نائما، فأمرت الريح أن تقلبه لتفيق من نومك لتطير وتنجو من الموت. كم من بلاء أبعدته عنك أيها العصفور الصغير. فتجمعت الدموع في عينيه وملأ بكاؤه السماء، وقال: لطفك وعفوك ما أعظم رحمتك يا رب. فلا تحزن صديقي المستمع، إذا منع الله عنك شيئا تحبه. لو علم الناس كيف يدير الله أمورهم لذابت قلوبهم من محبته.

خف الله وارجوه لكل عظيمة، ولا تطع النفس اللجوج فتندما، وكن بين هاتين من الخوف والرجا، وابشر بعفو الله إن كنت مسلما. ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.
2: مستمع الكريم، الكذب على الله ورسوله موجب لدخول النار واتخاذ منزلة منها مبوأة، يعني لا يفارقها. والكذب على رسول الله يتضمن القول على الله بلا علم، بل صريح الكذب عليه، لأن ما يضاف إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هو بطبيعته عائد على ما أوحي إليه به، فيكون الفاعل قد كذب على الله ورسوله معا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. الله جل جلاله هو الدال على نفسه، وقد أودع في الفطرة في عباده العقلاء أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله والجلال والجمال والبهاء والعزة والعظمة والكبرياء كلها من لوازمه، والدليل أنها لا تصح المقارنة عقليا بخلقه وبضع مخلوقاته التي تتعرض للتجربة والخطأ وإصلاح الإصلاح والاستعانة بالغير. فالله واحد أحد فرد صمد، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون.

متابعينا في كل مكان، ليتنا نفهم أن جميع العلاقات وجدت للراحة والرحمة والإطمئنان. قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك، وقال أيضا: وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم أيها المستمع الكريم، نحن لم نخلق لإثبات حسن النوايا فقط، أو لنسعى لننتصر على بعضنا البعض في أوقات الخلاف والاختلاف. لم نخلق لنستنزف أيامنا وطاقاتنا في علاقات صعبة، ولا لننفق أعمارنا محشورين في زوايا الهدم والعدم. كلمة صادقة بسيطة كفيلة بإنهاء الخلاف، نظرة أمان واطمئنان ستنزع الخوف والحيرة من القلوب القاسية الغليظة. الحياة تركض بنا نحو المجهول بشكل مفزع وغريب، والعلاقات وجدت لتكون متكئا واستراحة للقلوب الشقية، لا تعبا وألما وعذابا للنفوس الأبية.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع، فإن الخير فيها دخيل. وعاشر نفسا جاعت بعد شبع، فإن الخير فيها أصيل. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل، فلا تعجل عليه وإن تأخر. ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.

حابين بس الدنيا كلها دنيا. أنا بحبك. رجعت.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير، ومن شرفاتها نواصل السفر معكم في نور هذا الصباح مع خالص تحيات الحبيب مرموش. الناس سواء، فإذا جاءت المحن تباينوا، أما الكذب فهو مشروط بالنية، فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينوي خيرا، فالتوجه بالنية هو الأساس في الأعمال كلها، ويجب أن يراعي المتحدث قصد الصدق في خاصة نفسه، ولا يميل إلى الكذب إلا في أمس الحاجة إليه وما تقتضيه جلب مصلحة ودفع مفسدة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: الإنسان أحبتي الكرام في هذا الكون بمواقفه ومبادئه وأخلاقه لا بظهوره ومظهره، والعلاقة مع الله هي العلاقة الآمنة في الحياة تحفها الراحة والطمأنينة والسعادة، ولا تعقبها خيبة أو ندم أو خذلان، يزداد بها المؤمن نورا وبهاء ورفعة. وكلما أصابه عارض من ألم الدنيا وأقدارها إلا شفاه القرب من الله والاستئناس به والانطراح بين يديه، فلا منقذ من المحن سواه ولا منجيا من الظلم والفتن إلا

صديقي المستمع، إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن كثيرا منا يضطرب عندما يريد أن يتخذ قرارا واضحا، فيصيبه القلق وتأخذه الحيرة والارتباك والشك، فيبقى في ألم مستمر وفي صداع دائم. إن على العبد أن يسأل ويشاور وأن يستخير الله وأن يتأمل قليلا، فإذا غلب على ظنه الرأي الأصوب والمسلك الأحسن والأقوم أقدم بلا أسف ولا إحجام، فقد انتهى حينها وقت الاستشارة والاستخارة، وعزم وتوكل وصمم وحزم أمره لينهي حياة التردد وحالة الاضطراب. وإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد.

أحباب الحرف والكلمة، مرحبا بكم من جديد. عندما تعتلي الفرحة قلوب الآباء والأمهات امتنانا بنجاح وتفوق أبنائهم في الامتحانات، يحتاج البعض ليعبر عن هذه الفرحة والسرور بأن يهدي إليهم بعض الكلمات النبيلة والمعاني السامية، ويقطف لهم هذه الباقة من الكلمات الجميلة. دامت الأفراح في ظل النجاح، وتنادى الكل قد زان الصباح، زان وجه الصبح في يوم بهيج، فهو يوم السعد يوم الارتياح. إنه اليوم الذي أرقبه شع نورا فاق آلاف الملاح، فيه أخبرت بأني ناجح فتعالى الصوت أهلا بالنجاح. عم وقت أنت يا هذا الصباح جئت بالبشر وفيك الانشراح. أنت صبح كنت في شوق إليه، كنت في شوق لأخبار صحاح، تسعد القلب وتعلي همتي وتقود النفس دوما للفلاح.

أصعب شعور يصيب الإنسان هو العجز عن الإنجاز، والحقيقة أن الإنسان قد يكون عاجزا لأنه ليس لديه الرغبة ولا القدرة. وهذا التعريف الحقيقي للعجز، أن أي إنسان ليس لديه القدرة على النجاح أو ليس لديه عوامل تساعده يحاول ويتعب ورب العالمين يعينه. فالعجز الحقيقي أن الإنسان لا يكون لديه رغبة في العطاء والإنتاج ولا النجاح، ولا أن يكون إنسانا له إضافة على هذه الأرض وصلب هذه الحياة. فالسيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم، عندما كان ابنها سيدنا إسماعيل ظمآن يكاد يهلك من العطش، كانت تركض وتركض سريعا بين الصفا والمروة تسعى للبحث عن الماء إلى أن وجدت بئر زمزم.

صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، قال أحد العارفين: النجاح سلم لا مجال لتسلقه ويداك في جيبك. على هذه المقولة القيمة التي نجعل منها شعار هذا الصباح، نودعكم راجين من الله أن يجعل كل أيامكم بيادر فرح وتميز وانشراح. مع أجمل تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، والزميلة سامية مطاوة في التوظيب والإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم تحية الصباح ونقدم لكم موجز الأخبار. حذرت نقابة الفلاحين ببنزرت من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة وربما تتجاوز هذه النسبة في بعض المناطق، معتبرة أن هذه الأرقام مخيفة وتعكس صعوبة الموسم الحالي بالنسبة إلى المزارعين. حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 2030 بكامل تراب الجمهورية. وتهدف وزارة التربية إلى تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة المخرجات التعليمية. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت الضغط الأكبر على الميزان الطاقي، حيث سجل معدل سعر البرميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقارب 23%. ختاماً، أعلنت كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي يستثني دولاً منها الولايات المتحدة يأتي بهدف التعامل مع تحديات تواجه صناعة الخضروات المعلبة محلياً. وذكرت وزارة المالية الكندية أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة وستظل سارية لمدة أقصاها 200 يوم، ولن تطبق أيضا على الخضروات المعلبة الواردة من المكسيك والأراضي المحتلة وتشيلي والدول النامية، وذلك بسبب الالتزامات التجارية الكندية. نهاية الموجز بعد قليل. بشائر الصباح مع محمد بيار، شكرا على المتابعة والاهتمام، يومكم سعيد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب،

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم السبت 20 جوان 2026. نهار جديد وصبحيه جديده نبداوها مع بعضنا. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، ان شاء الله ما فيه كان الخير. ليامت تجري الجمعه في ساعه ما تعديت، ان شاء الله تكونوا حققتوا فيها اهدافكم الكل، واوقيت لعطله نهايه الاسبوع نرتاحوا بعد جمعه خدمه والا قرايه، نرتاح ونعديهم مع الحباب والأصحاب ومع العائلة، وإن شاء الله الطقس يكون مواتي التبحيرة. وبعد شوية كما العادة ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم كما العادة 3 سوايع، نعديهم مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نصلمها لستة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشير الصباح من إذاعة المونستير. مازلنا معكم في ساعتنا الأولى وصبحيتنا نواصلوا فيها ونسوكم فيها حتى التسعة امتع الصباح. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. اليوم سحب تكون قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا بالجنوب في آخر النهار. بالنسبة للبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة فما شوية ارتفاع وبش تتراوح الحرارة قصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وتكون بين 35 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. تو بعد شوية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على طقس اليوم وأيضا طقس ليامة الجاي. إن شاء الله نشوفوه كيفاش باش يكون. بعد شوية تستنوا فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصله مع الغنيات. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: المناسب. الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مسبح وسبحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: لابد من يوم تتوحد فيه البشرية، فتغدو الدول والدويلات التي يكتظ بها سطح الأرض دولة واحدة لا منافس لها في الحكم والسلطان إلا الطبيعة. وإذ ذاك فالقوى البدنية والروحية الهائلة التي تهدرها اليوم شعوب الأرض هدراً في المحافظة على كيانها أو في توسيع ذلك الكيان على حساب جاراتها القريبات والبعيدات، تتحول جميعها من أسلحة هدامة أثيمة إلى أسلحة بناءة كريمة. فهي هدامة وأثيمة ما دام الإنسان يستعملها لامتهان كرامة أخيه الإنسان ولمزاحمته على لقمة يتبلغ بها، أو على ساعة من الهناء يكشح بها غيوم المعيشة عن قلبه. وهي بناءة وكريمة عندما يلجأ إليها الإنسان ليبتز من الطبيعة خيراتها ويفض ما أغلق عليه من أسرارها فيسخرها لغايته بدلاً من أن يكون مسخراً لغايتها، ويذللها لمشيئته بدلاً من أن يكون عبداً لمشيئتها. لابد من يوم تتمزق فيه غشاوات التعصب الإقليمي والعرقي والديني عن أعين الناس، فيبصرون من بعد عمن ويستفيقون من بعد غفلة، ويدركون أن ما ينفع أمة ينفع كل الأمم، وما يضير أمة يضير كل الأمم، وأن الأرض ليست موطنا لشعب دون شعب، وخيراتها ليست وقفا على دولة دون دولة، وأن النزاع على الأرض لا غالب فيه إلا الأرض. أما النزاع مع الأرض فقد يؤدي، بل هو سيؤدي حتما إلى غلبة الإنسان على الأرض، وغلبة الإنسان على الأرض ستكون نقطة انطلاقه إلى الحرية، وهي غلبة لن تتم لهذه الأمة وحدها أو لهاتيك، بل تتم بجهود جميع الأمم وجميع الناس. وإذن فهي غلبة الإنسانية لا غلبة دولة بعينها أو إنسان بعينه. وإذن فالغنيمة هي للكل بالسواء، لا للعملاق دون القزم، ولا للمبصر دون الضرير، ولا للشاب والكهل دون الطفل والشيخ. أجل، لابد من يوم تبوح فيه الأرض بأسرارها للإنسان، فيبصر أين كان وماذا كان وكيف تدرج على مدى الأزمان، ويدرك أنه ما تقمط بالزمان ليبقى إلى الأبد رهين الزمان، بل ليقهر في النهاية الزمان. ولا استوطن الأرض ليستأسر للأرض، بل ليجعل منها نقطة الوثوب إلى السماء.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين مع فقراتنا ونعمل جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب: بعد انتقاده لوزراء في حكومة نتنياهو، فانس يقول أن إسرائيل تسعى للتأثير على سياسة واشنطن. هذا اللي قاله جي دي فانس نائب رئيس الأمريكي، أنه ليس بالضرورة أن تتطابق دائما المصالح الأمريكية مع المصالح الإسرائيلية في تصريحات تزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب. من العناوين الأخرى في نفس الموقع لليوم العشرين: مظاهرات بألبانيا ضد مشروع منتجع سياسي مرتبط بعائلة ترامب وثلاثة شهداء بينهم سيدة وطفل في غزة، واليونيسف تصف الهدنة بالوهم المميت، وبولندا تجرد زيلينسكي من أرفع وسام، وكييف تندد بالإهانة. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب: حول كأس العالم 2026 والمغرب يضع قدم في الدور الثاني بعد فوزه على اسكتلندا 1-0. المنتخب المغربي حط ساق في الدور الثاني بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على اسكتلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، وبلغ رصيده من النقاط 4 نقاط مقابل 3 لاسكتلندا، فمبروك للمنتخب المغربي. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: سؤال: هل تريد أوكرانيا حرمان روسيا من ذهبها الأسود عبر قصف مصفات في موسكو؟ وموجة حر جديدة تضرب أوروبا الغربية وتدفع دولا بينها فرنسا لرفع مستويات الانذار، وميلوني مصدومة من تصريحات منسوبة لترامب، ووزير خارجية إيطاليا يلغي زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نمشي إلى موقع البي بي سي: عشرات القتلى في غارات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وترامب يقول أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار. وقتل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بالآلاف، لكن الحصيلة الحقيقية قد تبقى مجهولة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية: حسب الإعلام الأمريكي، ويتكوف إلى سويسرا لمحادثات نووية مع إيران. الجيش الروسي يسيطر على معظم مدينة في دونيتسك، وبعد الترحيب في الشأن الليبي، بعد الترحيب هل تكسر المبادرة الأمريكية الجمود الليبي؟ نمشي نطلع على بعض الأخبار الاقتصادية في موقع الشرق اقتصاد: أوروبا تحاول التصدي للصين دون شن حرب تجارية جديدة، وأسعار تذاكر نهائي مونديال 2026 تسجل قفزة قياسية، والصين لديها سلاح جديد قوي للتأثير على أسعار النفط. ونختم مع ترامب اللي لا يعتبر أنتروبيك تهديدا للأمن القومي الأمريكي. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وثمانية واربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. 11 دقيقة دريجين هكاك يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجزا للأخبار. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها. أشرف وزير البيئة حبيب عبيد بمعية والي سوسة سفيان التنفوري على أشغال اختتام مشروع تومالي المنجز من طرف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة حول التصرف المستدام في النفايات بقطاع السياحة، بالإضافة إلى زيارة مركز استقبال وتثمين النفايات البلاستيكية وتوزيع بعض المعدات. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية زغوان خصصت لمتابعة مدى تقدم المشاريع العمومية المبرمجة بالجهة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار الحرص على دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف معتمديات الجهة. عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم القسطين عدد 1 و2. حضر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد فعاليات لقاء تنسيقي خصص لتقييم ومتابعة المشاركة التونسية الأخيرة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية في ساو باولو بالبرازيل أباس 2026. ختاماً، واكب وزير الصحة مصفى الفرجاني فعاليات توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: هارون مع ريم الهام.
1: صباح الخير، انا اسمي احمد، عمري 5 سنوات، اللبسة هذه جابتها لي جدتي من العمرة، احمر وكحل وابيض وازرق وسبايدر مان جل العنكبوت، يخرج الشبكة متاعو يعمل كيخ يخرجها، ينقز من فوق ينقذ العباد. مش حقيقي هو سبايدر مان، نتفرجوا فيه في التلفزة، نجم نلقاوه بالعربي ولا بالفرنسي، نجمش نتكلم بالفرنسي، نتكلم بالعربي، نجم نحسب بالعربي وكهو. 1 2 3 4 5. انا لابس كلاسط فيهم اكحل واحمر واخضر وبني، وزاد اصفر واحمر واخضر، بني وابيض واحمر واصفر واخضر. النجم نقول الوان بالفرنسي، ريد يالو اورانج بلو بلاك وايت، ضمن فرنسي نعرف نحسب 1 2 3 5 7 8 9.

0: 27 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نواصل مع فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة، نستقبل زهرة القفصي. صباح النور.
2: صباح الأنوار والأزهار.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيه على الباك واللي عدوا الباك في انتظار النتائج متاعهم. نتمنوا لهم نجاح ونتمنوا لهم التوفيق.
2: شكرا، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المسير. دونك كما كنت تقول، مازال الوقت صغير وتخرج النتيجة إن شاء الله. مازلنا أون أتونت، ما نعرفوش وقتاش بالضبط، وهذا اللي يخلي الناس اللي عندها صغيرات في الباك دونك يعيشوا في شويه ستريس، باش ما نقولش برشا ستريس، لانه نعرفوا اهميه الحدث هذا في المجتمع التونسي نتاعنا. واليوم باش نحكيو كيفاش اون فاجيري ريزولتا ايا كان، باش ديما كيما نقول تقعد التجربه هذه من احلى التجارب ايا كانت الريزولتا. دونك كيف شفتوا لي اس ام اس باش يما باش نلقاو ادمي، دونك ستعلو الزغاريد وباش تعد نهار محلاه وباش نفرحوا، وبعد باش نوليو نركزوا على لي نوت، وبعد باش نوليو نمشيو للتوجيه، وزعما صاحبي فلان قد جاب، وزعما سكور طالع ولا هابط، وزعما نخلط للوبجيكتيف نتاعي. دونك اللي نحبوا نقولوا للناس هذوما، اذا انتم كرمكم ربي وشفتوا ادمي، فركزوا على الدنيا هذيك وافرحوا بالريزولتا نتاعكم وبالنجاح اللي نجحتوه ايا كان المعدل، سواء كان في المستوى المطلوب ولا اقل شويه ولا حتى اكثر. دونك افرح بالنهار هذا وخليك تو بروفيت لو ماكسيموم الجو هذاك نتاع الفرحه، لانه التجربه هذه مش باش تتعاود. وبعد ان شاء الله وكمازالوا عندك ليامات ومازالوا الحلول لكل شيء ولكل سيناريو، بقدرة ربي كل سيناريو عنده الحل متاعه، جوز تركز انك تفرح. وكيف كيف باش نتوجه للأولياء والانتراج، ما تركزوش على المعدل اليوم بقد ما تركزوا على الفرحة، وبعد ان شاء الله للحديث بقية. دونك بالنسبة لجماعة اللي باش يكونوا كنترول، دونك لهنا المورال مهم ومهم جدا، لانه عندهم وقت صغير وبعد باش يرجعوا يعديوا. بروفيتيو من كل لحظة، راجعوا اعملوا اللي عليكم، ومش مشكل راهو اذا ما خلطتش من البرينسيبال، راهو فما بوسيبيليتي كبيره انك تنجم تخلط بالكونترول، وما تحرمش روحك من انك تتعاود في الكونترول حتى اذا تعرف انه شانس نتاعك قليله ولا ايا كانوا لي كونديسيون. فالتجربه هذه باش تخليك تشوف امتحانات جديده، باش تخليك تعيش اكسبيريونس اخرى نجم تنفعك حتى في صوره ما اذا ما نجحتش من الكونترول. دونك الكاتيجوري اللي هما جماعة مع الأسف اللي ما مش باش ينجحوا باش يكونوا ريفوزي، هذو ما نقولوا لها انتم عديتوا عام تنجموا تكونوا خدمتوا وعملتوا برشا ايفور، ولكن شدكم ستريس ولا تعديتوا ظروف صعيبة، سي با غراف، وتنجموا تكونوا قصرتوا في بعض النقاط، نتعلموا من الأخطاء اللي عملناها. والفشل عمره ما كان نهاية الحياة، حتى إذا ما نجحناش السنين راهو مازال عندنا الأعوام قدامنا، ونعاودوا التجربة برباطة يأس خليني نقول العام الجاي، وبإذن الله تعالى ننجح إن شاء الله. وإذا عندنا خدم نشدوا فيه وبقدرة ربي نجموا نحقوه. وشفنا ديجا احنا في تونس فما برشا فوق 40 و50 سنة عاودوا الاكسبيريونس تاع الباك مع صغارهم ونجحوا، كانت الفرحة دوبل. فخليوا الاكسبيريونس هذه تتعاش كيف ما هي، وحاولوا بروفيتيف لو ماكسيموم من نهار هذا وما ريجولتا ايا كانت. كيف كيف اكيد احنا كي نحكيو على الباك وعلى الايفينمون هذا، فما برشا دعم نتلقاوه من عند الاولياء، وكل بو ام يعملوا لو ماكسيموم باش يخليو صغارهم يعيشوا التجربه هذه على احسن وجه. وغدوه باذن الله تعالى هو عيد الاباء في تونس، يمكن برشا ما يعرفوش انه الاباء عندهم عيد اللي هو يوافق التوازيام ديمانش من شهر جوان. دونك نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وراهو مانيش ناسينكم، ورانا مقدرين التضحيات نتاعكم ومقدرين تعبكم، ورانا نحبوكم برشا. ونقول لكل اب اليوم موجود على قيد الحياه، ربي فضلك تاج فوق راس اولادك وعائلتك الكل، راهو حتى اذا ما نعبروش برشا راهو بلاصتكم عنا كبيره، وراكم غاليين علينا برشا برشا. واكيد ما نجموش ننسبكم، وحتى اذا ما فمش عيد للاباء راهو وجودكم في حياتنا يخليها كل يوم عيد باذن الله تعالى. واذا فما ناس سبحان الله استريهم ربي يفقدوا أبائهم، إن شاء الله ربي يرحمهم يدعيولهم ويتصدقوا عليهم باستمرار. وأكيد ما نجمش ما نتوجهش بتهنئة للوالد، ربي يفضله إن شاء الله ويطول عمره في الخير، ويقولوا رحنا نحبوك برشا، ربي يفضلك لنا وبلاصتك في قلوبنا أغلب برشا من اللي تتخيل، وإن شاء الله ربي يسيبك على كل نقطة عرق تعبتها علينا، وإن شاء الله ربي يجزيك كل خير ويمتعك بالصحة وطول العمر أنت وكل الآباء يا ربي. إن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، وإن شاء الله نهار اليوم إذا بشطع فيه النتيجة يكون نهار فرحة للناس الكل.
0: شكرا لك زهرة القصي، يعطيك الصحة، موعدنا إن شاء الله يجدد معك نهارة الاثنين في موعد جديد من فقرة عيشة أحلى. تحية لكل اللي عديوا في الباك للستوديو للتلامذة الكل، بنقولهم التوفيق وإن شاء الله بنجاح. وأيضا على بكري هنا قبل بنهار، تحية لكل الآباء اللي موجودين، تحية كبيرة لهم على وجودهم على كل اللي يعملوا فيه، والله يرحم المتوفين. بعد لحظات تستنى ودقيقة صحة وعناوين نشرة الأخبار وبتبيع الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا شنو مازال يستنى فينا في النصف ساعة الجاي من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 20 جوان 2026.
1: دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بيكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، زوز إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
1: دقيقة صحة.
4: وتمام السابع والنصف بإذاعة المنستير، أهلا بكم في تقديم عنوان النشرة القادمة. في سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بودلايا. وفي ولاية المنستير افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والقلطة. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. وزير التشغيل يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة والرفع من عدد المواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
1: المنستير
5: بحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3.
6: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
7: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
8: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
7: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
8: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
1: لإذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم إطار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بمباراة اليوم ونحكي على المنتخب الوطني التونسي في مباراة تكون تاريخية كونها تحمل اللقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. المنتخب الوطني التونسي باش يلتقي نظيره الياباني في الساعة 5 صباحا من يوم الأحد في ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم، في مباراة باش تحمل أهمية استثنائية لنصور كارتاج لتعويض الخسارة القاسية في الجولة الأولى من منتخب السويدي في المقابل. منتخب الساموراي الأزرق يبحث عن اقتراب خطوة كبيرة للتأهل للدور الثاني. المباراة أكيد انتظارات كبيرة من الجماهير التونسية بعد تغيير المدرب، والمدرب رينار المدرب الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي أكد في ندوة صحفية تقتل كاملة في دور النسور كارتاج حقيقة الفوز أمام اليابان في المباراة كما قلت المقررة يوم الأحد 5 صباحا. قال رينار: أعرف لاعبي المنتخب الوطني التونسي جيدا منذ مشاركتهم في 2018 و2022 وتابع مباراتهم عن قرب، تواصل مع الاتحاد التونسي واتفقنا على العديد من النقاط المهمة، المهم تمثل تحدي كبير لكنها تحتاج للشجاعة في اتخاذ القرار. قال: لو لم أكن مؤمن بقدرتنا على الفوز أمام اليابان لما قبلت هذه المهمة من الأساس. لدينا مواجهة مهمة للغاية والفريق استعد بصورة جيدة، ويجب أن نكون مثاليين من ناحية دفاعية ومن ناحية الجماعية، ونملك الإرادة اللازمة لمواجهة منتخب قوي وممتع مثل اليابان. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، ذكر المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. في نفس الإطار وفي نفس المجموعة، الأنظار أيضا تتجه لعشاق كرة القدم لمباراة هولندا والسويد. زوز منتخبات اللي السويد فازت أمام تونس، وهولندا كانت عادت مع المنتخب الياباني في الجولة الأولى. المباراة هذه كما قلت اليوم باش تكون بالنسبة للسادة المتفرجين الساعة 6 بتوقيت تونس. المباراة هذه بين المنتخب السويدي والمنتخب الهولندي، وكما قلت مهمة للزوز منتخبات. أيضا نحكي على مباراة أخرى في نفس الإطار، ألمانيا والكوت ديفوار في مباراة ثانية مش متقلش إثارة وندية وأهمية. المنتخب الألماني اللي حقق انتصار 7 أهداف مقابل هدف في المباراة الأولى يلتقي نظيره الإيفواري في الساعة 8 بتوقيت تونس. مش تكون المباراة مهمة للمنتخب الألماني اللي يبحث على الانتصار الثاني وتحقيق الترشح بعد كما قلت فوز أمام كوراسو 7 أهداف مقابل هدف. في المقابل المنتخب الإيفواري يبحث على انتصار ثمين، على حقق انتصار ثمين أمام الإكوادور بهدف دون رد في الجولة الأولى، بش يبحث على الانتصار الثاني أمام الفريق الألماني. الإكوادور في مباراة رابعة اليوم الساعة 1 بتوقيت تونس باش تتلقى المنتخب كوراسو في ملعب كانساس سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة 5 في بطولة كأس العالم. الإكوادور باش يدخل اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته أمام منتخب الإيفواري بهدف مقابل 0. في المقابل منتخب كوراسو باش يكون مباراته الثانية بعد هزيمته أمام منتخب الألماني 7 أهداف مقابل هدف. إذا نعمل ترخيصة في مجموعة تونس اليابان الساعة 5 صباحا، هولندا السويد الساعة 6، ثم في نفس الإطار بشكون الكوت ديفوار ألمانيا الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس، والساعة 1 صباحا الإكوادور المنتخب كوراسو. نرجع ونحكي على المباراة اللي صارت أمس، والمنتخب المغربي حقق انتصار مهم البارح هدف مقابل 0. المنتخب المغربي يعمل خطوة كبيرة للترشح للدورة القادم بعد ما حقق أول 3 نقاط في النسخة الحالية من المونديال بعد تفوق مع منتخب اسكتلندا بهدف مقابل 0. حمل توقيع إسماعيل سيباري باش يعزز حظوظه للتأهل للدورة الـ 32. نذكر المنتخب المنتخب المغربي أول انتصار لمنتخب عربي، وأشرف حكيمي أصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ كأس العالم بعد ما خاض مباراته رقم 12 مع منتخب المغرب في البطولة، وعزز أسود الأطلس صدرتهم لقائمة أكثر المنتخبات العربية تسجيل الأهداف في تاريخ كأس العالم بعد ما رفعوا رصيدهم 22 هدف. كما قلت إسماعيل سيباري أسرع هدف في بطولة كأس العالم حتى الآن بعد ما هز الشباك في الثانية 71 من المباراة، ويصبح الهدف هذا ثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم بعد ما جاء كما قلت بعد 71 ثانية. ثم ادخل سيباري التاريخ بتسجيل أسرع هدف لمنتخب عربي في تاريخ كأس العالم. في نفس المجموعة حقق المنتخب البرازيلي فوز كبير على النظير هايتي بثلاث أهداف مقابل صفر في المباراة اللي قيمت أمس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم. المباراة انتهت منذ الشوط الأول بعد ما أحرز كونيا زوز أهداف، وفينيسوس كان سجل هدف الثالث في الدقيقة 45+3. أيضا البارح سجلنا انتصار جديد للمنتخب الأمريكي اللي فاز من منتخب الأسترالي بهدفين مقابل صفر، وهيك المنتخب الأمريكي يترشح للدور القادم. وأيضا تركيا كان هزمتها من باراغواي بهدف مقابل صفر لمباراة صارت لحساب المجموعة الرابعة. شهدت مباراة تركيا والباراغواي إقصى لاعب ماتياس لعب المنتخب الباراغواي وتطبيق أحد أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديدة بعد ما تعرض لعب ماتياس للإقصاء لعب المنتخب الباراغواي اللي تم طرده أشهر الحكم مباراة البطاقة الحمراء في وجه الميرون بعد تغطية الفم أثناء حديثه دخل الملعب ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يطرد بسبب مخالفة القانون منع تغطية الفم اللي بدأ تطبيقه في بطولة العالم الحالية. نقطة نهاية سبورت 4، شارككم أسعد دالية، مرجعكم محمد لطفي، كمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: نانسي عجرم نوصلوا معها ل 57 دقيقة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سعيدة بن صالح. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور خويا محمد، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. ناخذوا فكرة معك على طقس اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون والأيامات الجاية نهاية الأسبوع أيضا.
1: أي بالنسبة لطقسنا ما ميزه بالنسبة لليوم حتى يكشي بداية الأسبوع القادم هو استقرار كامل في العوامل الجوية، طقس عامة صافي لقليل السحب، الحرارة يعني تقريبا في استقرار هذه الأيام تتراوح بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات يعني المناطق الداخلية والجنوب مع ظهور الشهيد محليا. البارح كنا سجلنا كحرارة قصوى في المنستير يعني تقريبا 32 درجة، اليوم نتوقع بين 33 و 34 درجة كحرارة قصوى. يوم الغد زادة كيف طقس يعني قليل السحب بأغلب الجهات، الريح اليوم غدوة من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا في السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. البحر بالتالي يكون مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب إلى محلين متموج ببقية السواحل. يعني استقرار هذا في العوامل الجوية حتكشي تقريبا يوم الاثنين. يوم الثلاثاء ننتظر تغيير في العوامل الجوية، ننتظر ظهور خلايا رعدية محلية تبدأ بالمناطق الغربية وتشمل بعض الجهات الشرقية بعد الظهر. الحرارة تقعد يعني تقريبا في نفس المعدلات دون تغيير حنا هنا حتى يكشي بداية الأسبوع القادم كما قلنا.
0: إن شاء الله. شكرا لك، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الثانية، دريج يفصلون على نشرة أخبار ثمانية ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق مع الدكتور مازل طبقة، تستنى أيضا معرض الصحف وأسعار السوق اليوم إن شاء الله من المنستير. خلي لكم معنا، ما تبعدوش.

0: الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 غربا في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
1: تمام 8 صباحا على موجة إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه عناوينها. في ولاية سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بواد لايا. وفي المنسير افتتاح دارين للخدمة الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. وزير التشغيل والتكوين المهني يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة والرفع من عدد مواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة. إلى تفاصيل النشرة، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي بقصر قرطاج على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربة جديدة. كما شدد رئيس الجمهورية على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا تزال تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تزخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، هذا فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان. وتعرض رئيس الدولة إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر وفق قوله. خلال إشرافه أمس على افتتاح عرض نتائج مشروع الدولي تومالي الذي تم تنفذه الوزارة بالشراكة مع ألمانيا والإدارة الجهوية للسياحة وتشرف عليه بلدية حمام سوسة، أكد وزير البيئة حبيب عبيد في ميكروفون مهرج عيدان أن الهدف من هذا المشروع هو تشخيص النفايات التي تنتجها الوحدات السياحية والمقاهي والمطاعم والعمل على تثمينها للحد من النفايات بالمناطق الساحلية والبحرية، وكذلك تعزيز الممارسة الصديقة للبيئة.
3: مشروع تومالي هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق هذا بالتعاون مع الجانب الألماني، سيتات هي اللي أشرفت عليه، العديد من النزل اللي مساهمة فيه وزارة السياحة معنا، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات على مستوى الأنشطة السياحية. قرابة 10% من النفايات المتواجدة في الجمهورية التونسية هي نفايات بلاستيك. شنو من النفايات اللي تخرج النزل، المقاهي المطاعم نفس الشيء تم تشخيصها، وعلى ضوءها تم اعداد برنامج مع كافه المتدخلين لتثمين هذه النفايات. وكما تشوفوا حاليا مش نتحولوا على احدى المراكز التثمين النفايات اللي متواجد تحت اشراف بلديه حمام سوسه، وان شاء الله في المستقبل اللي نخمونا تكوين شركه لتثمين النفايات بما فيها اصحاب النزل، بما فيها البلديه، بما فيها لونجات. كذلك تم تشخيص أنواع النفايات وشنو ما أنواع المعدات الواجب، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي.
1: وزير البيئة حبيب عبيد قال أيضا إن الوزارة بصدد العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادلايا بسوسة من 300 إلى 400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء إلى حوالي 1000 منزل، مضيفا أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء.
3: أهمية متاع ولاية سوسة في المشاريع النموذجية، أول مشروع سنة 2025 في مصب وادلايا واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية تمكننا من إنتاج الطاقة من النفايات، وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الإنتاج متاع الكهرباء، وإن شاء الله مع الطاقة متاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وإنتاج أكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصل حتى 1000 منزل يخرج من الطاقة وتمويلها. ثانيا في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين، تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، ونجم ندخلوا هذه في مبادرة الساحل وفي تنظيف الشواطئ، وحاليا نشتغلوا مع كافة النزل والمؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة.
1: وفي الشأن الجهوي دائما تم أمس بولايتي المهدية

0: خدمات رقمية تشمل 21 ولاية وباش تلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. دونك دار الخدمات الرقمية فيها زوز فضاءات، فضاء المواطن المخاطب الوحيد اللي هو يسدي قائمة في الخدمات ترجع بالنظر لسبعة هيك العمومية اللي هما سبيك سوني تيميزي تيليكوم والصناديق الاجتماعية الثلاث، وعندنا فضاء الإدماج الرقمي اللي هو يمكن من مرافقة المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية على الخط.
1: أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موقف بتوقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة تكوين في مهن السياحة وديوان الوطنية التونسية للسياحة من جهة أخرى. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية، وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، ذلك إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. كما تشمل الإجراءات المعلن عنها تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين السياحية للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية، هذا فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع الممولة وتقييم نتائجها. في موضوع آخر، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26 و2027 و2000 لتصل إلى حدود 25315 عرض موزعة على 262 اختصاص، وذلك بزيادة تقدر ب 7% مقارنة بالدورة الماضية. وأعلن الوزير خلال إشرافه أمس على الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركز المركب التكويني ببرج السدرية عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني.
2: العودة التكوينية بتشهد العديد الحقيقة من الأشياء الجديدة المستجدة، منها أن الرفع من طاقة مواطن التكوين بتتجاوز في السنة هذه 25300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، اختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتو ضوئية، كذلك عون في المخابز والمعجنات وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات أكثر من 1700 سرير سيكونوا على ذمة المتكونين، مشروع كابون فلوا اللي هو في إطار قرض في حدود الاعتمادات 90 مليون أورو. الحقيقة عملنا الأهم في هذه أن المعالجة متاع المطالب كلها مرقمنة عبر منصة موجودة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، ليس فقط الطلبات، الأهم بالنسبة لنا أن من سيتم إسنادهم هذه القروض سيتم مرافقتهم كذلك من مستشاري التشغيل وفضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل، لأن الأهم هو إنجاح المشروع الديمومة خلق مواطن الشغل.
1: وعشر دقائق بعد 8 صباحا بإذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. في ولاية سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بودلايا. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار صباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: شتها نص المعاهلة 28 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية 27 جوان 2026. لقيت هذا كما العادة لقيت فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق. خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار الدكتور مازري طبقة. صباح النور.
2: بخير خير محمد. بخير سادة مستمعين الفريق العام معك اليوم الصباح.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحكيو اليوم على ملف مهم، الفوسفات اللي كان يسمى الذهب الأسود في تونس، كان يسمى هو مازال في العالم اسمه الذهب الأسود. اليوم نعرف الفوسفات أنه منذ سنوات أصبح عبء اقتصادي في بلاصة ما يكون قاطرة للتنمية. اليوم نحكيه على خطة لرفع الانتاج إلى 9.4 مليون طن بحلول سنة 2035. هذا ما تقال مؤخرا، ما قالته شركة فوسفات قفصة خلال جلسة استماع كانت عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. قلنا قطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة، واليوم نحكي على من هنا 2035 نحب نوصله بالإنتاج إلى 9.4 مليون طن. خلينا تذكير صغير، في 2010 كان شركة فوسفات قفصة تنتج حوالي 8.1 و8.2 مليون طن. اليوم الانتاج بين 3 و3.9 مليون طن. يعني نحن في 2010 كنا تقريبا ننجو 9 مليون طن، وفي 2035 نحب نرجع للانتاج متاع 2010.
2: وانا عملت مقارنة مع المغرب في 2011، يعني في نفس الفترة قلت انت فيها المغرب تنتج 20 مليون طن واليوم المغرب تنتج 30 مليون طن. دوك وقت اللي المغرب قدمت احنا معناها وش خص كان قعدنا في نفس الوتيرة، بالعكس تونس وخرت. بقى قطاع الفوسفات باش نكونوا زاد نوعا ما صراحة، صحيح قاعد فما بعض المحاولات للرفع في الانتاج، وفما ارتفاع في الانتاج في الثلاثي الاول من سنة 2025، وبعد زاد ارتفاع في الثلاثي الثاني، ثم فما مؤشرات وانه فما نوايا اللي زاد ترفيع في مستوى الانتاج، ولكن باش يبقى دائما تحت معدل 2011. يعني احنا ماذا بين نرجع الى ما قبل 2011، هذه الاشكاليه. ولكن ما ننساوش راه حتى لو كان باش نرجع الى ما قبل 2011 باش نلقاو اشكاليات اخرى، منها تقادم المعدات المستعمله خاصه في المصانع المرتبطه بالفوسفات. هاتوا نقول الامور بمعناها بوقعها ونتحدثوا بصراحه. الاشكال بالنسبه للفوسفات تاع تونس، في تونس الاشكال اجتماعي بامتياز. شنو معناها؟ معناها الفلوس اللي كانت تنتج فيها او كانت تجي من انتاج الفوسفات، سواء كان بيعه خام او بيعه مصنع او بيعه نظيف معناها منظف، هذه كلها طرق الانتاج كانت يتم توجيهها نحو معالجه المشاكل الاجتماعيه اللي موجوده في الحوض المنجمي والموجوده في تلك المناطق، واللي هي صحيحه راه حقيقه موجوده تلك الاوضاع الاجتماعيه اللي ما نجموش نقبلوا. مناطق بصراحه هي التي تنتج الفوسفات ولكن تعيش وضع تنموي تحت الصفر ووضع اجتماعي تحت الصفر، وما فماش حتى مرافق لا صحيه ولا اداريه، هذا الكل متفقين فيه. ولكن يجب ان نقول انه تم توجيه الاموال هذه بطريقة غير مدروسة بصراحة، عوض أنهم يحاولوا يرفعوا في مؤشر التنمية وتحسين البنية التحتية الاكسترا من نفس الكلام اللي دوما نقولوا فيه، مشى إلى أجور زايدة على النصاب، مشى إلى معالجة وضعيات وقتية دون النظر إلى معالجة وضعيات ممكن أكثر استدامة. وهذا ما خلى وأنه إلى اليوم الوضع الاجتماعي في تلك المناطق ما زال كما هو عليه في 2011، وفي المقابل إنتاج الفوسفات طاح نظرا للاضطرابات، ونعرفوا النقابات وما فعلته في تلك الفترة من اضطرابات ومن تعطيل للإنتاج، ما غير من نحكيه على بعض الشبهات. وقت فما واحد من النواب اللي كان في أعضاء في مجلس النواب بتاع فترة من الفترات بين 2011 وانتجاه ما نعرفوش فينا فترة نسيت بصراحة، ولكن كان فما اتهام وأنه يستعمل عنده شاحنات لنقل الفوسفات وتم التعطيل بطريقة مفتعلة الخاطر، وكان ذكر وقتها وتحكم عليه. دوك الإشكاليات عديدة. المشكل وأنه بالنسبة للفوسفات التونس الاحتياطي موجود، تونس عند بالمرتبة الخامسة للمرتبة السادسة في احتياطي الفوسفات. نوعية الفوسفات نتاعنا من النوعيات الممتازة، ولكن الوضعيات
0: إذا كان مش يقعد تحت الأرض ما يظل ما عملنا حتى شيء، معناتها يلزم الإنتاج يرجع ويعود يخرج. صحيح حكيت على الصعوبات والتشخيص والتجاوزات اللي كانت صارت، لكن هذا خلينا نقوله تعد، نحن نحكيه في اليوم وفي المستقبل. المشاريع والبرامج هذه كنا سمعنا نفس تقريبا الخطاب في 2020-2023 على إصلاح الشركة. اليوم شنو اللي باش يتبدل في 2026؟
2: ولا يشوف، أنا أعتقد أنه اللي مازال ناقص هو الشجاعة الكافية باش نقوله الحقيقة. أولا الحقيقة الوضع
0: هو مش كان في الفوسفات
2: اكزاكتو كلاش لقش مرة نقولوا يجب أن الوزير المشرف على قطاع معين يلزم أبار يلبس الكرافات الحمراء، يلزم يلبس غطاء الشجاعة ويتشجع، لأنه الإصلاح يحتاج إلى شجاعة. باش ما نخرجوش على الموضوع، ينقصنا شجاعة الاعتراف أولا، يجب أن تعترف الدولة بمؤسساتها بذلك الوضع الاجتماعي الهش اللي موجود في تلك المناطق، ونعمل برامج صحيحة لتنمية مستدامة ولترفيع المؤشرات باش ولاد المنطقة ذيك تبقى في منطقتها وتنميها، ولكن ما نجموش نفرض عليهم يبقاو غادي ولكن ما عندوش كياس وما عندوش سبيطار وما عندوش سينما وما عندوش قهوة اكسترا. هذا الكل موضوع حكينا فيه. ثانيا الآن تو بالنسبة إلى يجب القطع أولا مع سياسة أنه الفوسفات يجعل فقط لتغطية النفقات الاجتماعية أو المواضيع الاجتماعية ونمشي. خاطر أخذ هنعملوا مقارنة كالعادة، نتلفتوا على جنبنا ونشوفوا المغرب، نلقاو أنه المغرب اللي كنا ننافسوا فيها رغم أن هي عندها إنتاج من الأولى عالميا في إنتاج الفوسفات،
0: هذا اليوم نحن كنا في الخمسة الأوائل زاد.
2: إيه ولك إيه ولا كنا ننافسوا فيها توا معاش نخمو باش ننافسوا فيها. علاش؟ لأنه المغرب راهو معاش تنقل الفوسفات لا عن طريق الشاحنات ولا عن طريق ولا تنقل فيها عن طريق أنابيب. الفوسفات يتم مخصوب بالماء معجون بالماء، ينطلق في أنابيب يمشي مباشرة نحو الموانئ أو نحو المصانع اللي يتم تحويله بصفة كبيرة. في تونس عندنا مصانع تحويلية، فما في الصغيرة فما في صفاقس فما، ولكن عندما تنخفض قدرة الإنتاج إلى 3 مليون طن هذه المصانع معاش عندها القدرة وأن تغطي الطلبات، وبالتالي باش تخسر أسواق وتمشي تولي سلسلة مع بعضها، ومن بعد تولي معاش نجم هذه المصانع تخلص شركة فوسفات قفصة، وفي المقابل شركة فوسفات قفصة اللي عندها اون ماس سالاريال مهولة جدا مقارنة بالمغرب ما لقاوش. معنى الانتاج مختلف ولكن عندنا ماس سالاريال كبيرة برش. علاش قلنا يلزم الشجاعة؟ لانه اراو الحكومات نتاع 2011 وانت جاي ان شاء الله ما يتغشوش علينا، حتىكش 2019 ونقولوا كلمة بصراحة، حطونا بعض المينات بعض اللي نقولوا احنا الالغام في الثنية، انت توا باش نجم تصلح فوسفات قفصة يلزم تغزر لهذه
0: الحلول الترقيعية. هذاك وين توصل في
2: هذا هو انت اليوم توا كفوسفات قفصة اليوم من بين باش تنقص في الماس سالاريال باش قراحوا قدام ناس الآن سيء ربط حياتها بتلك الشهر اللي تأخذ فيها من فوسفات قفصة تحت أي عنوان، ومنها تلك الشركات متاع البسنة تتفكر اللي إنسان يبدأ قاعد في قهوة ركرك في كويستاي هو ديجا يخدم في شركة البسنة الفلانية. هذه هي هذوما اللي خلتهمنا الإرث هذا. علاش قلنا يلزموا شجاعة ويلزم نظرة جديدة؟ تو أوكي متفقين ترفع في الإنتاج عطيك صح، ولكن المصانع
0: بأي آليات
2: لا أنت تحب ترفع في الإنتاج، ولكن ما تنساش كان باش تبيعوا كان باش تبيعوا خام راك باش تخسر، لانه رخيص الفوسفات خام. كان باش تحولوا المصانع نتاعك لانها قادره وانها تتقبل 9 مليون ونجموا حتى نوصلوا 14 مليون طن، غير قادره بصراحه مع التقادم نتاع الليشان نتاعها الليشان برودكسيون عندها. دونك هاك علاش احنا راهو ميزمناش حل نتاع 2000، احنا اليوم 2026 ما جاش القراني في 2030 باش نتحدث، ما نتحدثوش على مده 4 أو 5 سنوات، تحدث اقل حاجه 10 الى 15 عام سنه القدام.
0: وقراو عندما في صوره ما نبداو توا بالحق
2: اكزاكتو نبداو، ولكن ولكن بشجاعه. يلزم الانسان يخلي العاطفه على جنب ويمشي بشجاعه. عندك انت اليات وعندك متطلبات، انا راهو نتحدثوا على علاش ديما نتحدثوا على الدوله يلزمها تدوم كما احنا تو قاعدين نعانيو في تلك الاشكاليات من 2011 وانت جاي. راهو زاد كيف كيف اللي باش يعيش في 2015 في بعد 15 عام باش يشد وزير ولا باش يشد رئيس واللي هو راهو باش يستنفع من الاجراءات اللي قاعده تصير اليوم. وكعلاش احنا نحتاج الى اصلاح؟ علاش انا مثلا شخصيا اعتقد ان الحبيب بورقيبه رحمه الله مش فقط رئيس ولكن هو مصلح، لانه عمل انجازات لليوم قاعدين نستنفعوا به. بالنسبه لفوسفات قفصه المجهودات موجودة، الإرادة موجودة. أعتقد أنه ما ينقص نوعا ما هو الشجاعة. يجب أن تكون لك شجاعة في طرح المواضيع الصحيحة، وإذا نقص في الماس سالاريال كما موجودة في التونسير كما موجودة في غيره، نقص في الماس سالاريال ونخمم في تحديث المصانع هذه، ما عادش نخمم باش نحقق أرباح. يا سيدي تقعد خاسرة إلى مدة قداش من عام، 5-10 سنين، ولكن في المقابل نعرف بعدها باش تعاود تنطلق لمعاد تعصير الشين دو برودكسيون في هذه المصانع.
0: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، موعد إن شاء الله يجدد معاك نهار الاثنين في بداية الأسبوع في موعد جديد من فقرة خبر وتعليق في بشائر الصباح 8:29 بعد لحظات. جيهان تقدم لكم معرض الصحافة، ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من موعدنا.

الثامنة والنصف صباحاً على موجاتنا من إذاعة المنستير. نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحافة. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي نشرت اليوم إصلاح اختبار التاريخ والجغرافيا في شعبتي الأداب والاقتصاد والتصرف بكالوريا هذا العام. وفي الشأن القضائي سلطت الشروق الضوء هذا الصباح على قضية مقتل المحامية منجية المناعي والاعترافات الصادمة لطليق الضحية وابنيها. وفي ملف حارق تجدون في الشروق تحقيقا حول الإفريقيات وتجارة الجنس تحت عنوان رسائل التواصل لاصطياد الحرفاء والمتعة بدينارين. أما على الصعيد الدولي فتقرؤون في الشروق حزب الله كبدهم خسائر فادحة في لبنان والعنوان ليلة الجحيم للصهاينة. وفي سياق متصل نقرأ مقالا بعنوان بين الأمريكان والصهاينة الحرب الكلامية تستعر. ونختم بأبرز ما جاء في الصفحات الرياضية للشروق في عددها الصادر اليوم. وطبعا الخبر الأهم، تونس تتحدى اليابان واعتبرت الصحيفة هذا لقاء رد الاعتبار. وفي ركن شروق المونديال ورد خبر مفاده وجود شكوى جزائية بسبب ميسي. إلى جريدة الصحافة اليوم الآن والتي واكبت في صفحتها الثالثة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، والتي أكد فيها وزير الخارجية على الدور الفعال للمرأة في إرساء دعائم الدبلوماسية التونسية. ذات الصفحة تضمنت تغطية للقاء رئيس الجمهورية مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي صرح خلاله أنه يؤكد على أهمية تطوير كافة هياكل الاتحاد. أما الافتتاحية في عدد الصحافة صادر هذا الصباح فتضمنت مقالا بخصوص التطورات الإيجابية في المنطقة والعالم بعنوان سلام هش في انتظار سلام دائم. وبتصفح الصفحة الثامنة لذات الصحيفة نقرأ حول الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة تحت عنوان آلاف التلاميذ والأسر التونسية ينتظرون الإعلان عن النتائج. ونختم جولتنا في الصحافة بالصفحتين 12 و13 والتي كتبت عن لقاء تونس واليابان غدا الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس والعنوان حلم كبير في لقاء برمزية تاريخية. مسكو ختام معرض الصحافة لهذا اليوم سيكون بجريدة الصباح، ونبدأ من صفحتها الثانية حيث نقلت الصحيفة تصريحا لرئيس الجمهورية لدى لقائه أيضا نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مفاده الأفارقة قادرون إذا اتحدوا على تشكيل مستقبل جديد لا لإفريقيا فحسب بل للإنسانية جمعاء. ذات الصحيفة تجدون فيها تصريحا لوزير الداخلية حول المؤسسة الأمنية التي قال أنها ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد. نمر للصفحة الثالثة للصباح اليوم حيث نطلع على تغطية لندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي. جاء فيها أن المرأة الدبلوماسية التزام متواصل من أجل السلام والتنمية الشاملة. أما في الصفحة الرابعة فنطالع حوارا مع النائب فخر الدين فضلون أكد فيه أن تنقيح مقترح قانون البركاجات في اتجاه تشديد العقوبات. وفي نفس الصفحة الصباح واكبت اليوم الثاني من مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وعنونت الفرنسية وعلوم الحياة والأرض في المتناول. كما تقرأون في ذات الصفحة أيضا إنجازات نوعية في المستشفيات العمومية تؤكد كفاءة الإطارات الطبية آخرها جراحة دماغية يقظة.
مدير عام السجل الوطني للمؤسسات قال للصباح اليوم في صفحتها الخامسة إن جويليا القادم أي الشهر المقبل هو موعد التحول الرقمي الكامل والخزينة الإلكترونية لكل مؤسسة. وفي ذات الصفحة نجد خبرا اقتصاديا يهم صادرات تونس نحو إيطاليا التي ارتفعت 60%، وبهذا الخضر والغلال التونسية تستعيد طريقها نحو الدول الأوروبية وفق الصباح. نمر للصفحة الثامنة الآن، حيث نتعرف على تفاصيل ملف فساد ثان بشركة فوسفات قفصة وأحكام بين 5 و12 سنة سجنا وخطايا فاقت 6 مليارات. أما في الصفحة التاسعة فتساءلت الصباح اليوم عمن يملك حق الصعود إلى المسرح، وعنونت المهرجانات العربية أمام اختبار ضمير الجمعي وصوت الشارع. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحافة لهذا اليوم. الكلمة تعود للزميل محمد بيار في بشائر الصباح. إلى اللقاء.

سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: وردة نوصل معها لثمانية وخمسة واربعين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح وما زلنا موجودين معكم حتى التسعة. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. طريق السلامة للجميع إذا كانت تسمعوا فينا في كرهبكم وإلا في أي وسيلة نقل. نتمنى لكم النهار مبروك. نمشي إلى أسعار السوق. كما كنا هرسبت الأسعار من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور.
1: صباح الخير سيدي محمد، أسعد الله صباحك أنت والسادة المستمعين وكل من تابع أمواج إذاعة المنستير. قلت في هذا اليوم الجديد الحقيقة هذا اليوم الصيف، ولكن كما قلوا على مستوى الأسماك شفنا أسعار انخفضت شوية ربع التأخير وما زال يزيد، وأنه فما نقص لكن فما الأسماك إن شاء الله يعني متنوعة. على مستوى اللحوم يعني تقريبا حافظت على نفس الأسوام، وعلى مستوى يعني التواجن تقريبا كيف كيف. هاو نبدأ باللحوم اللحم البقري كما قلوا 45 كتلات 45 لكبدة بقري 45، لحم العلوش 60، لحم البرشني 60، الحم جنب 25، الحم صدرة بالعظم 30، برجاز 30,000، الكرش قلت 7,000 وطاحت حتى 4,000، نهرج ما 12,000، الحم صدرة بالعظم قلت ما قلت قلناه، والحم الخد 25. بالنسبة للدجاج الحقيقة من 4,000 ل 4,200 دجاج الحي باي، كما قلت الاسكالوب كانت قعدت محافظة على نفس الأسعار نتاع الأسبوع الفرد 16,500 واسكالوب دجاج 16,500، فقدت دانت إذا بخفض الدان ب 12,000 لا بخفض 8,500 بخفض الدجاج عفوا كيلو ب 20,000 وطاح حتى 6,500 اليوم، يعني حتى 6,000 أرخص من الأسبوع الفرد بالنسبة لخفض الدجاج. بالنسبة للمشوي دان 12,900 طاح المرة فاتت 13,700، بالنسبة للدجاج مذبوح 7,000 خفض كما قلت الدجاج كنا 6,500 بعد ما كان 7,500، الكتف دان 7,500، الجوانح 3 كيلو ب 10,000 حتى 4 كيلو، الكركاس ب 500 والوحده وثلاثة واربعة يعني بدينار، حتى نخلي كيما قلت الزوالي ياكل كيما قلت على ما لقاش ما ياكل الاخر ياكل الكركاس كيما قلت بعض الناس راه ما عندهمش. عظم في فص احمر 800، البلاتو 6,000، كبد الدجاج زاد شويه دينار 10,000 على الاسبوع الفرد 9,000، وكبد الدان 16,000 كيما قلت. يعني تواجد الحقيقه مستساغ نوعا ما، ولو انه كيما قلت توصيف ناس تمشي للحوم. اليوم الحقيقه الغله ناقصه شويه، الفراز تقريبا عقب سي محمد ماهوش موجود، كان 3 كيلو ب 10,000 وحقيقه ممتاز وكجويد اما شات روحه لا باش يخبي. اليوم ما فماش الحقيقه برشا. بالنسبه شفت العنب بدا يطيح، العنب 9.8 الأحمر حتى 10.8 وما زال يطيح، العوينة 6,000، تفاح ب 4,000 بدا يظهر التفاح نتاع تونس يعني حتى 3,500، اللوز العشاق من 3,800 ل 4,200 وغالي شوية الأخضر يعني، ولكن كما قلت اللوز غالي شوية إن شاء الله يطيح. على كل خوخ تبقى 4,800، بالنسبة للبطيخ الكيلو ب 800، الدلاع كيلو ب 700، الخوخ عادي 3,500، الدقلة من 6,000 حتى 10,800. بالنسبة لل ممكن نمشي لل بطبيعة الحال الخضر، بطبيعة الحال ونشوف الخضر اليوم البطاطا بدات تطيح شويه محمد، خاصه على مستوى الطماطم 12 جنيه، باهي غير مسعره في السوق المركزيه حتى تبقى اقل. بطاطا من 1700 ل 2200، الفلفل يعني الشعباني 2000، الفلفل حر 3000، حتى الفقوس 2000، في بقلوتي 3000 كيلو، والحلوه 2500، نجاله 1200 زاد طاحت، قرع بوتزينه 1200، قرع الاحمر وقرع البطاطا نشوفوا ب 3000 كيلو ب 2500 في الشتاء وب 15% الحقيقه في الرسوم، قارص من 4000 ل 4200 ومعقول القرص يطيب سومو، السنيرة 16%، اليوتي 15%، كرومب أحمر 15%، وكرومب أخضر 10,000، السلق ومعدنوس 500، النعناع 800 وزوز 15%، البتراف ديما نعكد على البتراف اللي طاح سمو، ناس ممكن تخو فيها ومش عطت قيمة كما قلت عنده فوائد كبيرة، الفوائد جمع ب 15%، كما قلت مات سيريز ب 1500، الحرشاي طبعا كيف فقوس الخشين واو تعرف الحرشاي برشا ناس ما يعرفوش خاصة في الجنوب محمد والله يصحي بالكدا، وبالنسبة حتى اللي عنده السكر الواحد مات ممتاز كيف الفقوس موش شكل حلو يعني وتلقى خشين بلف الكيلو يعني. فما عند حتى اخونا يعني كل ما هو في الموجود في النصبة نتاع الخضر بدينار، الطماطم فلفل قالب دينار اليوم، قلت له يعطيك الصحة المحل الناس كلها معتقدة تاخذ بدينار كما يقولوا له، ونتأكد زاد في سوق سبت اليوم شرب يعطي خير ونلقى أسعار ممتازة. سوق المنستير الحقيقة سوق سبت ممتازة، تحية لكل اللي يعني متبضعين وكل البيئة وغادي خاصة إخواتنا من مقنين السوق المركزية مقنين الحقيقة سوق ممتاز وكذلك إخواتنا من الوردانين من في الغلال يعني كما قلت البيت والكرموس الحقيقة سنة يعني أسوام طاحت شوي على كنا معتادين عليه معتاد حتى وصلت 6 و7 متاع 14-15 نلف عمنا والحقيقة ما تمتعناش به لكن اليوم بيث الحقيقة موجود على كل هذوما كما قلت نمشيوا الآن الأسعار الصمت اليوم الحقيقة شفت موجود في الربي خاصة السردينة بصفة كبيرة من حتى ب 3,000 و4,000 و5,000 الحرة سردينة الحقيقة مهرجان بتاع السردينة وسكومري سكومري محمد جاء اليوم سكومري حتى من 7,800 جوية حتى البارح ب 16,800 عندي
0: واليوم
1: شفته معناته اليوم 16,800 لخشين وحتى 10,000 موجود حتى ب 10,000 قلت اليوم ما شاء الله يعني الكل وقدير وقدره فما تأخونا الناصر التحية دي معناته عنده حوت لخشين عملية التزيين يعني ساعات نهبطوا معناته في بعض الحين نصوروا بعض الصور اللي ممتازة جدا الحوت يعني على طريقة ترصيف الحوت طريقة الحوت الكبير الحوت مزيان يغري حتى الشاري بشي والله شفت برشا ناس حتى المتبطعين يجيو ناس من قلت لك من جهة المونستير ومن يصوروا يعجبهم المنظر لأنه نشوف في أسواق أخرى فما الحوت العادي صغير لكن ما نشوفوش الكاليبر الكبير في سوق المونستير الحقيقة حسن العرض ممتاز جدا بالنسبة لقلت المرجان أسوام من 8,000 و7,000 حتى شوية حتى 16,000 والله شفت مرجان على يعني تتم على كل نوع من البوريشة معتها ب 16,000 هذا يعني تلقى شركي شفت الكلامار من 28 حتى 33 حتى 20 يعني اختلف الحجم المناني الحقيقة فمناني في افترق فمناني والله مزيان باهية ب 30,000 كيلو المرلو من 15 حتى 16 خشين قريب حتى 16,800 والحقيقة ممتاز متاع 18,20,000 الوراطة المربية ب 20 القاروس 26,800 حتى 18,800 الورات المربية شفتها الشولة 18,800 يعني الشولة كجويدة تحت شوية اللمبوكة 18,800 ولكن اللمبوكة دي ما نقوله مش وقت اللمبوكة توا اللمبوكة طبعا أوت آخر جويدة أوت سبتمبر أكتوبر على كل فما كذلك ورات جويدة كما قلت 18,800 بالنسبة شفنا لاسكاس ب 24,000 جغالي ب 42,000 قرنية 30 والله فرش 30 ممتاز
0: والله لهنا بربي ملاحظة صغيرة في بالي أنه صيد القرنيت ممنوع
1: ساعات
0: في المدة
1: ونقول لك معناتها فما كي فما يمشي فما بعض الحين ساعات تلقى كعبات ضايعين هيك يجوا
0: ياخذوا اسمع انا ما نحبش التبرير هذايا لانه فما قانون وفما الفتره هذه الراحه البيولوجيه نتاع القرنيت من 15 من 15 ماي ل 15 اكتوبر نورمالمون ما نشوفوش القرنيت في السوق
1: الاسبوع الفارط اللي جاوا معناتها المراقبه وكل الامن جماعه امن وهزوا يعني خاصه الحوت ولكن كما قلت السنه الحقيقه ما شفناش الحقيقة محمد إن شاء الله عنا كتا حنا المواطن عنده في فترة معينة شر ما الحقيقة غالي شو تون المواطن تصديرهم فماش أثناء وتم رفع التن ورفع بالقرنيت هاتيك الصحة من أسبوع الفارط الحقيقة شفت محمد الأمان عندك الشوان 23,000 كريفات رويال الذي خشينا معناتها 55,000 قلت الكريفات تختلف حتى 13,800 والله محمد 13,800 بنينة يعني ممتاز نتاع كيلو ونص ب 20
0: نتاع تعويل
1: تعويل والله ممتاز تلقى فرشكة مكرونة تجي ولا خاصة المكرونة يفوح الشفرات والكريفات يفوحوا المكرونة بالكدا عندك الجغالي شفت الغالي خشين ما شاء الله 50 شفت حلوفه من 15 حتى 18 الحقيقه حلوفه طاحت يعني الفار في سواق طاحت حتى السوم هذايا قلت السبارس شوي تاع الشوربه 4,000 شفنا المجل والله مجل جويدة ب 9,000 راهو فما مولك البوري ما تلقاك صفره في الراس نتاعو 9,000 اما جويد وممتاز يعني المرلو كما قلت لك من اسوام تختلف 13 و8 فما الحصيره ب 10,000 يعني ديما ما نعطي الاسوام تباعا حسب ما نشوفه ما مره على كل بالنسبه شفت حتى لاسكاس 18,800 المحرات محرات كيما كلب حر ومين تلقاه ب 20,000 كلب حر القطايع 28,800 بالنسبة الكلب بحر ماتسولا ما أبو نكتة بشكل شوية ذاك 16,800 برشا يقول لك ثم فرق بين ديما نقول ماتسولا وبو نكتة بو شوكا ماتسولا ديما بنينة بالنسبة الخاتم سليمان سان بيير 33,800 فما كما قلت نداس بال 12 حتى بال 12 و500 حتى ال 25 يعني تختلف فما يقول لك الانثى والسر يقول الانثى خير فما والله شفت السردوكه كبيره هذيك هذه نوع من الكلمه كيما طاي الجراد لكنه كبير في البحر ب 12,500 شفت المنكوس يعني جويد حتى ال 6,000 بعت المنكوس جويد تلقى حتى ال 12,000 البرقاش مش برشا، ولكن البرقاش معقد انه في وقت والله 16 و8 ممتاز حقيقه. شفت 16 و8، شفت البلم 16 و8، كذلك كما قلت لك البوفه ب 4000، اللاج 22 و800 دي محافظ على السوم نتاعو، وكما قلت مناني احمر ممتاز حقيقه 59000، بليفيز 28000، والمول ب 20000 الكيلو. على كل ما هذه اسعار موجود الحوت لا محاله، وانه كما قلت محمد كما تقصر بيعطي خير، واليوم احسن من الاسبوع الفرد خاصه على مستوى الاسعار. ان شاء الله نزيد مع المواطن، نجيب مواطن كما نقول ما استنى تو مع العلامات هذوما، ان شاء الله ربي ينزل البركه وانسان ينجم يتبضع. وكما قلت لك راهو خاصه في سوق المنستير على مستوى الكريبات شفرين، يعني بالاسوام الحقيقه مقبوله، معناته مقبوله اعتبار كما البحر هي انه ياخذوا كونتيتي كبيره. قال لي حتى واحد والله نذكر بحار يبيع في سوسه يقول لي انتم تاخذوا اكثر في المنستير مع اكثر كونتيتي، هكا علاش اسعار اقل شويه من بعض الاسواق في تراب الجمهوريه التونسيه. كما قلت ربي ينزل البركه ونبي يوجد الخير يا محمد.
0: ان شاء الله، شكرا لك سي محمد، تحياتنا لك. الموعد يتجدد معك ان شاء الله الاسبوع القادم. 8:55 دقيقه وصلنا لنهايه موعدنا بالنسبه لليوم من بشائر الصباح لصبحيه السبت 20 جوان 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما: لطفي المكي في الاخراج، نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الاعداد وتقديم الموعد. يتجدد ان شاء الله في صبحيه الاثنين، نبدا الجمعه مع بعضنا. ما بقى لي كم نقول لكم، بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير. نهايه اسبوع سعيده لكم الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، في الامانه.

0: إشهار
1: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: التمام 9 صباحا بإذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
2: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس عن الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة خلال السنة التكوينية الجديدة بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بالدورة الماضية، بالإضافة إلى أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة لحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 19 و2000، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحرية وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان اليوم بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين المحتل وحزب الله حيز التنفيذ. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

استوديو المونديال. استوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. تونسيا تونسي. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: صحه سعيد لمنتخبنا الوطني. دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. تاريخ كاس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2014 في البرازيل. نسخة كانت أسطورية بكل معنى الكلمة، وفيها لحظات صدمت العالم الكل. المونديال هذا رجع لأمريكا الجنوبية بعد 64 سنة، وبالذات البرازيل مهد الكرة اللاتينية، وكان الحلم واضح، البرازيل تحب تتويج على أرضها باللقب السادس. مونديال 2014 شارك 32 منتخب، وكانوا الكبار كل حاضرين: البرازيل، أرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، وزاد مفاجأة قوية كما كوستاريكا، كولومبيا والجزائر. بالدور الأول بدأت الصدمات، حاملة لقب إسبانيا خرجت، خروج أيضا إيطاليا وإنجلترا. كوستاريكا فجرت المفاجأة وتصدرت مجموعة الموت، لكن القوة الحقيقية بدأت تظهر في الأدوار الإقصائية، وصول البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا للنصف النهائي. وين جات الصدمة اللي هزت التاريخ؟ البرازيل ألمانيا على أرض البرازيل في المونديال. الماتش ينتهي 7-1 لصالح ألمانيا، واحد من أكبر الكوارث الكروية في تاريخ الصمدة، وصورة ما تتنساش من ذاكرة الكرة العالمية. في النصف النهائي الثاني الأرجنتين تجاوزت هولندا، ضربة الجزاء قاد ميسي بلاده للنهائي. نوصلوا للدور النهائي، ألمانيا ضد الأرجنتين في ماراكانا في مواجهة كلاسيكية كبيرة.

0: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر. كما العادة كل سبت من 9 حتى 10 رافقوكم في الفضاء المباشر هذايا، وكل جمعة إن شاء الله نحاول ونرجو على الجمعيات الشريكة معنا البرنامج نتاعهم، خاصة الفترة الصيفية نحن فيها اليوم، أكيد ثم استعدادات، ثم أيضا عندنا وضعيات كما العادة نحاولوا أن نقدمهم لكم ونحكيوا على التدخلات اللي صارت لفائدتهم. اليوم الناس كل قلوبها تدق، نسمع فيكم راهو بالدقة، الناس كل تستنى في نتائج البكالوريا، إن شاء الله الفرح يعم كل دار، إن شاء الله التوينس الكل تفرح، إن شاء الله وليداتنا الكل يفرحوا اليوم، أمهاتهم وأبائهم والكل العائلة إن شاء الله تفرح. فباش نبداو بحديثنا على البكالوريا، باش نبدا بسي فتحي زواغي أستاذنا، صباح النور، شنو حوالك؟
1: صباح الورد والياسمين، في البداية سنة هجرية مباركة عليكم، أعاذها الله عليكم بالخير واليمن وبالنجاح الباهر إن شاء الله.
0: أمين يا ربي، عيشك.
1: الحقيقة قلوبنا كما تحكي يعني الدق، أما نبض كبير.
0: أيوة، عنا قديش قديش من صغير يعدي البكالوريا في دار اليتيم؟
1: 15 منية وليد، نعم. إن شاء الله يا رب نسمعوهم كل ناجحين.
0: أمين يا رب.
1: وإن شاء الله نراو فيهم تونس اليابان وسنغافورة نجاح باهر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. 15 ما شاء الله في دار اليتيم، جمعية دار اليتيم بسوسة.
1: إحنا الحقيقة وفرنا لهم كل أسباب النجاح.
0: أيوة.
1: وكل تلميذ أعطيناه 3 مواد، 3 ماتيار.
0: يرجع فيه.
1: من الجمعية بشهر مارس وأفريل ومي.
0: أيوة.
1: وتكلفونا مقدار كبير، تقريبا 30,000 دينار إتيدات، ولكن مرة أخرى
0: مش خسارة في أولادنا.
1: المدرس التونسي.
0: أيوة.
1: اللي بكلهم تقريبا بنسبة 90% قالوا هذوكم أولادنا ما ناخذوش عليهم.
0: أيوة.
1: يعني شوف قيمة الأستاذ التونسي. أيوة. في المواقف الرسمية.
0: نعم.
1: حيث مرة أخرى
0: استثمار في العلم هذا.
1: أيوة. نسمع أخبار طيبة وصغاريت في كل ديار التونسي.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله، ربي يفرحكم الكل، يفرح الوليدات الكل. أيضا زيادة جمعية التكافل والإحسان الخيرية عندها تبارك الله
2: العدد، صباح المسك والعنبر والفل ياسمين جميع مستمعي مستمعات إذاعة مسيك العادة،
0: مدام سميرة
2: عيشك ربي يفضل. عندنا 35%
0: ما شاء الله،
2: جمعية التكافل والإحسان الخيرية إن شاء الله نتمنى من كل قلوب النجاح والتوفيق، يفرحوا كل أمهات كل يستناه وكل تعبين كل شاقين عليهم.
0: أيوة.
2: كل نهار كل يجروا إلا هما باش يعوضوا لهم الفقدان تاع الأب بحياة أخرى.
0: نعم، ان شاء الله ربي يفرحكم بهم اليوم، ان شاء الله تسمعوا خبر طيب اليوم ولا غدوه مش عارفين بالضبط، لكن ان شاء الله يا ربي الفرحه
2: نستناوني والله بالحق
0: ان شاء الله،
2: حس كاين بالحق ولادك انت تسنى.
0: أكيد.
2: ان شاء الله يعني واحده من الناس اللي يستق قدامي هذا قد جاب في الكور دي لاني جاب قد ان شاء الله شكون دي نافع. أيوة. البورسنتاج نتاعي انت راين شويه والحمد لله ان شاء الله نتمناو النجاح ليهم الجميع وليداتنا الكل
0: ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لكم انتم زيدا كيف كيف احاطه؟
2: احاطه من الاحاطه تمت كيما من عيد الفطر.
0: ايوه
2: ليلى احنا فينا فيهم باش يعديوا، فهمت؟ ان شاء الله احنا كي العاده كيما تعرف وليداتنا ينجحوا، فما الحفلات فما نودوهم بالقديد كيما تعرف احنا الا ينجحوا ديما يقعدوا معنا ياخذوا كل شهر مبلغ مالي خاص بهم اباغر يعني تكفل بالعائله.
0: نعم.
2: يتكفل بالطالب هذاك الا هو اوكور يعني القرايه الكل.
0: ايوه يكمل قرايته على حساب الجمعيه.
2: زاد عندي فرحانه، عندي زوج بنيات توام تخرجوا متفوقين ما شاء الله، ان شاء الله اني قلت المره الجايه نحكيوا عليهم
0: ان شاء الله
2: ربي يفضلهم. وعندي ديجا عندهم في نجاح، عند المريه دي نجاح زوج بنياتها وعندها عرس بنتها
0: ان شاء الله، الف مبروك.
2: ثلاثه بنتنا جمعيه
0: ربي يفضلهم ان شاء الله. نعاود نذكر انه جمعيه دار اليتيم بسوسه وجمعيه التكافل والاحسان الخيريه بالمونستير يكفلوا في الايتام اللي ابائهم متوفين الكل، والوليدات هذوما 15 في دار اليتيم و35 في جمعيه التكافل اللي عاديوا اليوم وعديوهم البكالوريا، لكن ان شاء الله نتائجهم اليوم تكون سعيده ان شاء الله ونفرحوا الناس الكل. كيف كيف شيخنا شيخنا خالد تلمودي تحيه لي، شيخنا هشام الجبلاوي زاد عنده باك سنة
3: ان شاء الله،
0: هيا ربي يوصل ان شاء الله بسلام وربي
3: يفرحك. عندك بنتوت يعني نتائج طيبة إن شاء الله، وربي يدخل الفرح على كل بيت وعلى كل قلب ينتظر.

0: هذا نجاح.
1: أمين.
0: وعلى كل حال زاد كذلك نقول كلمة معنى أنه الأولياء خاصة أنه الولدات بذلوا مجهود.
1: أيه.
0: واجتهدوا وأخذوا بالأسباب، النتيجة على الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتقبل كل النتائج. مرات لأنه مرات ردات الفعل متاع الأولياء تكون صادمة لبعض التلاميذ.
1: أيه.
0: يكون مجتهد سائر العام ربما يكون من الأوائل. أيه. لم يسعفه الحظ، ولعل في ذلك خير، برشا تلامذة ما سنامي فأسعفهم الحظ لسنة أخرى وتحصلوا على توجيه جيد توجيه. ولذلك نحن نقبل بما يقضيه الله سبحانه وتعالى، ونشجع ولداتنا دائما في كل الحالات تشجعهم، وإن شاء الله كما قلنا ربي سبحانه وتعالى يدخل الفرح والسرور على كل العائلات اللي عندهم ولدات وبنيات تتقدموا لهذا الفحص ولهذا الامتحان إن شاء الله.
1: أمين، ربي ينجح الناس الكل. هايدا مقديد، صباح النور، شنو حبيبتي؟
2: صباح الورد، صباح السعادة، صباح النجاح والتوفيق للناس الكل إن شاء الله. اليوم نتمتعوا بعرس في كل دار إن شاء الله،
1: يا رب.
2: وإن شاء الله يا ربي صغاريت تعم على كل بيت يا رب العالمين، وربي ينجح الجميع إن شاء الله.
1: أمين يا رب،
2: ربي يوفقكم.
1: هات نبدأ بشرة خير، نحن نبدأ ونبشر إن شاء الله بالخير. أه. ونبدأ بالمباريك إن صحت العبارة، ولا تباريك للناس اللي تسمع فينا الكل. فهو كنسيلكم باش تخلصوا عليا المبروك اللي يسمعوا الكل إن شاء الله فرحانين، ونسيلكم من بعد باش تكلموني ترجعونا حتى عن طريق صفحة الإذاعة وتقولونا إن شاء الله تفرحونا وليداتكم نشحوا. نسمعوا النغمة ذي هدية لكم الكل، ثم نرجع إن شاء الله من بعدنا نبدأ في حديثنا في برنامج ولك الأجر.

0: ديما بنسهلوا على المواطنين يوسف تحيا. رجعنا مرحبا بكم مره اخرى ديما على نفس الموجه اذاعه المونستير. اليوم في برنامج ولك الاجر نحاول وهج سويعه هذه مع بعضنا ان نحكيوا على ما يهم بالطبيعه كل الوضعيات الصعيبه اللي تعرضها على البرنامج وايضا البرنامج نتاع الجمعيات. التحيه بالطبيعه تصلكم من عواطف جبالي في اعداد وتقديم الحصه, لطفي المكي في الاخراج الفني, عليا المنصوري في تنسيق فقرات الحصه, ونجل عطيه في الاخراج الرقمي. مواصلين معكم اللقاء هذايا باش نرجع شويه توا لجمعية دار اليتيم بسوسة, والجمعية تخدم على برنامج توا مدة نحن أعلننا شوية على البرنامج هذية, لكن أكيد مهم أن نرجع ونذكر الناس راهو يلزمهم أو بطبيعة بفضل منهم أنهم يعاونون عليه
1: أكيد.
0: اللي هو برنامج الكفالة.
1: الكفالة أي. في البداية تحية شكر وتقدير إلى كل الفريق القائم على هذا البرنامج الهادف, وأخص منهم الأخت الغالية عواطف
0: يعيش
1: البرنامج ولك الأجر.
0: يفضلك قرب شوية فقط الميكرو سي فتحي.
1: الحقيقة يعني بشائر الخير موجودة في كل مكان.
0: أيوة.
1: وخاصة انطلاق من هالمكان هذا. احنا عندنا برنامج جديد يخص كفالة اليتيم.
0: نعم.
1: هو في الحقيقة القديم الجديد. احنا عملنا نداء مدة أسبوعين باش نعملوا كفالة لكل العائلات اللي هي تقريبا 170 عائلة.
0: نعم.
1: وتجاوبوا معنا تقريبا 50.
0: أيوة.
1: كفيل واخدوا 50 عائلة وقتنا 120. صحيح أن الكفالة فيها مقدار مالي كبير تقريبا من أكثر من 100 و150 دينار و200 دينار شهرين.
0: مش برشا
2: مش
1: شوف
0: نحن قلنا حتى كعائلة كي تبدأ عائلة مع بعضها وتتبنى معناها العائلة الأخرى اللي هي محتاجة
1: بضبط.
0: تولي الحملة خفيفة
2: جدا.
0: 200 دينار مش حاجة كبيرة.
1: مشروع جديد سميناه كفالة اليتيم طريق السعادة والنعيم. هذا العنوان اللي انطلقنا منه, كفالة اليتيم طريق السعادة والنعيم. ما معنى السعادة والنعيم؟ السعادة في الدنيا والنعيم
0: في الآخرة.
1: السعادة في الدنيا لأنها ربي يبارك فك المقدار اللي بشتدفعه أنت, والبركة ما هيش فلوس, البركة صحة, البركة المرأة الصالحة, البركة الوليدات الناجحين إن شاء الله نسمعوا أخبار طيبة,
0: البركة الصحة.
1: والنعيم هو نعيم الآخرة, وش أحسن من نعيم نكونوا رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا يقول أنا وكافل اليتيم
0: في الجنة,
1: في الجنة. أشار بالسبابة حسب يعني بجانب الرسول إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: البرنامج الجديد بتاعنا شنو؟ قلنا نسهلوا الكفالة هذه في عوض تكون مبلغ كبير. قلنا 50 دينار. 50 دينار
0: يعني شخص يعطي 50 دينار.
1: 50 دينار في النهار تقول هذوما ماشيين اليتيم. وإحنا اللي نبوهم أكلف لسات كل كيف ليس مع فليس إن شاء الله يوليونا قديس ونوزعهم لك العائلاتك. أنت كمتبرع يعني تحط نية الكفالة.
0: يعني صفات حين زدت سهلتها أكثر يعني شهريا 50 دينار كل واحد ينجم يتبرع بهم لجمعية دار اليتيم هكيكا معناها توزعهم أنتم من بعد على الصغيرات.
1: نعم. حتى زوز أخوات يتشاركوا في المقدار هكا, وإحنا الفلوس نكون الكل يتلمونا.
0: نعم.
1: وإحنا نوزعهم على العائلات وهم يمشيوا بنية اليتيم. وإذا كان واحد يحب ياخد عائلة وحده كاملة يجينا ويتصل بينا وإحنا نوفروا له اللي محتاجه كل يوم.
0: نعم. خلينا نذكر صفة هي قلنا ما زالونا قديش من عائلة.
1: نزلت لنا
0: 120 عائلة. مش عدد كبير بالنسبة للتوينسة. ما شاء الله كرماء, والمبلغ المطلوب موش برشا.
1: المبلغ ابتداء من 50 دينار.
0: فهذا ينجم يشجع الناس انها تتكفل بالصغيرات هذوما, وراه كل انسان يحب يتكفل بصغير ينجم يمشي يتصل بالجمعية, وحتى في علاقة مباشرة بالعائلة يمشي على روحه ينجم يتصرف هكا ولا سي
1: احنا كفالة مباشرة
0: يرتحكم منها.
1: ايوه
0: او يرتحكم عليها.
1: يعني ما نخبيش عليكم والله فما واحد خذا 5 عائلات
0: ما شاء الله,
1: ويخدم معناها تاجر في الخارج. أيوة. في الخارج وكل شهر يقول يزيدني عائلة
0: ما شاء الله.
2: سبحان الله.
0: ربي يبارك له.
2: ربي يبارك له.
0: تعرف على ناسي فتحي
1: عائلة ربي ينزل عليه الخير.
0: يعني متأكدة اللي هو ربي يبارك له واللي بدا يخف العائلة.
1: كلمنا وقال يزيدني عائلة 5.
0: ما شاء الله. ربي يبارك له في رزقه.
1: يا قلت والله يبارك لك ويعطيك الخير جاي.
0: الحمد لله.
1: قال لي يا صفاتحي راني كل ما نعمل هالبرنامج هذا يا ربي ينزل لي ابواب حيث لا اعلم.
0: سبحان الله.
1: حيث البركه موجوده.
0: نعم.
1: وان شاء الله القلوب الخير.
0: ذكروا توا بالعنوان الارقام تفضل.
1: الارقام الرقم الخاص بتاعي هو 94 513 770.
0: نعم.
1: نعاود مره اخرى.
0: ايوه.
1: 94 513 770.
0: نعم. هذا رقم كنت بالنسبه للعنوان اللي يحب يجي في سوسه غاز
1: هاي
0: الرياض.
1: هاي الرياض قرب. نعم. مقهى بغداد.
0: نعم.
1: معروف كل بلاصه.
0: ايوه ايوه. ديه مالها هكا الدعوه موجهه للناس الكل اللي باش تحب تكفل الصغيرات هذوما سواء كان يكفلوا صغير ولا يحبوا اكثر هما وامكانياتهم فينجموا يتصلوا على 94 513 770.
1: ويدي كان يحب نعطيه رقم الحساب هو باش نعطيوكم ساهل برشا.
0: أيوة.
1: حساب البريدي.
0: نعم.
1: 22 950 40 42.
0: ديه 22 950 40 42. هذه ينجم يصب مباشرة
1: يكتب جمعية دار اليتيم سوسة الرياض.
0: واضح. يعطيك الصحة.
1: والمبلغ اللي يحب يوفره هون يصب مباشرة في
0: حساب الجاري. واضح. جمعية تكافل الأحسان الخيرية نفس الشيء يظهر لي زيدا انتوما كفالة عائلات.
3: كفالة احنا عنا 486 عائلة.
0: نعم.
3: ما يقارب 970 يتيم.
0: اي ما شاء الله.
2: على مستوى الجمهورية.
3: على مستوى الجمهورية التونسية الكل.
0: نعم.
3: كل كفالة اليتيم كما نقول احنا 70 دينار شهريا. اللي يحب ينجم يتصل بمقر الجمعية وراء جامعة التوبة.
0: نعم.
3: ولا 99 3 0 760.
0: نعود الرقم
3: 99.
0: أيوة.
3: 3 0 760.
0: 99 3 0 760. وإلا بالطبيعة هذا الرقم
3: التليفون رقم التليفون. أي.
0: وإلا وراء جامعة التوبة
3: مقر الجمعية أو. نعم. يجي يشوف لي أكثر حاجة. احنا برشا ناس يجوا ياخذوا لي كوردوني نتاع اليتيم تاع اللي في مسكين يمشيو يعطيوهم مباشرة يقول راني أنا متكفل.
0: نعم.
3: متكفل مثال فما شكون مثال يتكفل جست شهرين مثال تولي يقعد الأعياد والمناسبات علينا فما شكون لا يتكفل بكل شيء يقول راني متكفل. نعم. بيقعد في حدود
0: يعني
3: جمعية
0: يعني أنت وإمكانيتك.
3: جمعية
0: أنت وإمكانيتك. نحن بعد النغم هذا باش نرجعوا نحكيوا على البرنامج الصيفي خاطر في الصيف عندنا زاد برنامج اخر لكن قبل هذاك بطبيعه عندكم مجموعه من الوضعيات اللي باش نحاولوا نطرحوها مع بعضنا ونشوفوا كيفاش نجموا نعاونوها. اسمعوا ونرجعوا ان شاء الله. مرحبا.

0: مواصلين معكم جينا على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. مرحبا بكم. مازلت هنصيف ساعة هذه باش نقضيوها مع عدد من الوضعيات الاجتماعية اللي طرحت علينا في البرنامج. نحاولوا إن نسمعوها نشوفوا شنو الوضعية نتاعها، ثم بالطبيعة نشوفوا معهم. لطفي قل لي باهي يا لطفي، باهي نزيدوا شوي. هات نرجع مالا للبرنامج متاع الجمعيات في الصيف إلى حين إذا كانت حصلنا عليهم نرجعوا لهم. بيه شو عندكم سي فتحي في الصيف؟
1: والله بالنسبة للصيف فما زوز حوايج باش نعملوهم. أول شيء عندنا الفضاء التربوي الجديد اللي عملناه خصيصا للصيف باش وليداتنا ما يضيعوش في القهاوي وفي الشارع.
0: إيه.
1: عملنا لهم فضاء تربوي.
0: نعم.
1: منه رياضي وثقافي وعلمي. ثلاثة. يعني فما قاعات ساعة لدروس الدعم وهي مجهزة من أعلى تراس. يعني كمدرس مريثهاش لا في البريفي ولا في المدارس الحكومية
0: ما شاء الله،
1: وبكله من فضل الله نحكي لكم فيه، بكله من أهل الخير ومن فضل الله
0: ربي يبارك لهم الكل.
1: وعملنا قاعة بتاع الفورماتيك.
0: أيوة.
1: اللي كل تلميذ يجينا يلقى الحاسوب ويلقى البرنامج اللي يحبه لي دراسي ولا ترفيه.
0: أيوة.
1: وعنا مكتبة كتب ولا يتعب من القراية ومن الدروس الدعم، عنا فضاء رياضي يمشي يلقى يعني التنس ويلقى اللي يحبه الكل كيف المركب الرياضي هذا
0: في حي الرياض، هذا
1: في حي الرياض بجانب قهوة بغداد.
0: نعم.
1: وضعي خاص بأبنائنا وبناتنا الأيتام. وعلاش عملناه؟ باش نخرجوهم من الجو بتاع المقاهي وبتاع الشارع ويلقاو حاجة.
0: هذا في الصيف مفتوح على ذمتهم،
1: مفتوح معناه. وعندنا 30 أستاذ متبرعين للشيء هذا
0: ما شاء الله
1: يعني، والحمد لله بكلهم بنيفول، بكلهم يعني، بل احيانا المعلمه تهز الوليدات وتعمل لهم رحله ترفيهيه، وهذا اللي صار.
0: نعم. يعطيهم الصحه.
1: هذا الناحيه الاولى. تو عندنا حاجه في القريب ان شاء الله نفرحوا بالنتائج بتاع البكالوريا، وعندنا برشا وليدات جابوا معدلات فوق 16 و17.
0: تبارك الله.
1: ناويين بكلنا باش نكرموهم في حفل سميناه يوم العلم.
0: ايوه.
1: وان شاء الله هذا باش يكون في شهر جويليه. هنا باش نوجه نداء لاهل الخير ديما كالعاده، اللي نجم يجيب لنا كتب قصص، مقدار مالي في انفلوب باش نعطيه اللي باش ينجح في البكالوريا يتفرد به حصيله. ماذا بينا اذا كان
0: يعني الهدايا اللي باش تقدموها للناس الوليدات اللي نجحوا،
1: هذا خاص بالعلم.
0: نعم.
1: لاهل الخير اللي ينجم يعاوننا بحوايج لك الصغيرات حتى كالكولاتريس ولا اللي يفكر فيه كل حاجه. المهم احنا باش نعملها جائزه خاصه، عندنا تقريبا 40 تلميذ اللي باش نكرموهم بما فيهم الوليدات بتاع البكالوريا، وعنا المتخرجين زاد ان شاء الله باش نعملوا لهم حفل خاص بهم
0: ان شاء الله.
1: ومرحبا بكم.
0: يعطيك الصحه سي فتحي،
1: غاضبين نشوفوكم على المباشر وتشوفونا ونوريكم شنو عنا بالضبط. أي.
0: وهذه فرصه تو في يوم العلم باش الناس اللي تحب تعاون تمشي وتحضر. أيوة. نحن عملناه ولا حضرنا ورينا على عينينا وشفنا كل الوليدات محليهم من الاعمار الكل، من اللي هما صغار حتى اللي تبارك الله تخرجوا، تشوفوا النتائج نتاع الاموال نتاعكم اللي تعطيو فيها وتبرعوا فيها للجمعيات كيما هكا شنو اللي قاعده تثمر. تلقاوك الصغيرات النوارات ما شاء الله بالجوائز بالمعادلات الممتازه، في حاجه تثلج الصدر وما تخليكم كانت تشجعوا باش تعاونوهم. واللي وليداتو كبروا ينجم يحسب روحه مازال عنده وليدات يقرا، اللي وليداتو ربما معناها مازالوا يقراوا عنده واحد اثنين يحسب روحه عنده ثلاثه عنده اثنين. في بالحق متعه انك تمشي وتشوف يوم العلم النتائج نتاع الصغيرات هذوما، وهذه اكثر حاجه تنجم تشجعنا باش نعاونوهم. فندعوكم في جويليه، مازلنا ما حددناش
1: النهار،
0: الجمعه الجايه نقولوا ان شاء الله بالضبط سي فتحي باذن الله النهار اللي هو فيه اليوم العلم هذا تكريم الوليدات الناجحين. باهي باش نواصل زاده كيف كيف جمعيه التكافل والاحسان الخيريه في الصيف زاده تخدم كيما العاده.
2: كيما العاده عندنا التحضير بطبيعه ان شاء الله نتائج الباك نتائج باهيه. احنا نعملوا ديما حفله، تعرفها حفله نهايه السنه بالنسبه للناجحين في البكالوريا.
0: نعم.
2: الا هما كل تلميذ ياخذ كادو مليون، وكادو للام اللي تعبت وشقات والثمره نتاعها. فما عن صغيرات زاده المتفوقين الاخرين كيف كيف ياخذوا مبلغ من كيف كيف اللي هو مليون، الا هم عدلوا 17، اما اللي يجيب 18 الام تاعو تتمتع بعمره
0: ما شاء الله.
2: يعني عملنا 8 عمرات خارجين ان شاء الله في ديبي جويي، خارجين نتاع العمره ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: الثمانيه اشخاص هذوما اللي هم وليداتهم جابوا 18 فاصل
0: عمنيول في البكالوريا
2: عمنيول. لا هذوما مش هذوما الناجحين الصغيرات.
0: بالنسبه اللي قبل الباك
2: اللي أيوة. قبل الباك أيوة. بالنسبه للباك ياخذوا مليون ويقعدوا يعني يتمتعوا يعني بمبلغ مالي كل شهر أيوة. حتى يكملوا الدراسه نتاعهم يعني أطاغ العائله اللي هي أيوة. متكفلين بها يعني الطالب يولي طالب يعني ياخذ وحده فهمت.
0: اي ممتاز. واكثر حاجه تعجبني ديما في جمعيه التكافل انهم يفكروا في الام زيد
2: ديما الام ديما هي الام هي الشمعة المضيئه للصغيرات
0: وقعدت خاطية الصغيرات
2: كيفاش نفس الوقت تخدم فيه ورسمتهم باش ما لو جوا بالحق رايك ترى الأمهات كيفاش فرحتهم وكيفاش تجي تكلم تقول لك راهي بنتي جابت 18 راهي بنتي كذا راني عندي باك الفرحة أكثر. وكيف نعم. تعرف احنا تبارك الله عندنا العرايس السنين ما شاء الله انت ديجا بعثت لك على الصفحة
0: ما شاء الله كزيز ما شاء الله معناها ما خليته حد شيء
2: ما شاء الله
0: قربت مزين حاضر
2: كل شيء مزين
0: زين كل شيء كل شيء كل ما تحتاجه المرأة
2: يعطيكم الصحة. عندي زهاز بس يخرج البارح ربي فضلها ربي يرحم ولبيتها واحدة كلمتني اتصلت على أساس باش ناخذوا صالون كها يا أخي سبحان الله شاءت الأقدار لأني خذت لها صالون وبيت فطور أباخ الزهاز اللي هو عنده بيجي معين وشارين كل شيء فهمت.
0: أيوة.
2: فما شكون كلمتني باش تشري لحلو
0: ما شاء الله,
2: والحجامة بارك الله فيها الحقيقة سيدة جميلة لحذيري ما غير ما نعمل لكن مش نقول تكفلت باليتيمة ما شاء الله تحية لها
0: ديما مسكينة تقدم روحها باش تتكفل أي يتيمة وتحضر لها كل شيء
2: تو عندها يتيمة أخرى تو باش تخرجها واحدة أخرى ربي ربي يبارك كل إنسان اللي خمم هو بشير يرسم بسمة على إنسان سوى يتيم ولا محتاج ولا أي ربي يبارك العبد ربي يزيد في زادهم.
0: نعم أمين يا ربي يعطيكم الصحة أنتم زادك الجمعية على العمل الكبير اللي قاعدين تقوموا به وقاعدين نتفرحوا
2: في كل اليتامى ساعات نقول اني والله يتعب تعيت ومن هيك من ناش ما نلقاش دافع وحدي نمشي نحل الباب من جمعيه وندخل وحدي باش نعمل كذا باش نعمل هيك باش نعمل هيك ما نعرفش سبحان الله نقول راني تعبت راني سي بون بالحق تعب يغم المو اني اللي فاكونس نصلع باش نتاع والله اللي نرتاح
0: عندك حق ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وربي يشدك بالصحه
2: ان شاء الله ديما نكونوا للعباد الكل كعبره والاكثر حاجه نقول راهو مصداقيه الجمعيه مصداقيه العباد الا توصل أيوة. اكثر حاجه نقولها ساعات نعم. يقول توقف لواحد تقول لي بالطبيعه مادام جبت راهي تاكدي الا هي باش توصل
0: اي امانه هذيك امانه واحد يتحاسب عليها في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله يوصل لعرايسكم زاد السنين
2: ان شاء الله
0: ديارهم ربي يهنيهم ويعطيكم الصحه. الناس اللي تحب تعاون زيدا نعاود نذكروها بالرقم
2: 99 ايوه 3 صفورة 760 ولا يمشي للمقر الجامعي ورا جامعة التوبة كيما واحدة جاتني تحب هزتها لدار العروسة فهمتني
0: أيوة.
2: كنت باش تاخذ واحدة وزدتها دي بليس وخمت فيه ونعمل هيك ونعمل هيك.
0: نعم يعطيك الصحة في الناس اللي تحب تعاون في الجهاز تحب تعاون في الوليدات اللي يقراو
2: يمشي يعني الباك اللي في كل شيء وبعد زينا العودة المدرسية الأيتام إن شاء الله.
0: نعم مرحبا بهم الكل. توا نمشي شوية الموضوع مهم برشا زادة عندنا مكالمة لطفية به شويه برك نخلي لك شويه وقت باش نرجع لك سامحني باش ما نخليوش ينتظر ناخذ معنا مكالمه هاتفيه. الو صباح النور. مرحبا مدام فتحيه شحوي لك لاباس لاباس
3: ما شاء الله لاباس والله مريضه الله
0: بسم الله عليك ان شاء الله لاباس مدام عايده مقديتها باش تقدم الوضعيه نتاعك ومن بعد نعطيك الكلمه ونشوفوا كيفاش نجموا شنو تحبنا نعملوا باش نعاونوك وهذا هو واجبنا. تفضل مدام عايده.
4: ان شاء الله اختنا فتحيه مصابه عافاكم الله بسرطان على مستوى الثدي
0: ربي ان شاء الله يشفيها
4: ربي يشفيها عندها بنوته 3 سنوات مازلت معناها في بدايتها وعندها زوج يومي وهي تو في باش تعمل عمليه قالت لي قريب معناها هل هي تو عملتها زيدوا نثبتوا منها
0: مدام فتحيه عملت العمليه نتاعك ولا مازلت
3: مدام نهار لحد نرقد نهار الاثنين نعمل عملية
0: يعني غدوة ترقد ونهار الاثنين هذي تعمل إن شاء الله يا ربي تقوم لسالمة وترجع لدارك إن شاء الله في صحة جيدة هاي. ربي يشفيك ويعافيك.
4: هي عملت 6 يعني كيرات متاع كيمياوي وهي في دار كري عندها متخلد على ذنبتها شهري شهر اللي فارت وشهر هذا مازلت ما خلصتوش مع عندها شوية كريدي في الحانوت وكما تعرف رجل يخدم عمل يومي مش مكفي شو المصاريف متاحة وتعرف إنسان مريض سرطان شو يستوجب من أدوية ورعاية وكل شيء تحسها يعني تستحق شكون يشد معها
0: الظروف صعيبة برشا
4: ظروفها صعيبة شوية.
0: مدام فتحية كيفاش نجمو نعاونك شنو الحاجة ربما اللي انت ترى عندها أولوية معنا يلزمنا نبدأ بها باش نعاونك شوية على هالحمل هذية وديما ندعيو لك إن شاء الله بالشفاء.
3: مدام بربي أنا أكثر في الدوية تمشي في
0: دوية
3: خاطر الدوية زي طلب برشا فلوس تمشي أقل دواء لازمك أنت وحدك ما غير تعرف كل شيء مدام.
0: بيصيرش عطينا فكرة أنت الدواء نتاعك هذايا قداش تقريبا يكلف؟ عطينا فكرة بيصيرش باش نزيدوا نقربوا شوية نوصلوا للناس شنو بالضبط نعم المبلغ تقريبا
3: 80 دينار باكم حتى 40 50 نتاع المادة. عندي دواء نشرب فيه نتاع الغدد نتاعي حبس ما عادش نجم تخدم إذا ناخذ فيا فهمتني. وظروفي المادية ما يشتهي حتى تعرف
0: أنت زوجك فقط يخدم أنت ما تخدمش بتبيع مريضة ده ربي يشفيك وبنيتك معاك معني هو الزوج قاعد يخدم يخدم عامل يومي هكا
3: عامل يوم مرة يخدم مرة ما يخدم
0: ودار ملكك ولا كيريا
3: كيريا مدام كيريا والله كيريا مولا الدار في حد يخرجني من الدار خاطر مانيش مخالفة الكري ظروفي على قدها
0: قديش تقريب الكري ذكرنا قديش الكري
3: 230 الكري
0: 230 دينار. وتو بالنسبه لي كنتي معناها المعنى اللي نفهمه انه المصدر الوحيد نتاع الرزق هو العمل نتاع راجلك كان راجلك يخدم ولكن اش راهو ما فهميش ما عندكش مورد رزق تاخو من الدوله لا. في منحه
3: لا لا ما عندي حتى منحه من الدوله
0: علاش ما عملتش الدوسي نتاعك وتمتعت بمنحه
3: والله مادام خاطر ما عملتش ما عمليش كونترا الراجل ودوا خلي تعمل الكونترا مشيت في جال مرضى الاجتماعية قالت إن شاء الله طبعا نحاول نعمل الترمي إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل لي في موصي
0: ما فهمتكش بالنسبة للراجل ما عملكش كونترا فسر لي على الدارة هي عندها دخل الدار في الحكاية
3: أي ما يجب الكونترا
2: إقامة
3: كونترا نجم شهادة إقامة فهمتني
0: نجم شهادة إقامة أيوة
2: بالنسبة لدوسي دوسي نتاع
0: الطبية
2: شهادة الإقامة والإقامة نتاعها وين مقيمة هي
0: أيوة فهمت
2: يعملها الملاك اللي هي عند شكون هي ساكنه تاخذ شهاده الاقامه نتاعها
0: باش تنجم تقدم
2: في الدوسي
0: اي باش نجم تقدم السيد هو وافق تو باش يعمل لك هكا معني شهاده الاقامه ولا باش يعمل لك عقد نتاع كيرا
3: ان شاء الله نعمل لك اخر شهر هذا نعمل لك
2: كيرا هو يعمل تعمل شهاده الاقامه تقول الولايه اللي هي ساكنه فيها تابع اما هي نتاع من الشؤون الاجتماعيه مستير سوسه تون فهمتني كيفاش
0: وانت تو سامحني كي تبدا ما عندكش كارني معني تداوي به زاده
3: لا لا
0: ما عندكش معناها تاخو العلاج نتاعك كيفاش
3: مدام ربي على حسابك الدواء ريت انا كنمشي نصب الدواء يعلم بيا ربي كيف نصب الدواء فهمتني التقليد برك التحليل هذاك 35 تحليل برا وزيد باش نصب الدواء حتى في السبيطار 55 نتا باش نصب الدواء في السبيطار من غير كارني خلي مخلاف الترونسبور ماشي وجاي مخلاف الدواء اللي ناخذ فيه
0: والكارني علاش ما خديتوش الكارني ما عندوش علاقه
2: العلاج عادي علاش
0: كارني الاصفر كارني الاصفر ولا كارني الابيض ما عرفتش شنو الوضعيه بالضبط علاه ما خديتش
3: اقامه يلزم شهاده اقامه
0: حتى الكارني مربوط بشهاده الاقامه في بالي هكا ولا على كل حال نحن طول الوضعية ما نجمش الحقيقة نجزم فيها على خطر المفروض تقدم شؤون اجتماعية
2: تقدم الدوسي شؤون اجتماعية هما يقولوا لها
0: هما يقولوا لها
2: فمش حتى مواطن تونسي ما يتمتعش بال
5: هي كانت متمتعة بكارني عادي كانت تخدم قبل
2: سيناسيس كان عندها سيناسيس مادام زال عندها سيناسيس
5: هي مرضت قص عليها توا أنكور لازمها تعاود تجديد معناها الملف آخر باش تعمل تتمتع
0: لأنه كان عندها
2: سيناسيس كان عندها سيناسيس
5: أي هذا
2: كان عندها سيناسيس
5: حكم مرضها وكل شيء ما عادش تخدم
2: ما عادش يصبوا عليها
5: أي ما عادش يصبوا
2: صحيح ما عادش يصبوا كي يبداوا ما عادش يصبوا حتى باش تلجأ للشؤون الاجتماعية ديجا كي باش يحلوا باش يلقاو عندها صبان
5: صحيح
2: ما تنجمش يعني هيك كيميوفا صبان هذا
0: لازم تسوي وضعيتها على كل حال
2: تسوي تصويت وضعيه وكا
0: في الانتظار
2: قدم دوسي ميديكال نتاعها على هي مريضه
0: نعم في الانتظار بالطبيعه نجموا نعاونوها الناس اللي تحب تعاون حتى تشري هي الدواء تمشي الفارماسي تشري لها دواء وتجيبه لها على الاقل نتاع مده معينه ينجم يرتاحها شويه من الدواء يعطيها مصاريف اذا كان هي باش تبيعها باش تمشي تعدي وهي هي عندها عمليه نهار الاثنين ينجم يعاونها في الكري اذا كان يحب يعاونها يعني ثم برشا ابواب نتاع مساعده نجموا نعاونوها بها
5: سامحني زيد تطلب في غساله ما تغسل بيديها وديجا
0: هي مريضة
5: وكلهم هرين معناها ما عندهاش غسالة معناها
2: نداء شكون أصحاب الخير اللي عنده حتى غسالة مستعملة وباهية تعاونها خاطر هي مريضة سي بون مادام هي
0: عملية ما تنجمش أكيد ما تبخلش عليها اللي نجم يعاوننا بغسالة
3: نهزوها لها
0: نعم مدام فتحي
3: مدام عايش ماذا بيا مروحة والله داري سكونة ما كنتها كيفاش وأنا باش نعمل عملية مش عارفة نعمل.
5: سهون عليكم انت مريضه والمرض هذاك
2: بالنسبه للمروحه انا نعطيها المروحه.
5: بارك الله فيك. باهي يعطيك الصحه مدام سميره. اول مروحه ان شاء الله توصلك. تبقى الغساله 73 460 800 اذا كان تحبوا تعاونوها، والا رقمك مدام عايده
4: ولا 21 160 109 21 160 109 مدام فتحيه.
5: واضح هذا الرقم تنجموا تتصلوا به 21 160 109 والا على رقم الاذاعه اذا كنت تنجموا تعطيونا غساله نهزوا لها امراه عندها مرض سرطان ربي يشفيها ويعافيها، عائله تغسل في الحوايج بيديها وهي يعلم بها ربي، فان شاء الله ربي يفرج على امته. شكرا ليك ان شاء الله، نتمنى لك كل الشفاء، بارك الله فيك ان شاء الله سالمه ان شاء الله نهار الاثنين نطمنوا عليك ونسمعوا اللي انت لاباس. عندنا مكالمه اخرى ناخذوها زاده كيف كيف، سي عبد الباقي. مرحبا سي عبد الباقي. مش يسمع فينا؟ باه يسيرش. نرجع لك مال الشيخ، خلي نعمل معك الوقفة هذه ثم نرجع إن شاء الله للمكالمة الثانية.
6: باه طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن حابين نتحدث ديما يعني في نفس السياق متاع المساعدات هذه. تكلمنا في مرة من المرات قلنا على تأثير هذه المساعدات. وكما قاعد الإنسان يعني دائما طموحه أنه يقدم من حالة إلى حالة. وفي هذا السياق نبارك لإذاعة المنسير في هذا استوديو الطيب، أنه استوديو متطور ما شاء الله، فيه أرياحية وفيه سعة، وهذا دائما طموح الإنسان، معناه أنه دائما يقدم. كذلك في العمل الاجتماعي يعني، وهذا مربوط بمقاصد الشريعة. علشان دونت المسألة هذه حابين نقولها بسرعة في دقائق معدودة. أنه من مقاصد الشريعة العظيمة يعني اللي جاء به الإسلام يعني حفظ كرامة الإنسان وصيانة وجهه عن ذل السؤال والحاجة. ولذلك لم يكتفي الإسلام يعني بالدعوة إلى الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين فقط، بل دعا إلى تمكينهم من أسباب الكسب والعمل حتى يصبحوا أفراد منتجين قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. وقد أثبت التجارب أنه من أنجع وسائل مكافحة الفقر والتسول توجيه جزء المساعدات الاجتماعية إلى بعث المشاريع الصغرى والأعمال المضرة للدخل، كاقتناء يعني معدات لحرفة أو توفير رأس مال بسيط لتجارة صغيرة أو تمويل مشروع فلاحي أو حرفي، يتحول المحتاج من طالب المساعدة إلى منتج ومساهم في تنمية المجتمع.
5: أيوة.
6: وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث المشهور، وقت جاه راجل من الأنصار يسأله يعني يطلب صدقة، لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة يستهلكها ثم يعود للسؤال، وإنما سأله عما يملك ثم باع له متاعا صغيرا وبسيطا واشترى له قدوما، اشترى له فاس، وقال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. 15 يوما ما تجينيش. فلما عاد الرجل وقد أصاب مالا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. رانا أختي عواطف قاعدين ودي الناس كل شاعرين به، وأنا باعتباري في تماس مع المواطنين ومع المحسنين راه ثم ناس ولوا محترفين، خاصة كنقولوا في الرامبوانات. تقعد لك المرأة، البارح أنا قبل صلاة الجمعة مشيت السهلول، مرأة واقف في الرامبوان يمكن من الصباح تقعد لك بالخمسة ساعات للشمس عاملة مظلة، وكانت تقولها هاو ثم عمل معروض لبس عليه، بين الصحة متاحة لبس عليه، لبس مظلة وتتسول وتمد يده وتذهب نحو السيارات وهكذا. نحن علاش ديما نقول نحب ماذا بينا أعمالنا هذه، راهو التسول هذا بدون موجب وحالات التحيل والواحد شفناه. وذاك علاش هم بارك الله في الجمعيات عندهم دراسة مستفيضة وتقصي عن الحالات هذه، لأنه يجب أن نتقصى عن هذه الحياة.
5: والله اسمع مهم على الأخر معي الملاحظة اللي أعطيه لي لطفي تو، فما البعض سي هشام يجي مثلا انت تقف على دجاج جزار باش تشري عباد اسمك كذا، يقف على راسك ويقول لك هيا اشري لي بربي دجاجه، اشري لي كذا اشري لي كذا. انت في الوضعيه هذيك تتحرج وانت ما تعرفش هل ترى الشخص هذا يستحق ولا ما يستحقش. وكان تقعد تراقب كل يوم توا يقول لي لطفي، تلقى نفس الشخص هذا كل يوم عامل نفس الخدمه هيك، فهمت؟ مع مع هو ولا مع غيره ولا معايا اني ولا، فهمت؟ في وليت مهنه ويحرجوا الناس بها. والناس بطبيعة أنت تو في الموقف هذيك أنت كل واحد وقلبه صحيح، لكن أنت تتحرج تقول خلي تاخو كذا. فنحن هذا علاش يزمنا نثبتوا برشا من الناس اللي تحتاج وإلا ما تحتاج نجموش نعاونوا هكيكا، نعطيه الإعانات اللي مستحقها.
0: نعم.
6: يعني نحن في نفس السياق قلنا هذه المدرسة النبوية العظيمة تقوم على التمكين بدل الاتكال، وعلى الإنتاج بدل الاستهلاك.
0: نعم.
6: وقد مدح القرآن الكريم الذين يسعون في طلب الرزق الحلال فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وقال سبحانه كذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
0: نعم.
6: كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل والكسب، قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من الناس الناس أعطوه أو منعوه.
0: نعم.
6: إذن نحن ما نقوله في نهاية هذه الكلمة، المساعدات الظرفية تبقى ضرورية لبعض الفئات.
0: نعم.
6: كالأرامل والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، لكن فئة كبيرة من القادرين على العمل تحتاج إلى فرصة أكثر من حاجتها إلى صدقة عابرة.
0: نعم.
6: تحتاج إلى مشروع صغير أو تكوين مهني أو آلة إنتاج أو رأس مال محدود يفتح لها باب الرزق الكريم، فما أجمل أن تتحول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات إلى مشاريع تربية أغنام، خلايا نحل، محلات حرفية، معدات الخياطة، عربات لبيع المنتجات أو وسائل عمل للشباب الباحث عن مورد رزق. فهذه المشاريع تحقق مقصد شرعيا عظيما.
0: نعم.
6: هو تحقيق الكفاية والاستغناء عن السؤال. ونقول أيوة. في كلمتين، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا أعطيتم فأغنوا، أي يعطوا المحتاج ما يخرجه من دائرة الفقر والحاجة قدر الإمكان.
0: نعم.
6: لأن المجتمع اللي يساعد أبنائه على العمل والإنتاج هو مجتمع يبني الكرامة ويحارب البطالة ويجفف منابع التسول. فالإسلام يريد المؤمن أن يكون عزيز النفس، قوي الإرادة، عاملا نافعا لنفسه ومجتمعه. أي. وفي الختام فإن الصحة. مسؤولية مكافحة الفقر ليست مسؤولية الأفراد فقط، هي مسؤولية جمعية تشارك فيها الدولة، المؤسسات، الجمعيات، أهل الخير، من خلال الانتقال من منطق الإعانة المؤقتة إلى منطق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.
0: نعم.
6: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني الفقراء من فضله. أمين. وأن يبارك أمين. في أموال المحسنين. أمين. وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
0: نعم، يعطيك الصحة. نعم. مهم برشا كلام اللي قلته. نعم. ونزيد ونأكدوا لهنا الناس اللي نحن نحب نعاونوهم بمشاريع صغيرة من نوع هذه ويرفضوا هذوكم راهم زيد معهم في باب ونسكروا هكا ولا
6: في كلمه في كلمه أه؟ فقط هي اخت
0: عائشه، لانه ثم شكون هكا صار معها
6: في اخت فعلا اخت عاطفه لفت الانتباه. وفي قداش مره امننا عمل وفيه راهو تامين حتى اجتماعي.
0: اي
6: وتجي المراه توعد وتقول راهو انا ناقصني تو فلوس ندولها ندبروا لها معنى مساعده، ولكن لا تذهب الى العمل.
0: ما يمشيش العمل وبرشا هكا هذيك علاش احنا قلنا
6: المرأة تستقل الاجره. أي. تقول لك كذا باش تشد امراه كبيره تقعد حذاها ومش تاخذ مبلغ شهري، وتقول لك قلت لك والترونسبور يا سيدي وامنك ترونسبور. ومن بعد هي تقول لك الاخت عايده. أي. بعد تشيش ومن بعد تجيك تدور لك من غادي تحب على
0: هذا علاش
2: يحبوا على تعطيهم القهوه.
0: هذا علاش استنسوا يعطيك الصحه. مهم برشا الكلام. شكرا ليك سي عليله اسكندراني، صباح الفل والياسمين، بالتوفيق للجميع. شكرا ليك سي عليله. بسمه الشطي، صباح النور يا بسمه. شكرا ليك. بسبيس سامي، صباح الفل، مرحبا. دره دد، صباح النور ومحبه الرسول، يعطيكم الصحه الكل اللي تبعوا فينا على صفحه الاذاعه. باش نقفوا وقفه قصيره قبل ما نمشي لضيفنا الموالي.

0: مواصلين معكم شيخنا معنا لأن ضيفنا الموالي تبارك الله. نحن كما تعرفوا جمعية الشريكة معنا في البرنامج خمسة هكا الحساب اللي ضايع عليا دار اليتيم تكافل عشاق حرام سوسة وأولادنا أربعة ما شاء الله ربي فضلهم بطبيعة الجمعية الخيرية عايدة وسيشام تبارك الله خمسة بنش غالطة إذا عطمون استير عادة ذيك هي متبنية نس كل مش كلامي رضفي فبش ناخذ معنا الآن عشاق حمام سوسة سي محمد أمين الوسلاتي رئيس الجمعية. صباح النور مرحبا.
1: صباح النور والورد المنثور على كل مستمعي ذات المنستير ومستمعيكم الأحباء اللي بيركونكم بالاستوديو الجديد إن شاء الله.
0: شكرا لك ربي يبارك لك يعطيك الصحة. أي سي محمد أمين برنامجكم الصيفي وانتم زادة يظهر لي باب الكفالة هذية من الأبواب الهامة اللي قاعدين تخدموا عليها الأيامات هذه هكا ولا؟
1: أكيد أكيد أختي الكريمة. إحنا بالنسبة لجمعية عشاق حرام سوسة نشاطها متواصل حتى في الصيفة هذية إن شاء الله. نعم. يعني مش كان على الحملات الكلاسيكية اللي إحنا مستانسين بها حملة كسوة العيد قصة رمضان زكاة الفطر.
0: نعم.
1: لا احنا بالعكس احنا اكدنا على مشروع الكفالة.
0: نعم.
1: كفلني ولك اجري. علاش؟ على خطر الصغير هذا كان نحبوا نضمن له حقه ويبدا حتى في حياته العادية ما يبداش يقعد يستنى في العطاء اللي يجي. لا احنا نحبوا نعمل له مشروع الكفالة لكل انسان ماهوش بشي ينحي حاجة كبيرة من شهريته ولا من مصادر رزقه. بالعكس حاجة بسيطة لكن عندك الصغير تكون عظيمة. هذاك علاش احنا توجهنا باش يكون المبلغ 80 دينار. 80 دينار في الشهر ماهوش حاجة كبيرة.
0: نعم.
1: لكن ماهيش حاجة صغيرة زادة بالنسبة لك الصغير اللي لعل وعسى يكون كل 80 دينار ذيك يسبب باش انه يواصل قرايته ويواصل حياته ويكون عنصر فاعل في المجتمع.
0: اللي هي 80 دينار كي تدخل بها انت المساحة التجارية كبرى تخرج بصا شيء فارغة معني تنجم.
1: والله
0: معني حاجة بسيطة على الاخر
1: بالضبط. يعني تنجمش تاخذ قطعات في يدك يعني.
0: اي حاجة بسيطة برشا لكن تنجم تعاون الصغير. نعم.
1: تنجم تعاونه. هذاك علاش يعني احنا قلنا خليها تكون 80 دينار شهريا.
0: نعم.
1: مع انه في الحملات يعني في المناسبات في قفة العيد في كسوة العيد في العيد الكبير تضعف تولي 80 مع 80 على القيلة ندزوا معاه شوية ونهزوا ذلنا القفة.
0: نعم.
1: الحمد لله لمشروع الكفالة احنا عنا هدف لكفالة 43 يتيم.
0: نعم.
1: من ايتام جمعية عشاق حرام سوسة اللي متواجدين في حرام سوسة وخارجها. هذا كلاش احنا بالتنسيق المباشر مع خيالنا في جمعية أولادنا وفي جمعية دار اليتيم باش نبدلوا القائمات باش ما يصيرش كل الدوبلاج خاصة توا أصبح إنه باش يكون فما مبلغ نتاع تحويلات بريدية ولا بنكية باش عائلات ما تخوش مرتين وثلاثة عمرات. أيوة. ما تخوش
0: وغيرهم ما يخوش. نعم. نعم.
1: بالعكس احنا توجهنا لهالنشاط هدايا وبالتنسيق مع خيالنا قاعدين نخدموا في كنف الشفافية ومراعاة للمعطيات الشخصية زادة لك العائلات هذيك.
0: نعم.
1: احنا ماشيين في توجه مثال اليتيم قلنا ياخذ 80 دينار لكن نجم يكونوا زوج وثلاثة أيتام راه.
0: أيوة. ياخذوا
1: ثلاثة وماشيين في توجه انه نبداو بالعائلة اش معناها؟ يعني نكفلوا عائلة من أيتامها الكل ونتوجهوا للعائلة اللي بعدها نحاولوا حتى الكفلاء نقنعوهم نفسروا لهم انه راهو كي نتهناوا على عائلة كاملة يكون افضل عاقله في توجهنا اللي هو العائله هذيك حققنا لها الاكتفاء الذاتي.
0: نعم.
1: عاقله في في في في في جزء من الحياه. بالنسبه للكفيله اللي يكون هو العم الخال الام الجد الجده بيان سور هذيك هي مسؤوليه قدام ربي ومسؤوليه قدام القانون ومسؤوليه قدامنا احنا.
0: نعم.
1: واحنا عندنا برنامج باش نتابعوا به الحالات كيفاش يصير ذلك كل 3-4 شهور نعاودوا نعملوا المعاينات ونعاودوا نثبتوا مع العائلات هذوكما.
0: نعم.
1: يعني ندرى الحالات تحسنت ولا اذا الحاله تحسنت وسبحان الله ينجم يكون الصغير هذاك في على ابواب تخرج ولا باش يشتغل ولا نوليو تنتهي الكفالة هكي ونتوجهوا بإعلام الكفيل إنه راهو العائلة هذه أصبحت من إن شاء الله نمشي ونعطيوها عائلة أخرى. والحمد لله هذا بالنسبة لنشاطنا في موضوع الكفالة.
0: نعم.
1: إحنا أكثر من هذا إحنا دوا اليوم إن شاء الله غدوة بإذن الله عنا اجتماع تقييمي لحملة عيد الأضحى خمسة مع منخرطينا باش نشوف نقفوا على الإيجابيات والسلبيات ونبدأ ونحضروا لعلمني ولك أجري اللي هي صحيح احنا تلمذتنا اليوم ان شاء الله نتائج البكالوريا تدخل بالفرحه لكل بيت وكل
0: قداش عندكم في الجمعيه قداش عندكم
1: احنا بالنسبه لنا احنا عندنا زوز منخرطين من جمعيه في البكالوريا، وعندنا بكالوريا واحد من عائله الايتام. يعني
0: ربي يفرحهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي تدخل الفرحه لكل بيت تونسي.
0: أمين.
1: احنا من تو نبداو نحضروا باش الفرحه هذيك تتواصل.
0: نعم.
1: ونستنوا فتره الراحه والصيف باش نخمموا في برامج اللي هي تنشيطيه وتثقيفيه وتعليميه وتكوينيه للعائلات نتاعنا هذوكم والصغيرات هذيك. هذاك علاش باذن الله احنا عندنا غدوة في مقر الجمعية باش ندرسوا الحالات هذه والبرامج هذه، ويكون النشاط نشاط نابع من القاعدة. إيش معناها؟ ما يكونش يعني مسقط من الهيئة المديرة، لا بالعكس، هو نابع من مخرطين عباد جاية وتحب تنشط، احنا كهيئة مديرة متواجدين باش لنا.
0: واضح سي محمد أمين، يعطيك الصحة. إذا نتبع معكم إن شاء الله مستقبلا النتائج نتاع الاجتماع هذه. نشكرك برشا على كل ما تفضلت به. ذكرنا بالرقم نتاعكم اللي يحب يعاون في الكفالة، قديش؟
1: بإذن الله 99 400 200. 99 400 200
0: هذه بالنسبة لجمعية عشاق حمام سوسة، 99 400 200. نشكركم برشا على التدخل معنا اليوم. وصلنا لختام البرنامج. نحب نقول لكم إن شاء الله البرمجة الجاية بعد الصيف نرجع إن شاء الله. فنشكركم على كل ما تفضلتوا به، كل المساعدات اللي قدمتوها، كل المجهود اللي قمتوا به لإعانة الناس هذوما، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس لكل الناس اللي تسمع فينا واللي زادة تقدمت وعاونت وتبرعت. فنشكركم برشا اللي تفاعلتوا معنا الكل. ربي إن شاء الله يجازيكم كل خير. وصلنا للختام. تحياتي العليا المنصوري، لطفي المكي، نجل عطية. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
2: يعطيكم

بس الدنيا كلها دليل.

0: تمام العاشرة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. في موضوع وطني آخر، أعلنت مؤسسة فداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري حملة من التدخلات الرقابية المشتركة، وقد أسفرت هذه التدخلات وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء أمس عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن رفع 4611 مخالفة. في العالم، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني المحتل على جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين المحتل وحزب الله حيز التنفيذ. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة
2: المنسير يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنسير في خدمتكم.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
4: إشهار
5: كبيرة
6: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على
7: bi.net.n
6: ولا كلمنا على 71 100 440.
8: بي، الانترنت معنا خير.
9: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1.
10: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
11: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
12: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
11: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
12: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
13: إذاعة
11: المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم
13: دائما.
14: دائرة القانون.
2: في دائرة القانون. في دائرة القانون.

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ تو يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار كالعادة. رفقني

0: القانون أعتقد أستاذ؟
1: أكيد رفقة، شوف ثقافة قانونية ضرورية لكل مواطن وكل مواطنة وكل إنسان على وجه البشرية، هذه لابد باش يكون على درجة من الوعي بالقانون ومعرفة بأحكامه القانون بأحكامه حتى يكون على بينة من الالتزامات المحمولة عليه بموجب القانون، وحتى يكون زاد على بينة من الحقوق اللي يوفرها له القانون ويحميه بالنصوص اللي شرحها بهذا الخصوص. واليوم في دولة القانون ما تنجم تلقى كان السلطان القانون هو الذي يكون الفيصل ما بين الجميع، لازم قاعدة قانونية ديما نقولوا هي قاعدة عامة ومجردة وهي تطبق على الجميع ولا قابلة للمساواة، ما فماش استثناءات في القانون، ما فماش امتيازات، فماش مراعاة وتدخلات واستثناءات معناها خارج الإطار القانوني. هكذاك علاش لازم الناس كل تعرف القانون، لأن المشرع وقت ديما نقولها وقت اللي يسن القانون ديما ينظر إلى حاجة المجتمع لتلك القاعدة القانونية فيبادر بالمبادرة التشريعية ويسن القانون اللي ينظم كل المسائل اللي تهم حياة المواطن وفي علاقته، في علاقة المواطن بالمواطن، في علاقة المواطن بمحيطه، وكذلك في علاقة المواطن بالإدارة. نحن نعرف اليوم المواطن نجم يقاضي الإدارة، الإدارة تنجم تتعسف، الإدارة تنجم تخطئ في تطبيق القاعدة القانونية، ماهيش محصومة من الخطأ. وذلك علاش عندنا قضاء إداري في تونس، قضاء متميز، قضاء رقابي، قضاء عنده سلطة رقابية وعنده سلطة إلغاء الأحكام اللي يرى أنها مش مطابقة للقانون، وبالتالي هذيك دولة القانون المؤسسات. أنا نحتكم إلى دستورنا، الدستور التونسي، ونحتكم إلى قوانيننا ونراعي مبدأ الهرم في تدرج في تطبيق القانون باعتباره أنه الدستور هو أعلى هرم السلطة، ثم القانون الأساسي والقوانين وغيرها حتى نوصل المناشير والأبور وإلى آخره. اليوم كيف كيف حتى بالمناسبة أنا شوف البارح واليوم نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقرار من إجراء خذته وزارة الصحة يتعلق بأجهزة جديدة للأطباء المقيمين في اختيار مركز طرابلس. يقول لك المركز طرابلس معناها الاختيار يكون نهار 24 جوان باش نهار 1 جويلية، يعني في أسبوع في 5 أيام يلزم الطبيب المقيم يلقى الحل في السكنة نتاعه وفي عائلته وفي التزاماته العائلية إلى آخره.
0: وبالتالي مش سهل،
1: وبالتالي مش سهل.
0: شفناه احنا حتى مع زملائنا وأصدقائنا وأخواتنا أستاذ، معناها باش تلوج أنت مكان للإقامة تحب لك، نقول أنا الفلوس اللي باش ياخذها محكية فارغة بالمقارنة مع معلوم الكراء اللي هو قاعد يرتفع. وأبار معلوم الكراء يزمك تلوج على بلاصة تكون قريبة شوية من مكان العمل حتى يكون مرتاح بدنيا ونفسانيا وحتى يلتحق بمقر العمل نتاعو في أسرع وقت. ولكن لهنا ما عطاهمش الفرصة
1: الحقيقة وفما اللي بقطع النظر على هذه المسألة ولا غيرها، فما النصوص تشريعية لابد أن تحترم. الجيوش احنا بجرد قلم غيروا نص ترتيبي ولا نص تنظيمي بدون معناها موجب، ثم اليوم بالحوار زادوهم قالوا باش يزيدوهم 6 ايام في شهر جويلية، ولات المصيبة اكثر. لانك اذا كان كنت باش توفي التربص نتاعك ولا في الفترة نتاعك نتاع المباشرة في 30 جوان باش تولي توفيها في 6 جويلية، معناها 6 ايام هذوك باش يحسبوا لك كراء
0: بالضبط،
1: اللي باش تولي يدفع كراء شهر جويلية كامل. ثم في بعض الجهات وخاصة في المناطق الساحلية فما شكون يكري للاطباء المقيمين على 9 اشهر، فترة الصيف دي مستثنات، يقول لك أنا في الصيف نكريها بالليل كرا سياحي وحاجة أخرى. وبالتالي النصوص القانونية لابد أن تحترم، ولا تحترم إلا إذا نبحث عن مقصد المشرع. المشرع وقت لحط نص ترتيبي ولا نص قانوني معين إنما قاصد به تحقيق منفعة عامة وتحقيق الصالح العام والنفع العام، وبالتالي دعوة باش نحافظوا على هذا المكسب القانوني ومن تخلوش عليه، ودور وسائل الإعلام كما إذاعة المنستير مشكورة معنا نشر ثقافة قانونية أكثر من ضروري وأكثر من لازم حتى يكون إنسان على بينة بما له وما عليه بهذا الخصوص، وإن شاء الله نوفق قدر الإمكان باش نساهم ولو بقصة ضئيل في تقديم معلومة قانونية صحيحة بمعايتكم وبمعايت كل الفريق العامل معنا اليوم هذا الصباح اللي نجدد له التحية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. هو مالوريزمون الحقيقة تحس في السنوات الأخيرة ما ثماش تقدير، خليني نبدا نمشي هكا مدابية هو الانسان يربط لسانه 7 مرات هكا باش ما اما كمان في الاخر ينطق ويقول ما ثماش تقدير لا للناس اللي تخدم ولا للقطاعات اللي تخدم ولا للاطراف اللي هي تقدم الاضافه للمجتمع. اليوم بجرد قلم تغير في اجال يا اخي ما نعرفوش الواقع، ماناش عايشينه يا اخي. المسؤول وقت اللي يشد اداره معينه ينفع

0: يصل عن الواقع ولا يلزم يقرب أكثر ما يمكن من الناس ومن مشاغلهم وينصت إليهم. هذا هو السؤال. اليوم إذا كان حتى في صورة ما إذا عندهم امتيازات مالية، فأعتقد أن الامتيازات هي راهي مؤقتة، ارتباطها بارتباط الوظيفة ولا الخطة اللي خذوها. دونك معناها مش هو معناها تحسنت حالته المادية يعتقد أنه الناس الكل تحسنت حالتهم المادية، ثم أنه يكون موجود ويقرر، راهو يقرر لصالح المجموعة، راهو أنا الأوان أن نرجع الاعتبار لطبتنا، المهندسينا، الأساتذتنا، المعلمينا، للقطاع الشبه الطبي، للفلاحة، شفت القطاعات الكل بدون استثناء. اليوم كل قطاع تتلفت وتحسه موجوع، تحس قلبه يوجع فيه، تحسه وكأنه عايش على الهامش. المواطن في حد ذاته يعتقد أنه ما عندوش قيمة في دولته. لماذا؟ خطر تحس اللي ثم تباين كبير ما بين أعلى رأس السلطة وما بين الإدارات اللي قاعدة تخدم. المواطن ما يحسش اللي عنده قيمة، عادي جدا. احنا نشوفه كيما نشوفه مواطنين الدول اللي بحذانا ولا الاوروبيه ولا غيرها، هو حيوان وتحس عنده قيمه كبيره يقف عليه العالم الكل. احنا فما بالك بالمواطن. اليوم مواطن دافع لاداءاته وقائم بواجباته ما يحسش روحه عنده هاك القيمه وكالامتياز. خلي قطاعات اليوم تقول انت طب هيك تسكر في وجوههم البيبان، ما هو عادي جدا باش يهز فاليزته ويلم حوايجه ويطلع لبرا. علاش احنا نقريه ونصرفه ونستناه في خيرات بلادنا من خلال هالموارد البشريه المتميزه؟ احنا نربيه ونرعرعه ونكبره والناس الاخرى تاخذ على الجاز. باركونتر احنا نستقبل مهاجرين غير نظاميين، نعاود نقولها، والناس وقت اللي تجي تتكلم وتقول راهو غير نظامي وهيا ونطبقوا القانون، يتهموا الناس بالعنصرية. ولادنا قريناهم خرجوا هكا بلا حتى شيء، مع تفرقنا فيهم خسرنا، نتلفتوا احنا سبيطاراتنا نلقاو كفاءاتنا ماهيش موجودة. تو احنا نقولوا احنا نفتخروا كي نتلفتوا لسبيطار من سبيطارات فرنسا ويقول لك بكل كفاءات تونسية. هي واحنا اش قعدنا؟ شنو واجبنا احنا بالمقابل؟ يا اخي احنا اليوم دورنا ان نربيو مواطن صالح ونقريو ونستثمروا في اولادنا باش نعطيوهم بالجاز لبلدان هي اصلا متطوره، واحنا نزيدوا في التخلف متاعنا ابار ان صراف ما تفرطنا في كفاءتنا، نستقبل في مهاجرين غير نظاميين بقطع النظر على اي حاجه، ما في الاخر غير نظامي وغير قانوني. ولا يمكن باي حاله من الاحوال ان يطبع المواطن التونسي مع مخالفه القانون. هذا نخرج من اطار عنصري ومش عنصري، على خاطر احنا الناس جايتنا من كل انحاء العالم ونشوفوا فيهم أنواع وألوان وأشكال وجنسيات وديانات، ومعنا حتى مشكل مع الناس اللي داخلة بطريقة قانونية، ولكن المواطن التونسي عنده مشكل مع الناس اللي داخلة بطريقة غير قانونية، اللي ما عندهمش إضافة ينجموا يقدموها للمجتمع التونسي، بالعكس ينجموا يكونوا عالة على عالة على المجتمع التونسي.
1: يزيدون أعباء أخرى احنا بالضبط. مش ناقصينها وكتعرف انت مسألة الدعم ومسألة المواد المدعمة ومسألة عديد مسائل.
0: يودي قطاعاتنا الصحية تو أنا مواطن تونسي دافع لأداءاتي نلقى روحي غير ممكن إني ندخل نعالج. تو أنت شوف التوانسة اليوم يقول لك كان عندي كارني سبيتار ومن بعد جاوا باش يعطيوها كالمنحة متاع العائلات المعوزة، ولات تنحى يا إما منحة يا إما كارني
1: واحدة باثنين.
0: إيه أنا كارني نداوي وما نعيشش ما ناكلش ما نشربش وناكل ونشرب وما نداويش، ثم ان المنظومه العموميه هي اللي تدعمني على خاطر كل شيء غلي. اذا كان نلقى الاولويه المهاجرين غير نظاميين خاطر فما اطراف تدفع ليهم هما باش يدخلوا، وانا كمواطن تونسي دافع للاداءات، مواطن تونسي ابسط حقوقي بالدستور الصحه والتعليم، اللي مش تلقى ناس اخرين قاعده تنافس فيها في حاجه انا عندي الاولويه فيها. وهذا كلام راهو ما نقولوش احنا التوانسه برك، كل شعوب العالم تقوله. ونشوف اليوم التحركات اللي صايره في كل أحنا العالم واللي تطالب بترحيل كل مهاجر غير نظامي. كل دول العالم اعطى ديمقراطيه العالم تحكي بالطريقه دي. اما شو الفرق؟ فرق ما بين انه تكون مواطنيها عندهم قلوبهم على بلادهم وعلى دولتهم ويدافعوا ويضربوا بالبونية على دراب بلادهم، وما بين ناس باعت ضمائرها للأجنبي مقابل إيروات ولا دولارات باش تتهم بلادها اللي يحب تتنظم بأنها عنصرية. فما فرق كبير. اليوم احنا في انتظار نتائج البكالوريا، وإن شاء الله يا ربي الزغاريد تعم كل البيوت التونسية، وإن شاء الله يا ربي بالفرح خاطر التونسي اليوم يستثمر في أولاده أستاذ صحيا وماديا واللي تحب انت
1: بالغالي والنفيس.
0: بالغالي والنفيس كان هزين كان جيبين ملي ندخله صغير للروضة حتى لين يوصل البكالوريا. ولا للأب والأم التوانسة رياقهم شيحة في جرة صغارهم يستناو في هاللحظة هذه بدقيقة ودرج. قلوب الناس الكل اليوم تتطلع إلى النتائج ولا الإرسالات القصيرة اللي معناها ممكن بين الفينة والأخرى تطلع النتيجة. إن شاء الله ألفين مبروك للي بش يكونوا ناجحين، للي بش يكونوا متميزين، حظا أوفر للناس اللي بش تتأجل، حظا أوفر فأوفر للناس اللي ربما ما يبش تنجح وبش تكون ريفوزي. ولكن لهنا ديما نقول راهو هي كبوة، إن شاء الله تكون لكل جواد كبوة وينهض من بعدها. فهذا هو معناها التونسي اليوم يصرف، الدولة تصرف على أولادها كفاءاتها اللي حاشتها باش تبني بها دولتها، مش باش تعطاها هناني بناني للخارج. نوعية هالبلاغات هذية ونوعية الاحتجاجات هذية، الناس راهو عندهم الحق باش تحتج، على خاطر يلزم ننظر لهم بنظرة التقدير اللي هو ينقص في بعض الأحيان.
1: ويسحقوا كل التقدير، وليهم كما قلتوا لعائلاتهم وللناس اللي وصلتهم زيادة
0: بذبت
1: واجيال مترابطة يجي بعد
0: الحي والمربين والمعلمين والأساتذة وكل الأسرة التربوية اللي قاعدة تبذل في مجهودات كبيرة.
1: معناه وهذاك مكسب لتونس، ما لازمناش نخسروا الحقيقة. كان أحكي وإحنا من حيث الصالح العام وديما المصلحة العامة حتى في القانون هي مسبقة على المصلحة الخاصة. هذا مكسب عام ما لازمناش نفرطوا فيه، ولازم نلقاو كل السبل باش ندعموه. أنا نزيد نقول حاجة أخرى، وقت اللي شفنا البلاغ نتاع مناظرة السنة التاسعة النافيام وشفنا التقلص في عدد نسبة المشاركة بلغ 3.4 تقريبا في المئة حسب ما سمعت في الأخبار، معناها نسبة هذا عزوف على
0: المناظرات
1: هذه، ولازمنا نلوجوا على أسباب.
0: إيه خطر احنا بعض الأولياء يقول لك هي عبارة على جينوسيد، هي مذبحة للصغار معناتها في الأخر سامحوني في الكلمة.
1: المتعلق بالمدارس وبالتعليم نتاعنا، ولتو نترقبوا ان شاء الله يخرج قانون اساسي يقطع مع الحالات هذه ويزيل كل العقبات، خاطر كما قلت انت التونسي ديما متميز وكان متميز وباش يبقى متميز على طول في العلم وفي الدراسه. ونعرف احنا العائله التونسيه بامكانياتها لا تدخر جهدا وتضحي بالغالي والنفيس في سبيل التعليم وفي سبيل انه نتميز. وهذاك علاش خلانا خلت توانسة متميزين في كل المجالات ومطلوبين كما قلت انت في سبيطارات فرنسا وفي ألمانيا وفي غيرها من دول السواديزون بنظفرين هم دول متقدمة ودول الغربية، وناخذ منها بالعكس. احنا نعطيه في كفاءاتنا وحان الوقت باش نحافظوا على الكفاءات هذه وندعموهم ونيسروا لهم السبل، مش باش نعكلوهم ونعطيهم مثل الصعوبات هذه اللي تخليهم يمنى في وضعية مش مريحة الحقيقة. واليوم هك تشوف صبحوا معنا في بلاغات وصبحوا الناس تلوش كيف تتصرف وكيف تعمل هالأسبوع اللي زادوهنوا في جويلة كيف الكرية نتاحهم والسكنة نتاحهم كيف يعملوا فيها وغيره من المسائل. دعوة بكل لطف لوزارة الصحة والمسؤولين بهذا الخصوص أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن لما فيه النفع العام لتونس ولتونسيين ولأطباء تونس ولكل معناها العاملين في القطاع هذا ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا استاذ. باش ناخذ نغم، اول نحب نقدم تحيه لكل الاباء في تونس هكا باش نقولوا اللي فما راهو عيد الاباء ثالث احد من شهر جوان كل عام. دونك نقولوا ان شاء الله يا ربي ربي يحييكم، ربي يحييك استاذ محسن قدروج مستشارنا القومي للبرنامج على نحب نقول لك معناتها كل عام وانت حي بخير وربي يحييك بخير، وان شاء الله تبقى ديما تاج على رؤوس صغيراتك وان شاء الله تفرح بهم وتفرح بنجاحهم وتفرح بزيجاتهم. هكا مش كان الامهات راهو احنا في بلادنا راهو منا ومنا عنا برشا أباء ساعات يقول لك عيد الأمهات الأمهات الأمهات، راهو أمهات وأباء، وراهو التوازن العائلي ما يكون العائلة. كان بالأب والأم بالتعاون
1: والمشاركة في تسيير شؤون الأسرة حتى المشرع التونسي على هذاك شو على البناء.
0: يا هاي كل عام وانت حي بخير. ربي يحيك لمثاله بحياتك وطول عمرك، وان شاء الله تبقى تاج على رؤوس صغيراتك وان شاء الله ربي يفرحك بيهم والاباء قبل الامهات. اهلا وسهلا كل عام وانتم حي بخير.

دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. كما تعودت نمشي مباشرة للجديد في الرائد الرسمي حتى نتعرفوا على ما صدر مؤخرا للاطلاع عليه، وحتى الإنسان يعرف ما له وما عليه.
1: جديد الرائد الرسمي،
0: جديد الرائد الرسمي، وسيد محسن قبهوج مستشارنا القانوني للبرنامج.
2: والحقيقة رفقة في الأسبوع هذا فما زوز عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وتباعا نشوفوا مع بعضنا محتوى كل عدد منهم، ونبدأ بالعدد 61 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 17 جوان 2026، ويمكن اعتباره عدد خاص حتى هذا العدد لأنه تضمن بالخصوص نشر عدد من القرارات المتعلقة بالتكاليف بخطط وظيفية بما تم عدد من الوزارات كما وزارة المالية، وزارة التجارة والتنمية الصادرات، وزارة التعليم العالي، وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الشؤون الدينية. مجمل العدد هذا خصص لمثل هذه التسميات، ونعرفوا احنا التكاليف والتسميات وإنهاء المهام وإنهاء التكليف يتم بالطريقة هذه وطريقة النشر بالرائد الرسمي. ثم العدد الأخير والذي صدر بتاريخ الأمس 19 جوان 2026 هو الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2026، احتوى بالخصوص على نشر الأمر عدد 116 لسنة 2026. هذا الأمر يتعلق بتسمية عضو بالمجلس المؤقت للقضاء المالي. كذلك تم نشر الأمر عدد 117 لسنة 2026، هذا الأمر يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا. كذلك تم نشر الأمر عدد 118 لسنة 2026، يتعلق هو الآخر بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرح الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فيدا. هذا تقريبا محتوى زوز عدد الأخيرة من الرسم الجمهورية التونسية، وديما نرجع ونقول رأوا في إطار القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ المعلومة، رأوا كل تونسي وكل تونسية له الحق قانونا في الاطلاع على الرائد الرسمي وفي تحميل نسخ كاملة منها عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. طبعا باش نواصل معكم اللقاء ونستنى مكالمتكم عبر الرقم 73 460 800، وأيضا تفاعلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير. باش نبدأ ببعض الاستشارات أستاذ لو كان تسمح. مواطنة تقول بربي سي محسن عندي جواز سفر تمسخت بعض الصفحات من الأطراف، وإني باش نعاود نجدو وفات صلوحيته، فما شكون قال لي باش تتعاقب بخطية وإلا محضر، حبيت نعرف زعما بالحق وشكرا على الإجابة.
2: هو الحقيقة تعرف أنت جواز السفر هو ملك للدولة، ملك الدولة التونسية، وإحنا كي نستعملوه لأجل محدد ومدة الصلوحية نتاعو محمول علينا واجب المحافظة عليه وعدم الحاق الضرر بالجواز هذا، سواء على مستوى الأوراق نتاعه ولا على مستوى حتى المظهر الخارجي وغيره. وبالتالي اليوم الأمر اللي صار مع السيدة هذه هو يمثل المخالفة تستوجب معنا تدخل من الجهة المانحة لجوازات السفر، ويترتب عليه خطية مالية لا أكثر ولا أقل.
0: فما خطية مش تقول تقريب. فما مش محضر
2: لا مش محضر، مش لا فما محضر ولا فما إحالة على المحاكمة، لأنه فما خطية توظف على مثل هالأفعال هذه بالنسبة لها وللغيرة، معناها كما البطاقة تعريف الممسخة، كما الجواز، كما تلحق به ظهر، كما هيك يتغدر خطر. علاش مش ما نسألوش في المسائل هذه؟ لأنه هذوك من سيادة الدولة، وبالتالي الحفاظ عليها واجب، لكن مش زادة باش نحرم الإنسان من حقه في جواز السفر، لكن باش توظف عليه خطية مالية معمول بها ومضبوطة سبب. وهنا ما فماش نغرة كما يقولوها من القانون، إذا كان النص موجود من سابق راه ما عملنا لك حتى شيء خاص بك أنت، راه هذاك الإجراء المعمول به خطية مالية توظف على مثل الأمور. والخطية في اعتقادي خطية رمزية مش مبلغ كبير بكل، أنا مبلغ ما يقلقش لحتى فئة من الفئات العمرية.
0: مهم معناها ما يش أكثر من كيك.
2: لا لا
0: حاجة بسيطة معناها اختية ما نتصورش اختية مشطة زيادة ما نتصورش.
2: نعم
0: مش اختية مشطة.
2: لا لا تقريبا حكيت تقريبا 150 دينار حاجة كما ما نعرف ما نعرفش المبلغ بالضبط. إيه كم معناها مش مبلغ بألف
0: ساعات والله غصبا عنه الإنسان.
2: إيه الإنسان
0: معناها مستحفظ ويبدأ مخبيه ويبدأ معناها ممتركنه، ولا غالب تصير بعض الأطراف تمسخت ألا غالب، ولكن كما قلت هو ملك للدولة التونسية، بالتالي فما خطية ما هيش حاجة كبيرة بالمقارنة. جدد الباسبور بتاعك وإن شاء الله
2: ما عندك حتى إشكال لباس فقط كما قلت لكم الخطية المالية اللي هي محدد مسبقا مش خاصة بالحالة هذه.
0: مواطنة بعثت لنا تسكن في بلاصة خلينا نقول سياحية، فما مقابلتهم معناها في الحي متاعهم، مش حي هو خطر بلاصة
2: شارع،
0: معناتها شارع، فما قهوة وقهوة من الفوق معناها، فما معناها في البخومي تاج، فما
2: يعبر عنه بالمقصف،
0: مقصف هكا يجم يكون هكا قهوة معناش، فما دي باراسول وفما لكن تشوف اللي معناها تكشف على ديار
2: العبد
0: في الهواء التلقي، تكشف على ديار الناس، معناتها الإنسان كي يحل الشباك متاعه ولا في بركونت ولا معناها تحسه مكشوف لل لل لل لل على العموم، فبالتالي تقول احنا تظلمنا، تشكينا الإدارة ولكن ما لقيناش حق. دونك احنا ديما التونسي ما هو يبدا يقول راهو فما كذا وعنده كذا وعنده اكتفات وفما محسوبيه وفما، ولكن انا كي وريتك التصوير يا استاذ قلت لي حاجه هات نقولوها للساده المستمعين والمستمعات.
2: هو شوف خلينا من المبدا نحكيه اليوم على انه حتى الرخص الاداريه، حتى كي تمشي للبلديه وتاخذ ترخيص بالبناء وتاخذ ترخيص بالاشغال المؤقت لاي منطقه من المناطق دي وتهيئها كما ترخيص، راهو الترخيص الاداري لا يعني إلغاء حق الأجوار في التشكي من الأفعال اللي يمكن تشكل مضارة للجوار، ومن مضارة للجوار بصفة أساسية وأصلية هي مسألة الكشف. بكلنا نتجاوز على برشا حاجات في عديد المسائل، يقول لك ما يسالش ومعاملة بالمثل وعمل كيف وعلي ومتحرم، لكن في مسألة الكشف دي ما عندنا كل العقلية احنا من قبل، دي ما حتى الإنسان كان قبل كان حتى بيجي يطلع للصح المنزل نتاعه معناه يشعر بصوت، معناه في العادات والتقاليد نتاعنا بصوت انه طالع للصح في ماشي حد باش ما يكشفش عليه. اليوم مع تغير البنيان وطريقة البناء ولينا نعتمد برشا البناء العمودي، ولا الكشف شر لابد منه الحقيقة، معناها ما تنجمش ما تلقاش كشف حتى كي يحترم مسافة التراجع ويضاعف مسافة التراجع باش تلقى الكشف، لكن ناخذهم حالة بحالة. فما الكشف الذي يضر براحة الأجوار، فما الكشف العادي والمعتاد عليه والمتبادل، هذا ما فيش شيء حتى مشكل، لكن الكشف المضر بالأجوار هذا تصدى له المشرع التونسي ونظمه في باب مجلة التزامات والعقود في باب المتعلق بمدار الجوار. وحتى إذا كان الإدارة ما تفاعلتش مع صاحب الاستشارة هذه، إذا كان يرى أنه بالحق هناك مضرة فإنه يلتجي للقضاء عن طريق محامي في رفع دعوة في رفع مضرة المتمثلة في الكشف هذا، وفي إطار الدعوة هذيك المحكمة تولي باش تعمل سلطة رقابية باش تقوم بأعمال استقرائية باش تهيئ القضية للفصل. شنو هي الأعمال الاستقرائية باش تكلف؟ أول حاجة هذه من المسائل اللي تستوجب الاستشارة بالرأي الفني باش نكلفوا خبير، والخبير يكون مختص ويتحول على العين ويعمل التوجه نتاعو على العين ويعمل معاينات وقياسات، ثم باش يشوف فما الكشف ولا فماش. وهو اكيد حتى بالعين المجرده قلت لك ولينا نعرفوا الناس كل مكشوفه لبعضها، لكن الكشف هذا يضر او لا يضر، اذا كان القافه في ضرار بالجوار فانه يقضى بازاله تلك المضره على النحو اللي يقدروا ولا يقترحوا الفني الخبير المختص في هذا الخصوص. واذا كان جاء الاختبار سلبي ولا قال هذا من قبيل الكشف المعتاد، وقتها ما نخليوش الناس تمشي للقضاء في مسألة معناها ما عندهاش حدود، معناها باش ينجح في التقاضي نتاعها ولا في الطلب نتاعها، لكن من حيث المبدأ حتى شيء ما يمنع الناس هذوما اللي يراو في مضرة، لأنه ما هي مش مضرة وقتية، باش تولي مضرة دائمة معناها ليلا نهارا وصيفا شتاء كما يقال. وبالتالي إذا كان ولا تسمى معناها التقدير لراحة المتساكنين والتقدير لراحة الأجوار، وهذا العبارة اللي استعملها المشرع التونسي، فإن المشرع نظم المسألة هذه نرفع دعوة مدنية في القضاء في رفع مضرة، وإذا كان حتى فما أشغال في الأثناء نجم تقوم بدعوة موازية كما دعوة استعجالية في إيقاف الأشغال هذه نتاع أحداث مثل المطلات هذه إلى حين نظر في الدعوة الأصلية المتعلقة برفع المضرة. هذا المبدأ، الاستثناء كل حالة بحالتها. يقولوا معنا هذا المبدأ مش نعنيه في الواقع هذه بالذات، قد ينطبق عليه الأحكام هذه قد لا تنطبق، هذا القانون شو يقول في المسألة هذه، وتبقى لكل نازلة ولكل معناها نزاع خصوصية ما تلقاهاش في نزاع واحد آخر. وديما هذا اللي نقولوها علاش ديما نتجنبه باش يكون الاستشارة شخصية، نخليه ديما معلومة عامة من حيث العام في الإطار العام، رأى مضار الجوار راهي قابلة للنظر في أمام المحاكم واللي طرح أمام المحاكم التونسية ومام محاكم القضاء العدلي على وجه تحديد.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. حبيت نحيي كل من قاعد يتواصل معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير من خلال تحياهم الصباحية، شكرا جزيلا. طبعا تسعدنا دائما التفاعل السادة المستمعين والمستمعات. أجمل تحياتي لك فتحية سفينة، أهلا وسهلا. منيرة حسين العويتي، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أم صبري، تحياتي لك، تقول إن شاء الله بنجاح لوليداتنا في البكالوريا، أمين يا رب العالمين. سعيد الطيب في فوز حرزلة، صباح النور، أهلا وسهلا بك. سي سفيان عمار، أهلا وسهلا بك. سي محمد بن سعيد، مرحبا بك، كل عام والأباء بألف خير. سي محمد علي ترشون، صباح النور، قال شكرا على التهنئة بعيد الأباء، تحية لكل الأباء. هدى حمودة، تحياتي ليك، تقول يا ربي سمعنا الخير، الخبر المفرح، رجائي معناتها تستنى معناتها بدقيقة ودرج في النتائج. قالت زينة مستريس وما شفنا شيء، راهو احنا جوست مازال الوقت وكل شيء في وقته يجي، راهو باهي. تحياتي لك عفيف بليش، اهلا وسهلا بك. البراوية مكادة، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا، تقول أكلامكم وطمنتكم للمواطن، ربي فضلكم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. فيروز تاج جمعة، أهلا وسهلا بك، صباح النور. هدى حمودة تقول بمناسبة عيد الآباء، هدى بالحاج يوسف وبلسم بنتي نور الهدى ومرام إلى زوجي عادل حمودة وللأستاذ محسن قبوش، توصل التحية.
2: شكرا جزيلا، ربي فضلك،
0: يعيشك، بارك الله فيك. فيروز تسأل تقول بالله يا أستاذ لمحة على موضوع ترسيم الإطارات المسجدية، مع شكر، عشان عندهم قانون خاص،
2: هم قانون يتعلق بالترسيم هذا، وان شاء الله ان شاء الله انتوا اذا كان تحبوا نرجعوا له في مناسبه اخرى ان شاء الله ناخذوه، واذا كان يهم برشا ناس لما لا، ثقافه قانونيه، وان شاء الله الناس تستجيب اداره البرمجه في البرنامج هذا بالذات بالتحديد. ان شاء الله انا وياك رفقا نرجعوا نشوفوا المراجع ونجاوبوا الاخت المستمع بهذا الخصوص
0: ان شاء الله باذن الله.
2: انا متاكد منه انه هنالك قانون ينظم هذه المساله، خاصه بعد الثوره والتنظيم نتاع الإطارات المسجدية والمرتبات نتاعهم والامتيازات نتاعهم وكيفية تسميتهم وكيفية إنهاء التسمية هذه، كله منظم بنص تشريعي إن شاء الله نتعرضوا له عن قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لك سي بشير تركي، يقول نحب بلادي بخير، إن شاء الله يا ربي ديما بلادنا بخير. سارة بوحاويل، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا على التحية. سؤال من عند أمنة تقول بربي أستاذ، عنا أرض نتصرفوا فيها عنا 50 سنة، يلندرا الورثة عندهم الحق يأخذوها من عنا ويعطوها الناس أخرين وإلا لا؟
2: احنا ديما نقوله شوف، راهو حق الملكية هو يرجع لصاحب ذلك الحق، ولا يمكن أن تنتزع الملكية إلا بعمل قانوني في إطار قانون وفي إطار مقابل تعويض عليه. وبالتالي إذا كان أنتم عندكم تستغلوا في الأرض هذه وعندكم صفة المالكين، فإنه ما ينجمش لأي واحد من الشركاء ولا من الغير أنه ينزع منكم الملكية هذه ويسندها لشخص آخر بدون موجب قانون.
0: هي أما عند الورثة متاحة، معنا لنا مش نفرقوا زادة ما بين أرض مرسمة في دفتر خانة وأرض لا.
2: إيه، لكن شوف، أنت ترجع لأصل الملكية. أيه. أنت وقت حطيت إيدك على العقار هذا حطيته لأنك تعتقد أنه ملكك الخاص، ولا حطيت إيدك فيه لأنه تعرف اللي هو منجر لك بموجب الإرث. أنا هذه المنطلقة اللي نتلقوا منه ديما، هذه هي المسألة اللي تخلق الإشكاليات فيما يتعلق بالحيازة المكسبة الملكية. الحيازة المكسبة الملكية هو اللي هي الحيازة اللي صاحبها من أول يوم يحط يده على العقار ذا كان يعتقد أنه ذلك العقار ملك من أملاك الخاص. أما هو إذا كان يعرف متعب بيو ولا جايو بالإرث يعرف روحه حاط يده غادي بوصفه بصفته وارث، ما يجيش بعد مدة زمنية باش يغير الصفة نتاعه ويقول بصفتي مالك بموجب الحوز.
0: أما يقول لك ما دام سكته، سامحني 50 سنة راهو أستاذ، أجيال معناتها تعدات
2: 50 سنة. أنت قال لك ما فماش قواطع،
0: سا ديبون،
2: ما قلت لك الخصوص
0: إذا كان فما قواطع فما قواطع،
2: يعني يكون فيما بين الورثة التقادم يرفع إلى 30 سنة، ويلزم يكون حوزا هادئا بدون شغب ولا معنى معارضة من أي كان
0: ولا مطالبة بالحق،
2: يعني يكون ذلك الحائز يتصرف في العقار بصفة مالك. مش خاطر قول بصفة وارث، كان قال بصفة وارث ما عادش عنده حتى الحوز، يقول لي الحوز نتاعه معي من معنى ما يمكنوش من الملكية من الملكية. وبالتالي لهنا 50 عام هي أجل مدة طويلة، لكن احنا في 50 عام لازم نشوفوا فما قواطع ولا فماش، لأنه شكون معناها حوز مكسب ملكية؟ أنا نجي نحط يدي على عقار مدة 15 عام، ناس نصبوا لي وأنا نصبوا لي ونتصرف فيها، أنا كان نجمع في الغلة نتاعو نقوم بالخدمة نتاعو، إذا كانوا مخصص السكنة نسكنوا أنا، إذا كانوا مخصص الكيرا نكري فيه للغير ونتمتع تيلة 15 عاما كامل وما عارضني حد وما جاني حد، هذاك يولي يحوز مكسب الملكية. هاك نفس التصرف هذا إذا كان ما بين الورثة راهو يرفع إلى 30 سنة كاملة. إذا كان في 30 عام كاملة ما كلمك حتى وارث وما جاك حتى وارث وتعدات المدة الزمنية المكسب لحق الملكية، وقتها نجمو نحكيو على تقادم المكسب للملكية بهذا الخصوص فيما بين الورثة كذلك.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: ديما تقعد الخصوصية، أنت ديما خذ المبدأ العام
0: فما حالة بحالة نطبقوا بعض،
2: حالة بحالة شوفوا وين تبقى النص العام على المثل اللي أمامنا ولله. احنا بالنص العام مدة التقادم المكسب الملكية هي 15 عام وترفع إلى 30 عاما فيما بين الورثة.
0: 50 عام؟
2: 50 عام فتفوتنا ل 15 و30 مع بعضهم.
0: وينهم؟ وين كانوا معناها باش يطالبوا؟ فهمت سادة
2: ينجم يكون، ينجم يكون توفرت الحيازة المكسبة في جانب الناس هذوما. وكما قلت لك أنت والصفة اللي حس بها منذ انطلاق الحوز نتاعك اللي تنطلق منه للاحتساب مدة الحوز المكسب الملكي.
0: كان مرسمة في دفتر خانة؟
2: بعد كان مرسمة في دفتر خانة ممكن تعرف ذاك الاستثناء اللي معناه ما معاش كلام. إذا كان عندك عقار ورسمته في دفتر خانة وعندك فيه شيء ملكية لا تسري عليها جال التقادم مهما طالت أو قصرت، وهذاك عليه جال مشرع. وحتى النص هذا باش يشجع الناس اللي عنده عقار ماذا به يكون عنده رسم عقاري حتى إذا كانوا ماهوش في الرسم في التسجيل العقاري الإجباري، فهنالك تو معناها مؤسسة التسجيل العقاري الاختياري. تمشي تاخذ العقار نتاعك وتقدم مطلب عن طريق محاميك للمحكمة العقارية وتتحصل على حكم بالتسجيل الاختياري وترسمه في دارة الملكية العقارية، وهيك تخطأك من كل النزاعات لأنه العقار المسجل يحمي نفسه بنفسه. تغيب
0: تحذر
2: تحذر كيف كيف معناها، واللي يعتدي ذلك العقار مهما كانت صفته فهو مؤاخذ معناها جزائيا ومدنيا. فما حتى جريمة، جريمة اعتداء العقار مسجل، فما جريمة تكسير حد، فما جريمة افتكاك حوز بالقوة، فما العديد من الجرائم اللي تنجم تتشكل بهذا الخصوص. وبالتالي احنا مذابينا يا حبا ذلك كان كل من عنده عقار معناها مبني أو غير مبني يكون عنده فيه معناها رسم عقاري مستقل، وهيك حتى الوضعيات الاستحقاقية والنزاعات الاستحقاقية تنقص. والحقيقة توا نحسوا اللي الناس بدأت تفطل المسألة دي، وفما معنى إقبال على تقديم قضايا في التسجيل العقاري الاختياري، لأنك وقتها تنسى ورقياتك الكل هك العقود ومن جر لك الحق ومن كذا. بمجرد أنك المحكمة العقارية تصدر لك حكم في في التسجيل العقاري ويقع ترسيمه في الرسم في إدارة الملكية العقارية، تولي تحتفظ كان بعد كم رقم بطاقة تعريف. هذاك بالضبط هو بطاقة تعريف للعقار اللي تحميه من كل معنى عدوان ومن كل اعتداء.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. نحب نحيي صديقتنا حياة البكوش، قالت إن شاء الله يسيبوا نتيجة البكالوريا على بكري إن شاء الله يا رب. صبرا جميلا مسالش نعديو الوقت مع بعضنا نستناو في انتظار هالنتيجة بإذن الله إن شاء الله تكون مبهجة للجميع. سؤال جانا من عند مواطن يقول أنا بنتي في فترة زمنية معينة تخطبت و خطيبة دون لطن والعائلة أصرت على أنهم يعقدوا القران باعتبار أنه مش يطلع لها الأوراق باش تخرج معاه للخارج. يقول صار خلاف وصار طلاق. قال أنا المدة اللي
2: فاتت قبل البناء معنا
0: بالضبط، قال أنا ما كنتش نعرف معلومة معينة. قال وقت اللي صار الطلاق هذية تقدم لها شكون؟ قال كي جينا نعملوا في الإجراءات متاع باش نحضروا أوراقنا من جديد يطلع في مضمون بنتي اللي هي مطلقة. قال أنا صدمة عمري، شنية هذه مطلقة؟ قال حسيت فما تململ في عائلة الخطيب الجديد. قالوا هذه معلومة ما نعرفوش بيانكو يعرفوا اللي هو عندها صار فما خطبة وكل، أما ما طلعتش للعموم وللناس اللي هو صار عقد قران. قال عقد القران صار على الضيق على أساس باش تطلع الوريقات، ما صارش مكتوب، تم الطلاق. قال اليوم أنا شنو عندي ما نعمل معناها؟ فماش إمكانية تتنحى عبارة مطلقة خاصة أنه ما صارش بناء. هذا سؤال معناه كل إنسان عنده الحق يقوله معناه.
2: نجم يكون مغلق معناه
0: بذبت
2: من ناحية الاجتماعية وفي بعض العادات والتقاليد اللي مش باهية الحقيقة، اللي هذوك معناه أعمال إدارية تتعلق بتحيين مضمون الحل المدنية ولا دفاتر الحل المعنية للشخص المعني بالأمر. كما الشخص اللي يتوفى ما نجموش يقوله ما نرسموش الوفاة كيف كيف. لكن احنا لهنا خلينا نتجاوز واحد الحد القانوني. علاش المشرع لهنا ميز ما بين طلاق بعد البناء وقبل البناء؟ كي هي مطلقة قبل البناء المفروض أنك العائلة المتظاهرة الجديدة تعلم بالمسألة هذه، وبالتالي لن يغير في الأمر شيئا. أنا الإنسان كي نجي نقول أنا تنصيص بالبيانات اللي جي في أسفل المضمون تم تلاقها من كذاك
0: يتحط هو في المضمون قبل البناء
2: قبل البناء يتحط ماله
0: ما فماش العبارة يقول عندي كلمة مطلقة كهو
2: إذا كان ما عندوش يمشي لكتابة المحكمة ويأخو نسخة كاملة من القرار هذاك ويتصل بالبلدية المكان والتنصيصات لازم تكون كاملة معناها ضابط الحالة المدنية لازم ينص على تلك على يضمن تلك التنصيصات كاملة كما جاته في المراسلة ولا المكاتبة اللي تصدر عادة من المحكمة اللي أصدرت حكم الطلاق يقع فيه تنصيص أنه مطلقة من شكون ومن موجب عدد القضية وتاريخ القضية وشنو هو نوعية الطلاق هل أنه كان قبل البناء أو بعده كلهم يقع من التنصيصات الوجوبية بهذا الخصوص
0: معناها تتحط العبارة ونجم بها هي نرفع نوعا يعني ما شوية
2: العبارة لبس. تتحط ما تقول لي من نص على حتى شيء يستحي والذي لا يقوم
0: نجم يكون فما إخفال
2: والذي لا يكون من يقوم بهذه التنصيصات رأي يعرض نفس العقوبة حتى الموظف العمومي ماله
0: معناها يلزمها تتحط العبارة اللي هو مطلقة قبل البناء
2: يلزم مضمون الحال المدني لازم يكون محين على مقتضى الوضعية الراهنة للشخص اللي علاش أنت ساعات يقول لك هات مضمون ولادة ما تجاوزتش مدة نتاعو 3 أشهر ولا المسائل هذه
0: معناها لهنا فما إمكانية تدخل لإصلاح المضمون على القليلة ناخذ أقل الأضرار
2: إذا كان فما نقص ما فماش طلاق قبل البناء راهو بإمكان تجاوز النقص هذايا وتولي حتى إذا كان استوجب إذن قضائي رأو إذن ولائي واللي رئيس المحكمة يأذن لضابط الحالة المدنية باش يتمم التنصيصات كاملة وينص على أنه طلاق قبل البناء
0: ولهنا احنا ديما ربي نلفت انتباه السادة المستمعين
2: قبل البناء معناه ما تمش الدخول ما صارش معناه حفل زفاف وكذا هو مجرد معناه كتيبة الزاق
0: إجراء إداري معناها
2: عقد قيران فأقل أكثر ولا أقل إجراء إداري وبالضبط يعطيك الصحة
0: الإشكال اللي هنا بالنسبة للعقد القيران ديما احنا نوصيه السادة المستمعين على ما يأتي احنا ماذا بينا عقد القيران ما يكون كان في آخر دقيقة على خاطر شفت الفاتحة مفتوحة وكل واحد يمشي على روح ما تفهمناه ساعات آخر دقيقة لطفي ربي واسم الله عليكم ساعات حتى نهار الحنة كي يبدأ ومعناتها ما تفهموش وقرايين فاتحة معناتها كل واحد يمشي على روحه أما كي يكون فما عقد قران وقت الإشكال لهنا ربما
2: بصفة استثنائية الالتزام القانوني تو وقت ننتقلوا من الالتزام العائلي للالتزام القانوني والالتزام القانوني يراه يرتب أثار وهذاك علاش معقول الفكرة تاعك وواجهة جدا لكن زاد بعض حالات
0: تضطر ودعنا استشارة في هذا الإطار بها وش نعطيك استشارة أخرى خاطر أنا استغربت أنه خاطر فما نوعية معينة من الاستشارات تجي بدون سبب فصل الصيف الناس الكل تتفكر الرواحة في ما حكيت الماخذة ولا معناتها كتبين أصداق
2: ولا
0: صحيح بالضبط ديما احنا متأخر دقيقة مواطنة تقول أنا بنتي تخطبت عندها 4-5 سنين قالت مواطن في الخارج على أساس أنه عقد القران متاعهم باش يضل على الأوراق تقول 4-5 سنين وإحنا كل مرة بعد ما كتبنا صداق كل مرة نكلموه أي وقتاش يقول الأوراق ما ثماش ما زال ما طلعوش ما زال كذا قالت لا طلق ولا خذ
2: ولا كمل
0: ولا كمل قالت بنتي قعدت معلقة لا هي مطلقة ولا هي معرسة قالت أنا شنو نعمل توا العمر قاعد يجري معناتها فما إشكالية اليوم حتى قدام الناس قالت لي وجهي معناها حتى كي نكلموا ونقولوا أيا عرسوا على قليلة ومن بعد هاتوا نتفاهموا في بقية استكمال الإجراءات يقولها لا إلا من حضر الأوراق باش نهزها معي قالت شنو نعمل هل فما إمكانية أني أدعوه لإتمام البناء والزواج هذية وإلا أنا إذا كان باش نطالب بالطلاق ونريش وقتها أنا عندي غرامات وعندي كذا كما مسألة فسخ الخطبة وقت الإنسان يكون عنده النكول يرجع كل شيء وأنا قلت أنا شنو ذنبي معناتها 4 سنين ولا 5 سنين من عمر بنتي مشي وكيك أحرام معلاش
2: هو شوف المماطلة في إتمام البناء برشة محاكم وتقريب فقه القضاء مستقر في المسألة ذي وبرشة قرارات وبرشة قضايا معنى المسألة ذي مش جديدة السيدة اللي اعطتنا الاستشارة نتاعها مشكورة لكن مش جديدة رأى الحالة ذي موجودة وفريكونت معناها ظاهرة بكل وضوح أنه الزوج يماطل في إتمام البناء بعد أن يتولى عقد القران ولا الزوجة رأوا بعض الحالات نجم تكون من هذا الطرف أو من ذاك من الرجل أو من المرأة جافق القضاء والمحاكم التونسية قالوا إذا كان فما مماطلة من هذا النوع راهي المماطلة هذه تعتبر مضرة وتعتبر ضرر بالطرف الآخر ويمكن على أساسها القضاء بفك العصمة أو بالطلاق بموجب الضرر. بالعكس السيدة المرأة دي تنجم تقوم هي بالطلاق بموجب الضرر وتنجم هي تطالب التعويضات مش هي باش تعطي التعويضات، تطالب التعويضات. يكفي أنها تدعوه لإتمام البناء بما يترك أثر كتابي،
0: بمعنى عن طريق عاد المنفذ،
2: بعث له عاد المنفذ بطبيعة الحال تقول تدعوك تدعوك مش فيها على استغربت
0: استغربت على خاطر وقت تولي بالرنة معناتها عند الناس شقالك شقتلك طلبته بعد المنفذ باش يكملوا
2: الإجراءات الزواج، حاجة مستحيلة ولا حاجة مخالفة للقانون.
0: تيما نحن عندنا حساسيات تقول لك احنا
2: متقيقة مشكلة،
0: تقول لك متقيقة الأولى عاد المنفذ فماش إمكانية أخرى صيغة تترك أثر كتابي مش بعد المنفذ مع تحية العضو التنفيذي.
2: هو صيغ عديدة في المجال هذا، لكن الصيغة الأكثر تأثيرا هي المحضر الرسمي والمحضر اللي عملنا المنف. تنجم تقول نبعثه شكون من العائلة وهو عندي بينة اللي احنا بعثنا له، وهو يقول لك لا هو عندي بينة لا أنا زاد كيف كيف بعثته، تولي معناها الأمور تصعب شوية. هذا بأثر رسمي ومكتوب تدعوه لتحديد موعد لإتمام البناء ولا يتجاوز شهر كذا من سنة كذا، وبانقضاء هذا الأجل تعتبر معناها في حل من المسألة هذه وتعتبر هذا وكمثابة النكول في إتمام الزواج، ويخول لي مطالبة بالطلاق للضرر. وهذا يمشي فيه برشا محاكم، وتبتيع المحكمة تأخذ الأمور هذه كبداية حجة وتكمل عملها الاستقرائية. ودي ما نقول لك بالطبيعة كل ملف عنده خصوصية، ولا تلقى في الملف هذا يمكن ما تلقاش في ملف آخر، واللي يسمع فينا يقول لا هو صار لي خلاف هذا لأنه كله عنده خصوصية. نجم راه معناها فارق ضئيل في معطى معين يغير المسائل، أما في العادة هو عقد الزواج هو تمهيد أن يتمم الدخول، وإذا ما تمش الدخول ما تمش البناء يمكن لكل واحد من الزوجين أن يطالب الطرف الآخر بتحديد موعد لإتمام البناء ويعطيه أجل محدد، وبانقضاء الأجل ذاك دون تحرك ولا دون معنى إبداء معنى موقف إيجابي من الطرف الآخر راه الطرف الطالب يكون متضرر من هذا السلوك ونجم يطالب بالطلاق بموجب الضرر. ثم حتى على وجه إذا كما نحبوش نشوف النقاش هذا هو شو اللي يقلق في المسألة دي، مسألة الغرامات قبل البناء راهي غرامات رمزية والمحكمة تقدرها بقدر حال بالحال
0: أربع سنين رمزية سيد أربع سنين وحال واقف أربع سنين
2: لا تنحكي لك إذا كان
0: عرصه صغير ومتخلى للروضة
2: نطلق أنا نطالب أنا بالغرامات مو مش تعطي كل التبريرات نتاعها باش تكون الطلاقات تكون الغرامات رمزية بالنسبة للطرف الآخر، ويمكن المحكمة ترى أنه ما فماش ضرر ما فماش موجب باش تعوض له لأنه هو بيده كان مقصر. أنا مش بالضرورة أنه مطلق للضرر، علاش قلت لك كل حالة عندها شو اللي يقعد مشكل في إذا كان أقوم أنا بطلب الطلاق على معنى الإنشاء برغبة خاصة، خليني نقول بالنسبة للمرأة تقوم برغبة خاصة، هو مسألة إرجاع الهدايا.
0: أي جسم
2: فاش قاعدين نخمو ما خموش المصحة الفضلة
0: تي أبارس أربع سنين على ذمة في الأخر كما قال الراجل من الأول
2: علاش
0: تكون مطلقة
2: علاش تخلي حياتك متوقفة على خاطر هالقشات نتاع ولا الأدباش نتاع
0: ساعات
2: ما توقفش
0: شو يروها اعتبارية يقول لك حق دخوله وخروجه
2: ما توقفش حياتك
0: هي فما في الاخر مطلقه في الاخر معناتها اربع سنين معناتها علاش اربع سنين معناتها عباره على عديها عليهم سامحني في الكلمه
2: كي نقعد انا ما نعملش هذا تو ونخليه ونوخر هني قاعد نوخر في الضرر وهني قاعد نكبر في الضرر من غير ما نشعر
0: انا اطالبه بجبر الضرر
2: خير ما باش نحل العام الجاي اذا كان ما فماش معناها مجال ولا ما فماش افق معناها ايجابيه لقدام ما تخليش المسائل تتطور راه النزاع كي يقعد برشا ويتراكم يولي صعيب زاد هو معناها من كيما يقولوها مفهوم البير ولا من قاعه
0: شفتوا استاذ طول الحكايه كيما هكا مثلا احنا طول متفرج فارس
2: اي نعرف
0: اما مثلا عام واثنين والسيد مازال ما قدمش وما عطاش حتى حسن نيه معناتها باش يبين لنا اللي هو قاعد يبذل في مسائل لو كان شاري بنتنا راهو اتم الزواج حتى نجم نقولوا راني مش باش نهزها اون اتوندون خاطر احنا كنا من الاول باش يهزها معاه باهي ما هزاش معاه هاك عمل المساعي فما مشاكل مثلا معينه برا اعمل كمل ادعوها انت للزواج وقولها راني نتمم للزواج اما راهو مبدئيا حتى يكمل الملف الاداري معناها يولي فما حسن نيه اما معناها كتب صداق ومشى لروحه من غادي لغادي واربع سنين. ولهنا انا جاني سؤال استاذ في مخي معناها ما نعرفش اسكو معناتها نجمو نخدموا به ولا لا الحصه الساعه الاولى كي يبدا انسان كتب صداق هو صعيب معناها ما مثالش معناها لهنا ينجمش يطلب مثلا انه الفتاه هذه تطلب انه يكون فما نفقه معناتها انفاق عليها وهي على ذمته معناها تقول لك انا قاعده في الدار على ذمته ينجم ساعات يطلب منها انها تبطل حتى من الخدمه يقول لها مادام كي خذيتي مادام بطل مادام كذا وهي بون تحب تخدم ولكن ما تنجمش تخدم خاطر فما اتفاق معنوي صار ما بيناتهم ينجم تمشي تطالب السيد اللي كاتب عليه الصداق انه ينفق عليه
2: هو الحقيقة يعطيك الصحة في السؤال وفكرة ممتازة، لكن حد خليني أقول لك راه المشرع في الأحكام القانونية المتعلقة بالنفقة يقول لك تستحق الزوجة النفقة الزوجة المدخول بها، وبالتالي إذا كان ما فماش دخول ما فماش هذا إمكانية هذه مستحيلة. وبالنص بحرفية النص وبصريح العبارة النص، وكما نقول لك ديما إذا كان النص القانوني ما كانت عبارته صريحة فلا عبرة بالدلالة، وانا مش نستدل بأشياء تعارض النص الصريح. والنص القانوني يقول لك تستحق الزوجة المدخول بها، على الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها.
0: معناها
2: قبل
0: لهنا
2: الدخول ما فماش، أيوة فماش فماش
0: قبل الدخول وقبل البناء ما فماش.
2: علاش يصير الضرر؟ وعلاش نحكيوا على الضرر؟ لا تخليها تعرس، ولا معناها تكمل معها العرس، ولا تخليها وتشترط عليها ما تخدمش وما تعطيهاش النفقه نتاعها. هذوما الكل يعمل كيميل، معناها جمله من المضار مع بعضها تنجم تخول المطالبه بالطلاق بسبب معناها عدم اتمام البناء.
0: واضح، شكرا جزيلا استاذ. احنا نحاول قدر الامكان نوصلوا صوت المواطن من خلال الاستشارات القانونيه. مازلنا باش نوصلوا معكم اللقاء بعد قليل باذن الله، بعد موجز الانباء نعود. نستنى مكالماتكم الهاتفيه عبر الرقم 73 460 800، وايضا مختلف ملاحظاتكم وتساؤلاتكم عبر الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير.

0: من إذاعة المنسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية وزيادة المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وقد أسفرت هذه التدخلات وفق ما جاء في بلاغ عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن رفع 4611 مخالفة اقتصادية، وتم على إثرها حجز 49 طنا من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. أفادت وزارة الصحة بأن مصالح المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية. وأضافت الوزارة أن نتائج المتابعة بينت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. في أبرز أخبار العالم، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، كما أن جاريد كوشنر سيصل إلى هناك للمشاركة في محادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وقد ذكر موقع أكسيوس الجمعة نقلا عن مسؤول أمريكي أن ويتكوف في طريقه إلى سويسرا. وتأتي زيارة ويتكوف في وقت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الأربعاء بحسب شبكة CNN الأمريكية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 غربا في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتس الستوديو المونديال متابعة لمقابلات الكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و 2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين كلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته. هو المسدد رقم واحد في بلاده، لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف، هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية، نجح أنه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح أنه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجل المدافع لوران بلان قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظه مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس تشيلافيرت. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

ذات القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، نعود لكم في هذه الساعة الثانية من خلال برنامج في دائرة القانون. ذكركم دينا تقريبا في حدود العشرة ودرج نواصل اللقاء إلى حدود منتصف النهار في نهار استثنائي، نهار تونس كاملة تستنى في نتيجة البكالوريا. يا رب تسمعنا الخير، يا رب إن شاء الله نسمع الصغاريت في ديار التوانسة الكل. نعرف اللي فما برشا ناس متقلقة الحقيقة على صغيراتها، على وليداتها، على بنياتها، معناها من نتيجة وهما بيدهم في حذاتهم، ساعات تحس عندهم هكا قلق. نعاود نذكر اللي باش يجي مبروك تو، استحفظوا على أولادكم، استحفظوا على بناتكم، واستحفظوا على رواحكم وعلى صحتكم. مهما كانت النتيجة قابلينها، راهو ساعات ردود فعل معينة يعملوها بعض الآباء وبعض الأمهات ما يقدروش نتائجها على نفسية بناتهم وولادهم، اللي في بعض الأحيان ينجموا يمشوا الله لا يقدر للأقصى. مهما كانت النتيجة تستنوا في مونسيون بيان وتري بيان وكذا، جاتكم متوسط ولا أقل شوية أفرحوا، عديونا نهار اليوم بالفرحة والصغاريت وبعدهم تفهموا تو نتحاسبوا وتو نشوفوا شو نجموا نعملوا وما نعملوش. للناس اللي باش تيح كونترول على اللي قدر، راهو كيف كيف نتقبلوها نهضموها على حياتهم. للناس اللي رفوزي زي كيف كيف على حياتهم، راهو لحيه هو الكل، الصحة هي الكل وكل

0: شيء نجم نتجاوزوه أستاذ ونتعداوه بتجاربنا في الحياة نقوله راهو الإنسان ما يكل كان اللي كتب له.
1: أكيد رفقة هو شوف القضاء والقدر في نهاية المطاف هو اللي يقدر المصير وحدد المصير وصحيح أنه لكل مجتهد نصيب ولكل جواد كبوة
0: بالضبط
1: الفرضيات الكل معناها واردة وما نوقفوش حياتنا على نتيجة البكالوريا على كل نتمنى واحنا النجاح والتميز للجميع وإن شاء الله معناها كما قلت أنت كل من ما كانش ينتظر في نتيجة إن شاء الله يتقبلها وديما فما الحل لكل إشكال وإن شاء الله ديما تلامذتنا متميزين وإن شاء الله عائلاتنا ديما فرحانين وإن شاء الله النجاح يطرق كل أبواب وكل أبواب بالنسبة للعائلات التونسية الكل كي
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله ديما نسبقوا الخير مساج تفاؤلوا خيرا تجدوه والحياة كما هكا دي ودبا معناتها موجود الباهي وموجود الخير ومش كل شيء نتمناه باش نلقاوه وإن شاء الله حاجات ساعات تفوق التوقع فبالتالي إن شاء الله فرحانين ديما. من الأسئلة قبل ما ناخذ المكالمات الهاتفية مواطنة تقول أنا قدمت شكاية ضد الكنام بمحكمة ناحية مسكن وتم عرضي بمستشفى فرحات حشات سوسة والمحكمة حددت نسبة عجز ب 20% على مستوى المرفق وتقدمت بقضية لمحكمة الناحية بمساكن لكن تم إعلامي برفض الصبغة الشغلية لمرضي المهني وتم إعلامي بالرفض بربي سامحوني راهو خاطر في بعض الأحيان الكلام مش واضح به تقول وردت عليا من المركز المحلي بمساكن ومعتها بالرفض معتها الرفض جهة من المركز المحلي بمساكن وحضرت ممثلة الصندوق طلبت رفض دعوية لعدم الاختصاص الترابي لكوني كنت نعمل بأحد المصانع في منطقة المسعدين ومرة خدمة في نفس المصنع هذايا لكن في منزل حياة وتقول هذا ليس ذنبي فتم الاستدعاء بإعلامي برفض الصبغة الشغلية
1: وأصدر طالبة تعويض على هي الموضوع نتاع الدعوة نتاعها تقريبا حسب ما فهمنا من الاستشارة هو التعويض عن مرض مهني تعويض عن أضرار ناتجة من مرض مهني والمرض المهني هذا معناها مش كل مرض هو مرض مهني المرض المهني لازم يكون في علاقة مباشرة بالمهنة اللي كانت تباشرها والعمل اللي كانت تباشره يمكن محكمة الناحية في إطار عملها الاستقرائية وما أنجو الاختبار
0: أعطاها رفضت الدعوة تقريبا هي في 3 مارس 2026 قالت والإبقاء على المصاريف محمولة على القائم بها حيث أن الحكم هذا تعتبره هي تقول جانب الصواب وأحسست بغبن وتقول من حقي عندي حق في التعويض قالت نجمش نرفع قضية أخرى ثانية ونشرح شو. بكوني كنت أجهل معناتها بعض التفاصيل ومعناتها هي تقول اختصاص الحكم نجمش نرفعها توا في محكمة ناحية جمال في عوض مساكن
1: هو إذا كان دعوة إذا كان القضية تمت بالرفض يعني ما تقمش البت في أصل الحق لكن أنا توا نسمع في زوز دفعات مغايرين لبعض
0: تقول أنا باختصار نجمش نعمل شكاية ثانية ضد الكنام بمحكمة ناحية جمال حتى أتمكن من الحصول على التعويضات على العجز نتاع 20% واللي أقره الطب الشرعي بمستشفى فرحات حشيت سوسة
1: هو شوف إذا كانت الدعوة ترفض لعدم الاختصاص الترابي مش عدم الاختصاص الحكمي لأنه عدم هو الاختصاص هو اختصاص حكمي لحاكم الناحية قضاة النواحي هم القضاة المختصين حكميا بالنظر في مثل هذه الدعوة أما اختصاص ترابي هو مسألة أخرى مرجع النظر الترابي للمحكمة هذه المعنية بالأمر إذا كان تم رفض الدعوة دون البت في الأصل مش معناها دون البت في الأصل معناها المحكمة ما نظرتش في أصل الحق وشافت اللي هي غير مختصة ترابيا وفما هنالك تمسك بعدم الاختصاص الترابي وجارتها المحكمة في هذا الخصوص إذا كان ترى وده ديما نقوله ديما ترجع لخصوصية الملف نتاعك إذا كان لمجرد احنا خبر بصفة عامة إذا كان الحكم كان بيرفض الدعوة لمجرد الدفع الشكلي هذا عدم الاختصاص الترابي فإنه بإمكانها ترفع القضية قدام المحكمة المختصة ترابيا معناها تقول أنا محكمة ناحية مساكن مياش مختصة ترابيا وهذا إش قالت المحكمة دي تنجمش تعمل قضية في المحكمة المختصة ترابيا اللي تراها هي محكمة ناحية جمال إذا كان الرفض الأولاني تم على أساس هذا راهي تنجم أما إذا كان محكمة الناحية نتاع مساكن نظرت في أصل الحق وقالت هذا ماهوش مرض مهني وبالتالي لهنا تسمى الموضوع تناول الموضوع في أصله تناوله القضاء لهنا تولي كي تمشي المحكمة أخرى ما يغير في الأمر حتى شيء إذا كان الرفض لعدم وجود المرض المهني فإنه أحسن وسيلة بالنسبة له هي أنها تطعم بالاستئناف في ذلك الحكم وما تمشيش المحكمة أخرى لأنه ستجابها بأنه سبق البت في الموضوع من قبل محكمة ناحية مساكن معناها لهنا وقت تاخذ نسخة الحكم كاملة تشوف كان المحكمة رفضت لك لعدم الاختصاص الترابي، معناها ما بتتش في القضية، ما شافت لكش عندك حق ولا ما عندكش، قالت لك أني مانيش المحكمة المختصة، تولي تمشي للمحكمة المختصة. وإذا كان المحكمة تجاوزت الدفع هذايا وقالت راني مختصة وتصديت للأصل، نظرت في الموضوع وقالت هذايا مش مرض مهني، وقتها زايد باش تمشي لمحكمة أخرى. الرسيل الأسلم والأنجح إنك ترى اللي هذايا هو مرض مهني، تواصل في نفس التوجه هذايا وتولي تطعم بالاستئناف في الحكم هذايا، ما تمشيش المحكمة أخرى، تقعد مع نفس الحكم هذايا وتطعم فيه. أنت واش عطاك الحكم؟ أنت واش لقيت في الحكم؟ إذا كان الرفض لسبب شكلي نمشيو للمحكمة الأخرى راك نجم، وإذا كان الرفض لسبب موضوعي محكمة أخرى ما تغير في الأمر شيء، تقعد تواصل في نفس التوجه. وإحنا نعرفوا اللي التقاضي في تونس يقوم على مبدأ الدرجتين، ترجع تستئناف نفس الحكم هذايا قدام المحكمة الابتدائية بسوسة بوصفة هي محكمة استئناف لإحكام محاكم النواحي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، تحياتي لك نوسة الأزرق، أهلا وسهلا بك. خلي الطبق مستور. خلي زيد مثال شيء بمواصلي معكم اللقاء، ناخذ المكالمات الهاتفية الحاضرة. نقولوا ألو مرحبا عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: الحاجة عايشة من سوسة.
0: مرحبا بك يا حاجة، أهلا وسهلا بك.
2: عايشك مرحبا بك. أظلي الله يفرحك، أنا عندي قضية.
0: أيوة
2: قضية كبيرة برشا، نحب نستشير الأستاذ شنو باش نعمل بربي.
0: تفضل هاي هو يسمع فيك الأستاذ. مرحبا بك.
2: أولادي أبوهم كتب لهم عمارة مليار ودار 120 مليون، كتب لهم هيبة رقبة،
1: هيبة حق رقبة،
2: وبعد بعد 10 سنين ظهر استنفاء يحب يرجعها بعد ما خدي 5 سنين، هو أخو 5 سنين تو حب يرجعها. والله الحكم الابتدائي ربحناها احنا، الحاكم جي معانا وتوا كي جاب طفل صغير يحب نمشي للحاكم، قالوا نحب نعاود نسترجع الحكم
0: الهيبة.
1: رجع الهيبة.
2: اي صاحب رجوع الهيبة. وقف قدام الحاكم، معناها القضية الأولى ربحناها. القضية الثانية وقف قدام الحاكم قالوا أنا جيعان ما عنديش مناكب يرجع له العمارة نتاع مليار لي هو. قالوا عندي ولد صغير عمره عامين ما لقيتش باش نشري له حليب وكوش، يرجع له الدار الثانية 120 مليون. واحنا عيلة 6 عيال يتلوحوا في الشارع بربي، قل لي شنو باش نعمل بربي أنا تو.
1: هي هو كي قام بالقضية شو تحكم له فيها القضية؟
0: رجعوا له
2: القضية الأولى ربحناها احنا على خاطر الحاكم قال أنا نخاف من مرتي الأب لا تفك لهم. الحكم هذا الحاكم نهار 27 أبريل في استئناف في محكمة سوسة قال رجع له رزقه. كيف بربي عمارة مليار يطلع 6 عيال في الشارع وهما وأمهم ودار ولدي مريض بالقلب ومجلود يطلعوا من داره باش يكتب دار الولدي الولد الصغير عمره عام، هو عمره 80 عام الراجل. كيف القانون يعطي هيك بربي؟ كيف القانون يعطي هيك 6 عيال يتلوحوا في الشارع يا رسول الله باش هو يكتبها بس مرته جديدة مرته الخامسة؟
0: سمحني بالله التفصيلة خاطر فما نوع من الفضول. 5 ساعة معناتها ياخذ ويطلق
2: يا أخو يطلق فلوس الكل مشيت فنسي يطلقها يخسر عليها فلوس ياخذها يخسر عليها فلوس هي هو العمارة
0: معناتها مع الأخيرة هي اللي جاب معها الصغير الأخرانية هي اللي جاب معها الصغير العامي
1: قداش عمره؟
0: أيوة. هو 80
2: هو عمره 80 عام والمرأة 36 عام هي مرجت وكبده ديما اكتب لي رزقك اكتب لي رزق. هو نهار 27 أبريل اكتب معناها الحاكم مصدر يرجع له رزقه وامل الحكم مازال ما نحب نعرف شنو باش نعمل. قول لي شنو باش نعمل على الاقل باش ما نهجش في الشارع.
1: هو الحقيقه اذا كان
0: سمحني هي العماره معناتها فيها شقق ساكنين فيها اولادك؟
2: هي العماره فيها 6 ديار واربع حوان.
0: شكون بنيهم 6 ديار سمحني؟
2: ها
0: شكون بنيهم؟ شكون بناهم 6 ديار؟
2: الاب بناهم.
0: الاب
2: بناهم الاب
0: معناتها كي عمل لهم سمحني مدام كي عمل الهيبه قبل ما يبدا في حكايه الماخذات هذه معناتها وقت اللي كنت
2: اي لا هو كتبها هيبه في بعد لما طلقني اني وخدي مره اخرى حب يهرب رزقه لولاده باش المرأة ذيك ما تاخذوش. تقعد ديما يجيو كل مرأة تاخذه يقول لها رزقي باسم ولادي تهرب وتخليه تهرب وتخليه. هذه جمعة صغير شد صحيح يحب
0: يفوت. سمحني هذه في العمر كانت صغيرة، في العمر الأخرين ما كانوش صغار في العمر.
2: شكون انا هما
0: الاربع اللي فاتوا؟ لا الاربع الزوجات، الزوجات
2: ما عندهمش صغار
0: ما عندهمش. اي معناتها ما هو كي خذاهم خذاهم كبار شويه في العمر.
2: والله خذاهم صغار وما جابوش منهم، وهذه جاب منها صغير الله اعلم. انا ليلى الله من بربي ولدي ومريض ومجلوط ومريض بالقلب يسكن في داره، يطلعوا من داره ويلوحوا في الشارع هو صغاره باش يكتبها لمرته باش يكتبها لولده عمره عامين.
0: هو تو سامحني مدام ايش نقول لك؟ همشي يقول لك حالات الرجوع في الهبه خاطريه محطوطه بالقانون، اما شنو هو الملف وشنو الدفوعات هذه باش نشوفوها؟ هل يمكن الرجوع في الهبه استاذ؟
1: هو ما قلنا الهبه في الاصل هي لا رجوع فيها الا في حالات استثنائيه على سبيل الحصر،
0: ومنها
1: ومنها اذا من انجب الواهب وابن كان حيا وقت رفع الدعوه. هذه حاجات في العموم.
2: لا هو كتبها لهم بعد من
1: معين إيه بعد من معين باقي هيبة كيف كيف هي هيبة الهيبة كما بعد من معين وكما الهيبة الكاملة كما هيبة حق الرقبة كما الهيبة الكاملة ما فيهاش رجوع في الأصل. واستثناء أني نجم يكون فما رجوع، أما لكن هذا بصفة عامة. اليوم بالنسبة للاستشارة دي عندها خصوصية أنهم دخلوا للقضاء. تقولي أنا توقفش باش نعمل أنت تو الحكم هذا حكم نهائي معنا من محكمة الاستئناف.
2: لا لا الحاكم نهار 27 أبريل قال الحكم إيه؟ أما الحكم مازال ما
1: إيه حكم نهائي معنا حكم من محكمة الاستئناف. حكم اصدر على محكمة الاستئناف.
2: عملنا تعقيب احنا أيوة عملنا تعقيب
1: تعملوا تعقيب باش ما يتنفذش عليكم الحكم، وهذه محاميك يعرفها باش ما يتنفذش عليكم الحكم وما يخرجوا لكش ولدك من الدار كما تحكي انت، وباش الخوف اللي عندك هذا بهذا الخصوص يلزم مع التعقيب تعملوا مطلب في توقيف التنفيذ، مطلب توقيف تنفيذا قد تعملوه قدام المحكمة قدام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. هو الجهة الوحيدة اللي تنجم تأذن بتوقيف تنفيذ الحكم حتى تنظر محكمة التعقيب في الموضوع. هذه الحالة الوحيدة القانونية اللي تنجم تستعملها.
2: إيه هو سمحني الحكم مازال ما خرج.
1: شنو ما خرج؟ عنده
2: 3 شهور مازال ما خرج.
1: كيفاش الحكم ما خرج وانتم ما عملتوا تعقيب بعد ما يجيش هيك؟
2: لا عملنا تعقيب من أول نهار المحامي قال لنا.
1: لا عملنا تعقيب. أعذرني شوف كي نعملوا تعقيب. راهو نعملوا مطلب تعقيب وراهو نقدموا مستند تعقيب في ظرف شهر ملي نعملوا التعقيب. كيفاش انسان باش يعمل مستند تعقيب وباش يطعن في الحكم هو مازال ما يعرفش علاش وكيفاش؟ ما نتصورش يا اما التعقيب معنا في انتظار الحكم مازلنا ما عاقبناش نستناو في الحكم وناويين نعملوا التعقيب هذا موضوع اخر. واذا كان عملنا التعقيب راهو الحكم حاضر خاطر المحامي كي باش يعمل تعقيب مش باش يقدم مطلب برك باش يقدم زاد الدفوعات نتاعو باش يقول علاش عقبنا وعلاش الحكم هذا كان غلط. وقتاش باش يعرف الحكم غلط ولا صحيح؟ وقت اللي يقراه وياخذ نسخه كامله منه باش وقتها ينجم يناقش قدام محكمه التعقيب. هذا الاجراء هذا. اما انت تو تحكي تقول انت خايف على اولادك اللي يقع اخراجهم. قلت لك باش نوقفوا التنفيذ يلزم مع مطلب التعقيب مع مستند التعقيب نعملوا مطلب في توقيف التنفيذ ونمشيوا للمحكم الرئيس الاول محكمه التعقيب في المكان مقرها في تونس العاصمه، والوقت الرئيس الاول محكمه التعقيب ينجم يعطيكم قرار باش يوقف التنفيذ حتى تنظر محكمه التعقيب في الموضوع.
2: باهي سامحني الله يفرحك. توا هو احنا الهيبه كاتبين عنده 10 سنين مسجله وشرط على أولاده يعطيه شهرية، يعطيه كل شهر شهرية. يقول له ما يعطيني شهريته في دية ندعي عليه بالخير، ولا يعطيني شهريته على طريق البوسطة ندعي عليه بالشر. أولادي خافوا من مدعي الشر وزاد قراهم الكل ما باش يعطيه في دية. جي قدام الحاكم قال ما يعطيني حتى حد وإني جي عالكل. هو عنده دبه يصور فيه 2 ملايين في الشر، عنده 2 حوالي التاريخ من 600 وعنده انتريتو لباس مائي عنده الغلم عنده زيت.
0: ايه هذوما سامحني مدام انتوما دفعاتكم سامحني قدمتوهم قدام الحاكم قدام القضاء؟
2: قدمناها والمرة هذه الله أعلم ما نعرفش شبيه الحاكم جد ليلة الله محمد رسول الله. هو لباس ناري آمل هدف متاعه يحب يفك العمارة يكتبها باسم مرته الخامسة باش ما عايش تهرب عليه. وولدي توا مريض بنيتي بربي
1: هو سامحني نسأل سؤال خاص. هو يحسن التصرف توا يعرف يتصرف ويعرف شعامل وكل شيء
2: ما يعرف حتى شيء عنده مرات ماشي فيه كل مونجالة.
0: اي معناها هو توا الاستاذ وكانه فما ملف طبي معناتها نجموا
1: ملف طبي نجموا
2: نسحبوه. لا بناتي ما حبوه, بناتي ما حبوش رفضوا قال ما نوصلوش,
1: ما حبوش يعملوا عليه تحجير معناها, ما حبوش يعملوا, ما حبوش يعملوا عليه ضرب الحجر,
2: ما حبوش ما حبوش بناتي ما حبوش. هو اني وتكلمت منهم بالشرقه منهم ما حبوش قالوا تنرفضوا.
0: هما توا انا اللي فهمته معناها فهمت ما تتقالش توا سيرونتين معناتها فما حتى شك في حاجه معينه معناها, ومع حسن التصرف ومع الشك اللي عندهم كانوا ينجموا معناتها بملف طبي والا حتى معناتها طلب تحليل باش يثبتوا معناتها فهمت
1: مسائل
0: مسائل اخرى اللي يمكن معناتها الطعن فيها. اما كما تقول هي لنا في بر الوالدين ومعناتها وعنده معناتها نورات كيما هكا من بعد يحرمهم عقابل عمرتي نورمالمون الاخرى نوع من العدل المساواة. يا سيدي صغيرك مرحبا بيه على روسنا وعينينا, واعتقد انه اخواته باش يكملوا ربايته معناها بالنسبه للسيد هذا خاطر 80 عام وصغير عمره عامين ونص
2: عنده انتريتو عنده دب ويخدم فيه زوج في جوج منين لبسنا ليه.
0: واضح مدام, شكرا جزيلا بارك الله فيك تسمعنا الله يخليك استاذ نجم نجاوب خاطر معناتها احنا تو الملف باش يدخل التعقيب.
1: هو الملف باش يدخل التعقيب وتو باش يستنى محكمه التعقيب شنو رايها في الموضوع, لانه تو اللي باش نقولوه احنا كل باش يقعد مجرد كلام ما يغير في الواقع حتى شيء, وبالتالي زايد باش نحكيه في حاجه الموضوع تصل
0: بيه القضاء. خطر هو كان قدم مستندات متاحهم أستاذ طو اللي قالته الكل, حكيت الدب وحكيت الفلوس حكيت معناها ماهوش معسر الراجل ماهوش معسر.
1: احنا احنا توا شوف ماكش عندكش اطلاع بالملف ما قدم ما لم يقدم.
0: هاي قالت قدمناه الدفعات قدمناه اي صحيت هي قالت لنا اذا كان هي توصل صدق
1: الرقابة ما عندكش انت مش الى اي حد وصلت الدفعات هذه وصلت المحكمة ما وصلتش لانه ماك تعرف زي القضاء بشي يصدر حكمه باش يصدر حكمه بناء على وثائق وعلى مؤيدات المؤيدات هذه درا وصلت ما وصلتش تبينت على بوجه الكفايه بين وجهه النظر تاعنا, ثم انه احتمال زاد انه يكون هناك خطا في تطبيق القانون ولا هنالك معناها ضعف تعليل ولا هنالك هضم لحق الدفاع هذا امر وارد, واذا يورد في الحكم هذا كما يورد في اي حكم اخر. وهك علاش المشرع في تونس قال هاي محكمه القانون اللي هي محكمه التعقيب تو تراقب الحكم هذا صحيح ولا غلط, خاطر محكمه التعقيب لا باش تعطي ولا باش تفك
0: بالضبط
1: لا باش ترجع ولا باش تعطي للغير. محكمه التعقيب باش تسهر وتعمل الرقابه نتاعها على مدى احترام النصوص القانونية في الحكم هذا. إذا كان الحكم رات محكمة التعقيب اللي كانوا صحيح وما فيش معناها مخالفة للقانون راهو باش يقضى برفض المطلب, وإذا كان الدفعات اللي كنتوا تقولوا فيهم أهملتهم محكمة الموضوع وما نظرتش فيهم وما جاوبتكمش عليهم يولي فما ضعف التعليل وفما معناها سوء تطبيق القانون, وقتها محكمة التعقيب تنجم ترجع الأمور نصابها, تنجم تنقض الحكم وبلغتنا الدرجة يتكسر الحكم هذاك ويرجع لمحكمة الاستئناف باش محكمة أخرى تنظر فيه. تقول لي احنا بكش يفوت الفوت هو باش ينفذ علينا وباش يخرجنا, قلت لك هيك علاش المشرع باش ما يصيروش حالات يصعب تداركها أعطاه للسلطة والصلوحية للرئيس الأول محكمة التعقيب أنه بعد ما تقدم مستند التعقيب نتاعك تقدم له مطلب باسم الرئيس الأول محكمة التعقيب كي يأذن بإيقاف التنفيذ لمدة شهر واحد ويقع النظر في القضية التعقيبية في المدة الزمنية هذيك, وإذا كان رأى الرئيس الأول اللي فما حاجة تستوجب توقف التنفيذ راهو يأذن بتوقف التنفيذ, ما فماش حل آخر. اللي قلناه بعد عنده ما عندوش وكل تجاوزناه, يمكن أنت عندك الحق يمكن المحكمة أغفلت بعض العناصر, وهو محكمة التعقيب اللي هي أعلى درجة في تونس واللي هي هذيك المحكمة الوحيدة اللي أعطاها المشرع باش تراقب القانون وتراقب حسن تطبيق القانون. إذا كان فما دفعات فما إخلالات وترى أنها محكمة التعقيب تجاريكم في التوجه هذا تنجم تقضي بالنقض وبإرجاع الملف لمحكمة الإحالة اللي هي محكمة الاستئناف, وإذا كان مش صحيح ولا ما تبينتش المحكمة فما معناها تقصير في تطبيق القانون راهو باش يقعد الحكم على الحالة وعليه. ما نجموش يدخلوا في التفاصيل نتاع الموضوع, عنده اولاد اخرين وعنده اموال اخرين وعنده كذا, لانه تم من قبيل التزايد. نقولوا احنا هي المحكمه مفروض انها نظرت في العناصر هذه الكل, مفروض انها جاوبت على العناصر هذه الكل, واذا كان مقصرت في التعليل وما جاوبتش على ولا اغفلت نقطه ولا معناها تجاوزتها وما وقفتش عليها وما عملتش عليها اعمال الرقابه نتاعها والاعمال الاستقراريه نتاعها, بطبيعه الحال محكمه التعقيب سوف تعيد الامور الى نصابها القانوني.
0: واضح, شكرا جزيلا استاذ بارك الله فيك.
1: شوف معناها رفقه شوف معناها النزاعات معناها مش تقول هيبه وما يمكنش الرجوع فيها ولا استثناء, هو هيك الاستثناء اثناء هذا هو تعمل اليوم وجاب احكام قضائيه قاضيه بالرجوع في الهيبه.
0: هو مع الاحترام والتقدير ما تقول لي 36 سنه ما اخذته عمره 80 سنه
1: فما حق فهي
0: عندما باش ناخذ المكالمه المواليه. لو مرحبا على السلامه. الو
3: وين السلام.
0: وعليكم السلام. مرحبا لو سلام
3: معك مروان من منسير.
0: مرحبا. تفضل.
4: نشكركم ساعة المقدمة اللي قدمتوها على معناتها الترانسبارانس معناتها باش وحدي باش الامور تتقدم معناتها في مجال وكل شيء. عندي موضوع معناتها قدمت شكاية من 2022 المحكمة الابتدائية بمنفتير وقعدت نتابع فيها معناتها دو طون جون طون معناتها كل شهر كل ثلاثة شهور خاطر نمشي نجي انا نخدم البرا. كي ثبت فيها اخيرا لقيتها ترفضت بلوتو تحسدت شنو السبب تقاعس الشاكي قعد معناتها رغم اللي معناتها تابعتها بالمدة 4 سنين لقيتها معناتها تحسدت في تاريخ 19 مارس 2026 معناتها بعد 4 سنين ورجعت أنا إنسان منظم بطبيعتي. ثبت رجعت الهيستوريك نتاع لي زابيل حتى الكالندري 19 مارس جيت فيها ما جيتش لقيتها بيريود نتاع عيد 19 مارس 2026 بيريود نتاع عيد الفطر كان ذكروشي. فمستغرب انا كيفاش معناتها شكاية واحد يقعد معناتها لا حقوق ناس معناتها نقعد واحد يتابعها معناتها كل مرة بعد أشهر والله معناتها هتحلفت معناتها من غير ونجي في آخر معناتها مطاف وتمشي هكاك من غير حتى معناتها تبرير.
1: أنت شكاية قدمت عام 2022 هيك ولا؟
4: أفريل 2022 بالضبط.
1: وشاكي بوقايع تمت في الوقت هذاك؟
4: شاكي بوقايع قبل بشوية معناتها بون حكيت سنة وسنتين معناتها قبل خاطر بعد اكتشفت أنا كي تابعت الموضوع اكتشفت معناتها كلها هي سيتي سيتيسيون ديفينمون معناتها ما نجمتش نكتشفها في اللحظة هذيك وين صارت الواقع. فكيف اكتشفت اللي فما معناتها خلل وليت وقتها قدمت شكاية
1: والقرار نتاع النيابة العمومية نتاع وكيل الجمهورية كان بالحفظ لتقاعس الشاكي عن تتبع شكايته.
4: هذا هو بحطيت خذيت شهاده في الشهاده في الحفظ
1: في الحفظ اي
4: اي حاطين سبب تقاعس
1: الشاكي. وشو الاجراء اللي عملتم بعد ولا تحب تسال شو الاجراء اللي باش نعملوه بعد
4: ولا هذا شنو معناتها مش عام ولا اثنين اربع سنين راه واحد يكون عنده
1: على كل حال هو شوف
4: القرار الامل اللي باش واحد على الاقل حقه ما يمشيش في الحرام.
1: هو احنا مو ديما نقولوا ماذا حق وراه طالب راه
0: تو تقاعس 4 سنين ويجري في جرة قضية بعد معناتها يتحمل
1: شكاية مش قضية مازال
4: شكاية بخلاف التعب استاذ بخلاف التعب راهو النفسي معناتها سي معناتها ما نجمش نذكره ما نجمش نوصل معناتها انت معناتها في الميدان وتعرف كيفاش معناتها
1: صحيح صحيح
0: باهي شنو نجم يعمل استاذ
1: اليوم عندنا حل اخر.
0: ايوه
1: اذا كان الشكاية هذه تحفظت والقرار نتاع السيد وكيل الجمهورية كان بالحفظ قرار الحفظ لا يمنع الشاكي من القيام على المسؤوليه الخاصه
0: بالضبط وقتا ما بين اللي هو ما فماش تقاعس بالعكس هو شد
1: على المسؤوليه الخاصه
0: أي.
1: تقدم شكايه في على المسؤوليه الخاصه ويقع تعهيد احد الساده قضاة التحقيق مقابل تامين مبلغ مالي يقدره قاضي التحقيق اللي بيشتهد بالملف ويقع يعاد
4: 400,000 500,000 معناتها كان واحد ما عادش عنده اولويات اخرى باش يحطها معناتها في موضوع اخر وتعب اخر
1: مش بالضروره المبلغ اللي قلت عليه راه ينجم يكون اكثر وينجم يكون اقل
4: ولا ما في الانفيرون هذوك 400 500
1: ينجم يكون حتى اقل اخويا. اما هذاك الاجراء اللي قدامك هذاك الاجراء السليم اللي باش تواصل فيه معناها متابعه الشكايه نتاعك لانه قرار الحفظ ما يمكنش الرجوع فيه الا اذا ظهرت عناصر جديده ولا ظهر شي حاجه جديده تو تطلب استئناف الابحاث ولا استئناف النظر في الشكايه يعاد النظر فيها لمعطيات جديده ما كانتش متوفره وهذا نتصوره صعيب شويه. احسن حاجه بالنسبه لك انت باش تكمل تواصل في تتبع الشكايه نتاعك هو القيام على المسؤوليه الخاصه وراه ينجم يكون حتى 100 و200 دينار او مش بالضروره المبلغ هذاك وينجم يكون 1000 و2000 دينار. ما هو الحاكم خاطر القاضي التحقيق يتعاهد بالملف وقت يقدر المبلغ الواجب تأمينه ينظر في مدى جديد الشكاية.
0: إيش نقول لك حاجة أنا اللي فهمته اللي حاسس اللي فما إنه في الموضوع على خاطر التاريخ اللي قال عليه هو تاريخ متاعيد ويعرف اللي هو 4 سنين ويجري في جرة الشكاية متاعه فجأة تحفظ للتقاعس اللي هو موش معقول وبعد يقول لك أنا نضطر إنه باش نعمل على مسؤولية الخاصة وندفع عليها فلوس أمر مش منطقي.
1: لا انا ما نجمش
4: نقول يعطيك الصحه استاذ
1: انا ما نجمش نقول
0: انا حبيت نترجم انا الحقيقه
1: هو هو يمكن يعتقد المساله دي لكن احنا ننأى
0: هو ننأى اما ايش نقول لك ينجم يكون هو زاد معناها يعرف شكون وراء ولكن الاثبات هو الصعيب يعرف شكون وراء خاطر كل انسان راهو يعرف نكبته منين جايه ضربته منين جايه حبينا ولا كرهنا
1: والله شوف رفقه
4: مع استاذ ما نحبش نتهم اي
0: جيدا ايش نقول لك ايش نقول لك احنا اوفون ايش نقول لك حاجه اوفون انت في اعماقك تعرف عندك شكوك اي جوستمون ولكن لا يمكن لك تصريح انت ما تنجمش تمشي في التصريح المباشر خاطر باش تولي ترجع عليك الحكايه اما انت تحب تقول للناس الكل منطقيا انسان يجري في جره شكايه أربع سنين كاملين داخل خارج ماشي جاي وعنده أمل باش ياخذ حقه ومن بعد تحفظ في وقت معين اللي هو نورمالمون يكون مقابل عيد وكذا خاطر انت تقول لك هيك يقول لك ما انت كيفاش
4: ارجع الكالندريه والله رجعت للهستوريك فماشي حتى مكالمه جاتني عندي انا من انا قلت لك انسان منظم حاطط حتى دي بواد ارشيف ومع دي شوميز كرافت كل دات وكل حاجه كيفاش معناتها تقول مكتب معناتها انا في طبيعتي هيك فهمني رجعت الليستوريك متاع ليزابيل تليفونيك والليزيميل والحتى معناتها قلت لك الكالندري رجعت ما هو الكالندري في البورتابل تحط لك عيد الفطر عيد رجعت 19 مارس شنو عيد الفطر جات في بريود متاع البريود هذيك وتنجم تثبت تو انت في تليفون
0: تقول انت في الاخر معناتها ما نجمش انا معناتها مانيش مقصر بالتقصير ثم اذا كان عمل على مسؤوليه الخاصه علاش انا نتكبد مصاريف اللي هي ما كانش ما تكون موجوده معناتها انا واحده من الناس فهمت المنطق اللي فكرت فيه باهي الاستاذ يقول لك على مسؤوليتك معناها لهنا تدفع فلوس والا والا اذا كان فما عناصر جديده ظهرت وما نتصورش فما عناصر جديده ظهرت وقتها تحاول تطلب معناها انه نرجع للموضوع هذا بيعت النظر
1: معناتها النظر في الشكايه هذه
0: ما عندكش حل اخر معناها هو تو مبدئيا
4: قبل سيد وكيل الجمهوريه معناتها ونطرح له الموضوع بصفه رسميه مثلا ولا لانه ما معناتها ويقول لي حتى انا عندي صديقي محامي قال لي فما برشا محامين اشتكاوا معناتها بالمواضيع هذه كيفاش الدوسيات تمشي تبيع ومعناتها معناتها تعبوا بالموضوع هذا معناتها من الشكايات اللي تبيع وال تنجم تصحح لي ولا معناتها تنقل المعلومه هذه
1: الحقيقه انا اشوف على حد علمي وعلى حد معرفتي راهو الامور ماشيه بالدرجه هذه واحنا اشوف سمعنا من جانب واحد واخذنا روايتك على محمل معناها الحقيقه والواقع لكن احنا تو شوف ما نلوجوش على المبررات وعلى التبريرات احنا نلوجو على الانجح والوسيله اللي تخلينا نواصلوا
0: على الحلول
1: نلوجو على الحل اللي خلينا نواصلوا النظر في الشكايه نتاع
0: فما هو ينجمش يسمحني هو قال مقابله ينجمش يعمل تظلم مثلا جوز ديتساكم ساعه تو نتبع فيه هو معناتها باش نحاول نعاونه باش يطرح السؤال نتاعو ينجمش هو يخليك ينجمش يعمل نوع من التظلم وطلب مقابله مثلا سيد وكيل الجمهوريه ويذكر فيها الاسباب ملخصه اذا كان ثم جديه في فتح تحقيق في الموضوع يقول لك لي بلا
1: هو مقابلة السيد وكيل الجمهورية متاحة وأمر صحيح ما مقتعرف دي قضاة مستقلين ولا سلطانة عليهم لغير القانون ما فما حتى جهة إدارية وجهة تنفيذية لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة ولا غيرها أنه عندهم أن يتدخلوا في القضاء وإحنا شفنا رئيس الجمهورية في أكثر مناسبة يصرح على أن يقول أنا ما ندخلش في القضاء وذاك صحيح وذاك الدستور اللي يضمن الدستور استقلالية القضاة في ما يقومون به من أعمال ويصدرونه من أحكام تقول النجم قابل وكيل الجمهورية المعني بالأمر لتبيان معنا بعض النقاط ينجم يقابل ينجم يعمل حتى شكاية جديدة وكما قلت يزيد عليها تفصيلات أخرى يمكن غفلت في الشكاية الأولانية وينجم كما قلت في نهاية المطاف أمامه أحسن حل بالنسبة لي هو القيام على المسؤولية الخاصة وهيك إذا كان يؤذن بفتح بحث حقيقي أمام قاضي السيد قاضي التحقيق ما تعرف قاضي التحقيق مناط بعهده البحث عن وسائل الأدلة عن أدلة البراءة والبحث عن أدلة الإدانة على حد سواء كل عنصر بشقة أخذه بعين الاعتبار وديما قاضي التحقيق ينظر في الجوانب هذه الكل وتكون عنده نظرة شمولية وتبقى ما زاد على ذلك أنه شكوك ويمكن فما شكونه أنا شو منش بالمسائل هذه الحقيقة بصراحة رفقا أنا كل تجرد أنا منش بالأمور هذه لكن الأقاويل ما توفاش هاني جايك سي مروان الأقاويل ما توفاش رأوا في هذا المجال ولا في غيره كانت خلنا في كونكور نقولوا فما خطر عنده سفلة نحيونا المحسوبية ونحيونا الفكرة هذه نعم سي مروان.
4: معاكي نفس التفكير استاذ بعد اذنك.
1: تفضل.
4: تو فرضا نقدم شكاية اخرى على حسابي الخاص كما قلت. شنو اللي يضمني اللي العملية ماهيش باش تتكرر مرة اخرى؟
1: لا ما تتكررش العملية لانه قاضي التحقيق يتعاد بالملف يتعاد بالوقايع من الاول جديد كل شيء من الاول جديد. ما فماش معنا حاجز امام قاضي التحقيق باش يقوم بكل الاعمال اللي يراها ضرورية لتبيان الحقيقة يقوم بها. كل اجراء كل معاينة كل وسيلة اثبات يراها ضرورية لاثبات التهمة اولى لنفي التهمة هو مطالب بالقانون باش يبحث فيها.
0: إذا نقول لك أنا شنو يضمن لك؟ يضمن لك
1: مطلب
0: جديتك وشدانك بصحيح
1: قابل بيه سيد وكيل الجمهورية وعندك حق في المقابلة المباشرة وتعطيه شكاية نتاعك دماء من يد إلى يد.
0: واضح ما عندها شدانك بصحيح سينفي خاصة دخولك على مسؤوليتك الشخصية الخاصة باش يبين ما ثماش تقاعس واللي إذا كان ثم تقول أنت باش تتعاود المحاولة ربما مش باش يلقاو نتيجة باعتبار أنك أنت شديت بصحيح ثم حتى مثلا جديسة كمسا حتى مثلا سيد وكيل الجمهورية علما بالوقائع اللي صارت وشكوك خطره فما جدية من النيابة العمومية في أخذ بعين الاعتبار بنوعية معينة من الشكاية. تقول أنت مثلا إذا كانت تواترت أنت تقول والله أعلم تقول من خلال حكايتك مع صديقك معناها أن فما عملية تكررت هما راهو باش يكون عندهم علم.
1: لا ما فماش
0: يقول هو يقول أنا لا أجزم راهو بالعكس
1: ردوا بالنا في الأخبار الزيفة
0: جستمو.
1: وفي
0: من
1: التداول مثل المسألة دي
0: راهو يقع التحقيق في كل شيء معناتها جدية كبيرة للنيابة العمومية في المسألة
1: لازمنا ننفيه الأمور هذه راهي ما فماش وراهو ما دخلوناش المتاهات نتاع مثل الامور هذه لان امور راهو يا اما عندك الحجه والدليل والقرينه
0: ولا ما
1: حتى لا تؤاخذ راني خاف عليك معناها غدو انت تخرج وخاطر فلان ولا خاطر فلتان وما فماش قضاء
0: وما فماش لا
1: نحكي لك بصفه عامه نحكي لك بصفه عامه
0: عنده شكوك
1: والداخل لينا وليهم
0: جوستمون
1: معناها هو كل انسان شوف راهو اذا كان في القضاء وقت ندخلوا القضاء راهو 50% من الناس اللي يدخل القضاء باش يكونوا مش راضي كل من تقضى شورو وما يتحكمش تفايته باش يعتبر روحه معناه مضام وموش راضي معناه وهذايا معروفة في القضاء وبالتالي علاش القضاة معناه يحكموا بوجانهم الخالص ويحكموا بالنصوص القانونية وعمالة ومفاوضتهم تكون سرية وجلساتهم تكون علنية هذا الكل باش نضمن المحاكمة العادلة المحاكمة العادلة اللي هي هذيك معناه مرمى الجميع ومقصد الجميع وما نتصورش الاعتبارات الأخرى خاطر الاعتبارات الأخرى كل إنسان ما ينجحش في مسألة معينة ولا ما يلقاش اللي كان ينتظر منه باش يكون عنده مثل الشكر واحنا بيدنا تصير علينا راهو معناها الناس كل كي قلت كان حتى كان يشاركوا في مناظرة وطنية ولا حتى مناظرة محلية ولا حتى في مسابقة لا مخاطر عم تحلت فلان هذه عقلية يلزم تنحى ويلزم اللي عنده حجته وقارينته يقدمها وإلا مثل الأمور هذه راي ما تطرحش بلاد. وانا نقول في حاجه نعرفها يستحيل في محكمه الابتدائيه في المنسير وكاله الجمهوريه في المنسير ان تاذن باتخاذ اجراء معناه وتاخذ اجراء قبل ان تتم الاعمال الاستقرائيه تخطئ وتصيب هذاك مجال الشهاد رفقه راه
0: بطبيعه
1: مجال الشهاد. اما انا حتى كما حكينا قبيله على القضيه نتاع الهيبه المهم ما تغفليش عنصر من العناصر نتاعي وتجاوبني على النقاط هذه لانه الانسان يخرج مقتنع صادر الحكم لصالحه ولا مش صادر لصالحه الفائده في الاقناع يلزمك تقتنع بذلك القرار. اذا كان ما تلقاش انت الدفعات اللي قلتهم وما تلقاش يقول لك السيد هذا سي مروان يقول لك انا نمشي ونجي وحتى وصلت لقيت روحي في معناه في دات معناه في تاريخ نتاع يوم عطله وقرار تاخذها في يوم عطله ما يصيرش وقت لهنا فما تقصير فما سوء تطبيق القانون فما اضرار بمصالح الغير فما معنى هضم لحقوق الدفاع هذوما نسمعك فيهم. اما تقول لي خطر او حالات اخرى صعيب شويه
0: جوستمون هو علاش احنا حتى مع ان الجميع استاذ هو جوست حتى سيدي انت عندك حاجه معناتها في داخلك انت كي تقدم هالتظلم هذايا وتكتبها عباره على شكايه راهو ما فماش حاجه تضيع عند وكيل الجمهورية
1: مبيعش.
0: كل شيء ناخذوه بعين الاعتبار حتى مبيعش. إذا كان شك 0.00001%
1: واليوم أشوف
0: راهو يؤخذ خطر فما الجدية أنا نعرف اللي فما جدية في معناتها حتى الشك يبدأ حكاية فارغة أما ياخذوه بعين الاعتبار باش الناس تبدأ مرتاحة ومطمئنة.
1: حاجة أخرى رفقة اليوم أبواب بمكاتب مسؤولين محاكم والله مفتوحة للجميع وراه فما طول بال ومشكورين على الواجب هذا، هو واجب يقوموا به، لكن انك تطرق الباب ويستقبلك ويسمع منك بعد ما تلوموش في القرار هذاك، قرار سلطة قرار ترجع له اللي هو لا صدك ولا رجعك ولا ما قبلش عليك الشكاية ولا ولا ولا, ولا قالك برا روح ولا قالك ما نسمعكش، يسمعك ويقع عليك الشكاية ويأذن بإتمام الأفعال والأعمال اللي راها ضرورية لتبين الحقيقة، ثم الخلاصة ترجع له اللي هو بطبيعة الحال.
0: واضح، شكرا جزيلا. ناخذ المكالمة الموالية. مرحبا، عسلامة.
5: الو
0: الو، مرحبا، شكون معنا؟
5: والناس معاك.
0: مرحبا
1: مرحبا سي والناس.
5: بالله نص استاذ
1: تفضل. مرحبا
5: ابايك، عايشك عم ولدك. عندي ولدي كتبت له هبه بدون مقابل.
1: اي نعم.
5: و بعد مشي يسجل فيها في القبضه،
1: اي
5: قالوا له ما تدخلش في شهاب الملكيه.
1: عليه
5: قالوا له الهيبة ما تدخلش في الملك، اشتراك في الملك.
0: اشتراك في الملك، ايه في الملكية، اشتراك في الملكية ما بينه وبين مرته.
5: في الملك
1: ايه
5: عمل لك على نظرة، ما عارش كيفاش نقول، عمل البرنامج بدلها بيع وشرية باك تدخل في الاشتراك في الملكية.
0: ما بينه وبين مرته.
1: ولدك
0: ما
1: تزوج؟ ولدك ما تزوج؟
5: متزوج ايه.
1: وعمل اشتراك في الملكية مع مرته؟
5: ايه.
1: يعني شو مشكلته؟ عليه ما قبلهاش الهيبة،
5: ما مد في القبضة قالوا له ما تدخلش في الهيبة، ما تدخلش.
1: لا مش في القبضة، مش
0: بيجي نقول لك حاجة. أنت عطيت، سمحني، أنت كعطيت
5: هو خدم مخه حاجة أخرى. ما أنا
0: بيجي نقول لك هو أنت كعطيت شيء، مشكلتك مع أنت إنه مرته تكون عندها اشتراك في الملكية معه ولا إذا كانوا هم متفقين؟ أنت عطيت معناه.
5: إيه أنا عطيت، لكن ولدي معناه
1: هو مش نادم،
5: اللي كان عازب يمشي معي نوع.
0: هو تفهم الحكاية. أي
5: يا أستاذ.
1: نعم.
5: ولدي قلت لك في الأول قبل ما يعرس،
0: أي
5: أنا يمشي معي نوع، يطلع علي يهديني يمد لي، ما أنا عامل فيه ما أنا ظروف على جدة وراجل كبير تونا عمري 80 سنة.
1: أيوة ربي فضلك،
5: عايش كرام والديك. معناتها من بعد كيف عرس ولا برنامج آخر؟
1: أنت وقت عملت له الهيبة عملتها له هو معرس ولا هو مش معرس؟
5: إيه ولا هو معرس.
1: أنت عملت له الهيبة هو معرس، وتوا قالك بدلها لي، قالك توا قالك بدل لي الهيبه ردها لي ب 10.
0: بدل الغادي، بدلها هو من غادي.
5: هو بدلها معناها كيفاش؟ عارف كيفاش عمل مرته؟ معناها عندها اتصالات ولا اعلم حاجه ما نعرفهاش.
1: معناها انت عملت له الهيبه وهو مش باع مرته؟
0: هو على اساس، لا مش هكاك، عاوش نفسر لك حاجه.
5: والله كاك ما نعرف.
0: هو على اساس اعطاه هيبه لولده، لانه الهيبه ما تدخلش في الاشتراك في الاملاك.
5: هكاك يرحم والديك.
0: يولدينا والديك. هو ولده ردها كما قال، هو بيع وشرية.
1: شو ردش
0: هذا؟ مفسر لك هو طب، مش نحكي لك أنا أنقل بطن ترجموها.
1: ماذا بي نفهم
0: أي. بعد يقول لك كي أنا أعطيته على أساس وحده، يخي هو ردها بيع وشرية على خاطر قال القباضة ما تقبلش باش يبدل الصيغة متاع العقد في عوض هبة يولي عبارة على بيع، باش تدخل معاه مرته في الاشتراك في الأملاك من الأزواج. أور هو الرجل هذية مع احترامي وتقديري ليه يقول لك أنا ما نحبش على خاطر ولدي كان نوع ولا نوع آخر بعد ما تزوج، كان يحن عليا ما عادش كيما قبل على خاطر يتبع في مرته، وكأنه السيد قي روحه اعطاه المرت ولده اللي هي ماهيش ماشيه في حظوظه. فهمت كيفاش؟ معناها وكانه ولده غدره. حب يفهم الصيغه كيفاش من هيبه الى هيبه يكون فيها مالك وحده الولد، الى اشتراك في الاملاك بعقد بيع وشراء.
1: يا سي والناس
0: جوز ترجمه برا،
1: تسمع فينا سي والناس؟ هو عمل الهيبه، حرر الهيبه بواسطه عدل الاشهاد هيك ولا وتمت الهيبه وانتهى امرها. شكون اللي باش يبدل الهيبه بيع وشراء؟ كيفاش تتبدل الرفقه؟ ما فهمتهاش انا.
5: ما نعرفش عندهم.
1: انت مشيت العدول ولا
5: كيفاش عملوا
1: يا سي والناس؟
5: اما انا سالت عليه في القباضه قالوا لي ولد بيع وشرية.
1: انت كي مشيت العدول
5: اي
1: كتبت عند العدول ولا
5: اي
1: كتبت هيبه ولا كتبت بيع وشرية؟
5: لا كتبت هيبه، والهيبه هاي عندي موجوده كانت حبنا
0: بها. هو عطى لمرته
1: اي هو انت بعد ما عملت له الهيبه هو مش يعمل بيع وشرية مع مرته
0: في النصف
1: باش دخلها في الاشتراك في الملكيه معاه.
0: اي
1: وانت كعملت عملت له هيبه كامله، ما اعطيتها له الدار هيبه؟
5: لا لا لا بعد من عيني
1: هيبه حق رقبه.
5: اي
1: وهو مش باع حق الرقبه هذاك هو مرته
5: هكاك.
1: هي شو الاشكال اللي عندك سوى الناس انت في كل حاله؟
5: اي تو انا خاطر ولدي معناها تبدل علي في المعاملات.
1: اي
5: معناها ولا معناها حتى كي نقول له راني كتبت لك هيبه يقول لي الهيبه هذيك تبدلت ولد بيع وشري وهذيك موها وشربها.
1: اي معناها ما عادش
5: باش نعمل
0: لك. هو انت تحب تتراجع، تحب تعاقبه، انت تحب تتراجع في الهيبه
1: بسبب الجحود.
5: لا اعطيت هيبه بدون مقابل.
0: فهمت
1: يا سي والناس، يا سي والناس، انت كي تعمل له هيبه، اسمع، انت كي تعمل له هيبه راهو خرج العقار من عندك، ما عادش تدبر عليه، يخليه يبيعه ويعطيه لحد آخر يتنازل عليه، هذاك حقه، أنت ما عادش عندك عليه سلطان. أنت وقتاش توا أنت كبش تحكي الموضوع هذا، تحكي على الجحود، ما عادش يراعك وما عادش ينفق عليك وما عادش يتزور معك، هذا موضوع واحد آخر. قل لي نحب نرجع في الهيبة، تنجم ترجع في الهيبة من حيث المبدأ.
0: هو يقلق يا
1: أما باش تقول لي خاطر هو باح عمل بيع وشري، هو يعمل فيها اللي يحب، من طالما انت خرجها من ذمتك ولا هو يعمل فيها كما
0: انت راهو لسانك سوانك، معناها ولده كارو انت عملت، ما هو عملت اللي يظهر لك. أه حاجه اخرى، اما تكون باهي وبرب
1: البر الوالد
0: البر هيبه وما هيبه، خاطر عمره 80 عام، نعرفوا احنا الكبار في السن يوليو حتى متشنجين في ساعه ويتقلقوا كذا.
1: انا اللي يهمني في الحكايه كل المساله اللي هو عوده بيع وشري، هذا ما ينفع، لا ينفع لا يضر بالنسبه للناس. سوى الناس اذا كان فما جحود، جحود كبير، معاش قايم بالواجب نتاعو، ما يزوركش وما يراكش وما ينفقش عليك وانت محتاج، راك تنجم تعمل قضيه في الرجوع في الهبه هذه.
0: حتى هو بايع،
1: حتى هو بايع وعمى ولد بيع وشري، مش صحيح اللي قالك لا بل وشرب ما لا حتى شيء، فما قانون والقانون موجود وتنجم تعمل.
0: اي ما باش يدور الجحود هذا لازم يعمل عقوبه، باش
1: يكون بالقضيه بالحق، هو ماهوش قاعد يزور فيك بالحق، انت محتاج
0: ولا لسانه برا
1: معناها ما تلوش، ما تبداش تلوش في حاجات انت غدوه قدام قضاء ما تثبتهاش.
0: جست ما نطلعوش المال الصعده زاده، معناتها مع سي الحاج ما يلزمش يطلع المال الصعده لخاطر هو مشتاق وبرا، معناتها يلزم كلام يكون صحيح، خاطر احنا باش نوقفوا ما بين يدين ربي من بعد.
1: هذاك اللي نحب
0: نقول لا نزيد ولا نبالغ،
1: معناها انت عملت هيبه ليه ولا لغيره، انسان يعمل هيبه راهو سي خرج العقار من ذمتك الماليه، ما عادش
0: تدبر تقول له انت
1: ما عادش باش تدبر عليه، يقسموا مع الغير يكريه يرهنوا يعاود يبيعوا، مساله اخرى هذيك
0: وتنرجعوا لها الحكايه هذه برشا مرات، على خاطر لازم يكون فما وعي باهميه انك طلعت حاجه من يدك كهيبه، شنو هي الحالات نتاع الرجوع، وزاد كيف تصير خلافات بالله اللي نطلعوا المال الصاعده، راهو فما امكانيه باش تتحل بسهوله تامه، وساعات ناكلوا صوابعنا بعد اللي خاطر احنا طلعناها بالدرجه هذه. نختم بالمكالمه هذه. لو مرحبا عسلامة.
6: ألو عسلامة.
0: مرحبا تفضل، شكون معنا؟
6: ألو.
1: ألو مرحبا.
0: نسمعوا فيك.
6: بالله استشارة للأستاذ الله يرحم والدين والديكم.
1: تفضل.
0: أي بعجالة تفضل.
6: بالله يا أستاذ أني عندي حناتي توفات وتورث في أرض.
1: أي.
6: السيد أضي وعط الدار على عماتي وعمي أعطاهم باياتهم، إلا أني بابا منها كانوا مهمش فرد لقب، بابا وعماتي مهمش فرد لقب.
1: نعم.
6: طلب علينا باش نبدلوا اللقب وتعبنا وبدلنا اللقب انا وخويا. بعد مده كي جينا نطالبوا به قلنا له اعطينا حقنا سيدي، معناها هي كيما نقولوا تسوى مليون، هات اعطينا 500 برا خاطر السكنه نتاعنا والبلاصه اللي فيها الارض هذه بعاد ياسر في شربان، ما تديها في شربان. انكرنا استاذ، خل المده المعينه وفات واحد وانكرنا. بالله يا استاذ شنو نجم نعمل في الحاجه؟
0: المده المعينه
1: لا، هو اذا كان انكركم وما حبش يعطيكم منابكم بالتراضي، تولي تعملوا قضية في الاستحقاق المنابات هذه اللي ترجع لكم موجب الإرث، تولي قضية استحقاقية قدام المحكمة ضرورية وأكثر من لازمة، معناها ما عندكش حل آخر. أما يعطيك بالمتراضين، احنا متراضين كما تراضينا من الأول، ما تراضيناش، تو الحاكم يراضي ما بيناتنا، يقسم ما بيناتنا. هذه لازم يكون عندك محاميك، خاطر القانون يقول لازمك تعمل محامي وتعمل قضيه استحقاقيه في استحقاق منابات بموجب الارث، وتقوم قدام المحكمه الابتدائيه وين ما كان العقار اذا كانوا في شربان معناها تابعه ولايه المهديه، تقوم في المحكمه الابتدائيه بالمهديه، والقيام بالقضيه هذه يستوجب بالضروره انابه محامي بهذا الخصوص.
6: هو سامحني يا استاذ، هو قال عندي سنين الله،
1: هو يقول لي حب، هو يقول عندك سنين الله، وانا نقول له سنين الله عندك، انا زاد عندي سنين الله وانا نطالب فيك، مانيش ماكش قاعد على راحتك، انت ما سلمنا لكش، احنا ما تنزلنا لكش،
0: والدليل المساعي لتغيير اللقب
1: والمساله كما قلت عنده هذا كما كنا نحكيه في البدايه على الافعال والتقاعد المكسب، هذا معناه ماهوش تقاعد مكسب، لانه ما كانش معناه بدون شغب او مطالبه من الغير، والغير هم يطالبوا فيه حتى لليوم.
0: واضح، بارك الله فيك،
1: علاش نصحناه بالقضيه الاستحقاقيه.
0: بعجله تحياتي لك نوسى لزلك، قالت بربي مدام رفقه ما تنحيوش برنامج في اداره القانون، على الاقل كي نبر نلقى وين نشوف حلول. تحياتي لك، تحياتي ايضا لاسي العيوني، تقول نشيخ على برنامجكم في في ثقافة قانونية. تحياتي لك سي سمير تريمش، كل عام وانتي حي بخير. تحية لكل الأباء اينما ما كانوا، شاء تسمعوا كان الخير إن شاء الله يا ربي في نتيجة الباك اليوم. بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشارنا القومي للبرنامج، بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: وربي فرح قلبك إن شاء الله.
1: شكرا.
0: بنوراتك ويديمك تاج على رؤوسهم.
1: يعيشك يا رفقة، وتحية ليك وتحية لكل الأباء، وإن شاء الله عيد أباء مبارك لكل الأباء في تونس، وإن شاء الله ديما الفضاء العائلي هو الذي يجمعنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لك هيثم والناس، كل عام وانت حي بخير. تحياتي لي نجلة عطية، لي عليا المنصوري، تحياتي لك فتحية، تحياتي للجميع على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
7: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: استوديو المونديال.
2: استوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
4: تونسيا تونسي معك ربي والنبي.
2: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟
4: معك ربي والنبي.
2: تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: صحه سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى ثاني نشرات الاخبار نقدمها من اذاعه المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم، إلى العناوين. حادث مرور في نفس المنطقة ومشابه للذي جد منذ مدة يودي بحياة تلميذ بكالوريا وإصابة اثنين آخرين حالتهما حرجة في منطقة بورمادة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة. جراء السكب العشوائي للمياه الصناعية كارثة بيئية تهدد شواطئ مدينة سليمان، والمجتمع المدني يدعو إلى التدخل العاجل لردع المخالفين حفاظا على البيئة. وفق آخر الإحصائيات تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ 4 مرات مقارنة بالسنوات الماضية، والفتيات الأكثر إقبالا على الأقراص المخدرة. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. جدة ليلة أمس حادث مرور في منطقة بورمادة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة أسفر عن وفاة تلميذ بكالوريا وإصابة اثنين آخرين وصفت حالتهما بالحرجة. الحادث يأتي بعد حادث مماثل جدة في نفس المنطقة وأسفر أيضا عن وفاة تلميذ، وتقرر على إثره تركيز إنارة عمومية لم يتم تفعيلها إلى حد الآن. رجاء وعضو رجاء بن عمر عضو المجلس المحلي بالمهذبة من معتمدية سيدي بوعلي تشرح المطالب للزميل فتحي سعد.
2: بالنسبة للمطالب اللي هي أول حاجة التنوير العمومي للطريق الوطنية رقم 1 من دورة هرق لحد تيكش منطقة سيدي بوعلي. حاجة أخرى مخفضات السرعة اللي هما مطلوبين زادة بحدة جامعة بورمادة مع تشوير الطريق، وهذا اللي تعهدت به السلطة الجهوية والسلطة المحلية أنه يشوفوا حل في الطريق هذا في أقرب الأجيال. ما رعنا إلا تقريبا دوي كتعديوا 3 شهور وما فماش ولا نقطة إيجابية ولا تحسن، بالعكس قاعدة الحوادث تتقارب في الفترات متاحة. ما نتصورش أنه مشروع كيف هذا قاعدين نخسروا أرواح بشرية، أنه بش يكون خسارة في روح إنسان. إن شاء الله السلطة الجهوية والسلطة المحلية تتجاوب معنا وتتفاعل مع المواطنين اللي عياهم وهما كل يوم يمشي ويشكي ما همش لاقين حتى نتيجة.
1: وفي خبر جهوي آخر، ندد محمد لمين نويرة عضو مجلس محلي بسليمان بالكارثة البيئية التي باتت تهدد شاطئ سليمان الذي يشهد في الآونة الأخيرة تغير على مستوى مياه البحر بسبب تعمد عدد من أصحاب المصانع المنتصبة بسليمان السكب العشوائي للمياه الصناعية، مما أصبح يهدد الموسم الصيفي. ودعا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، دعا السلطات المحلية والجهوية إلى التدخل العاجل وردع المخالفين ومنع التجاوز الصارخ على البحر والثروة البحرية.
3: فما عديد من الاعتداءات الصارخة والمستمرة تسبت في تلوث بحري كبير وغير مسبوق، بيت معناته يهدد بشكل مباشر وصريح بتدمير الموسم الصيفي والسياحي بمعتمدية سليمان. ربط عشوائي عدد من الوحدات الصناعية المنتصبة بجهة سليمان، تلوث كبير صار، الأجواء مشحونة خاصة من أهالي معناتها الجهة وضغط معناتها من المجتمع المدني، فما تغيير كبير في لون المياه. أمام هذا الوضع البيئي معناتها الكارثي، نتوجه بالدعوة الفورية والصارمة إلى الأطراف التالية لتحميل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية: الإدارة الجهوية للصحة والتطهير والفلاحة والبيئة للتدخل الفوري والمعاينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية المستعجلة ضد المخالفين والمتسببين في هذا السكب العشوائي.
1: تنظم الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان الفهم والوقاية والتكفل. الدكتور نبيل بن صالح مكلف بمهمة في ديوان وزير الصحة والمكلف أيضا بملف الإدمان، أكد للزميلة خولة سليتي أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 سنة في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبال على الأقراص المخدرة.
4: دراسات وقد في 2013 و2017 و2021 وظهرت الدراسات هذه اللي ثم تفاقم شيئا فشيئا في استهلاك المواد المؤثرة عقليا عند الأطفال هذوما. مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص اللي عندها تأثير عقلي زاد كيف كيف تضرب في 4، والأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ما تظهرش برشا كمواد مخدرة. فيما يخص مراكز العلاج توف ثم أولا عيادات بتاع طب إدمان لقاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم في كل إقليم، ثم مركز ثم كما تعرفوا مركز أمل الموجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر بش يكون في توزر.
1: تحتفل تونس على غرار بقية دول العالم باليوم العالمي للمرأة المهندسة، وسيتم تسليط الضوء خلال الاحتفاء بهذا اليوم بأهم الأدوار التي تقوم بها المرأة المهندسة في تونس وظروف عملها. محمد لمين القريشي المكلف بالإعلام في عمادة المهندسين وأكثر إيضاحات.
5: في تونس كما تعرفوا تقريبا 45% من المهندسين نفسين على الساحة هم من المهندسات، كذلك تقريبا نصف المتخرجين سنويا هم من المهندسات. نسلطوا الضوء على اهم انجازاتهم واهم نجاحاتهم، لذلك تم استدعاء جمله من المهندسات باش يحكيوا على مشوارهم المهني وحتى الدراسي، ونرجعوا حتى على مشوارهم العائلي. تعرف مش بالسهل انه

0: قانون توجيهي الأول للدراسات الهندسية.
1: تحتضن كلية الطب بتونس يوما دراسيا متعدد الاختصاصات تحت عنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الدامج وتطبيقاته، بحضور عدد كبير من المخابر، والذي ينظمه مخبر انجينيرزن ومخبر المباحثات الدلالية واللسانيات الحاسوبية بالشراكة مع كلية الطب بتونس ووزارة الصحة وعدد من المخابر في مختلف مؤسسات التعليم العالي، من أجل مساعدة حاملي الإعاقة على الولوج إلى المعلومة عبر التطبيقات الحديثة. الدكتور وليد الزيدي منسق التظاهرة وأكثر تفاصيل.
2: الهدف من هذا اليوم الدراسي هو اللي باش يقدموه الأساتذة الأجلاء الخبراء والأطباء والباحثين في المجال التربوي والتعليمي من تطبيقات تساعد ذوي وذوات الإعاقة على الإدماج وعلى الوصول إلى المعرفة في كل مصادرها والوصول إلى المعلومة في كل مصنفاتها.
1: إلى أخبار العالم الآن. وبعد تأجيل اتفاق وقف القتال بين طهران وواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتم التوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب السعادة للإيرانيين. وفي سياق متصل قال الدفاع المدني اللبناني إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا جنوبي لبنان في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على الجنوب اللبناني اليوم بعد ساعات قليلة من وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وحزب الله اللبناني. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها. وحسب آخر الإحصائيات تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ إلى 4 مرات، والفتيات هن الأكثر إقبالا على الأقراص المخدرة. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة المنستير للصبحية للسهرية عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير، برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
6: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجة إذاعة المنستير. باش تتجه الأنظار غدا الأحد الساعة 5 صباحا في ملعب مونتيري بالمكسيك، يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات الجولة السادسة من كأس العالم 26، في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال بصفته يحمل الرقم 1000 في سجل مباراة نهائية كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. تكسب المباراة أهمية كونها أيضا في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال، شارك في تصفيات مؤهلة 209 منتخبات، وهو رقم قياسي مقارنة 13 منتخب فقط في النسخة الأولى اللي أقيمت سنة 1930 30 مباراة مهمة أيضا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت قيادة المدرب الجديد هيرفي رينار اللي تم تعيينه هذا الأسبوع خلفا المدرب صبري لموشي بعد الخسارة من المنتخب السويدي. من جانبه المدرب هيرفي رينار أكد في مؤتمر صحفي سبق المباراة للعمل الجماعي والانضباط وروح

العالية تمثل مفاتيح عودة المنتخب لأجواء المنافسات، مشددا على ضرورة نسيان المباراة الماضية واحترام المنتخب الياباني دون الخوف من المنتخب الياباني. ذكر المنتخب الياباني كان تعادل مع المنتخب الهولندي 2-2. بالنسبة أكيد للمنتخب الوطني التونسي، نذكره أيضا كان انهزم في المباراة الأولى منتخب السويدي، وأكيد يسعى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي: أيمن دحمان باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، علي العبدي، إلياس الصخيري قائد فريق حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس سعد، سيباستيان تونكتي وفراس شواط. هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله غدوة 5 صباحا بتوقيت تونس. على ذكر مباراة غدوة، هون نعطيكم البرنامج بالنسبة لمباراة اليوم وغدوة إن شاء الله بالنسبة للجولة الجديدة من المونديال. كما قلت، المنتخب الوطني التونسي يسعى لتحقيق الانتصار في نفس الإطار، مباراة مهمة للمنتخب الوطني التونسي في نفس المجموعة. الهولندا تواجه السويد انطلاقا من الساعة 6 اليوم إن شاء الله. مباراة أخرى في مجموعة جديدة، منتخب الكوت ديفوار ضد المنتخب الألماني. المنتخب الألماني ضرب بقوة وفاز 7 أهداف مقابل هدف. المنتخب الإيفواري كان فاز بهدف مقابل 0 في نفس مجموعة. هذه مباراة أخرى الساعة 1 صباحا، الإكواتور ضد كوراسو. نحكي على المباراة أمس، ودارت جملة من المباراة من خلالها المنتخب المغربي يحقق المهم ويفوز بهدف مقابل 0 ويحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم بعد ما تغلب على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم فجر اليوم في ملعب جيليت في مدينة واستن الأمريكية ضد منافسات الجولة الثانية. المباراة سجل هدف سيباري هدف المباراة في توقيت مبكر في الثانية 72، ويصبح الهدف هذا أسرع هدف لمنتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم بعد ما جاء في دقيقة 81 ثانية خلال هذا الهدف. نذكر الهدف الأول الغاني أسموه جانية في مرمى تشيك في مونديال 2006 واللي سجل بعد 68 ثانية. أشرف الحكيمي أصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ كأس العالم بعد ما خاض مباراة رقم 12 مع منتخب المغرب في البطولة، وأيضا عزز أصول الأطلس صدارتهم لقائمة أكثر المنتخبات العربية تسجيل الأهداف في تاريخ كأس العالم بعد ما رفعوا رصيدهم ل 22 هدف. ونذكر المنتخب المغربي كان تحصل على أول 3 نقاط في النسخة الحالية في المونديال بعد ما تفوق على اسكتلندا بهدف مقابل 0. في نفس المجموعة المنتخب البرازيلي يفوز فوز كبير على نظيره الهايتي ب3 أهداف مقابل 0 في المباراة اللي قيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم، والمباراة انتهت من الشوط الأول بعد ما سجل كونيا في الزوزة هدف في دقيقة 23 دقيقة 36، وحرز فينيسيوس الهدف الثالث في دقيقة 45+3. ونذكر منتخب هايتي غادر المونديال بصفة رسمية. أيضا المنتخب التركي يقترب من وداع كأس العالم بعد ما تلقي الخسارة الثانية أمام الباراغواي بهدف مقابل 0 في المباراة اللي جمعت اللزوز فرق في المجموعة الرابعة في ملعب سان فرانسيسكو في ستاديوم في لقاء حسم لكلا اللزوز منتخبات. نذكر المباراة هذه شهدت أيضا المباراة هذه تطبيق أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد ما تعرض اللاعب الميرون لاعب منتخب باراغواي للطرد المباشر. الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه الميرون بعد تغطيته الفم أثناء حديثه داخل الملعب، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يطرد بسبب مخالفة قانون منع تغطية الفم اللي بدأ تطبيقه في بطولة العالم الحالية. ذكروا أيضا المنتخب الأمريكي كان فاز بهدفين مقابل 0 أمام المنتخب الأسترالي، وهكذا المنتخب الأمريكي يترشح للدور 32 في المركز الأول 6 نقاط، ثم أستراليا والباراغواي ب3 نقاط، والمنتخب التركي ب0 نقاط في المقابل. في مجموعة المغرب، البرازيل والمغرب 4 نقاط، الأفضلية للبرازيل فرق الأهداف، ثم المنتخب هايتي في المركز الأخير ب0 نقاط. نذكره يغادر المونديال بصفة رسمية.
نذكركم في برنامج اليوم الساعة السادسة مساء الهولندا ضد السياد في نفس مجموعة تونس، تونس الساعة الخامسة صباحا ضد اليابان في مباراة الكوديفوار والمانيا الساعة التاسعة ليلا بتوقيت تونس، والمباراة الثانية الساعة الواحدة صباحا الإكواتور كوراسو كما قلت المباراة الساعة الواحدة صباحا. نقطة نهاية سبورانفو، شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

من الصبحية للسهرية عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: السلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: اطلب الأدب فإنه مادة العقل ودليل على المروءة، وصاحب في الغربة، ومؤنس في الوحشة، وصلة في المجالس، وزينة في الحياة الدنيا، وحلية في النفس، ونقد ذهبي في مصرف القلب لا يتبدل ولا يعلوه الصدأ، وهو السبيل إلى الكمال. إن الأدب الرفيع الممتع والنافع هو ذلك البيان الحلو والتصوير الصادق والبلاغة العالية. أدب كل أمة من الأمم هو نتاج عقولها الواعية ورؤوسها المفكرة وأذواقها الناضجة وثمرة إحساسها المرهف وشعورها الفياض ووجدانها الصادق وعواطفها المشبوبة. خذ روح الشاعر مثلا، أينما سار ماج طيب وغنى عندليب وصفقت أغصان، حمل الهم عن شقي وعان وشجاه مشرد والهان، شغلته عن نفسه محنة الحق وأدمى فؤاده الطغيان، كل مستضعف الجناب أخوه، لا مكان يحده لا زمان، ما بنى الله للوجود حدودا فلماذا يقيمها الإنسان، لن يسود السلام في الأرض حتى يفهم الناس أنهم إخوان. ورقة من دفتر قديم. تفيض الحياة بالمتع والأفراح والمباهج، إلا أنها مهددة جميعها بالانطفاء والموت بشكل أو بآخر. إلا متعة الكتابة هي المضيئة المتجددة يوما بعد آخر. الكتابة وعد باتصال الذات بأروع ما في الكون من فرح وعشق وحزن وغضب، حيث حيوات الأفراد تتجسد في الخيال وتنتفض وتتدافع وتستكين، وكأن الحياة الواحدة قد ضربت في ألف. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: لا تحسدن غنيا في مباذله، فرب قصر يضم الغم ألوانا، ولا تجادل فقيرا في خصاصته، فرب كوخ حوى بشرا وإيمانا. تضارب الكون بالأسرار واختلفت سرائر الناس أفراحا وأحزانا، قد يلبس الشر وجه الخير آونة ويلبس الخير وجه الشر أحيانا، ليس السعادة أن تختال في سعة، إن السعادة أن ترتاح وجدانا. من يجعل المال في الدنيا لبانته يمت ولو شرب النهرين ظمآنا.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: تعب في غير منفعة خسارة حاضرة. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. إذا احترق الفؤاد ذهب الرقاد. من لم يقنع برزقه عذب نفسه. من مدحك بما لا يعلم منك جهرا، ذمك بما لا يعلم منك سرا. أمسك لسانك يسلم جنانك. لقاء الأحبة مسلاة للهموم.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: صديقي السعيد، إذا وردت منك تهنئة لي بعام جديد وراح خيالك يذكي النشيد بلقياه، كيف يكون احتفالي وكيف أهدهد فيه الليالي بلحن فريد. لو أنك تدري، نعم يا صديقي، لو أنك تدري سؤالك عني ترانيم لحني، نقص حكايا بخفق الوريد، سؤالك نجم أتى من بعيد يذيب بحقلي جبال الجليد، سؤالك لامس نبض الفريد، سؤالك هدهد جرح الشريد. سؤالك طير إلى وكره على الشوق بعد غياب يعود، سؤالك حط على رف نافذتي عندليبا شجي الوعود، تسلق صوتك سور الحديقة بات يسامر كل الورود. صديقي، أجل، كل يوم جديد يمر بدونك عام جديد، وما مر عام ببعدك لكن أحس به ألف عام فقيد، لأن المحبة عطر الخلود، لأني بودك أمسي الوجود، وما الحب يبلى بطول السنين ولكنه الحب نهر عنيد. أجل يا صديقي، الحب نهر عنيد، إذا هجر عش الحياة فأي حياة بعيش وإيد، وما الحب إلا ارتياد الجبال وتعرف أن النضال وحيد، وأن المحبين ما زال لهم على كل ساح شهاب شهيد. صديقي، سألت فألف سلام عليك، صديقي سؤالك عيد.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف في بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة الأوبن آي اي عن توسيع خدمات تشات جي بي تي في مجال الرعاية الصحية عبر إطلاق علامة التبويب تشات جي بي تي هيلث المخصصة للإجابة عن الاستفسارات الطبية. يهدف هالتشات جي بي تي هيلث هذية إلى مركزية جميع السجلات الطبية للمستخدمين وتوفير بيئة متكاملة للتعامل مع مختلف القضايا الصحية في مكان واحد. ويعتبر البحث عن إجابات للمشكلات الصحية أحد أبرز استخدامات الروبوت تشات جي بي تي أسبوعياً، إذ تسجل الشركة دخول مئات الملايين لطرح أسئلة تتعلق بالصحة. باش يشجع تشات جي بي تي هيلث في النسخة متاعه التجريبية على ربط التطبيقات الصحية الأخرى كما الأبل هيلث وماي فيتنس بال باش يوفروا تجربة متكاملة ومعلومات شاملة عن حالة المستخدم الصحية. الخطوة هذه تثير تساؤلات حول الخصوصية وكيفية استخدام البيانات الصحية الشخصية والضمانات المطبقة للحفاظ على أمان المعلومات الحساسة في ظل انتشار خروقات البيانات ووسطاء البيانات. علامة التبويب الجديدة باش تحتوي في سجل الأوبن آي آي على دردشة منفصلة ومميزة بالذكاء الاصطناعي بما يضمن بقاء المحادثات الصحية منفصلة على شات جي بي تي في بقية الاستخدامات متاعه. تقول الشركة المنجة لشات جي بي تي هيلث أنه هذا الروبوت غير مخصص للتشخيص أو العلاج الطبي المباشر، ويهدف تطبيق شات جي بي تي هيلث باش يوفر معلومات حول اللياقة البدنية، التغذية، المعلومات الطبية بدون استبدال خدمات الصحة النفسية، لأنه تم تدريب الروبوات لتوجيه المستخدمين نحو موارد واقعية كخطوط للمساعدة الهاتفية في حالات الأزمات. الأوبن آي آي أعلنت أنها بالتعاون مع أكثر من 170 خبير في الصحة النفسية حسنت قدرة البرنامج على الاستجابة للضغوط النفسية والتفاعل مع المحادثات هذه. وأشارت الشركة إلى أن نموذج جي بي تي 5 يظهر انخفاض في الهلوسة المعلوماتية بمعدل أقل بثمانية مرات مقارنة بالنماذج السابقة وفقا للاختبارات المقارنة المعيارية. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف في بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك
1: تيك مع ريم الهاني.
5: للصبحية للسهرية عند كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. في بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثل الهيكل المهنية. وبهذه المناسبة تطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى ظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، ومشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو المنقضي، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة على منطقة النبطية في جنوب لبنان. وقالت المديرة العامة للدفاع المدني في بيان إن عناصر من مختلف مراكز منطقة النبطية الإقليمية نفذت منذ ساعات صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله تمام الساعة 2 على موجاتنا. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس، والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس، وكيف السبيل لإصلاحه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
0: أرابيسك،
8: أرابيسك،
0: أرابيسك
8: مع إنس الغرياني.

0: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7
2: ستوديو المونديال المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
3: تونسي يا تونسي معك ربي والنبي.
2: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟
3: معك ربي والنبي.
2: تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: صحه سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: أرابيسك.
2: أرابيسك.
1: أرابيسك
2: مع إنس الغرياني.

ماذي ساعة و14 دقيقة عبر إثير إذاعة المنسير. تحية لكم الكل عبر هذه الموجة من استوديونا، استوديو الجديد، استوديو الرقمي في عدد ثالث بالنسبة لأرابيسك، مع السادة المستمعين والمستمعات. هذا العدد قبل الأخير بالنسبة لهذه البرمجة. تحية لكم الكل ومرحبا، وسعيدة جدا أنه اليوم ضيوفي جاونا خصيصا من تونس. يعطيهم الصحة، سي حاتم بن حميدة، سي سامي الكسوري، وآية زيدة آية باش تسمعوها اليوم، زيدة إبراهيم في خالف تعرف، في مؤلف هواة التراكمات. نحب نشجعوا الطاقات الشبابية في الكتابة والعودة والتحفيز هكا للقراءة والكتابة، يزيوا من الإلكترونيات. راهو الكتاب ديما يبقى عنده خصوصية، وخير جليس للإنيسي، ولا خير أنيس للجليس كتابك. يلا مرحبا بكم هيثم. مرحبا يا هيثم، تحية ليك هيثم. كذلك رؤوف غديرة، الناس اللي متواصلة معنا واللي تنتظر بكل صبر وبكل شغف نتائج البكالوريا. قلوبنا معاكم راهو اليوم، إن شاء الله نسمو بارشة زغريت يا ربي، وعلى رأسهم إن شاء الله ريمومة، ريمومة حواس، إن شاء الله نسمو كان الخير يا ريمة، ونعرف اللي أنت بشخذها وتقتلع هذه طبعا البكالوريا بكل نجاح وتفوق. يلا مواصلين معكم، مواصلين في أرابيسك. عنا برشا أخبار فنية حلوة اليوم. المنستير تحتضن العديد من التظاهرات، كذلك بالنسبة لسوسة، بالنسبة للمهدية، بالنسبة لدور الثقافة. عندكم وين تقضيوا الأمسيات، وين تعديوا أمسياتكم اليوم، تزوا وليداتكم وتتفرهدوا شوية، وخاصة زادة نحب نقول بالله للأولياء. نعرف راكم تبقوا تنتظروا في نتائج البكالوريا، ونتيجة معناها كبيرة كبيرة كبيرة. أنا نعتبرها بصراحة أكبر فرحة، يعني بالرغم كما نقولوها التكوين والأكاديمي الكبير بالنسبة للمتريز والدكتوراه وكل، ولكن ديما فرحة الباك عندها شرم خاص، عندها خصوصية. يلا بقاو معنا بالله، ما تأثروش على وليداتكم، حتى ما نشحوش الفايدة يوصلوا، راهو ينجم ربي ما خولوش باش ينجح السنة، باش يقتلع هالشهادة هذه إن شاء الله العام الجاي بتفوق ونجاح كبير. يلا تحية لكم، إن شاء الله ما نسمعوا كان زغاريت وكان الفرح في بيوتنا التونسية. يلا يا هيثم.

0: هاكا شوية شوية الموسيقى قاعدة تداعب في الوجدان شوية شوية للنساء وللأمات اللي تستنى. والله شوش نقول لكم، يقولوا يقولوا للعصفورة تقول توا راهي النتيجة العشية ولا غدوة الصباح. الله يصبرنا الله يصبرنا. علاش معناها ما توصلوا تخليهم يزغرتوا كما تمعسولهم القلوب متاعهم يا رسول الله؟ تاي عاد سيبوا النتائج، خلي الناس تفرح، سيبوا خلي الناس تفرح، يديكم ربي هكا ولا يا حاتم. عسلامة يا سيدي عسلامة. انت شفت الكورب الكل اليوم
1: عطير
0: شفت كل شيء يا حاتم. تعرف علاش انا فرحانة اليوم؟ فرحانة لانه قداش ليلي من سنة ودور ما شفتش هالوجوه النيرة والطيبة. جيتوني من تونس، خاطر نجوم تونس كل كانوا بحذانا في استوديو إذاعة المونستير، جاونا وخصونا الحقيقة برامج ومنوعات حلوة وسجلوا أساميهم بالحق. انطلاقا برشا شباب سجلوا أساميهم من هنا.
1: جاء الدور،
0: لا دورك وغابت الأسماء هذه برشا. أما حاتم كي كلمني من تونس وقال لي نحب نجي نقدم الإنتاج متاعي فرحت برشا، لأنه أنت حركت فيها برشا مشاعر جميلة عشتها قبل مع أسماء كنت حاضرة في استوديو إذاعة المونستير. أنت حضورك في استوديو رقمي عاد أنت محظوظ برشا. هما كانوا في البدايات وأصبحوا دي ستارت برك الله، كلهم نجوم راهو مش شكرا ولا رمي ورود، بالحق أصبحوا نجوم. فما اللي مازالوا يستعرفوا بالفضل الكبير لإذاعة المونستير، وفما اللي يتجاهلوا ساعات يمشيوا كإذاعة خاصة تبارك الله، خاطرك الشخصية تبدأ قوية برشا عندهم هما وعندهم الكاريزما والحضور وعندهم أعطيهم ينتشروا فقط ما يهمهمش معناها في المرجعية وفي المرجعية النظر منين انطلقت. وبرشا أسمارة وكان نقول لك تقعد باهت، أما والله ما نسميهمش يجي نهار باش نسميهم. حبش نكران الجميل، باش نعمل كتاب، أنا باش نعمل قاموس كبير قلبي معبي نفرخ قلبي.
1: خلينا نرجع.
0: انت يا حاتم باش تفرخ قلبك زي ده، ما خلينا نبداو بالجو وساعة الطاقه الايجابيه.
1: انت خليتنا على الطاير توا، نحب نسلم على
0: انا نهبش راه
1: نحب نسلم على الساده المستمعين الكل.
0: سلمين عليك حتى هما برشا متفاعلين معك على صفحه الاذاعه، عملي حطيت ستاتيو انت
1: فرحانين،
0: عندك قاعده جماهيريه كبيره.
1: فرحانين
0: ما شاء الله.
1: اليوم الحمد لله يا ربي فرحانين والله. اليوم باش نزوروا اول حاجه مدينه المنستير بالحق العزيز على قلوبنا التونس الكل، إذاعة المنستير العريقة اللي مش أنا باش نعطي رأي معناها، وفرحان برشا اللي لأنه زرت عديد الإذاعات وبقات إذاعة المنستير ديما نحب نزورها. مبروك عليكم الاستوديو،
0: عجبك
1: محليه؟
0: أه؟ أنت زرت إذاعاتك كلها بكل شفافية، قل
1: شنو؟
0: عجبك الاستوديو خير من إذاعة الكل؟
1: لا مش عادي، ما نقارنوش، لا لا ما نقارنوش
0: حتى وجه مقارنة، هما يتقارنوش بالحق، خاطر احنا الحقيقة فما تدرج في الألوان، فما ذوق كبير بصراحة نقولها.
1: هو ما شاء الله
0: مش كان أنا مش خاطرني بنت الدار، بشهادة الجميع فما برشة حاجات لربما أنا نقول بالحق بدلوا شوية في الألوان، خاطر برشة تشابك في الألوان، ما فماش أرموني تاع الألوان في بعض الاستوديوات مش الكل، فما استوديوهات محلاهم.
1: استوديو محلاه.
0: مرحبا بك سي حاتم،
1: ان شاء الله نكونوا وجوه خير اليوم نسمعوا نتائج
0: يا ربي ان شاء الله يا ربي الله يحرمهم ان شاء الله
1: وحس بيا ويعجبكم الانتاج نتاعنا.
0: هذا سي حاتم بن حميده نحبوا يقدم روحه مع زيد سي سامي الكسوري ومع مدام ايه مدموزيل ايه ابراهيم الكاتبه والمؤلفه ما شاء الله برغم صغر سنها. شنو احوالك لبس عليك، تعرف انك انت حيرت فيا قاسم كافي، قولوا لك البحة متاعك كيف سي قاسم الله يرحمه سامي الكسوري
2: نشبه القاسم في الصوت مش بانا
0: قد من روحك
2: عوض بالله ما كنت أنا هو سامي الكسوري. سامي الكسوري فنان شعبي تونسي، بداية كانت من المسرح.
0: هذاك علاش شخصيتك قوية، هذاك علاش عندك كاريزما وشخصية قوية.
2: بداية كانت من المسرح ومعناها كانت من المسرح اليوم فرقة قدماء التمثيل العربي بتونس، نذكره معنا الله يرحمهم سي نور الدين سعيد اللي ما زالوا حيين، خميس لندرسي المرحوم، زاد رضوان بن حمودة، خدمنا مع سيلة الدين ذيف، خدمت مع خوم خديد السهيلي شقيقه طيب السهيلي، عايدة فارح الممثلة المعروفة العزيزة علينا الغالية زاد مسيرة معها حلوة برشا، محمد العوني، يعني كانت يعني مسيرة طيبة في المسرح. وخذيت جائزة ثانية مرجان فوكان لوت أنا وعلي بن سيل اللي توا معنا عنصر قلبي
0: ما شاء الله
2: خذينا هذه عام معنا 86-87
0: أي توا شفنا
2: ثم كان المنعرج غرفان الشعبي
0: أي المنعرج كيفاش هذاك باش نحكيو عليه من المسرح وبعد بشيت مباشرة خذيت التوجه هذي
2: المسرح. ناس نخدمه في المسرح يعني ثم مسرحيات نسموها لي زوبيرات، مسرحيات غنائيه
0: كوميدي ميوزيكال.
2: كنا كنعملوا مسرحيه ثم فما غنايه تجي،
0: مسرح وتمثيل وفن ورقص
2: وكل شامل. مسرح ابو الفنون هو اللي يكون بصراحه
0: اكيد اكيد، خاصه شخصيه الانسان. انا علاش نقول لهم صغاركم خليهم يدخلوا في مجال المسرح، خليهم
2: يقراوا
0: ويكونهم ويكون الشخصيه نتاعهم، يخليهم صناديد وقويين يعني يعرفوا كيفاش يواجهوا الاخر وكيفاش يتعاملوا معاهم، حتى لغه الخطابه نتاعهم تكون لينه وباهيه يعني سليمه، ما يلقاش الصد، ما يلقاش ما يعني يعرف كيفاش يدخل مع الناس.
2: عنده ديما الممثل ولا عامل مسرح ديما عنده كل جرأة، ديما عنده جرأة في اي مجال، سواء باش يمشي يغني ولا باش يرقص ولا باش يقدم مذيع، حتى كيف كنتي تلقاه يخدم، حتى عنده خاطر فهمنا الكلام المسرح ما تياترو. ثم أنا ما نكذبش من بكري يعني مغرومين بالفن الشعبي، تغرمت برشا بقاسم كافي الله يرحمه من أوائل
0: والله،
2: بلادي حبوبة، نور الدين كحلاوي أستاذي وخويا وصديقي المدرسة، ومعنا عدة يعني أصوات مهم اللول ما كتعرف، واحد يبدأ في مفترق طرقات يقلدهم الكل، ومن بعد يزمون يعمل اثنين روح
0: صحيح طبيعي. بعد فما التجارب بعد تختزل وتغربل ويزم تاخذ المسار نتاعك. انا ديما نقول لن اعيش في جلباب ابي، انا نقول معناها لازمك تاخذ التوجه نتاعك وتعرف واش تحب.
2: انا قال لي مره واحد، قال لي وريته هكا غلاف نتاع كاسيت وشافني هكا عامل تصوير حبوبه ان شاء الله ربي يشفيه، قال لي عايش ولدي لازمك تعمل حاجه لروحك تبعني. انا قلت له لي انا راني عندي ثنية، قال لي برافو عندك فكره، يعطي الصحه واعطاني نصيحه.
0: لا انسان محليه سامبل هادي حبوب حضر معنا، انسان صح حاجه رياضي،
2: رياضي
0: يمارس الرياضه كل صباح،
2: هربيفور
0: ما ياكلش اللحم ما ياكلش الدم، انسان معناها يتبع في مجال الصحه ملي هو صغير، ما شاء الله عليه ربي يزيده في الصحه وطول عمر يا ربي. حبوب برشا
2: لازم يكون رياضي، رياضي في اخلاقه وفي بدنه.
0: صحيت هذه خليتها من فم. نرجع لسي حاتم اللي كان سبب حضورك اليوم، سي حاتم اللي نشجعوه ونقول له يعطيك الصحه، حسن الاخلاق والربايه، ويشجع الشباب اللي كيفه، ويشجع زادا الناس اللي يحب يتعاملوا معها. تو شفت في تعامله مع البعض من الاسماء يعني مع كل فئات العمريه، ما يهموش يقول لك مش الفايده في الصغير ولا الفايده، انا لقيت فيه الطابع اللي تمشي معها الاغنيه هيك، والا لقيت فيه الشيء اللي كما الفتاه الفلسطينيه التونسيه المقيمه بتونس عمل محلاه بالحق. يعطيك الصحه يا حاتم، حبيت نشكرك على اعمالك وحسن اختيارك الاسماء اللي تتعامل معها.
1: أي. والله احنا ان شاء الله نقول عندي مسيره نتاع 26 سنه يعني مع اغنيه الطفل، مؤخرا بديت الاغاني ان شاء الله نوثقها وتكون موجوده على اليوتيوب.
0: ولكن معناها على ارض الواقع كيفاش بديت بالضبط؟ خاطر هذه راه التواريخ لازمها تبقى في البال.
1: انا بديت نجمش من 2001
0: 2001 بديت في الغناء،
1: بديت نكتب للاطفال.
0: خذيت توجه
1: مسار الطفل، بدأت الحكاية كونه أنا نحب برشا الصغار ونحب كورالات الأطفال بالذات، بدينا باش نعملوا كورال أطفال نشرف عليه في دار الثقافة. خذيت كاسيتات، خذيت مجموعة متاع كاسيتات، بديت نصفي نصفي نصفي من مجموعة 7-8 كاسيتات، خرجت غناية. قلت مش حكاية هذه، معناها خاطر صعيبة ياسر الأغاني الموجهة للطفل.
0: أصعب حاجة،
1: صعيبة برشا،
0: أصعب حاجة توجيه الطفل يعني في المجال هذا.
1: بديت نكتب بديت اللحن بشوية بشوية، كانت عندي تجربة مع نحب نحيي مدام لطيفة الغرات،
0: هذا ذيك أم الصغيرة الكل،
1: خاطر
0: بعد مدام عليا بابو الله يرحمها،
1: خاطر كنت فما حاجة غريبة فما شدتني في كان عندها برنامج في الإذاعة الوطنية اسمه الكلمة للأطفال، كنت نسمعه كل أحد ونتخيل فيه شنو هو البلاتو هذا وكيفاش الصغيرات هذا وزعما تلقم فيهم هي ولا هما بالحق دي جينين ولا بالحق. لين أول ما بديت عملت كورة الأطفال ولقنت غنيات سعيت باش نكون موجود باش نكون ضيف معها.
0: قداش عمرك وقت حاتم؟ انت من الصغار شباب
1: علاش بنقول
0: ما يسالش قداش عمرك
1: وقت احنا نقولوا 2004
0: تذكرش روحك وقت شفيت مع مدام عليا بابو اسم كبير
1: مع مدام لطيفه الغراد؟
0: لطيفه الغراد
1: في 2004
0: 2004 ايه في 2004 اعطيني 2004 بديت غاديكاية، كان اول لقاء مع لطيف.
1: اي معناها اعجبت بالنصوص، هذاك اللي شجعني معناها النصوص اللي نكتبها واللي لحنها، وانطلقنا في تجربه عملت 5 سنين في الاذاعه الوطنيه كنا كل حصة نعدي الأغاني متاعي ونعمل عليهم حوار، لأني كنت مواكب الأعياد الوطنية المناسبات معناها على طيلة السنة يعني نحضر لها أغاني، وإلا باش نحكي على حاجات كما المظاهر متاع الشاشات المظاهر، كنت ديما نحضر أغاني في التوعوية للصغار وينطلق من الحوار. هذه التجربة اللي زاد شجعتني لأنه لقيت استحسان يعني من المستمعين، لقيت تجاوب من الأطفال مع الكلام اللي نكتبه، وبعد بدأت المسابقات مع المدارس الابتدائية والحمد لله مع نوادي الأطفال زاد خذيتها.
0: يعني التوجه متاك ومسارك كان أغنية الطفل.
1: أغنية الطفل خذيت والحمد لله 5 جوائز وطنية مرتبة أولى
0: ما شاء الله،
1: وزدت 6 مؤخرا
0: إن شاء الله،
1: يعني
0: دايما
1: 6 جوائز وطنية مرتبة أولى ما هوش بالسهل.
0: صحيح.
1: والمرة سألوني قالوا لي شنو هو سر النجاح، قلت لهم سر النجاح كوني ما نعتمدش الطفل كجسر للمادة أول حاجة،
0: تخممش في الفلوس، تخمم في تكوينه أكاديميا وتكوين الفترة متاعه.
1: الثاني حاجة وقت تكتب للصغير بالذات للصغير اللي هي أصعب كتابة، يعني يلزمك تسيب الولد الصغير اللي في داخلك، يعني ما تتحرجش من جملة بسيطة، وإلا جملة بسيطة نحكي ككلمات أو جملة بسيطة في اللحن. الأخطاء اللي قاعدة تصير توا واللي نسمع فيها يا إما تلقى سذاجة في اللحن لدرجة سذاجة كبيرة، يعني قالك احنا العمر صغير برا نعمل له أي حاجة، وإلا تلقى تعقيد يعني في جمل موسيقية. لا، خلي صغير يعيش عمره. وفي الكلمات السر هو كونك تفتح مجال الخيال للطفل. تو نسمع مع بعضنا أغنية بالأخص الأخرانية اللي
0: وللحان شكون ما شكون تعملت حات
1: وحدي
0: توزيع وللحان أنت؟
1: أنا اللحن التوزيع معايا مؤخرا السنين اللي فات الكل الميسرو منير الغضب،
0: خاطر الموسيقى المرافق يسرح له أي
1: أستاذ منير الغضب
0: ربي يفضله،
1: نقوله منير الغضب
0: أكيد
1: نخلي المجال للطفل في كل الكتابات، يعني نخلي له كونه يتخيل المشهد يتخيل الغناية. وعنا غنية تتغنى مثلا حتى بالعالم التونسي، والله أنا
0: وطنية معناها،
1: أنا تو هاني في المنبر نعرف إذاعة المنستير يعني بالحق عندها برشا مستمعين، فما أعمال تسمع لو كان يجيك شكون من وزارة التربية ولا من وزارة الثقافة تو يبدأ يشكي ويقول لك ما عندناش أعمال موجهة للطفل، الخزينة فارغة ما نعرفش ليه، فما موجود
0: خاصة في دور رياض الأطفال تلقاه يحط لي نانسي عجرم يقتلي يعني يعمل لك الأغاني هذيك يحكينا عليها برشا.
1: أنا عندي أغنية تتغنى بالعالم التونسي الوحيدة في تونس، كل ما نعديها ولا كل ما تتحط في إطار مسابقة ولا حاجة استحسان كبير وحد فم، يعني نجم وزارة التربية تاخوها تعممها بالعربية الفصحى كيف يغنيها صغير، ما يحتاجش الدرس باش تعطي بعدش بتقري درس تدخله العالم التونسي الأحمر كذا الأبيض كذا
0: أحاسيس
1: هو كي يغنيها
0: أحاسيس.
1: هذاك علاش قلت لك تخلي المجال الصغير باش يتخيل. وغنية الطفل اللي أنا بالحق ننغر عليها برشا في تونس، والله فرصة باش نتكلم زادة في حاجة، فما كي نحضر كل ملتقيات كل مسابقات نحب كلمة صغيرة ومثالش نعاتب شوية لجان التحكيم. والمشكلة اللي نحكي لك حتى على مستوى وزارة التربية، والمفروض كي نشوفوا كورالات أطفال ونشوفوا صغار على الركع أول حاجة نطلبها من لجان التحكيم ما عادش تخليه حتى إنسان على الركع، اللي يطلع مؤطر على الركع يا أخوي نقص له عداد ذاك، خلي صغير يبدا، خلي صغير يغني، خلي صغير خليه يغلط،
0: فتح مواهب
1: خليه يغلط. مثال كنا نحكيو على المسرح ودور المسرح كيف دور نوادي الموسيقى وكورالات الاطفال، انا ديما نحكي نفسر للاولياء اللي اولادهم يلتحقوا بالكورال نتاعي، ديما نقول لهم ولدك راه نهار اخر باش يكون استاذ، باش يكون محامي، باش يكون مذيع، باش يكون طبيب، باش يكون يلزمه يتعلم كيفاش خطر الرهبة، أنت تعرف الرهبة نتاع المسرح
0: أو السامي يكسبك الثقة، المسرح
1: يخليك عندك ثقة باش تخاطب الغير. هذيك غايتنا من نوادي، وهذيك غايتنا من الكتابة للطفل، والحمد لله عالم محلاه مع تجارب مع فنانين، يعني كما كتبت الفنانتنا المحبوبة عليا بالعيد أغنية أنت حياتي تتغنى بالأم ما بعدش برشا
0: فما زاد سالي حسين
1: علي تعاملت معه في زوز أغاني
0: يوفم الجدين.
1: قبلها عملنا يا صباح الخير يا غزة.
0: يصبح الخير وفما أغنية زاد على تونس الكل ما نعرفش كلمات.
1: لا لا مش معايا. ومؤخرا تلقاو الكليب نتاع يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين.
0: هذا باش ناخذوها ان شاء الله لسهل التونسي ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: برنامج
1: خليها تدخل في
0: في الشارع ان شاء الله.
1: خليها تدخل في الخزينة نتاع الإذاعة نكون فرحان
0: اكيد اغانيكم الكل ان شاء الله.
1: لانه على قد ما خدمت انا عمره ما كانت غايتي بالحق المادة ولا اول حاجة نحب نخلي اثر.
0: يظهر من شخصيتك يا حاتم ومن صبرك ومن برشا حاجات.
1: والحمد لله
0: إن اليوم اكتشفت فيك برشا صبر.
1: والحمد لله
0: والله
1: والحمد لله.
0: الفنان يلزم يكون يتحلى بكل
2: لازم يكون
0: صبور ويعرف كيفاش
1: يتعامل. نقول لك مسيرة 26 سنة انت تعرف شنو هو فيها
0: تكوين الأكاديمي. خليني نرجع للتكوين الأكاديمي حاتم خاطر تكوينك الأكاديمي والعمل نتاعك زاد أثر في مسيرتك لأنه يعني فما برشا مشاكل ما نحبوش نسلطوا على الضوء الكل ولكن من أكثر الأشياء المفنن يوصل بعد مسيرة هذه كل معناها يتعطل حتى في الراتب متاع يعني هذه أكثر حاجة يعني اللي مورد رزق.
1: هذه استوانتي مشيت بي الموضوع كبير برشا نحب أن نسألش فرصة هي فما مشكلة كبيرة في تونس مش عارف يتغاضى وعليها في النظر وإلا في وزارة الثقافة الأعمدة الأسس الصحيحة متاع وزارة الثقافة هما المنشطين اللي في النوادي. احنا ممكن في تونس في الجمهورية فما 800 نحكي لك على وضعية 800 منشط فيهم أساتذة متاع مسرح فيهم أساتذة متاع موسيقى فيهم أساتذة متاع رسم وفنون وفيهم اللي بالخبرة يعني ماهوش متخرج يعملوا في عقود مع وزارة الثقافة العقود اللي مؤخرا يعني السيد رئيس الجمهورية دعا كونها تتلغى. لا يا سيدي ما زلت في وزارة الثقافة قائمة ما زلنا كل عام أنا عندي 26 سنة كل عام نعمل كونترا.
0: وعلاش ما تمشيوش وتطالبوا بالحقوق متاعكم يا حاتم؟
1: طالبتوا
0: ومشيتوا ما لقيتوش الإجابة.
1: مؤخرا قالوا لنا الملف متاعكم في عند رئيس الحكومة وتو يتسوى لأنه برشا ملفات. بالحق هذه مشكلة كبيرة لأنه كي نحكيه على المنشطين في دور الثقافة نحكيه على الناس تأثر في الأطفال اللي هما شباب غدوة واللي هما الكهول متاع غدوة الناس تأثر فيهم ناس بالحق أكفاء أراو إذا كان أنت سمعت طلع
0: صوت إبداعية. إذا كان
1: سمعت صوت طلع مزيان ويفرح إذا شفت ممثل إذا شفت أستاذ خرج أراو طلع ما كنا وادي ذكر اللي الناس اللي تأثر فيها للأسف فما شكون والله نحكي بكل ألم يعني والله فما شكون توفى هو ما وخلص
0: الحول الله
1: والله فما شكون خلى يعني وراه برشا خدمة وبرشا إنتاج والمشكلة الأخرى كونه حتى الراتب ساعات بثلاثة شهور أربع شهور عادي جدا ما
0: على كل هو نداء إن شاء الله
1: هو نداء ذي بالحق خطر مهم برشا ما نش نحكيه على أي ناس نحكيه على ناس تأثر في الأطفال متاعنا
0: هذا مورد رزق ساق بل كل شيء يعيش به الفنان ولا مش شهرية القارة متاعكم هذه
1: وفي ميداني نحب باي يعطيك صحة اللي خليتني معنا بالحق أثرت النقطة هذه أما أنا نحب نخرج منها من خاطر بالحق كيفاش نقول لك أنا وليت نحشم باش نحكيها
0: لا
1: بالحق خاطر 26 سنة تشوف حتى على مستوى وزارة الثقافة احنا الفاعلين احنا الناس الفاعلين فما ناس تكتب فما ناس تلحن فما ناس تعمل لك في النوادي احنا هو الفاعلين بالحق يجي ما نعرفش انا كيفاش تحس معامله نتاع المبدع
0: على كل ان شاء الله ان شاء الله اصواتكم توصل سي حاتم بن حميده وان شاء الله تلقى الاذان الصاغيه وربي يهدي الجميع يا برشا عراقيل قاعده تصير في شتى المجالات وبرشا مجالات قاعده تصير توك تشوف الخوضه الكبيره اللي قاعده تصير في مهرجاناتنا وانتقال الاسماء والاصوات اللي لازم تكون في كارتاج ولازم تكون يلزم معني يلزم
1: مهرجانات زاد
0: معني حاجه في حين انه الامر ديما يرجع راهو الرجل الثقافه بالاساس مهما كانت معناها مهما كان اختصاصه حتى هو عنده دور باش يكون حاضر فيما يخص في المقترح خاصة مهرجان كارتاج مش عليك كيف تختار الأسماء اللي تحب عليها تجي وتهمش الأصوات التونسية
1: احنا فما مشكلة في تونس أنا بش نقولها باش يلوموك انت بعدين.
0: لا ميلوم لحد مثال.
1: فما واقع في تونس يخص المهرجانات ويخص اسناد العروض. وقت احنا في تونس تلقى اربعه من الناس
0: هي اللي تسير في الدنيا كل.
1: انا مره اعطيتهم النشره الجويه الثقافيه، قلت لهم الرؤيه تمتد من شخص الى شخصين.
0: حلوه دي.
1: حلوه
0: والله حلوه
1: الرؤيه.
0: عجبتني الرؤيه على قلبي.
1: الرؤيه تمتد من شخص الى شخصين يعني. هم المشكله وين؟ كونوا تلك اربعه من الناس اللي هم في المشهد،
0: هم اللي يسيروا في كل شيء.
1: هم هاو جايك المشكله وين ويعرفوا بالباهي، وبعد باش يلوموك وباش يلوموني. تلقاهم هم في لجنه لجان الانتقاء، تلقاهم هم في لجان ما نعرفش شنو التنظيم، تلقاهم هما في لجان الدعم، وتلقاهم هما اللي خذوا الدعم.
0: والله ما ضحكيت المبكيت.
1: وهما اللي يعملوا في العروض.
0: والله هكا ولا ما ضحكيت المبكيت.
1: اي وهما اللي يعملوا في العروض.
0: ايوا علاش سكتينا؟
1: انا نتكلم، انا ديما نتكلم.
0: اي عندك ما عندك شكون يساندك وتنجموا تتكلموا؟ راه والله الا صوتكم توصل، والله كي تحطوا اليد في اليد او اصواتكم توصل. فما ناس تغير راهو على الثقافه وتغير على
1: التوصل. انا الكلام هذا قلته في اطار انا الكلام
0: هذا غير حتى النخاعره وناس تعبت خاطر طالبت وتعبت. ولكن
1: الكلام هذا سامحني قلته في دوره من دورات مهرجان الاغنيه، لانه قدمت اغنيه ترفضت. باهي انا مش نحتاج على خاطر ترفضت، نحتاج على الطريقه، يعني
0: طريقه المعامله والتعامل الفني،
1: لانه هما نفس الوجوه يعني. الموسيقى تبدلت، العالم تبدل. احنا تو انتي في الاذاعه كي تلقى خبر كبير كبير كبير، ما نعرفش انا الزلزال اللطفي يا ربي، ما عادش نعملوا عليه ساعه نحكيه، نقولوا الزلزال بقوه كذا في البقعه الفلانيه، وعندك بعض المصادر هكا ولا تبدلت. كيف الموسيقى، كيف الاغاني، كيف الكلمات تبدلت. نلقاو في لجان الانتقاء ولجان التحكيم نلقاو ناس تجاوزتهم بكل اسف، لانه
0: ساعات ما همش اهل باش يكونوا غادي في البلاصه هذيك، لانه ماهوش مجال وجمله ما يفهمش شيء.
1: هما موجودين والنتيجه شنو؟ انا والمستمعين اللي يسمعوا فينا تو، اعطيني شكون يثبت على اغنيه متوجه في مهرجان الاغنيه التونسي؟
0: ما يتذكروش.
1: انا الاغنيه المتوجه عامناها ولا
0: لا عمناه ولا ما نذكرش؟
1: باهي اللي قبل.
0: أنا نبيل بوذينة نذكره الحقيقة، نذكر شهر زاد هلال، نذكر منصف الفريني، نذكر
1: مقتاش.
0: عندهم سنوات، عندهم
1: يعني
0: سنوات.
1: الأغاني تتعمل
0: لكن لا تروج بعد.
1: أي أربعة من
0: يعني نفس تموت مع المهرجان.
1: تموت لأن ما هيش ذات جودة وتترفض وتترفض وتترفض الأغاني. لا لا نحكي لك، أنا نحكي لك عن تجربة
0: على أغاني مش المتوجعات.
1: أنا نحكي لك عن تجربة. أنا
0: نحكي
1: مهرجان الأغنية مثلا، نحكي لك بنغرية كبيرة. هو اسمه مهرجان الأغنية التونسية، حاد يا حسرة،
0: حاد تماما على الملحمة
1: على الموسيقى التونسية. يا حسرة.
0: باهي حاتم، أنت قلت البدايات منذ صغر متاعك الشغف متاعك هذايا في مجال الثقافة، وأنت بجودك تكوينك الأكاديمي يظهر لي في قلت لي البارح التكوين الأكاديمي وين أنت؟
1: لأن أنا من الأول عامل شعبة أداب، يعني الكتابة حاجة موهبة ربانية.
0: أي أنت عامل شعبة أداب، ولكن شنو الخطأ متاعك الأساسية والرئيسية متاعك في الدنيا؟
1: توا أنا منشط في وزارة الثقافة.
0: وأنا منشط في وزارة الثقافة.
1: ما كنا نحكيه على عقود متاع.
0: أي أنت اخترت المسار هذية بالرغم أنه تكوينك الأكاديمي معناه في الأداب، وكنت معناها قادر باش تعمل أهم من الشيء هذاك، ولكن الشغف متاعك ومحبتك لبلادك والناس وخاصة الأطفال، أنت تحب مرة الرسالة للأطفال، خاطر قلت عندي إحساس كبير وتعامل إنساني جميل مع الطفل. على هذاك بوابت المسار نتاعك لاغاني الطفل.
1: الحمد لله فما حاجه هي الطفل عالم صعيب برشا، لانه صحيح. الطفل ما يجملش، والطفل عنده قدره يميز
0: للغث والسمين،
1: قدره كبيره كبيره كبيره باش يميز اسك انت معناها مهتم به بالحق، اسك انت تخدم في مخك عليه اسك. وعلى هذاك مش برشا ينجحوا مع الاطفال. الحمد لله انا وين ما نمشي نلقى المحبه، والله كي نمشي
0: انت مع الصغار والكبار الناس كل تحبك يا حاتم. انا المستدعي انت حطيت الستاتيو والناس تفاعلت معك مش عادي، يعني اللي انت
1: الحمد لله
0: حاضر معنا اليوم تكتشف القاعده الجماهيريه والناس اللي تحب الفنان من خلال التفاعل نتاعه في التنقل في الترويج الاغاني، تعرف اللي هما يفرحوا لك بالحق، يفرحوا لك من قلوبهم معناها، مش
1: الحمد لله ولا الحمد لله
0: حاجه معناها.
1: وانت زاد يعطيك الصحه
0: حبه الناس راهو ما تشريهاش بفلوس الدنيا، ما تشريهاش يا حاتم. وسيلك سوري
2: اهلا
0: مره اخرى. سيد المسرح كما قولوها وفنان شعبي. أما ما احناش نشوفه فيك منتشر برشا، علاش يا سامي؟ أو نشوف أنا اليوم والله اكتشاف من مع سيحاتم يعطي صحة.
2: قال الراجل يعطيك الصحة سوالة هو بي، قال الراجل شوية ملحنة وشوية
0: شوي مرتبط في دين.
2: كيفاش هي جات البداية؟ أنا عملت في البدايات بعد المسرح عملت ثلاثة أشرطة كاساتات نقول واحد والكاسيتات
0: هذوما تحكي من وقت الكاسيت.
2: من وقت الكاسيت انا عندي 40 سنه.
0: تبارك الله ما شاء الله.
2: وقت الكاسيت عملت كاسيت انا عمري 20 سنه. قطره واج كبير الغناء هي يا ماما كتب لي عم خميس الحنافي وقت اللي تبع روصه وكتب لي المنظر الجريدي
0: ذكرنا فيها ميساج حتى بالصوت
2: تراها بالصوت نظرا عم كتب لي عم خميس الحنافي
0: الغناء هذه يعني تعتبر معني هذا اغنيه الحظ بالنسبه لي
2: اغنيه الحظ هي
0: شريط الكاسيت الاول
2: يا ماما. وبعد أخذها عبد الكريم بن زرتي المجال وتحية بدلها زاد أخذتها لواج عنده أكثر مني أنا تقول أنا أوف يا ماما زين هالطفلة ما فما زين وبسمة اللطف عليها سبحان ربي عاتيها نظرة تحرق من عينيها شوية قليبي يا ماما.
0: أنت كنت متأثر برشا بقسم كيفي بالحق
2: بتعثم غير ما ديت معاه هو كان يعرفني
0: يعرفني
2: ويحبني برشا وجاي معايا برشا عدة حفلات خاصة وتقابلت أنا في باريس هو فاطمة تركي في الدماء عام 2003.
0: فاطمة وين هي زادة فاطمة؟ ولا عندها صويت وعندها حضور ربحي مزيان
2: وقتها جيت لتونس آخر مؤخرا جيت ومشيت زاف تسقرت شوية في المغرب على ما
0: حساسة وما لقتش حدها برشا في تونس
2: أي عملت وقتها إن شاء الله ربي معاها وربي
0: ربي يعني.
2: من بعد وعم خميس حنيف عتلي على غنية العروسة وقتل لي طول العروسة وقتل لي طول العروسة وقتل لي طول تذوى بيها الدار الكل العروسة مولاة الزين مولات الحجب والعين العروسة فلو ياسمين أزرا يا ناس أحفل ورد بستين حيانا وزتلنا لكل العروسة يعني لأن فما الخانة الروح متاع مخميس يعني هو كل مطرب راه عنده روح
0: رمزت له من الفرحه مش حاجه اخرى
2: لا لا من الفرح ولا الكلمه هذه
0: تعبير مجازي
2: انا بدي قلت هو ما
0: تركزوش عليها برشا عايش
2: تعبير مجازي بتبيعها
0: تعبير مجازي خاطر خلينا نتكلم حاجه
2: وعندي بعد عملت لولا الذهب والمال ما جافيتي منذر جريدي وعمل لي حتى الاسطوره روتيو جرمان الله يرحمه ثاني غنايه يعلم باسراري كان ربي العالي يعلم بأحوالي وبدايا يا شوفوا اللي جرالي من الغالي يا هذي قلت في جرمان دائرة معطاني كلمة ولحن ومن بعد عملت أغنيات أخرين الدكتور هشام الخضيري كان لحن السحب القبلاوي لحني ما أنا مراد بالخير مع عصي القابس يعني هذوم عملت برشا تجارب. من بعد بقيت فترة على ذكر تور سؤال متاعك اللي قلت لي أنت وينك نرجع ندور نرجع جيت فترة بالحق أنا غبت مشيت لباريس كانت رحلة خرجت عمل فين
0: باريس كنت تغني للجالية غادي كنت
2: للجالية التونسية وخدمنا وتحية ليهم كبيرة برشا
0: حبوا برشا الفن التونسي الشعبي
2: بقيت من عام 2000 حتى 35 أخت
0: إيناس
2: من بعد إيناس يعني رجعت من باريس 2005 رجعت من أولو جديد ما رجعتش يعني بالوقت يعني عملنا كل النشاط جات وفاة الوالدة بصراحة هو اللي أثر فيها شوية رجعت أنا
0: من نجمش يكون شوي
2: أي وفاة الوالدة أثر فيها خلاني والله بالحق والله العظيم
0: خطر أنت معني يا زد
2: الحمد لله الله يرحمه الله يرحمه من عنده توا ما بعد
0: بدأت تتحنى
2: مع خالد منصور ونور الدين الكعلاوي غنيت يلعب واحد وبالكليب متاحة أنا عندي أربع غني فيهم الكليبات من بعد عملت هذيك عملت غنيت مروح في الليل كلمات والحان احمد الماجري تحيه ليه
0: هاي تحيه
2: عملت معايا ماهش تورو عملت معايا الكليب خلاص زبير لقاني وعديناها حتى في القنوات التلفزيه
0: يعني انت بديت عكس الفنان العادي انت بديت بالكليبات هو الفنان يبدا بالاغاني العاديه وبعد يصور الكليب انت بديت هو دخلت لنا انت
2: وهذا كل اختي ناس والله يعطيك الصحه على ذكر
0: روحك خفيفه يا كسوري
2: هذا كله من
0: ما يتقرب لك
2: ما يا بنت عمي
0: بنت عمك مايا الكسوري
2: وتيسير لك سوري ودعمي طبيخ.
0: تيسير عجبته معك اليوم حضرنا فطور هكا
2: إن شاء الله مرة
0: هي بكالوريا بكالوريا نحفلوها
2: إن شاء الله يعيشكم يعمل لنا ملوخية بلوز.
0: مرحبا بيك يا سيدي نورتنا.
2: وبعد عملنا غنية كويتيني عملها لي خويا حاتم.
0: اي حاتم شكون؟ بن حميدة. حاتم اللقاني وحاتم الكلمات
2: معنا توزيع من الغضب. ومعنا توا الاغنيه الاخرانيه اللي هي توا حدثت وعندها شهر هي كلمات خالد منصور وحاتم بن حميد. يعني الاغنيه بين زوز يعني شعاره
0: ماشيه معاك ذي
2: ذي ماشيه معاك
0: ماشيه معاك
2: الحان نور الدين الكحلي.
0: شو تقول كلمات؟
2: صح عليك ماشيه معاك تدللك يا ربي عطاك انت عندي الكل في الكل وانت بكلك يا محلاك يا ايناس
0: عايشك. خليك خليك يا سيدي
2: صح عليك يا مزهاره. وزر كلمه كلمه مزهاره ما سمعتهاش انا حلوة قتالة ومزرارة صح عليك يا مزرارة يا مزهارة حلوة قتالة ومزرارة في قلبي وشمة ومارة دي حاتم كتبها في قلبي مش في زندي تعبير مجازي هذيك مالوخة
0: في قلبي ضرورة شعرية
2: لا نجم لحظة ننساك يعطي الصحة حاتم فما كلمات
0: فما كلمات قلبة تتنحاش صحيح
2: وشكري حوالة تحية الخوية شكري حوالة موزع موسيقي وتسجيل وهو مجال وتحية عوني فيها وعطاني البليس فيها مال إضافة فيها والله يتوى ماشية يتوى هي ماشية
0: عندك قاعدة ما شاء الله لبس بها من الأسماء يعني الهادي حبوبة للأي والله مشكور يعطيك الصحة
2: تعمل معها وعندي يتوى أسماء أخرى ما زلت مش نتعامل معها
0: إن شاء الله ربي سهل
2: وليد السعداوي كمال المرساوي محمد رمزي الرحال ذو ما زلت أسماء محليهم حاتم القزمان
0: وكل غنية ذكرولي أما ما يرولي
2: هذيك نتاع زميلنا هشام سلام
0: ايه تنجمش تغني شوي
2: نكتبها رولي يا ماما يا رولي
0: خليها ماشي معك الساعة بعد نرجع معك مع إبراهيم يلا ماشي معك أيتم تفضل تحية

0: من إذاعة منسير، تحية طيبة مجددا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أكد ديوان الحبوب اليوم أن عملية تجميع الحبوب تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني وإلى غاية 19 من جوان الجاري نحو 4.364 مليون قنطار. وأشار الديوان إلى تسجيل تطور متواصل في نسق التجميع اليومي بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وأوضح الديوان أن التساقطات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الإنتاج لم تتسبب في أضرار تذكر على مستوى الكميات المجمعة. نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم السبت بالعاصمة ندوة حول الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية والآليات الممكنة لسحب الوكالة، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في الجماعات المحلية والمختصين في الشأن الانتخابي. وبينت نائب رئيس مرصد شاهد أحلام الهمامي أنه من الضروري مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجالس المحلية، ولفتت إلى أن تجربة المجالس المحلية ما تزال في بدايتها، معتبرة أنها تجربة جديدة تستوجب التقييم المستمر والإصلاح التدريجي بما يساهم في تحسين أدائها وترسيخ أسس الحوكمة المحلية والمشاركة الديمقراطية. كشف رئيس المكتب الإعلامي للعمادة الوطنية للمهندسين التونسيين محمد أمين القريشي اليوم للإذاعة الوطنية أن حوالي 45% من المهندسين في تونس نساء. وقال كذلك بمناسبة احتفال مكتب المهندسات بالعمادة باليوم العالمي للمرأة المهندسة الموافق لي 23 من جوان من كل عام، قال إن الاحتفاء يهدف إلى إبراز إنجازات المهندسات وتسليط الضوء على الابتكار. حذرت جمعية تونسي للعلوم التشاركية في بلاغ على صفحتها بالفيسبوك من نقل أعشاش السلحفاة البحرية دون وجود خبير، مؤكدة أنه يمنع نقل أعشاش السلحفاة البحرية دون وجود خبير، خاصة وأن إناث السلاحف البحرية تخرج ليلا نحو الشواطئ الرملية لحفر أعشاشها ووضع بيضها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على أي أموال بموجب التفاهم الأخير، وشدد على أن بلاده ستمضي في فترة المتابعة البالغة 60 يوما المنصوص عليها في الاتفاق. وأضاف ترامب أن إيران هي التي وافقت على التفاهم بدافع اليأس وليس الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن الحرب أضعفت طهران بشكل كبير. وفي وقت سابق قال ترامب إن كل ما يثار عن دفع أمريكا ل 300 مليار دولار لإيران إيران أخبار خاطئة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: 97.3.
4: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
5: 8 غربة في بشائر الصباح
4: بعد نشرة نصف النهار،
5: 4 متاع العشية
4: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية.
6: Notre
4: studio mondial, une table à l'immutable de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة و
6: وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
7: مرحبا بكم، مواصلين حديثنا على كواليس وطرائف مونديال سنة 1938. مونديال شاركت فيه اندونيسيا واللي كانت تسمى جزر الهند الشرقية الهولندية. وقتها اختطف طبيب الفريق النجومية من كل الوفد المشارك اللي كان عنده نظارات غريبة وعجيبة، جالت منه شخص فريد من نوعه في المونديال. حادثة أخرى صارت في نفس كأس العالم بعد ما رفض ملاعب برازيلي باش يلبس صبات الكرة، وأصر أنه يلعب حافي القدمين. قال الحكم أنه الصبات يقلق، لكن تم منعه وأجبر على لبس الحذاء الرياضي وسجل به 4 أهداف كاملة في كأس العالم.
6: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
8: أرابيسك،
6: أرابيسك.
8: أرابيسك
6: مع إنس الغرياني.

0: يوفى مال الجدين وتبقى صنعة الدين وتبقى زادة الكاريزما والروح ومحبة الكلمة والشعر. وكتشوفوا تبارك الله وليدات يغنيوا في غنية تمس التراث متاعنا. ولا حاتم ذي باش نستولى عليها سي انا خذيتها شريتها مباشره.
1: اي لا يا خو انا غايتي
0: والله هذه مواكبه جدا ومواتي البرنامج استهلك تونسي. على كل انا هنا شاورتك ما تعديتش على حقوقك التاليفيه ولا يعطيك الصحه على هالعمل المزيان مع وليداتنا مع صغيرات. صدقك الاداء قداش متميز، اللحن محليه، تجاوب الصغيرات.
1: نقدم تحيه للفنان السوري اليوم، عاد السوري تو فنان
0: ولا
1: السوري
0: تونسي غني ويتكلم تونسي،
1: صديقي وخويا
0: حبوه برشا سالي. ان شاء لكم حاضر معنا
1: في التوزيع معايا مايسترو منير الغذاب. الكليب هبط تلقاوه، اكتب اللي يحب معنا يدخل يشوف شنو الاغاني اللي نخدم فيها
0: صوتا وصوره، معني
1: يكتب بالعربيه اغاني اطفال حاتم بن حميده، تلقى قناه مازالت صغيرونه اما ان شاء الله تو تكبر،
0: عندها افاق كبيره ان شاء الله.
1: يكتب يوفى مال الجدين علي حسين. نحب نقدم تحيه كبيره، عندنا صديق يعيش في المانيا، هو رسام فنان من الفنانين اللي خرجوا من البلاد يعني.
2: صديقي
1: هو حب نقدم تحية كبيرة لفوزي بالحاج خميس
2: اللي كنت أنا في المسرح وفي الرسم سخيبون أخوات
3: نعملوا تحية. سمعني
1: هو فنان بالحق،
0: توم الكل تبارك الله أصحابه وتعاونوا بعركم معناها.
1: علاش أنا حبيت نخصه بتحية؟ لأنه كل أغنية نخدمها صديقي فوزي يعمل الكليب، يخدم هو معناها يعاون فيها مجانا يعني بالحق، و يعطي الصحة وكم خطر لي أنه
0: ربي يبارك لكم في الصحبة الطيبة وراول أصحاب.
1: نرجع للإنتاج مادام الناس، نرجع للإنتاج. المشكلة بكري سامي بدأ بشي يتحدث وقص بالقدرات الذاتية يعني للإنتاج في الغنية هذه. يوفى مال الجدين نحب نقدم تحية، فما ناس تؤمن بالعمل يعني الصادق والعمل المتميز للأطفال، فما اللي أنتج الأغنية هذه هي مدرسة براعم زهرة المدائن، مدرسة يعني مدرسة خاصة هي. الوليدات اللي سمعتهم هم أطفال براعم زهرة المدائن.
0: شكون يأثر فيهم في التأثير؟ أنت
1: أنا مشرف عليهم بعض
0: ومجموعة نيرة معك زادة مش وحدك.
1: بعد شكون
0: معك؟ شكون ولا وحدك؟
1: لا لا وحدك.
0: وحدك
1: انا مغروم ديما نحفظ الصغيرات، نكتب واللحن ونحفظ و نحكي لك على
0: عندك قدره رهيبه انت في وشان مانيتيك، فمع الصغيرات يحبوك برشا
1: الحمد لله.
0: نعم من عند ربي،
1: هذاك سر النجاح. يوفى مال الجدين تبقى صنعة اليدين، حكمه قالوها اجدادي فيها عبره وكنز ثمين. البحار اللي صبر سلاحه ما يهمه في الموج العالي، قاصد ربي وقت صباحه ويغني بالصوت العالي. تخرج الشبكة من ماها، تفرفت الحوتة محلاها، تلمع كل فضة كيراها يحمد رب العالمين. لهنا رجعت باش نحكي لك الصورة اللي تقدم نص للصغير تخليه يتخيل. أنا ما فماش صغير يغني الغنية هذه ما يتخيلش الحوتة وما يتخيلش
0: أكيد
1: البحر.
0: أكيد أكيد يعرف
1: وذاك على
0: ينجم يعطيك إضافة حتى فكرة ماذاك ما كنتش أنت تتصورها في الكليب هكا ولا؟
1: أي بالطبيعة. أنا علاش قلت لك العمل مع الطفل بقدر ما هو
0: مسؤولية،
1: هو مسؤولية كبيرة. والكلمة اللي ترسخ في ذهن احنا ما نعرفش أنا وأنت سامي

0: الكلنا معناه نردوا أغاني حفظناها في الكشافة ولا حفظناها في المدرسة ولا من غير ما تشعر ساعات ترجع لك للذاكرة متاعك وتلقى روحك تردد فيها. وهنا تولي فما مسؤولية كبيرة كبيرة، يلزم انتقاء الكلام، انتقاء الصور زادة. وشنو تحب تعدي للصغير؟ خاطر بالحق مسؤولية.
1: ذيك أصعب حاجة، شنو باش تمرر، شنو باش توصل للصغير؟ شنو
0: للأسف قاعدين نشوفوا في في أغاني ما نعرفش أنا حتى باش نقولوا كوميرسيال.
1: أما الحقيقة حتى ما نقولوها بشفافية، فما عودة، فما عودة للكلمة المزيانة، عودة
0: إن شاء الله.
1: فما استفاقة، نحس فما فما حاجة قاعدة تتحرك أي وحاجة تفرح معناها لا فاقت فاقت اللي فما تيار قاعد يهز في الناس الكل. دونك يلزم فما عودة ورجعة ووقفة تأمل كبيرة باش نصلحوا قبل فوت الأوان.
0: يلزم يلزم الناس الكل. شوف احنا كالناس اللي نخدموا معنا الفنانين اللي تخدم للأطفال، انتم كأعلام ومذيعين الأولياء في الدار، وهم والله هم المسؤولين على كل شيء. خاطر إذا كان أنا نجي نحسن الذوق متاع الصغير وننمي الذوق متاعه ونسعى باش نعطيه حاجة هادفة، واحد وانت في الدار تحط له أغاني ما نعرفش أنا ذوق آخر يعني وحاجات أخرى اللي احنا نحاربوا فيها، يعني ما عملنا حد شيء. لكن هو يشوف بوه أمه وخوه الكبير يعني اللي هو قدوة
1: كما البول يقول يزي لهم تقولوا لا ميسالش. هذيك أكثر حاجة خطيرة راي في المسار متاع الكيليبر متاع توازن في العائلة وفي المجتمع بصفة عامة.
0: التعامل في مع أغاني الأطفال صعيب. أنا كتبت أغنية نعتبرها أصعب أغنية في حياتي، مدتها هي ما تتروحش دقيقتين ودقيقتين ونص. علاش قلت لك أنا وزارة التربية علاش ما خذتش مثلا أغنية العالم تروجها كيف كيف وزارة المرأة والأسرة وال...
1: شو تقول كلمات بالله الأغنية بتاع العالم حاتم؟
0: يا بلادي يا بلادي دمتي درة الأمم، في سماك يا بلادي يرفع أبهى علم، يحكي في صمت فيروي ما لا يرويه قلم، كل لون كل رمز يحمل أسمى القيم.
1: علاش ما بعثتليش الأغنية هذه؟ ربي يهديك. ما لمش تبعثها؟
0: الله يبارك.
1: أيه.
0: ما بعثها تعدي. أحمر أحمر اللون الصمود،
1: ما غير أغاني في الكل تبعثهم حاتم.
0: أحمر اللون الصمود ودماء الشهداء، شعبك دوما جنود عنك يرد العداء، كانوا دوما كالأسود عرفوا منذ القدم، في سبيلك لن يبالوا يحمو ويفدو العلم. لعبت مفردات الزمن هنا يعني الحاضر والماضي والمستقبل.
1: وتو مدام المنتخب متاعنا قاعد يلعب وانتي جيت بالمريول متاعه أي. وتحكي على العلم ميسالش خنقد متحية خنقد متحية في نفس الإطار ما نبعدوش خطر بعد بشي يتقلب بتوجه الحديث متاعنا. دونك تحية للمنتخب وإن شاء الله ربي يوفقنا ويرفع رايت يا ربي تونس
0: مريول المنتخب إن شاء الله يا ربي غدوة الصباح إن شاء الله يا ربي الواحد يصبح فرحان و...
1: إن شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله. شوف احنا
1: مش نشوفوا تونس كلها هكا ترفرف بالعلم الاحمر.
0: احنا نطلبوا من المنتخب حاجه واحده، مش باش نقول لكم احنا باش تهزوا لنا كاس العالم ولا اعطينا نلعبوا برجله بحب المريول وبالوطنيه هكا نشوفوكم تلعبوا بوطنيه نبداو فرحانين.
1: واللي قام بمجهود بارك الله فيه هذا هو احنا نحبوكم تقوموا بمجهود سواء وفقتم أم لم توفقوا.
0: الشعب التونسي يحب يفرح، نفرحوا حتى بالأداء.
1: أي اليوم البكالوريا غدوة المريول والعلم يا ربي، العلم والمريول إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله بالتوفيق ليهم يا ربي. مش سهل وبيدهم ساعات تسيبهم الرهبة، ساعات ترتبكوا، ساعات كراو العيون الكل والقلوب الكل معاهم، مسؤولية كبيرة. ربي يوفقهم إن شاء الله وربي يعطيهم إن شاء الله النفس اللي يخليهم يخدموا ويلعبوا مليح ويرفعوا راي تونس
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله جاي خير.
1: ان شاء الله يا ربي. باه خلينا نمشي الايه ميسالش ابراهيم ونرجع لك سي حاتم خاطر الاغاني الكل يلزمنا نسمعوها باش نسمعوا غزاويه وراسي عالي. عجبتني برشا من الاغنيه
0: غزاويه وراسي عالي عندها
1: باش نسمعوا زيدا.
0: ما كملتلكش اصعب اغنيه خدمتها.
1: خليني نرجع لك انا هكا كل مره
0: ما تضيعش عليا الفكره لانه مهمه برشا.
1: زدت صغير عشان تنسى من توا حاتم.
0: تفضل. ولا كبرت
2: ما زلت توا انت توا بديت راك.
0: اصعب اغنيه كتبتها هي اللي في شهر الحمايه عملتها كيفاش نحميه الوليدات الصغار من الاعتداءات اللي صايره واللي موضوع كبير هو كيفاش باش نبسط اللغه باش ولد صغير ولد 4 سنين ولا 5 سنين يغني لكن ما يغنيش حاجات مبتذلة ولا كلام مبتذل وبش يحكي في نفس الوقت على التحرش الجنسي وبش يحكي
1: على الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه يعني في الفترة الأخيرة موجودة حالة الشذوذ وحالة الإدمان
0: على قناة اليوتيوب متاعي موجودة.
1: كيفاش يدخلوا لك حد
0: علمني وريني علمني شي يلزمني وشنو هو يحميني. نحمي جسمي علمني من اللي يلمسني وفهمني. نميز اللي يحبوني واللي حاول يأذيني. هذه من أصعب
1: رسالة كبيرة.
0: شو وصلت كتبتها أنا الكلام هذا ويغنيه صغير من غير حرج، لأنه هو يكبر.
1: والحمد لله زاد حاجة أخرى يا حاتم، أنه هذوما لي سوجي تابو ما كان ممنوع أنك تحكي فيهم، توا الحمد لله نجم نحكي فيهم، نجم نوصلوا الرسائل متاعنا بطريقة أو بأخرى تكون فكية وما فيهاش مس بالآخر وما فيهاش زادة.
0: أنا قبل تحدثت سمحني تحدثت على فما مواضيع مسكوتة عنها كانت في تونس، قبل عملت أغنية لأطفال القمر تعاقبت عليها أنا في وقت من الأوقات. في وقت من الأوقات نحكي قبل الثورة
1: احنا هاو ناخذوا فيهم في البرامج برامجنا الطبية وناخذوا فيهم بعلى
0: الاعتبار. تعاقبنا عليها احنا
1: قديش عند هذه
0: نحكي في قبل الثورة في العهد لست مخلوق فضاء ما أنا إلا بشر ارتدي هذا الرداء أبتغي طول العمر ليس لي أن أشاء هكذا شاء القدر فأنا طفل القمر. هذا الكلام اللي يحب يقوله
1: ايوا علاش شنو معناها فما الحقيقه معناها ايدي خفيه لربما ما نتصورش يعني سياسه الدوله ترفض حاجه كما هكا ما نتصورش مو فما الايدي الخفيه اللي تكون في قطاع الصحه وما يساعدهاش باش تحكي هكا وفي قطاع مش نمس انا ناس منظومه الاجتماعيه بصفه عامه فما ناس يقلقهم الحديث هذايا.
0: اطفال القمر حسب الدراسات اللي وقتها عملناها في العالم اكبر نسبه في افريقيا، في افريقيا اكبر نسبه في تونس
1: كما ليزوتيستا وهذوما الاطفال توحد تونس بالحق راهو يعني ارقام مفزعه بالحق اطفال توحد بصفه غريبه راهو في تونس.
0: هذا يقوس
1: انا ديما نقول راهو الوالدين كي يكونوا سايسين مع اولادهم ويقربوا لاولادهم ويخليه صاحبه ولده وخوه قريب ليه يحكي له مشاغله يسايس عندنا جانب نتاع دورتي يعني فما فما فماش ليونه في التعامل مع صغيراتنا تو تغيرنا شويه وبدلنا شويه وديما نقول فقد الشيء لا يعطيه راهو صحيح قبل معناها بائنا وامهاتنا كانوا صعب برشا اما شوف كيفاش تربينا وين وصلنا. فما سياسه اخرى معناها سياسه التجاهل سياسه خليك حتى خليه يشبع وكهو معناها فهمت الجري وهالضغوطات الكل خليت برشا معناها سلوك تربينا عليه وبرشا منظومات نحبوها تخليوا عليها من اجل انه اعطيني يسكت وكها واعطيني ما نعرفش فهمت كيفاش هذه غير حاجه خطيره برشا.
0: فما موضوع اخر اللي خدمت عليه وتلقى اغنيه باش تلقاهم في قناتي توني بعثالك القناه
1: يعطينا القناه خلي المستمعين راهو راي الحصص نتاعنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تنجموا تسمعوا وتشوفوا يعني سيروره الحصص نتاعنا عبر اثير اذاعه المنستير على الفيسبوك فيسبوك اذاعه المنستير وصفحه اذاعه المنستير وعلى اليوتيوب.
0: موضوع الساعه زاد خدمت عليه اللي هو الشاشات والمظاهر نتاع الشاشات على الاطفال، والمشكله كونوا عندنا دور كبير فيه احنا الكبار نحكي الاولياء ما يسالش نحط روحي معاهم
1: اكيد
0: لانه باش سكت صغيرك تمد
1: ترمي له التابلت تليفونك ساعات تفلي وساعات يطلبك تليفون تبدا انت
0: باش تقعد مع صاحبتها شويه مد التابلت
1: وتمد تليفونها الخاص لولدها معناها يبدا يطلب في صحابها ويطلب
0: عملت
1: تقول هذا ولدي كان طلبك
0: اغنيه خليت طفله صغيره هي اللي تقول له نحتاج الأحلى همسات نحتاج الأحلى لمسات ونحتاج الأحلى الأحضان في أحضانك يا ماما ما نحتاجش للشاشات ولا نحب التليفونات ولا تعوض لي الانترنت حنانك يا بابا.
1: والله محلهم هالكلمات قديش يمس والله انتك صح يا حاتم.
0: هذه المواضيع اللي نخدموا عليها بالطبيعة مع الأم بعد
1: باش معناها أنت شخص تحمل الكثير كثير من الأحاسيس الموجهة للطفل كثير من طاقتك قاعد تعطي فيها للطفل وهذا الكل معناها ما نشوفوكش معناها مكرم وما نشوفوكش معناها مدعم أبسط حاجة ما نشوفوكش معناها في عروض كبيرة ما نشوفوكش والله اسم كي حاتم بن حميدة الحقيقة اكتشاف بالنسبة لي اليوم. أنا الحقيقة حسيت بأخلاقك وبروحك الطيبة من خلال تعاملك وحسن تعاملك مع المنشط والتزامك بالتوقيت متاعك ومواعيدك أنك جيت في وقتك وقبل وقتك أنت حضرت من تونس قبلي أنا معناها ما شاء الله عليك أنت والمجموعة الكل ومشكور السيد اللي رافقكم يعطيه الصحة نحب نتوجه له بتحية خاطر الأولى أنه يحب فيكم معناها شخصكم وعمالكم وإنسانيتكم وحب العطاء ما يكونش معناها يتكبد مشاق الطريق في النهار القايد الصخون أنت الصحة والله شكرا لك شكرا بالحق من القلب
0: كما كنا نحكي
2: كلمة سامحوني
1: اي تفضل
2: قلت لك حامتني مازلت صغير قارك كبرت لهنا فما حق كلمة تقارها بالفرنسوية قلت لكم ميوتارك وجامي
1: صحيح
2: شما وانت قلت لي لي انا وينك راهو ديما ما فماش مستحيل الفنان ما عملش المبدع عاتم كشاعر كشاعر ومبدع طلعت فيها ولا للمطرب مازال عنده العطاء انا مثلا انت ما نكتبش عليك مازلت عندي القدام مازال عندنا ابداعات يعني مازال ان شاء الله قدامنا ثنيه ونمليح يبتك كما قلوها
1: صحيح ربي معك إن شاء الله وأنا بحق نتوسم فيك الخير ونعرف حاتم راهو سند ليك ونعرف اللي أنت باش تواصل في المسيرة
2: نحب نعمل تحية صغيرة سامحني الناس للغناية اللي تعديت ماشية معك كلمات خونا خالد منصور وحاتم بن حميدة الحان نور الدين الكحلاوي الفنان القدير واللي عمل لي الكليب فيها كليب حلو برشا فيها أختنا نرمين بطولتها يا عم تعير كليب وحب نعمل تحية كبيرة كبيرة للمخرج الشاب قيس الحبيب ما جاش معانا هو
1: إن شاء الله مرة أخرى إن شاء
2: مرة أخرى قيس الحبيب يعني مخرج يعني شاب يعني عنده مناف إن شاء الله مستقبل به مجاله تحية
1: محلامة الوليدات اللي يساهموا اللي يشجعوا اللي يقفوا معناها ند لند مع وسند معناها روحي لأخواتهم في الفن خاصة تو نعرفوا أغنية كي تتسجل غالية برشا الكلمات غالية اللحن غالي معناها حاجة تفرح والله فما تفاعل هكا
2: فما برشا ماشي جاي
1: محلاك ما كنت تحكي على الشخص اللي متواجد في ألمانيا زاد كيفاش وقف معاكم ودعمكم كلها مجموعة طيبة معناها نيرة إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم
0: كيف كيف سمع الأغنية علي هذه وشد صحيح باش يغني حاجة الأطفال بعد عنا تجربة إن شاء الله تو باش نسمعوا الأغنية
1: فما أغنية كويتيني زاد هكا ولا
2: كويتيني كلمات الحان حاتم بن حميدة حلوة برشا خذات رواج عديناها هذيك عندها 3 سنين حلوة ياسر كلمات حاتم
1: شو تقول كلمات
2: تقول كويتيني غد كويتيني غدرك جرحني حسيبك ربي لعبتي بيا وجيني تقول لي سامحني أنا نقول لك يبتع شوية يبتع يبتع يبتع شوية هي كلمة
1: يعني ندولوها في العامية يعني يقولوها يبتع شوية يعني
2: سيتي العيزين سيتي دلالي مكارا
1: مكثرهم
2: يرخصوا مكسومي غالي يا خسارة
0: قولها لك بالصوت العالي
2: قولها لك بالصوت العالي وشوية يبتع يبتع يبتع شوية
1: يعطيك الصحة شكرا لك سي سامي الكسوري والكلمات لسي حاتم بن حبيدة مشكور جدا عنا الكاردين يا حاتم زاد عندك تبارك الله مؤلفة هذي شعرة
0: هذاك الشعر
1: شعر فيه كل معاني الجمال تختزل فيك جمال الخلق طيبتك رقتك وعطفك على الكل فيك جمال الخلق فحين تقبلين حين تضحكين حين تنظرين كأنك البدر ليلة يكتمل فيك جمال الروح كلام بحياة وقلب ذو صفاء يلبسك من الحسن أبهى الحلل الله الله على هالكلمات ديوان كاردينيا بكورة أعمال سي حاتم بن حميدة
0: هذا الديوان كاردينيا هذا تجربة عزيزة عليا برشا
1: أهو كان ديوان تشوفوا فيه
0: لأنه كي تلقى التقديم للدكتور أبو بكر بالحاج يعني اسم في تونس عن جامعة منوبة أستاذ جامعي كي تلقى اللي عمل لي الإصدار دكتور فتحي القاسمي واللي نعتز برشا برشا اللي كنت إلى جانبه في معرض تونس الدولي للكتاب باش نكون مع قامة كما الدكتور فتحي القاسمي يعني ما هوش سهل عن المؤسسة المغربية للطباعة والمثقفة والتوثيق كي سألوه قالوا له أنت دكتور يعني دكتور فتحي قالوا له استغربنا يعني هو يكتب في الحضارة ويكتب في الدين ويكتب في ومجلدات وقالوا له نلقاه كاردينيا اللي هو ديوان غزل وغير ما
1: يعني ليش ليه هل رجل الدين لا يحب ليس له قلب ولا ليس له هو أحاسيس هو يعني بصفة عامة نحكيه ديما
0: هو قال إجابة بالحق شهادة هي قال لهم هناك شاعر تشتهي بعد أن تسمع أن تصفعه وهو شاعر كبير دكتور فتح وهناك شاعر مثل حاتم تشتهي أن تسمعه
1: حلو
0: ولذلك لما انا اصدرت له الديوان يعني عاوني برشا
1: صح
0: ومع الدكتور فتحي بالطبيعه اللي يعرف
1: اسلوب بليغي مستساغ يعني وسهل محلاه يعني يوصل له ذن في ساعة
0: اللي يعرف دكتور فتحي القاسمي يعرف اللي انا تعديت بتجربه كبيره يعني باش يعمل لي تصحيح لغوي وباش يعدي لي بالكلمه وكل المجلدات بجنبه يعرف شنو عديت يعني أنا باش وصل للزار يعني.
1: تبارك الله عليك.
0: ولقى الاستحسان
1: كسبت الثقة متاعو.
0: أنا نعتز بحاجة، فما نسخة مشيت لأكبر شاعرة عربية يعني وصلت لها
1: شكوني؟
0: الشاعر سعاد الصباح.
1: سعاد الصباح
0: أنا نعتز بحاجة
1: أكيد أكيد.
0: أول نسخة
1: أبش قولي أحلام استغامي أنا الخطر ذاك علاش بقيت.
0: لا لا سعاد الصباح أول نسخة زادة كانت خذها السيد رئيس الجمهورية في معرض الكتاب. التجربة محلاها تعديت
1: لك تعتبر محظوظ يا حات.
0: والحمد لله. لا
1: محظوظ ما محاطب ناس تحبك الحقيقة.
0: لا والحمد لله.
1: عايشك عايشك عايشك. خلينا نخفق كلمة بليلة يا حات ونرجع معك. إيه إبراهيم في هوات التراكمات جاتنا وكلها تراكمات. أما تراكمات مش سلبية. الأكيد مش تكون إيجابية. شنو حوالك يا أي؟
3: لاباس الحمد لله.
1: قداش عندنا على هاللقاء؟
3: وأخيرا
1: وأخيرا
3: وأخيرا أربع سنين.
1: نورنا.
3: أربعة
1: أربعة أكثر
3: أكثر من أربع سنين. بعد خواطر بلا مبالاة والإصدار الأول جيتك وقت على خاطره في عمر 17 سنة من دونك مقعد دراسة في المدرسة إلى مقعد أو مدارج الكلية. اليوم نجيكم بإصدار جديد واللي هو هوات التراكمات.
1: محلي
3: عايشك.
1: عطيني هو التراكمات هذا شنو فيه بالضبط؟
3: باهي وشنو فيه الحقيقة. في إصدار الأول ركزت على أنه تكون الرسالة لأصحاب المعاناة الاجتماعية والقضايا الإنسانية
1: اللي يعانيوا من تراكمات.
3: لا ذاك الكتاب الأول معنا خواطر بلا مبالاة. الثاني حبيت أركز على أصحاب المعاناة النفسية والتراكمات.
1: تك دكتورة أنت يعني دكتورة بالمقابل مش مؤلفة برك
3: مش دكتورة أما مهتمة ياسر بالمجال النفسي وال
1: حاجة حلوة.
3: ما هو معناتها يقول مشاعر
1: حساسة
3: ولا خطني حساسة ولا خطني تعرضت لبرشة مشاكل وبرشة عباد ما تفهمكش من الحاجة هذه
1: يعني من الإطار الخارج مش من العائلة.
3: بتبيع عليلة بالعكس
1: الخطر تكون أصعب كي تبدأ من العائلة.
3: الإدارة قلت العائلة بالعكس كانت داعمة على الأخر الآخر لحظة وخاصة في مرحلة النشر تعدت برشة عراقيل منها التحيل ومنها غيره وحمد الله في الأخر القصة ده وخرج للنور هو التراكمات. وفقط يعني هو مجموعة من الخواطر قسمتها لعدة فصول كل فصل يتحدث على معناتها مواضيع معينة وركزت أكثر على الحاجات اللي المشاعر أو المواضيع اللي العباد ما تكتبهاش والعباد يعني مش مهتمة بها ورفهم عباد تهمها هي أصحاب المشاعر هذه كما قلت لك التفكير المفرط العباد اللي تفكر بإفراط العباد اللي تحس
1: مخ ما يقفش
3: ولا بإفراط العباد اللي تركز برشا على التفاصيل وما تهملهاش
1: تتعب برشا في حياتها
3: تتعب برشا سيرتو كي تلقى طرف المقابل مثلا صحاب أو غيره ما يفهموش الحاجة هذه مثلا كي تتغشش
1: مرضك الحقيقة ايه
3: ولا انت مثلا كي تغزر العبد تقول له الحاجة هذيك تقلقني او الحاجة هذيك تمسني حتى لو كانت كلمة حتى لو كانت
1: تصور انت تلقى كلك هالإحساس هذاك وتحب واحد نرجسي ولا واحد نرجسية تتعامل معه
3: في نظره الحاجة هذيك او الكلمة هذيك تافهة خطره اللي قالها لك دونك اما كي الطرف الاخر يراها مش تافهة دونك يلزمنا نتفوها بالسيف احنا الكلمة هذيك ويلزمنا معناتها
1: نصغروها باش ما تكبرش برشا فيها
3: يلزمنا نراها بالنظرة نتاعو هو معناه اور اني وياك ما تخلقناش كيف كيف هذه الحاجه لازمنا نفهموها العباد الكل ما تخلقناش بنفس التركيبه النفسيه والجسدية. كنا نحسوا بطريقه مختلفه الغضب كل انسان مثلا هو الشعور بطبيعه عند الناس الكل لكن كل انسان كيفاش يعبر عليه انت تنجم كي تتنرفز مثلا تحب تسكت وفقط تقعد وحدك
1: لا ما عادش نسكت
3: عبيت نحكي لك اون جينيرال
1: والله ما عادش نسكت
3: فما عبيت كي تتغشش تصيح
1: خاطر ساعات تسكت يستصغروك يقولوا أنا ضعف شخصية
3: حبيت نوصل لك
1: كي تسكت ولو أنه الصمت راهو معناها الصمت معناها راني هني متربية وما جاوبتكش لأني معناها هني صبرت عليك المرة هذه وعديتها لك ما هو يعتبرها أنت ضعيفة وما جاوبتوش يعني الطرف المقابل يفهمك اللي أنت ضعف منك ما جاوبتوش لا هذيك ربية لا لا ما هيش علامة الرضا مش في كل الحالات علامة الرضا بالعكس
2: هو علامة متعفة ما هو يتحب يقول
1: فما زيدا نخبي لك وهو تنعطيك استنك لوقيت
3: قرينا في القانون ديجا والسكوت لا يؤدي للرضا مش بضرورة انه يؤدي للرضا
1: وزاد هاك تشوف حتى الحالات اللي قاعدين نشوف فيها سامحني اي بالحق موضوع عجبت موضوع حالات نشوف فيها على مواقع التواصل يعني فما نشاز وفما شواذ قاعدين معناها معناها ولا شيء معناها مركز عليهم برشا كما برشا فنانين خليني ما نحبش نذكر لسامي يوتروا الاعصاب كي يمشي يغني يبدا يتنمر على الناس على الحضور وساكتين وقال شنو صوته مزيان صوته لا ماهوش سامحني انت كبرت له انت عطيتو قيمه وقدر كي نشرت عملت منشور لا ماهوش عم كبرت وعملت له قيمه وقدر باش الناس نخذها شويه ونقولها فيق راهو وقت باش تتكلم الخطر وقت اللي لازمك تتكلم لازمك تتكلم الخطر احنا وقت اللي لازمنا نتكلموا نسكتوا وهذاك اللي خلى المجتمع متاعنا يصير فيها الخلل اللي قاعدين نشوفوا فيه ونعيشوا فيه توا وقت فما حاجه تصير قدامك تلتزم بالصمت وتتعدى في حين وقتها يلزمك انت تتكلم وقتها انت يلزمك تقول لا هذايا ماهوش معقول اللي قاعد يصير انتوما نمر مرور الكرام خلي القافله تسير اسكت ما تكبرلوش راسه وفك عليك ما تتكلمش خليك خليك خليك انا ماشيين في واد ما شاء الله يعني واد وطيارات معني حقيقة والله يندى لها الجبين ما تشرفناش في تونس وما يش متاع توانسة وما يلزمناش نعيش الشيء هذا ولهذا من موقع كل إنسان يشوف خلل وشوف حاجة أنا مش نحكي كل شيء راه ونحكي على حاجة بالحق باش تمس فيك الصغيرة ذاك ولا تمس بك الشيخ ولا بالإنسان ولا بالشباب ما تسكتوش
3: سكت عن الحق شيطان أخرس
1: شيطان أخرس هذا هو شعاري في الحياة بصراحة ما عادش نسكت أنا
3: وفي نفس الإطار الحقيقة حبيت نقول بالنسبة للعباد هذي اللي تحكي عليه أنت واللي عندهم معناتها مؤهلات وعندهم ما يكفيهم من المناصب ومعناتها والمؤهلات والمهيئات فلا ما تخول لهمش السلطة دي إن هما باش يتجاوزوا الحدود متاعهم خاطر اللي فات اللي الإنسان يحط لك حد معناتها يقول لك مثلا الحاجة هذيك راهي ما تجيش وراهي تنجم تمس عبد آخر غيرك سواء كلمة سواء غزرة سواء فعل اللي هو سواء حتى معناتها
1: حقرة قداش وصل حالة الانتحار عند العبيد عند شباب لهنا طفلة تلقاها تنمر عليها ولد ولا طفل في عمرها ولا أكبر منها ما قدش من واحدة عملت كوردة وتوفيت أنا برشة حالات صارت زوز ولا ثلاثة ولا برشة
3: هذا الكل يرجع المشكلة الحقيقة عويصة خلينا نقول واللي هي مشكلة إنه إحنا هو إحنا أون جنرال ما نقبلوش الاختلاف سواء في هيئتنا سواء في لغتنا سواء في خلي في مشاعرنا تأني معنتي العباد كما قلت لك بكريكا العباد مختلفة في التركيب النفسية متاح نجم أنت فما عباد سبحان الله ما تحسش دمها بارد معناتها ما تقلقهاش أي حاجة ما تحركهاش أي حاجة فهمت يعني
1: أنا نعتبره سلبي أنا نعمل كي هتلر سلبي لا يصلح له بالحق ما خياره ما معناها ماهوش موجود في ماهوش فاعل في الدنيا ماهوش فاعل لا بكلمه لا بفعل بحد شيء باش تعمل معناها جيت باش تقرا ومعناها وتعمل شهريه وتخدم وبعد ربي هز امانته هذه معناها رسالتك في الحياه ماهيش رساله شريفه سامحني القرايه صحيح والدراسه صحيح عندها دور ولكن ما نفع معناها كما نقولوها التربيه العاليه والاخلاق واطيه ما نفع الشهائد وانت اخلاقك حتى كي تخرج ما عندكش حتى جست انساني حتى ما فماش لا ما تنجم تعرفش تتعامل مع الناس ومع البشر ومع الحيوان ومع مع البيئه اللي انت عايش فيها الله ربي خلقك انت فما رساله راه ربي خلقك ليها فما رساله انت تصلي وتأم بالناس وتخرج ما نعرفش بعد سامحوني في الكلمه مش نعمم راه اما شوف فما حالات شاذه معناها تسمع كلام ما تقول كيفاش هذا كان يأم بالناس نحكي بصفة عامة منيش نمس في الناس اللي معناها رجال الدين أما صارت وشفتها وسمعتها بأذني فما حالات الحقيقة ما نسكتوش عليها
3: فما نوع آخر من الأشخاص اللي هم تلقاهم إيبر سنسيبل مثلا كيما العبد لله معنا تلقى أي حاجة معناتها أي كلمة
1: يلزم حساس عمره ما يوصل يذي غيره هذا شنو
3: ولا خاطر أنت ولا الكلمة اللي أنت باش تؤذيك باش تحسبها كي بجي باش تقولها للطرف الاخر
1: ولو
3: فات ولا اللي هي انت حسيتها ومستك دونك باش تولي تراجع روحك قبل ما تقولها وهكا علاش قلت لك احنا مختلفين في التعبير عن مشاعرنا سواء الغضب سواء الحزن سواء غيره ومختلفين حتى في طريقه الاحساس بالحاجه هذيك كيما قلت لك زاد بكري فما عبد ما يعني تحس بطريقه سطحيه مش بعمق دونك لهنا فما اختلاف فهمت وهذا هو اللي يؤدي ديما معناتها للمشاكل سواء معناتها حتى تلقاهم زملاء في القرايه زملاء في العمل وتلقى فما معناتها متى علاقه باهيه كيما نقولوا بيناتهم وصحاب وقرب
1: لازم يدخل سوسه هكا يوترهم لا
3: والسوسه هذيك
1: السوسه هذيك اللي ما تحبش الناس لبسنا عليها
3: السوسه هذيك اللي
1: في كل مجالاتنا الحياتيه راهو لازم فمك الشيطان والسوسه اللي تدخل مثلا تراهم يحبوا بعضهم لا يلزمهم يتعاركوا لا يلزمهم يطلقوا لا يلزمهم ما نعرفش شنو لا ما معجبنيش موترني كرهم فرحانين يمرض
3: يمرح كي على السفسه منو هذاك
1: لا لا لا فما هذا اخطر حاله راهو الحسد وانك ما تحبش الاخيك ما تحبه لنفسك هذا من ديننا الحنيف انك ما تحبش الخير لغيرك كما تحبوا اللي كنتي تحب كل شيء اللي كنتي وماذا بيك تراك الناس هذيك تغفق في المشاكل وتغفق في الحزن والنكد. اي
3: تفضل. يعني جست نقصد انه كي نبداو مختلفين معناتها في التعبير عن احاسيسنا كما حكيت بكريكا دونك يولي فما سوء تفاهم وسوء سوء فهم فوالا ما نفهموش بعضنا ما نجموش نوصلوا لحل معين. انت نظرتك للحاجه تكون
1: مغيره تماما
3: دونك ما تحبش تتواضع او تهبط من النظره هذيك لنظرتي اني وتوازيها معناها تولي مسج اهبط وشوفها كما اني نشوفها وحس بها كما اني نحس ومن بعد ايش
1: نجمو نتعاملوا مع بعضنا
3: نجمو نتعاملوا كان انت تتكابر وتتعالى بانك ما تحسش او انت معناتها ماكش عميق وكل
1: تستهين بمشاعر
3: وتستهين بمشاعر الاخر ذي حاجه الحقيقه حتى في ديننا راهي معناتها مش باهية جمله مش حلوه الحقيقه سورتو كي بدأ عباد معناتها
1: اكثر برشا التنمر اكثر برشا في بالحق في تونس تشوف اقل حاجه راه تشوفها لطف يا ربي لطف كي تقراوا لي كومونتير والتعليق تقول هذا متوانسه مسلمين معناها تقولوا في بعضهم هكا سواء في المجال الفني ولا في المجال في الثقافه بصفه عامه ولا مجال الصحه ولا مجال مجالات الكل معناها نحكي حتى احنا كاعلاميين وصحفيين وكل ترى حالات معناها وتعليق تقعد بيهتا معناها علاش احنا وصلنا هكا ما فماش علاش صحيت يرحم والديك
3: وهكا علاش احنا اليوم موجودين باش نكونوا صوت العباده ضمني اللي ما تعرضه للتنمر وغيره اي
1: صوتك كيفاش اختزلته في النهايه فما افاق مفتوحة فما حلول
3: فما
1: وإلا شعر مخضر من ذين كما رفيه في الكتاي يعني الخزيلة والعصارة متاع اللطف يا ربي معناها كانوا شعل فيه النار هي مزينة رأي الفكرة إنه حتى تغزر يزي من التفكير
3: هذاك الديزاين عملته بربي خل فرصة خليني نعمل الريمرسيمون للكوزين متاعي ريحاب كريم عايشك عندها باج عندها باج ديزاين باي ريحاب ربي تبعوها في سور فيسبوك انستغرام دونك تعمل توسكي دونك دي بوتي بيرسوناليزي دو شوكولا كل ما يخص التخرج سوتونس كل ما يخص توا عندنا الباك ان شاء الله ربي ينجح
1: تخدم الفكره
3: فوالا دونك
1: عندنا
3: لا تخدم على روحها دونك جوست هي تعمل دي شوكولا بيرسوناليزي للسوتونس تنجم تخدم لكم حاجات باهيه دي كارت فيزيت
1: مؤلفات اكسيتيرا سي حاتم تنجم تستعين بها راه كان عندك مؤلف
3: حتى لغلاف الكتاب زاد
1: وانت شكون قام لك بالكتيبه هذه سيت اسمو هو الكارزينيا هذه الخزيلة وعصارة الشعر هذه تقديم دكتور أبو بكر بالحق
0: مش نيس كارزينيا شنو
1: ما السنة نوع من النبتة نوارة ولا
0: لأنه بارشا يسألوا
1: لا كارزينيا كيفاش
4: نوارة زهرة
1: لأنهم لا يعرفون الورود اللي ما يعرفش لا يعرف الورود لا يعرف نكهة الحياة ولا يعرف الطبيعة فيش كاردينيا معني كاردينيا معروفة
0: في التقديم قدم الزهرة هذه في عمل بحث كامل عليها وقدمها
1: عز نوارة
0: هي في تعطي في الشرق تستعمل ك هي
1: هذه العصاب
0: دامور يعني اللي يمد لك وردة بيضة من غير ما يقول لك راني نحبك معناه مهما يكون الشخص وإلا يقول لك توما في العراق ولا سوريا ولا يقول لك صباحك كاردينيا يعني صباحك حب هي كاردينيا هي الوردة
1: هي أجمل وردة معناه مزيانة برشا حتى كي ترى لا فيها الروز فيها التوندونس بتاع كما تشوف فيها في الصورة في الكتاب هاي سي حاتم موجودة في الكتاب متاعك هكا فيها الغفلين متاع الروز الوردي فيها برشا ألوان بيه اي عندك مضيف يعطيك الصحة على حضوركم من تونس انتي راهي جات من تونس كيفكم
3: لا جيت من المستير اي من خنيس تحديدا
1: مرحبا بي
3: تحية أهلي خميس
1: قلت لي باش نجي من تونس نو
3: لا اني يعني نقرا في تونس
1: نقرا هذاك علاش ضاعت عليا الافكار اليوم الشمس عملت فيا اي اليوم غدوه يوم الشمس 21 جوان اللي هو عيد ميلادي اللي هو اطول يوم في العام ما شفتك الوالدة نجات الله يرحمها جابتني في أطول يوم في العام هذاك علاش أنا راني نشاكس برشا هم ما نسكتش على كلمة الحق وصبورية برشا وصبورية صبورية صبورية ما كي زادة في ثبية الكيس ما عادش نجم نصبرش يقولي ما عادش صبر
0: غدوة تعمل 20
1: نعمل 20 سنة 20 سنة عمر السعادة والهنا غدوة إن شاء الله
0: 25
1: سنة ما تزيدنيش 5 سنين عايشك اليوم العالمي للموسيقى وجونا احلى جو باش يكون في سوسه في المستير وفي فما اجواء احتفاليه متاكده انك باش يكون في تونس الكل على مسار تونس الكل قدر يحتفلوا بعيد الموسيقى وعيد ميلاد عبد الحليم حافظ شوف انا معناها زاد محظوظه
4: معني عيد الموسيقى
1: اليوم العالمي للموسيقى
0: اليوم العالمي للموسيقى
4: غنيت في باريس في لافيت دو لا ميوزيك
1: هذا هي هذيك بالفرنسي وحنا نقولوها بالعربي
4: لافيت دو لا ميوزيك والله وقفك
1: اليوم العالمي للموسيقى
4: 2002
1: و3 وغدوه يوم الشمس زاد يوم الشمس فيه برشا تظاهرات حلوة كونية مناخية يلزمكم تعرفوها تنجموا تتصلوا بقصر العلوم يعطيكم تفاصيل اليوم هذا شنو معناه وليش يفيد وعليش سمي بيوم الشمس، خاطر راهو باش تكتشفوا برشا معلومات ما كنتوش تعرفوها. خليكم انتوما تنقبوا تبحثوا، خاطر بحث مزيان مزيان مزيان يخص عالم المناخ، علاش سمي بيوم الشمس. انا هاك تشوفوا فيا مشرقه هذاك علاش انا مولوده نهار 21
4: ان شاء الله ديما.
1: شكر ونفسي نشكركم السلام. انا مثالش خرجت شويه على الموضوع، ما يلزمني نحب روحي شويه زادا هكا ولا
4: تشطرني
1: منذكر زادك. حضروا كدويتكم غدا نجيب لكم التورته، حضروا كدويتكم. حاتم احلى هديه جيتنا اليوم انت وسي دكتوري سامي، والله نورتوني
0: اليوم. مناسبه اليوم العالمي للموسيقى نحب نقول غدوه كورال اندلس يقدم اللي هو أنا نشرف عليه إن شاء الله العشرة نتاع الصباح نقدم عرض في دار الثقافة رواد أريان.
1: عرض ثقافي باش يكون
0: كورال أطفال.
1: أي شنو فيه معناه مجمل الأغاني على
0: الأغاني
1: الصور الشعرية شنو باش تغنيو؟ فما غناية على البيئة والشمس ولا
0: عندنا البيئة البيئة نغنيو على كل شيء. الكورال الأندلس نغنيو على البيئة، عندنا نغنيو على التراث نتاعنا، نغنيو على المدرسه نتاعنا، نغنيو على العالم نتاعنا.
1: ملانه مستدعيه باش نكون بحذاك ان شاء الله.
0: يجي بحذاك
1: تصورني انت. والله كان بمقدوري، والله نحب جو الصغار، والله محليهم خاطر يعطيوك حاجه ما تصورتيش بالكل.
0: ان شاء الله نبرمج
1: اي اكيد ان شاء الله تكونوا بحذاك ان شاء الله. باي عندك كلمه الاختتام تفضل، كمل معاك خلينا مش نكمل بالفن والموسيقى تفضل. ميكرو عايشك.
3: يستحق معناتها انكم تقراوه وتشريوه، تلقاوه في مكتبة الكتاب بتونس، نجموا تتكمانديوه زادة على السيت متاع مكتبة الكتاب، وتلقاوه زادة في مستير في مكتبة السعادة في لو دوبون دو فونت متاعها. وراه الكتاب عبارة
1: ماهوش غالي زادة،
3: ماهوش غالي 15 دينار دونك لمس كل شيء الحقيقة. فيه برشا عناوين، محاولة ملء مرحلة التشافي، لماذا أصبحنا جيلا
1: يعني مش تلقى من خلال المؤلف هذا برشا حلول للمشاكل ومشاكل تخصكم راه صغيرة وكبيرة،
3: الإنسان والإنسان للمشاعر أن تمضي برشا حاجات الحقيقة حكيت عليها وتم ناس الكل كاي الحقيقة. وحاولت معناتها في 3 سنين ولا منعرفش قداش بعد
1: إن شاء الله أيش كون لنا معكم صفحات في البرمجة الصيفية إن شاء الله بيحاولوا لنا نستعينوا برشا من أفكارك إن شاء الله.
3: جست حبيت نقول راه ان شاء الله باش يكون عندنا سيونس دو ديديكاس للكتاب هذايا في مستير ان شاء الله، تنورونا بحضوركم وصدعك نزيد ينس تجيب حدايا ان شاء الله. وجست ما حددناش بوقتاش الدات، اما تو نهبط على صفحه الفيسبوك نتاعي اي
1: ابراهيم الاسم هذايا اي ابراهيم، تلقاو مؤلفات وتلقاو جو وتعرفوها اللي هي خاطر برشا ايات ما شاء الله دونك تلقاوها وتلقاو الريبرتوار نتاعها. ألف ألف مبروك عليك المؤلف اللي يعتبر ولدك ولا صغيرك ولا حاجة ياسر قريبة معني من حاسيسك ومن حاجة تخرج منك معناها وتفرح كي تراها مرا
3: الرواج يعني الإنسان يبدأ عنده هواية سواء في الرياضة.
1: صليتش مع الكتاب باش تكون حاضرة وروشت
3: الكتاب الحقيقة لا ما جاتش الفرصة لحد الآن وكنت نقرأ ديجا
1: إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله عايشك. دونك مشكورة جدا إيناس على
1: بالعكس مرحبا بيك والله مرحبا بيك في كل وقت أنا سعيدة راه بوجودك معايا وتبدأ هكا بالحق شاب قريحتها ما شاء الله ما شاء الله عليها ماني حساسة وتعاون إن شاء الله ربي يفضلك.
3: اي شكرا بفضلك.
1: نسمع غزاويه ولا شتحب نسمع سي حاتم؟ والله قد من نعمل معكم 4 سوايع وما نكملوش احنا اليوم.
0: ما نعرفش الوقت ماذا بين نسمع.
1: انتش الباك سمعتوش زغريطه ولا حاجه؟ مازالت الاربعه لا حول الله. صراحه حبينا نفرحوا معكم.
0: الامهات الامهات
1: لميمه لميمه ولا غنيت لميمه
0: نسمعوا غنيت الام
1: اللي هي حاتم
0: اللي هي كتبوا في الحب غنايات
1: كتبوا في الحب غنايات يا
0: هاي. كتبوا قصايد وروايات كتبتك أمي أحلى غناية وأغلى حتى من الحياة
1: خاصة كي تسمعها بصوت صغيرات.
0: لا هذه بصوت مربية طفولة
1: هاي بصوت معهم اللي يردوا في الأصوات.
0: لا خدمة وحدها
1: وحدها هذه
0: وحدها خدمة والأغنية محلها تسمعها
1: هاي بصوتها
0: هي. وأول مرة نعمل الموسيقى النوع هذا.
1: تحية لكل مربين تحية خاصة زادها ومتابه ومسار عام كامل.
0: تحية كبيرة للأستاذة سمية منصوري اللي هي مربية طفولة اللي أصرت في عيد الأمهات ما تستهلكش يعني ما تجيبش من اليوتيوب حاجة أصرت كونها تخدم معي أغنية اتصلت بي وكتبت لها ولحنت لها ووقفت في استوديو أول مرة تغني وصوتها محلاه بالحق.
1: وانت حتى الطفلة الفلسطينية الفتاة الفلسطينية اللي جات وقت الحرب يعني كنت في تونس غزاوية وراسي عالم
0: ياسر غزاوية أغنية سبيسيال شوية لأنه أول مرة في العادة الأغاني تحكي على الفلسطينيين. هذه جريحة فلسطينية هي يعني اللي تغني هي جريحة غزاوية جاتنا من غزة مصابة داوت في تونس تقرأ توا من المتفوقين ما شاء الله عليها لا بأس عائلتها مفرقة يعني في العالم لأنه هم تعرضوا لعملية قصف مباشر على دارهم يعني
1: قصروحها في تونس
0: سبيسيال برشا الغناية وهي تغني تحكي في واقعها يعني
1: بيحن نسمع الأم يا حاد
0: نسمع الأم نسمع سمية المنصوري
1: سمية المنصوري تفضل تحية منا لكل مربين يا ربي.

0: الله الله
1: كنا معكم دائما في قلب
0: الله الله على هالصوت. انا والله يا حاتم علاش قلت لك صوت اطفال؟ هذه مربيه صوتها هكا؟
2: هذه سميه منصوري
0: ما شاء الله عليها.
2: وفي التسجيل فما حاجه ما نعرفش، هي اول مره تسجل قدام المصدح وبعد طلبت باش تعاود. انا ومني الغضب قلنا لا ما تعاودش،
0: خاطر اللي خرج من الاول ما يتعودش.
2: الاحساس اللي خرج الاولاني
0: ما شاء الله،
2: خاطر
0: والله عندها صوت ياسر مزيان. ان شاء الله نشوفوها في اعمال فنيه معك، علاش لا؟
2: ان شاء الله هي تحب تعمل هي تحب تعمل حاجات تربويه. كيما قلت لك المشكله كي تجي الانشطه اللي في رياض الاطفال ولا حاجه تجي باش تعمل نشاط وتجي تلوج على الاغاني تلقى على اليوتيوب. للاسف للاسف يعني كانش جماعه الخليج عاملين اغاني.
0: شوف شوف حاتم، الدوام ينقب الرخام
2: ان شاء الله. انا نحاول الدوام
0: ينقب الرخام، انا عندي ثقه فيكم ومش
2: نتبع فيكم. تقدمت في عيد الامهات ولاقت استحسان الاغنيه وان شاء الله نعملوا اعمال تربويه اخرى للصغيره موجهه للاطفال ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مرحبا بك يا سيدي، تنورنا والله. حصه ياسر مزيانه معاك. بعض الكلمات تخص هكا شويه صبر، تثلج تثلج سريره الامهات مع اي. تفضل.
3: اي هذه حادثه النشاه خاطره، تقول يعيش الانسان وهو يعانق كلمه ينتظرها او نظره تحسسه انه لا يزال موجود بنفس الوجود، يعيش وهو يسعى للحصول على اعتذار يرضي شتات أفكاره وصخب توقعاته المحطمة، يعيش وهو يروي الآخر بينما يكاد يموت عطشا، يعيش بين رماد نيران نتجت عنه دون رغبة منه، نيران تآكلت معه معها أحاسيسه وأصبح ينظر لذلك النتاج وكأنه أجنبي عنه وكأنه ليس من صنيعه. يرضى المرء بما يسعده لكن تلك السعادة ليست بكافية ولا حتى جابرة لما آلمه، سعادة احتياطية تحتويه لكن ليس بكل ما فيه، بجزئياته الصغيرة وبتفاصيله الثانوية، أما عن تفاصيله الأساسية فهي لا تقدر عليها ببساطة لأنها ليست السعادة المستحقة التي انتظرناها، لكن المؤكد أنها ستكتمل رغم طول الانتظار، ستحتوينا بجل تفاصيلنا، ستسعدنا كما حلمنا وبالطريقة التي تلزمنا.
0: هكاك سمعتوا آية، وصلت لكم معلومة باش تقتديوا بها، خاصة الناس والنساء والعباد اللي تستنى في النتائج.
3: نوجه تحية عندي أربعة كوزيناتي اللي هما بنت خالاتي ولاد خالاتي، استناو في نتيجة الباك
0: إن شاء الله ربي ينجحكم. إن شاء الله سامي زاد الكسوري استنى في بنيته نتيجة بنيته، إن شاء الله ربي ينجحها وإن شاء الله طالع خير عليكم يا سامي. هات كلمة الختام تفضل، خطر مرة الوقت بسرعة
3: قصوى.
2: مشكورة على
0: قرب الميكرو حات،
2: مشكورة على الاستضافة.
0: بالعكس أنتم يعطيكم الصحة اللي جيتونا من تونس في نهار بالحق سخون برشا اليوم.
2: لبس لبس لبس
0: يعطيكم الصحة.
2: المهم ان شاء الله للساده المستمعين نكونوا عجبنا عجبتهم معنا شنو قدمنا.
0: اكيد
2: انت ان شاء الله تكون عوده بحذاك بحاجات جديده.
0: نعدي غزاويه نخدموا بها،
2: نعدي غزاويه. تحيه للطفله الفلسطينيه هيبه الاخرس. هيبه الاخرس تذكروا الاسم هذا، انا قلت لها باش تولي انت سفيره اطفال فلسطين،
0: سفيره السلام، سلموا السلام
2: وتذكروا الاسم بالحق هذا. والغنيه ركزوا فيها تحكي على لسان الطفله هذه، باش تحكي شنو صار لها وشنو تتمنى في الاخر ومحلاه
0: المستعرض. صحيح حاتم، انت محلاك ومحلى حضورك ومحلى سامي حضوره والمرافق ليكم. زملائي وزميلاتي اللي كانوا معنا ومازالوا معنا وباش يوصلوا معكم المشوار عبر اثير اذاعه المنستير، شكرا لابراهيم مره اخرى الف فنانين. تحيه للناس اللي امنت بهالبرنامج لانه الحلقة القبل الأخيرة بالنسبة طبعا للبرمجة هذه.
2: مرة أخرى تحية للمدرسة اللي أنجت الأغنية، برام زهرة المدائن أنجت زاد الأغنية للطفلة الفلسطينية اللي هي تقرأ فيها.
0: يعطيك الصحة يا حاتم، شكرا لك. حاتم بن حميدة ما تنساوش الاسم. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلية عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه شواطئ السباحة. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبرية. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضاً تجارياً بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر ماي 26/2000، محققاً بذلك تحسناً ملحوظاً مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 25/2000 وفقاً لبيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية. وتطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي لظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هواية متاعك. تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. نهائي كأس العالم 1938 جمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم البطولة في بلاده كان ضد طليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشي. الزعيم الفاشي موسوليني كان بمناسبة الدور النهائي بعث رسالة للاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجرو بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول صحيح خسرنا الماتش لكننا أنقذنا حياة 11 راجل.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
4: دقيقة صحة.
5: عسلامة ومرحبا بيكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوم بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، زوز إطرات ماء في الصيف وإطرة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
4: دقيقة صحة.
1: لقاءات رياضية.
6: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية، نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى للخامسة متاع العشية. لقاءات رياضية كل عشوية سبت تعودتوا بينا في التوقيت هذية. اليوم في الساعة الأولى باش نقترح عليكم استضافة لممثلين عن الاتحاد المونستيري فرع كرة السلة، تحديدا صنف البراعم، بمناسبة حصولهم على البطولة. بعد شوية إن شاء الله ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا. وفي الساعة الثانية باش نحكي إن شاء الله على المونديال. المونديال كما تعرفوا متابعة متواصلة على موجات إذاعة المونستير. ساعة من المونديال في حل ونقش مع أنيس بن حسن ونجي عشور في التحليل الفني، باش نحكيو على مباراة تونس واليابان. أكيد تفصلنا ساعات قليلة عن هذا الموعد المهم، الخمسة متاع الصباح، مباراة شعارها تدارك بالنسبة للعناصر الوطنية، كل ما يتعلق بالجوانب الفنية وآخر المعطيات إن شاء الله باش نحكيو فيها في ساعتنا الثانية. نحب في البداية توصلكم تحية كامل الفريق، محمد سيدية في الجانب التقني من أمام الكونسوليت، في الإخراج الرقمي حسام نوار، معاذ الحديدة في التنسيق، مع معكم سنة البرومي. أكيد بعد شوية بعد الفصل الموسيقي مستمعينا ومتابعينا على صفحة الفيسبوك وخاصة صفحة اليوتيوب، باش تكملوا على اليوتيوب تابعونا، تابعوا الحصة متاعنا استضافاتنا وأيضا مختلف فقراتنا في لقاءات رياضية. مرحبا بالجميع.

0: فلسطين.
1: الشاب منلولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير،
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
2: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية لكم الكل من اختار يتابع فينا على صفحة اليوتيوب راديو المنستير وكذلك صفحة الفيسبوك، الكل اللي اختار نكون على موجات إذاعة المنستير دايما في لقاءات رياضية وأكيد في ساعتنا الأولى من البرنامج متاعنا اللي يتواصل إن شاء الله حتى للخمسة. سعيدة جدا باستقبال ممثلين عن فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، نحكيه على فرع كرة السلة، نحكيه على تتويجات في الشبان والجديد حصول البراعم على لقب البطولة. حاضرين معنا في الاستوديو ممثلين جاوا اكيد فرحانين بالتتويج واحنا نحبوا نشاركوهم الفرحه ونحتفيوا معاهم ونعيشوا معاهم ممكن كواليس واسرار هذا النجاح. تحيه لكل من اختار ان يكون معنا دائما جدد، تحيه كامل الفريق محمد سيدي، حسام نوار، معاذ الحداد، معكم سناء البرهومي. نبداو بضيفنا الاولاني حسام المحمدي المدير الفني في الشبان. حسام المره اللي فاتت جيتنا اكيد بتتويج الاصاغر، المره هذه البراعم
4: كما قلت سناء، المره اللي فاتت جينا بتدويج الاصغر لاني المدرب نتاعهم، المره هذه البراعم بتيتر اخر اللي هو ديريكتور تكنيك. الحقيقه ما هيش نفس الشعور، ما هيش نفس الفرحه، ما هيش مش كيف بالكل، خاصه مع صغيرات مع البراعم نحكيوا على وليدات اقل من 12 عام، وفي بوست آخر اللي هو مدير فني وستاتيو آخر تيتر فرحت به برشا وزادني برشا.
3: وكيل اللي تبعوا فينا توا حتى في الإيماج الكأس هذيك اللي هي بجنبك، هذه هي البطولة الجديدة اللي تنضاف إلى خزينة فرع الشبان في كرة السلة. وسعيدة جدا باستقبال جعفر الزنيتي رئيس الفرع. مرحبا بك جعفر.
5: مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعين على إذاعة المنستير.
3: جعفر في المرور المرة اللي فاتت الحقيقة خليت انطباعات ممتازة برشا، شافوا فيك ممكن المسؤول المستقبلي، شافوا عندك كاريزما، عندك ممكن قدرة على التواصل، وخاصة النتيجة متاعك تتكلم عليك جعفر.
5: هذا من فضل ربي، هذه أول حاجة والحمد لله. الحقيقة الواحد يخدم على روحه ولقى العباد اللي وقفت معاه وخدمت معاه ودزت معاه، وإن شاء الله كل ما وبايل للجمعية اللي احنا فيها إن شاء الله ربي يقدرنا باش نعاونوها باللي نجمو إن شاء الله.
3: مرحبا بك جعفر الزنيتي رئيس الفرع فرع الشبان. كيف نرحب بمحمود بيزيد مرافق اللي كان مع فريق البراع. مرحبا بك محمود.
6: مرحبا بك ومرحبا بالناس كل كان
3: حصيلة كانت ممتازة بالنسبة للبراعم وخاصة نزيد الأصناف الكل بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري في كرة السلة السنين.
6: اي الحمد لله يا ربي، الناس كل خدمة بعضها وكل قراب لبعضها، وخاصة يعني كي قراب على الاخر لجماعة البراعم والمدارس هم اللي خدمت معهم سنين كنت قريب لهم خاطر عبارة اخواتي صغار وكل شيء، والحمد لله يا ربي خدمنا عام سنين بالتتويج.
3: طبعا شوية زي تحكينا كيفاش كانت الأجواء الكواليس، كيفاش عشتوا العام متاعكم. وسعيدة جدا باستقبال رضا جعفورة النجم الكبير، النجم المستقبلي خلينا نقوله. مرحبا رضا.
7: مرحبا بك.
3: مبروك الحصول على لقب البطولة.
7: شكرا.
3: كيفاش كانت التتويج بالبطولة؟ كيفاش عشت الفرحة هذه متاع أنك تكون بطل تختم الموسم بلقب؟
7: جينا من الاول
3: كان فما تنافس معناها كان فما برشا فرق وتتنافس
7: كنا من الاول مش متعودين ببعضنا وكل وبشوي بشوي بدينا نلعبوا
3: بديتوا تفهموا على بعضكم صحيح
7: وبشوي بشوي تحصلنا على كأس
3: على اللقب هذا خلينا نعرفوا عليك انت شنو تقرا في المستوى نتاعك الدراسي
7: باس ويتيام عمري 12 سنه نتريم على اتحاد رياضي منصيري
3: وشنو المركز اللي طلع فيه البوست؟
7: 3-4
3: ما شاء الله حتى في الطول معناها تبارك الله بالنسبة لعمره 12 سنة حسام زادة فما سيليكسيون حتى في العمر هذا
4: صحيح بارابور عمره تاي موجود رضا هو مازال ما يعرفش لما حالة قلت له شنو البوست متاعك 3-4 بالنسبة للبنجاما مازال ما فماش دي بوست معناها
3: ديما نعرفش حسين
4: ابارتير من الدوزيام اني مينيم كادي واللي يظهر شكون المينير دو جو شكون الدو شكون التروا شكون كات بالنسبه للبنجاما يلعبوا كلهم صغار كيف يظهروا شويه شكون الجوار القصير يمكن قدام تشوفوا اريير شكون طويل يمكن تشوفوا ان بوست 4-5 مي في العمر هذا مازال ما فماش تخصص ديجا تلقى الصغار كلهم تلعب كيف ما فماش دي بوست فما اكثر سبيسينج اكثر جري في الكولوار اكثر من انه تخصص
3: يعني تعلموهم ممكن ليزابيسي التقنيه الاولى كيفاش يتعاملوا مع كره السله خدمه معناها ادابتي للعمر نتاعهم
4: بالضبط براتيكمون الخدمه معاهم الكل تكون دي فوندامونتو لاسيسيات دي فوندامونتو كالكسوا اوفنسيف ولا ديفنسيف يلزم صغير في العمر هذا يشبع من باللي فوندامونتو هذوما هما اللي باش يخليوهم بعد ينجم يابليكي كلك سوا لونترونور اللي باش يجيه كي يبدا شبعان باللي فوندامونتو ينجم ديجا يابليكي الحقيقه كان معاهم كوتش الكوتش محمد علي اللي نوجه له تحيه اليوم مش حاضر معانا ومعهم كمساعد مدرب نجيب شير اللي هو الحقيقه نشكروه ومتخصص براتيكمون في الخدمه هذه مع صغار في اليدوز في اللي 14 خاطر سي با فاسيل انك تخدم لي فوندامونتو واللي ديتاي نتاع لي فوندامونتو وتتعامل مع صغيرات في العمر هذايا نشكر الكوتش محمد علي والمساعد
3: محمد علي رفرف ونجي بشير اللي حاضر معنا مستمعينا في الاستوديو بعد شويه يكون حاضر معنا في البلاتو يزيد يعطينا زاده ممكن اكثر تفاصيل حول الخدمه الفنيه اللي قاعده تخدم بالنسبه للصغيرات هذه كما كنت فسر لنا معناها الاساسيات لي فوندامونتو هذوما هما اللي ياخذوهم اللول معناها ومن بعد تبدا الخدمه معناها اكثر سبيسيفيك وتزيدوا
4: كامل التخصص وين يكبر صغير وين باش تزيد التخصص وين باش يزيد التوجه نتاع بالعمر بارتير كما قلت لك من ديزاماني ومن الكادي يظهر جوار شنو البوست اللي ينجم يلعب فيه
3: جعفر بطولة جديدة بالنسبة لك انت بالنسبة للبرعم فاش تتمثل الخصوصية متاحة كيفاش عشتها
5: الحقيقة البطولة هذه بالنسبة لي هي أهم بطولة الموسم هذا كاتيجوري متاع البرعم كاتيجوري محبوبة برشة تعرف صغيرات ترى فيهم قدامك تتخيلهم في 5 و6 سنين باش يكبروا باش تراهم في الليل بنجامة بعد باش تراهم في الليكول باش تراهم بالميني ما عرفت باش تعدى المراحل العمريه الكل ان شاء الله تعدى تشوفهم قدامك الحقيقه نحب نشكر برشا المدرب نتاعهم سي محمد علي الرفراف الحقيقه انسان متبارك الله عليه تربيه واخلاق عاليه قبل كل شيء
3: واختصاص
5: والحقيقه اختصاص تدريب الصغار
3: عنده مقاومته
5: اي والتعامل مع الصغار راهو صعيب برشا كل واحد وكل صغير وكيفاش يقبل المعلومه وتتعدل وما تتعدل وش عاود له ما تعاود له تتغشش ما تتغشش وطول البال اللي عنده الحقيقه سي محمد علي انا انسان نحبه برشا وممكن اقرب واحد لقلوبنا الناس الكل هو سي محمد علي تلمو الحقيقه انسان اخلاقه عاليه ياسر يسهل الخدمه والخدمه معه محلاها برشا الحقيقه وما يصعبش عليك الخدمه حتى حسام ويعرف الخدمه مع محمد علي قداش محلاها بالنسبه للصغيرات هذوما علاش نقول انا التيتر هذايا نحبه برشا خاطر ريناهم كيفاش بداو من الاول وكيفاش كملوا في الاخر بداو من الاول حتى الادفرسير اللي لعبنا له في الفينال وصلنا خسرنا ضده في الماتشوات الاولانيين في الفاز الاولى اليوروتور بكار كبير وصلنا من بعد خدمنا 6 شهور
3: قال رضا ما زلت ما عندناش لي زوتوماتيزم ما زلنا ما استنسناش ببعضنا
5: عملوا 6 شهور معنا خدمة الحقيقة الأولاد وتضحيات الأولياء ويحاولوا الجوارات ما تغيبش وكيفاش ينسقوا بين اتوداتهم وقرايتهم. تبارك الله عليهم زادة بالنسبة لجواراتنا ممكن أقل معدل 16 في التلاتة حتى في قرايتهم الحقيقة متفوقين. وريناهم كيفاش معناها النيفو متاعهم متحسن قدام الناس الكل ونتيجة جات في الأخر. معناها الجمعية كانت تخسر ضدها 30-40 نقطة من في الفاز الأولى, طيح ضدها هي بيدها في الفينال وتعلم اللي معاها أنجرون ماتش وتهز عليها تيتر, ماهيش حاجة سهلة الحقيقة. ونحب نشكر العبد الكل اللي عاونت, الأولياء, المسؤولين اللي معانا, الإدارة الفنية, الإطار الفني الكل اللي كنا الحقيقة لحمة واحدة دجا حتى كي ماتش بنجاما ماتش يقول تلقى الزونترينر الكل موجودين, اللي يخدم في الكادي عاون, اللي يخدم في المينيم عاون, اللي يخدم في البنجاما دجا موجود, ودجا جماعة ليكول الكل اللي يجي ويدبلاسي ويخسروا من وقتهم وكل شيء في معناها تحس لحمة واحدة بالحق تتأكد أكد منها كتران الستاف تكنيك الكل اللي هز كرهبته ويشق معناها من مستير لتونس باش يجي يتفرج ويشجع أصحابه.
3: فما تنسيق مع الأخين الكل اللي يخدموا معاكم, دونك فما كونتينيتي, فما تواصل, وهذا هو الأهم. مش كل واحد يخدم وحده, لا بالعكس, فما مونك كونتينيتي وفما خاصة زادة إشراف خلينا نقوله منكم أنتوما جعفر ولا كوسوا حسام اللي شابوتي ممكن على الجوانب الفنية. خلينا نمشيو نحكيو على خطة المرافق. محمود بالنسبة لك أنت فاش تتمثل التاش متاعك, مساهمة متاعك زادة كما قال التعامل مع الصغيرات راهو ديليكا شوية, بالنسبة لك أنت كيفاش عشت السيزون هذية والتتويج بالبطولة؟
6: والله يعني شو نقولك كيفاش بدأت السيزون من الأول, حسيت بالحق حاجة من الأول ما في بليش كلي مهمة صعيبة نسخيلة مهمة صعيبة, كلما طلعت بالحق حاجة باهية واكسبيرونس باهية على الاخر كي تعامل مع صغيرات وتشوفهم شو يحبوا شو ما يحبوش وتمشي كيما نقولوا احنا كيما باواهم وكل ما يسالش حتى لين يخفوا على ساقيهم باش يكبروا باش يوليو جوريت ان شاء الله. واكسبيرونس باهية على الاخر 10 سنين خاطر راني كنت راهو محب كيما محب في مستي. اما كيما سنين كي دخلت الجمعية الداخل
3: شنو اللي تبدل في تفكيرك وفي نظرتك؟
6: ولات فما مسؤولية وبالحق لازمك جميع أكثر تغير عليها وحاجة باية على الأخير. إكسبيرونس سنية عشتها أحلى على الأخير على الأخير, خاصة مع سي جعفر وكل حاجة باية على الأخير. يعني لازم تكون قد الكلمة متاعك ومسؤولية متاعك قد شوارات إكسبيرونس باية.
3: ما صارتش طرايف مع الصغيرات؟
6: صاروا برشا طرايف بطبيعة, أما الأكثرية صاروا مع جماعة ليكول, إذا ما خاطر مازالوا صغيرات كل شيء عاقلين أكثر. جماعة ليكول عندهم شوية كهرج, أما زاد ما شاء الله عليهم زاد. وبين جماعة زاد كما قال سي جعفر كل كان سنين يعديو كونكور إن شاء الله تاني فيهم يعني باش الله.
3: جانب فيها مهم باش نجيك رضا باش نجيك بعد شوي. خلينا نمشي لجعفر ونتوندو ان شاء الله نعملوا التغيير في التركيبه في الاستوديو, باش نرحبوا بعد شويه بنجي بشير. جعفر بالنسبه لك انت حتى على مستوى التعامل مع الاولياء زاد هذه راهو في لي كاتيجوري جون حاجه حساسه برشا وتقلق برشا. في المره اللي فاتت قلت لي سناء انا عندي ثقه في الستاف التكنيك نتاعي وجميل فما تدخلات, وكيفاش انت تحاول الموضوع هذا ممكن تحيط به باش يكون معناها يمشي في الجانب الايجابي؟
5: الحقيقه هما الاولياء ساعة اللي معنا الكل نشكرهم الناس الكل الحقيقه معناها يسهلوا الخدمه, ما هم شكل شو نقولوا احنا باللغه نتاعنا كلكلاكه ولا اللي عنده برشا وتحس حتى في اللي فينال حتى جوارات اللي ما كانوش كونفوكي عائلاتهم الكل جاو يتفرجوا في صحابهم, جابوا ولادهم وجاو يتفرجوا في صحابهم. بو احنا من الاول الحقيقه كنا صارمين في الشيء هذا, عملنا ريغلومون انترن اللي يتصح عليه من قبل العبد لله المسؤولين الاداره الفني والاولياء والصغار معناها اللي فوق 18 عام بالنسبه للجونيور. شنو فيه الريغلومون انترن هذا؟ فيه حقوق كل جوار والواجبات نتاع كل جوار وشنو ما الحاجات اللي كي يعملهم جوار يتعاقب وقداش يتعاقب, وذلك هو معناها من الاول حددنا كل واحد شنو حتى الاولياء حاولنا ندخلوهم
3: فما كلمه فيق معناها كما قلت
5: حتى الاولياء حبينا ندخلوهم معنا في المسؤوليه يا بارورا وانت معناها المسؤوليه نتاعك توقف لهنا قبل التيران البرامج التيران ماذا بك تهنينا على الشيء هذا في وسط التيران راه ولدك لازم يكون عندك فينا الثقه عندك ثقة في الانترونور، عندك ثقة في المسؤول اللي معاه، في الأجوان تاع الانترونور، في الستاف تكنيك، لازم تكون عنده فينا ثقة. الثقة المتبادلة بينه وبين لي بارون الحقيقة هي اللي سهلت لنا الخدمة. معناها الحقيقة سناء ما عرضونيش برشا، ما عرضوناش برسك جملة الأولياء،
3: تدخلت أخرى هكا ولا هكا
5: الحقيقة ما كانوش موجودين، على خاطر احنا من الأول حطينا ليني روج اللي لي بارون لازم يشفوتوهم، ليني روج نتاع لي زونترونور زادا كيف كيف حاجات الانترونور ما عندوش العقد يدخل فيهم.
3: صحيح.
5: وما يفوتهمش زادا حقوق، ومعناها هذوكم هما راهو انت أمور الفنية مدخل فيها كيما المسؤولين، كيف انا المسؤولين والمرافقين ما عندهم حتى دخل بالأمور الفنية. يعني زادا اني مثلا ما نفهم حتى شيء في الباسكت، انا اعطيني نسير كان فما مصروف نشوف كيفاش نصرفوه، هذاك هو شنو التاش.
3: كل واحد يتحمل ممكن مسؤوليته من الخطه نتاعو، بالضبط
5: كل واحد والخطه نتاعو، كل واحد يعرف ما له هو ما عليه.
3: بالضبط. ما دام تحكيت على الامور الفنيه خلينا نزيدو نتوغلو اكثر شويه ونشوفوا زيد اللي على البنك. نيجي بشير مساعد مدرب، مرحبا بك نيجي.
1: سلام، مرحبا بك.
3: مرحبا بك نيجي، كيفاش انت عشت زيد الاجواء نتاع الحصول على لقب البطوله؟
1: والله يا بطولة فرحتني برشا، تلخص التعب نتاع
3: اقرب شويه الميكرو نيجي.
1: بطولة قلت لك تفرح برشا، خاصه جات في الاخر، معناها تلخص التعب نتاع عام كامل وتنسي شويه تعب شويه كل الخدمه والتضحيات والتعب وكل تنسي،
3: سورتو في الفاز الاخرانيه كشويه غصره.
1: خاصه الماتشات الاخرانيين
5: برشا غصره.
3: أيه.
1: برشا جلت كافي أربع ماتشوات كلي في سيكوندا الأخر دو سيكوندات بشيوفة تعرف شتروح شكون بشيوفة تقول ماتش سينيور، وانا ما شاء الله عليهم شرفونا.
3: صحيح. ومع القراية ودونك زيدا حتى باش في الغاسمبلومون والتجمع نتاع اللاعبين الكل، زيدا يزمك تعرف كيفاش تلقى الوقت باش تخدم باش توصل الأفكار نتاعك. أيه. أنت ولا سي محمد سي رفراف.
1: صحيح.
3: محمد علي رفراف بطبيعة الحال معك المدرب الأولاني،
1: خاصة بنجامة تعرف الأكثرية منهم سيزيام كلهم برسك عندهم كونكور كل بشي يعديه في البريود الأخرى، هم ديجا غدو يعديه إن شاء الله ربي يوفقهم. لا نهار الاثنين سامحنا غدو واحد إن شاء الله ربي يوفقهم،
3: فترة امتحانات ومراجعة
1: شي يعديه كونكورك، علاش شهر الأخر الكل واللي بارون يعطيهم الصحة يبدأوا يوفقوا بين الواحد أو يفصعوه ساعة منه أو يحاولوا يمنعوا ساعة انترالمون أو يحاولوا يجيبوه منه يعطيهم الصحة.
3: صحيح، على خاطر حسين تعرف المشكل هذا بريسك في السبور ديما في تونس، الادابتاسيون بين القرايه وبين التمارين، ان شاء الله الامور تتنظم احسن. بون صحيح صعيبه شويه المساله بالنسبه للاصناف الشابه، لكن راهي هذه مهمه برشا
4: الحقيقه. كما قلت عندنا مشكل كبير في تونس اون جينيرال كونسيرنو سبور ايتود، معناها ديما جوار يلقى برشا مشاكل، وكنت عشتها في ليزيكسبيريونس نتاعي الكل، جوار كيفاش باش يوفق بين القراية متاعه والسبور. برمي الحاجات اللي اكزيجيتها سناف في شبان الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقة، فيو اللي نحب نربيهم على الحاجات هذه، انه ما تجيش تقولي نقرأ يتود، تقرأ يتود اقراه اور الوقت متاع الانترامو. حاولت في البلانينج متاع الانترامو يكون البلانينج متاع الانترامو هو بيدو على طول العام ما يتبدلش، او كان خليت لك الوقت نتاع لونترينمون فيك تعرف انه نهار اللي ترينا فيه وانه ما تريناش، تعرف الوقت اللي ترينا فيه والوقت اللي ما تريناش فيه. دو تيل فاسون كان عندك ايتود امشي اقراه في الوقت اللي ما عندكش فيه لونترينمون، تنجم تعمل بلانيفيكاسيون انويال نتاعك لليزيتود نتاعك بعيد على وقت لونترينمون، ما تجيش من بعد تقول لي راني عندي ايتود في وقت لونترينمون. تقرا في المدرسه ولا تقرا في الليسي ولا في الكوليج، تابع لومبلوا دي طون تاعك على راسي وعيني، مي باش تقرا ايتود حاجه سيبليمونتير في وقت لونترينمون، هذاك حاولت من توا اللي هما صغار نعلمهم انهم يحاولوا يحطوه بعيد على وقت لونترينمون. ما خلى براتيكمون لي كاتيجوري جون كل ديما كي تمشي لونترينمون تلقى صحيح فما ديزابسونس ولكن قليل برشا، لاسيدويتي كانت موجوده، صغار كانت تترينا، ما خلانا بالحق نشوفوا بروغريسيون. بكري قلت لك ديجا التيتر هذا بريسك زاد دين برشا وفرحت به برشا، على خاطر ما فرحتش بالتيتر فرحت بالبروغريسيون. البروغريسيون كانت واضحه برشا، تنجم تقيمها البروغريسيون بينك بين روحك، تشوف جوار توا اول العام شنو ينجم يعمل وبعد ستة شهور شنو ريتو ولا يعمل، مي كي تزيد تكونفيرميه وقت اللي تكومباريه بان ادفيرسير تزيد تكونفيرمي البروغريسيون اللي انت قاعد تشوفها. كما قال لك بكري جعفر الامام ادفيرسير كنا لعبنا معاه في لونتام تاع سيزون خسرنا 30 بوان.
3: كان فما فارق كبير في المستوى.
4: فارق كبير في المستوى بيننا وبينهم. فيلا نشكروهم الساعة لفريق قصر هلال تايجر الادفيرسير متاعنا اللي هو عامل استراتيجي انه يبدأ يخدم بكري, يبدأ يخدم ابارتير من 6 سنين وفي المدارس ويمشوا للمدارس يبدأوا يخدموا بكري دي تال فاسون. الماتش لول وقت اللي مشينا نلعبوا معاهم وليداتنا احنا تقريبا اول ماتش في حياتهم يلعبوا ضد وليدات نفس العمر ولكن عندهم 3 سنين و4 سنين يلعبوا في الكومبيتيسيون, لان كان الفارق كبير ولكن الفارق نتاع 3 و4 سنين اللي كانت سابقتنا بهم الفريق المنافس قدرنا ان نرتربيوه في 6 شهور وولينا الند للند وتمكننا ان نفوزوا بالبطوله. لهنا تظهر لك البروغريسيون تكنيك
3: اكيد هذا نجاح للخدمه نتاعكم الحقيقه.
4: الحمد لله
3: التخطيط والتنسيق مع مختلف اللي يخدم معك.
4: كنت قلت لك حتى المره اللي فاتت في الباساج نتاعي انه الحاجه اللي عاونتني باش نوفق في الليتاش هيكم الكل اللي كنت واخذها من سنه انه لي زونترينور كانوا فما كونفيونس وكنا متفاهمين وسهلوا لي الخدمه دي تالفاسون كي نعطي انفورماسيون ولا نعطي تاش نبدا متهني وكونفيون انه باش تتخدم كلك سوا لي زونترينور ولا لي ريسبونسابل كانوا متحملين برشا المسؤوليات بالحق ما تقعدش كلك باش تكونتروليه ولا باش تعس عليه جوست تعطيه التاش تعطيه الفكره وهو توي يخدم خدمه.
3: ما فما حاجه اتحاد المنستيري فريق كبير في كره السله فما ثقافه الالقاب تعديت للصغيرات دونك حتى ولو كانوا معنا متاخرين في بدايه الموسم ممكن فنين مازالوا مش حاضرين لكن كي يوصلوا المرحلة النهائية ثقافة الفوز بالألقاب قاعدة حاجة تتغرس وتعطي ارتياح كبير للجماهير بتاع الاتحاد المونستيري وخاصة هو نجاحكم انتوما كمشرفين جعفر ولا انت حسين معنا على مستوى الهندسة بتاع الجانب والجوانب الفنية وايضا للملعبية. خلينا نمشيو لرضا نزيدو نحكيو معها شوية ندردشو معها. رضا جعفورة اللاعب المستقبلي اللي باش يكون نجم ان شاء الله في فريق الاتحاد المونستيري وان شاء الله في المنتخب الوطني. قلت انت تلعب ممكن بوست رواكا مازلت ما نعرفش اللي ما فهمش دي بوست معناها في العمر نتاعكم في اللي بنجما لكن شكون ملعب اللي يعجبك وتطمح باش تكون كيفه رضا
7: في سنيور البرة في تونس
3: اللي تحب انت اللي تحب انت احنا
7: البرة فما ليبرون جيمس وفي تونس فما رضوان سليمان وفي راس
3: عرفت تختار ما شاء الله اخترت جواريت الحقيقة استثنائيين عالميين برش كان في تونس وإلا البرة به انت كيف جيك الغرام قبل كل شيء بكرة السلة علاش ما اخترت سبور آخر هذه ممكن زادة حتى الأولياء لبارون اللي يسمعوا فينا تو يقول لك والله نحن نرى ولدي شو يمشي الباسكيت نشوف حتى الفيزيك متاعه ونشوف ممكن الباسكيت نشوفه ينجح فيها سورتو كذا اللي في مدرسة كبيرة في الاتحاد المنسيري منظمة ومهيكلة وعندهم سالة باش يجيو يلعبوا معناها تحس فما ظروف باهية. انت شنو اللي خليك وشجعك تختار السبور هذا؟
7: هو من الاول بابا قال لي تختار معناها اختار شنو تحب تلعب كل اخترت باسكيت بديت في الحبيب وكل حتى وين جا معناها في العمر بديت جيت المستير بديت
3: دخلت في السالة كنت قبل في التيرباتيو خلينا نقول ولا بون نعرفوا شويه التيران تاع الحبيب وبعد دخلت في في في السالة. سينو الامبيونس مع مع مع صحابك كيفاش عشت هالسنين؟
7: تعرفت على برشا عباد اخرين وكان عام به برشا
3: به. فماش مره عملت ماتش ما تنساوش طياره على الاخر
7: ماتش الغاز
3: ضد نادي الغاز عمل ماتش به حسامه
4: اي
3: به نيجي شنو تقول لنا على رضا خلينا نشجعوا
1: رضا كما قال لك كوتش حسام براتيكمون كلهم قاعدين ماشيين ويتحسنوا خاصة رضا فما زادة وحيد بارك الله عليهم زادة كما قال لك ماتش الغاز عدى ماتش من أحسن ماتشات عملهم فرحان بيه على الأخر في الماتش هذاك خاصة اللي هو فيه بعد تروا برولونغاسيون قعدنا إيجاليتي قداش من مرة ماتش وفيه في الأخر كانوا تميزوا فيه هو وصحابه
3: به. طيب باش نعملوا تور دو رول ناخذوا كلمه الختام فمش ميساج معين تحبوا تقولوه سورتو دعوه الحقيقه موكز للاولياء توا جعفر باش يبداو يكونتاكتيو فيك ويحبوا يجيو ويحطوا صغارهم يلعبوا في الاتحاد المونستيري في الشبين زيد حتى النقاط هذه تنجم تزيد توضحها. خلينا نبدا معك انت جعفر. في كلمة الختام يعني تول درول.
5: في كلمة الختام إن شاء الله أول حاجة نحب نشكر الناس اللي وقفت معنا واللي عاونتنا وكسسوا الهيئة المديرة اللي خولت لنا أن نخدمه في المشروع هذا ووفرت لنا كل السبل باش نخدمه مرتاحين. نحب نشكر زاد العبد اللي خدمت معايا في الشبان من مسؤولين محمود عزيز بشير عزيز فريح حمزة قلالة. نحب نشكر الإطار الفني على رأس سي حسام الكل باش ما ننسهمش الحقيقة راني نخاف نسمي وما ننسهمش خلينا شوية هذو ما برش ما نجمش نسميهم. نحب نشكرهم برشا ونقول لهم ربي يبارك لكم على التضحيات اللي عملتهم على السناء والصبر اللي صبرتوه على الصغيرات وهنا الحمد لله يا ربي عملنا موسم نتائجهم نجم نقوله مرضية بقدرة ربي وإن شاء الله إحنا مازلنا نطمحوا باش نشوفوا أكثر من الاتحاد الرياضي المنستيري على صنف الشبان إن شاء الله كوكسسوا كمل تاني ولا كمل عبد آخر في رئاسة الفرع إن شاء الله يكملوا ياخذوا الرولاف كما يلزم علينا حتى كان ما كملنا شحنا إن شاء الله المواسم القادمة وإن شاء الله
3: نشوفوا جمهور الاتحاد المنستيري حطونا في التعليقات حطونا تحبوا جعفر يوصلوا ولا لا جعفر شوف الألقاب ما شاء الله اللي جابت حبوا يوصلوا إلى اللي على رئيس الفرع نعرف الحقيقة فما انطباعات جيدة جدا والخدمة تحكي على روحها والألقاب هذه
5: إن شاء الله ديما اللي فيه خير للاتحاد الرياضي المنستيري يكون موجود إن شاء الله سواء في عمعياني ولا مع أي إنسان آخر إن شاء الله حتى لو كان أنا مانيش موجود باش نحاول نعاون من البعيد ولا نقرب للصغار خاطر هذوما أخواتي الصغار اللي أنا ريتهم يكبروا قدامي عشت معهم عام عشت معهم بو عندي عامين نعيش معهم ومريتهم معنا قدامي كيفاش كان واللي كان مينيم ولا كادي واللي كان كادي ولا جونيور وعمنا معناها وصلوا للدو فينال وخسروهم وريتهم قدامي كيفاش خسروا وكيفاش توجعوا من اللي فينا وسنا نفس الجوارات ريتهم كيفاش معتلين معناها الأبطال معناها متاع تونس الحمد لله إن شاء الله نشوف النومبر ماكسيموم جوارات هذوما إن شاء الله يوصلوا مع الأكابر إن شاء الله باش يهزوا الراية متاع الاتحاد الرياضي المنستيري الفوق إن شاء الله يزيدونا نجوم على البريول متاع الجمعية وإن شاء الله الجمهور زاد يساند برشا الصغيرات هذوما خاطر هما مستقبل الجمعية هما اللي باش يعاونوا الجمعية ماك تعرف اليوم راهو الوضع متاع البلاد الكل معناها صعيب شوية صرتوا في الرياضة فما مشاكل مالية والصغار هذوما راهم هما الحل متاع المشاكل المالية هذوما صغار يحبوا جمعيتهم برشا
3: هذا الاستثمار صحيح
5: يحبوا جمعيتهم برشا وما يحسبوش مع جمعيتهم واحنا زاد ربيناهم السنة باش ما يكونوش يحسبوا مع جمعيتهم معناها الصغار احنا كيما احنا نحبوا الجمعيه اللي احنا نخدموا فيه الصغار زاد يحبوا الجمعيه ويحسوا بالشعار اللي هما لابسين
3: صحيح
5: واني الحقيقه فرحان برشا بالصغار الكل من البنجماء حتى للجونيور وان شاء الله ربي كتب لهم انهم يكونوا في فرق عالميه بقدره ربي
3: وشعار الحقيقه عجبتني التحيين متاع النجمة اللي من الفوق والنجمة اللي ملوطة بالشعار جديد متاع الاتحاد المنستيري واختياركم ديو بتونيو معناها اونيفورم حاجة تفسر ممكن النظام ودخلها حاجة كلاس معناها يعطيكم الصحة
5: نظام أساس المعيشة
3: يعطيك الصحة جعفر كلمة الختام نخذها من عندك نيجي بشير فمش ديديكاس تحب تتوجه بتحية بمناسبة التتويج
1: نتوجه خاصة لي بارون متاعهم تعبين معانا برشا ميفلتوش ميفلتوش حتى ماتش نابل تونس بيناتهم نهارين تلقاه في نابل تلقاه بعد غدوة في تونس معظمهم يشجعوا يدزوا وعاونونا برشا وبراتيكمون سنين الخدمة كانت مرتاحة برشا مع سي جعفر وكوتش حسام اللي خلانا مرتاحين معاه وكهو إن شاء الله نلقاو صغيرات اللي راني وفيهم
3: إن شاء الله نشوف كنتي مدرب في المستقبل يكون عندك شأن باش تتعلم برشا من عند سي محمد علي وحسين بالتوفيق لك في مسيرتك اللي كما قلت معناها مدرب قاعد في البدايات نتاع يعطيك الصحة كيف رضا فمش تحية تحب تتوجه لها اللي تفرجوا فيك توا ديديكاس شكون صحابك للعائلة
7: هنا التحية لأمي وبابا اللي عاونوني وكل والكوتشوات واللي ما خلوني ناقصين حتى شيء
3: كهو ذيك هي التحية متاعك يعطيك الصحة رضا نشكر زيد محمود بيزيد المرافق خليني توع البنك حتى أنا عندي راني جواريت نتصرف يوم كما في التيرا ناخو كلمة الختام من عندك حسين يلا
4: الحمد لله ساعة أنه كملنا الموسم متاعنا بوزيتيفمون ما كانش موسم سهل حطينا فيه بارة عالية وحاولنا ان نخلطولها الحمد لله حققنا بارتي كبيرة من الزوبجيكتيف اللي كنا حطيناهم من أول عام، كنا خدمنا بطريقة منظمة، حطينا دي زوبجيكتيف، عملنا دي بلانيفيكاسيون واضحين، دي رابور قاعدين يتخدموا براتيكمون، كي خدمنا منظمين وصلنا للريزلتا. الاتحاد الرياضي المونستيري كما قلت وثقافة الألقاب، ومش سهل أنك تاخذ بلاصة في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري اللي ديما يلزمه يلعب على الألقاب، لا على الألقاب في كرة السلة. سنة يمكن الميساج اللي عديناه كما تعرف سنة مش تشد الطريق، دي بريفيرانس تكون عندك رود سكور، ما غير رود سكور يمكن، مع يمكن الميساج اللي عديناه بفرع الشبان انه الاتحاد الرياضي المونستيري عنده رود سكور، ان شاء الله نخدمه باش يكونوا الاربعة جالي من تكوين الفريق. نسيت باش ننوه انه ناجي لكن مساعد مدرب من تكوين الاتحاد الرياضي المونستيري كلاعب وتوى كمدرب، حاجة تفرح ان نشوفوا المدربين من تكوين الفريق والصغار من تكوين الفريق. بكري رضا قال انه بدا في الحبيب، ولهنا نقدموا تحية لكافة الأكاديميات الخاصة متاع كرة السلة، ما نحبش نسمي حتى تولي ببليسيتي، ولكن ديجا واضح تاخذ الصغار وتكونهم كيف كيف الأكاديمية الاتحاد الرياضي المونستيري اللي هي ولات ناشطة ولات تاخذ حتى هي عندها صغار وبارتي كبيرة من الفرق متاعنا في البراعم والمدارس من تكوين الأكاديمية متاع الاتحاد الرياضي المونستيري. نشكر الأولياء اللي تهز صغارها الكرة السلة وتغرمها بكرة السلة والباسكيت ولا أي سبور آخر في عمر بكري باش ما نوصلوش بعدها للمحابات والتدخلات. إذا كانت تحب ولدك أنت يكون لاعب من بكري ما هو صغير، هزوا للأكاديمي، هزوا خليه يتغرم خليه يترانا، وندعو الأولياء بالحقيقة في ظل ليزونتوراج في ظل العيشة كيفاش ولات أنهم يوجهوا صغارهم للسبور، يوجهوا صغارهم باش يلعبوا خاصة للاتحاد الرياضي المونستيري وللباسكيت، باش نشوفوهم الحقيقة كما نشوفوا في رضا أو بطل، نشوفوهم أبطال أخرين، وإن شاء الله نكونوا قمنا بالواجب نتاعنا في حق فريقنا سنة. ونشكروا كل ما منخدم معانا ونطلبوا السماح إذا كان خلطنا في حق حد.
3: يعطيك الصحة حسام المحمدي المدير الفني لشبان فريق الاتحاد المونستيري في كرة السلة. محمود باش ناخذ منك زادة كلمة الختام، محمود بيزيد المرافق.
6: أول حاجة نشكر زاد عائلتي حتاني خاطر بالحق زاد بات عليهم الويكاند لكل حتى نقضي معهم كل شيء. أما زاد
3: فما تضحيات
6: فما بطبيعة تضحيات، وبالحق فرحان على الاخر زاد بالله واللي بارون واللي داتهم كيفاش زاد يمشي ويجي وساعد حتى يقعد معهم اونطريمون كل كي يقعدوا يشوفوا التقدم تاع اولادهم وكل شيء، يعطيهم الصحه. وتحيه زاد اللي كوتشوات كل كي اللي ما حضروش معنا زاد واللي حضروا معنا، وان شاء الله ديما نقدم افضل واكثر تتويجات.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك محمود بيزيد. إذن هكا مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى نهاية الجزء الأول اللي خصصناه لفريق الاتحاد المونستيري فرع الشبان، نحكيه على تتويج البرام وحكينا بصفة عامة زادة على نجاح فرع الشبان في كرة السلة، تتويجات متتالية، وكدا كنا غصنا في أكثر من تفاصيل حول أسرار هذا النجاح. كيد الاستضافة هذه تلقاها على صفحتنا لليوتيوب راديو مونستير. تحيات محمد سيدي على الجانب التقني والإخراج الرقمي لحسام نوار. بعد شوية بعد الغناية باش يلتحقوا بينا أنيس ونيجي عاشور في التحليل الفني، باش نحكيو على المونديال ومباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني. ما تبعدوش علينا، هنراجعين بعد شوية.

0: الرابعة بعد الزوال في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. البداية من نتائج امتحان البكالوريا، حيث تؤكد وزارة التربية أن الإعلان عنها سيكون عن طريق الإرساليات القصيرة. وتقول وزارة التربية بالضبط أن الإعلان عن النتائج الرسمية لامتحان البكالوريا سيتم يوم الثلاثاء 23 جوان الحالية، ولكن الإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون حال جاهزيتها. قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات لغاية 27 جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات قد تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. وأوضحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان أصدرته اليوم أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أمر مستحيل عمليا. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات العلمية. وهذا وتتبوأ تونس مكانة متقدمة على الصعيد العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية بفضل ما راكمته من خبرات ومن برامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية. هذا ما أكده البنك الوطني للجينات الذي أفاد بأن تونس قد عززت مشاركتها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية وإرساء أطر قانونية ومؤسساتية لتنظيم من نفاذ إلى هذه الموارد. في أخبار العالم، مضيق هرمز هل أغلق أم لم يغلق؟ تقول وكالة أنباء الإيرانية الرسمية أن القيادة العسكرية الإيرانية قررت أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية. لكن القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز قد ازدادت اليوم السبت وأن القوات الأمريكية تدعم حرية الملاحة. وقال الأمريكيون أنهم لم يكن هناك إغلاق لمضيق هرمز وأن جميع السفن تمر على طول مسار محدد خالا من أي شروط أو عوائق تعسفية. أذكركم بالخبر الأبرز. الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا، تقول وزارة التربية عن طريق الإرساليات القصيرة سيكون حال جاهزيتها. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان، الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: حان الآن سيداتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: متاع بالمقابلات نجي
1: مش الكل بصراحة بحكم التوقيت فما المقابلات اللي
0: تقلق
1: برشا
0: بالضبط
1: حتى على مستوى التركيز ماش نجم صراحة مقابلة ما 11 الماضي ساعة بعد ماكش تلقاها لا عينيك ولا الجهة باش كامل تتفرج على ماتش هو فما الماتشوات بيكس ربي ما تحوش في الماتشوات الكبار ما تحوش في التوقيت
0: مبكر بالنسبة لنا
1: صحيح.
0: احنا فرق توقيت 7 ساعات لحقيقة قلق برشا المسألة دي باش تختلف بالنسبة لأنيس بن حسن مرحبا بك أنيس
2: مرحبا بك سناء مرحبا بجميع مستمعي بعد المنستير
0: انت يقول لي
2: والله شوف اني اكثر الوقت شوف اكثر مقابلات فرشت عليهم وعلى الاقل نعمل تلخيص خاطر شوف اني فما وقت نخليه لل باش نتبع على الاقل نبدا عندي فكره على المقابله عندي فكره على الفرق عندي المنتخبات برشا مقابلات فنيا كانوا انا نقولوا فنيا محترمين برشا كيما برشا مقابلات ما كانوش على اعلى مستوى فما منتخبات كانت تحس نظري مفاجآت كبرى كما أمريكا من أحسن منتخبات في الوقت الحاضر فريق عجبني برشا كما نحكي على كوريا الجنوبية بالرغم من الهزيمة ولكن فما منتخب صراحة مظلوم برشا جلب الانتباه ولكن النتائج ممشتش اللي هو المنتخب التركي منتخب التركي من أحسن الفرق على كل المستويات على مستوى الاستحواذ على مستوى صناعة الفرص على مستوى كل شيء ولكن كفريق يجيب في 14-15 فرصة في مقابلة ومسجل حتى هدف ثم يجي ضده ثلاثة زوز فرص وتسجله معناه بس تعطي
1: عمل دي فات
2: بس نعطيك لا بس نقول لك ظلم كرة القدم بعد ساعة راهو تشوف ظلم كرة القدم
0: خلينا في بصفة عامة معنى هي كسوس وقت تتفرج في المباشر تسهر وإلا تفرج في الملخص الهايلايتس أبرز اللقطات تبعها باش نحكي وتوع على مباراة المنتخب الوطني التونسي مباراة أمام فرصة ترد الاعتبار بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مباراة تلعب غدوة في 5 متاع الصباح بطبيعة الحال نذكر منتخبنا كان خسر 5-1 وهي أول لقاء منذ في الجولة الأولى مدرب جديد هيرفي رونار بعد تعيينه خلفا لصبري اللموشي رونار ركز منذ وصوله نيجي على الجانب الذهني جانب الذهني باش يخلي الملاعبية يرفع لهم من معنوياتهم ويدخلوا المقابلة متاع اليابان من أجل أنهم يعملوا نتيجة إيجابية خاصة فما تفكير وبروجيكسيون على أساس الدور الثاني دونك يقول لك المقابلة هذه لازمنا كود كود نحطوا فيها تولي زاتو حتى ولو أن الوقت شوية على المستوى الفني باش يحط الخدمة متاعهم
1: صحيح كي تشوف أنت قعد لو كان لكوتي ذهني معناتها لكوتي فيزيك ما يحكمش فيه خاطر مش هو اللي باشر التدريبات لكوتي ليست نفس الشيء دونك ديجا الوضعيه اللي تحط فيها معناتها ماشي وضعيه مريحه دونك باش يعمل على الديسكور على سبيتش نتاعو على تحفيز الملاعبيه رغم اللي معناتها مش ساهل وما يكفيش بصراحه لانه ما تنساش راه هذوما مش ماكش في جمعيه ولا في كلوب باش نجم في جمعه تبدل كل شيء ولا عندك الوقت باش تحكي على ايكيب ناسيونال على ماتشات ديسيزيف نتاع كاليفيكاسيون وانت بصراحه كايرفي رونار ما براتيك ما شرفت على حد شيء معناتها تو تحطيت هو قبل باش تحط في الوضعيه هذه لكن الوضعيه صعيبه معناتها ما تنجمش تتنبا شنو نجم يصير لانك انت ما تعرفش شنو ولا حتى ولو باشرت تعرفش معناتها شنو
0: البوتونسيال لكن نوعيه الخطاب هذيك هو اللي يلزم هذيك المطلوب احكي على الجانب نتاع الوطنيه تحمل المسؤوليات مش كل ديما الملاعبيه تتواجد في المونديال ازيد احاول انه ينقص ممكن من الاخفاق نتاع 5-1 المره اللي فاتت وقادر مش كل شيء عملته خايب دونك حاول ترميم المعنويات معناه في الكوتي هذا نجم نقولوا نجح في الحكايه هذه مبدئيا
1: باللغه الفرنسيه
0: باللغه
2: الفرنسيه
1: وغلب اللاعبين احنا بالفرنسيه والله ثلاثه اربع لاعبين ترجمي والله قد ما هي نحكيوا
0: سيباستيان تو نكتب بالانجليزيه يفهم اما قال ترجمولي
2: ترجمولي بالضبط
1: على قد ما احنا لوجنا على لي بي ناسيونال على اساس انه النيفو باش يختلف على قد ما توجه كي تسمع سبيتش بالفرنسي وانت دوله عربيه تونسي معناتها ديما راه اللونجاج نتاعك التونسي هو يحفز اكثر دونك بون ما تنجمش تحكم خاطر هذوك سيتان شوا لكن كما كنت تحكي انت كلهم باللغه الفرنسيه شوفوا بالانجلي باهي ومش باهي بصراحه لان توا باش يصير التقييم من بعد اسكو لي بي ناسيونو هذوما اسكو ايزون شانجي معناتها بدلوا الفكره نتاعنا احنا كمنتخب تونسي اسكو تبدلت حاجه بارابول اللي كانوا قبل خاطر اللي رشح
0: بالضبط
1: اللي رشحوا تونس للمونديال مش هما بيدو الموجودين توا مالوريزمون فما زاد جوارات تفك لها حقها لكن اختيارات ما كانش قدك وقتها إيرفي رونار مش مسؤول على الليست هذه ومش مسؤول عن التحديث.

0: تقديراته، مش مسؤول عليه ماتش ميكو. دونك تحط في اصعب دو ماتش، اسكو كيفاش باش يخرج منهم؟ اسكو الكوتي ذهني برك يعاونوا؟ لا، انا نقول قوه ملاعبيه. اذا الملاعبيه بصراحه عندهم لي مويان فيزيك وينجموا يحاربوا، ينجموا يعطيوا الماكس، اما يقعد يوم مربوط بشنو حضرت صراحه.
1: أنيس، نمشيو للأمور الفنية مباشرة. تتوقع أنه بيتم التخلي على خط 3-5-2، ممكن باش نرجعوا 4-3-3؟ تتوقع زادة هذيك خطوة أولى باش يعملها؟ فما تغيير ممكن على حراسة المرمى؟ قاعدين نسمع في أصداء أنه تقريبا تغييرات في راس شوات باش يدخل في الهجوم مثلا. أفكار قاعدة تجي ممكن حسب التمارين وحسب ما شفناه زادة في المباراة الفارطة. ما تصورش الأخطاء هذيك باش تعاود تتكرر.
2: شوف، أنا مش نعمل شوية ملاحظات بعد إذنك.
1: فضل.
2: ممكن آخر حاجة قالها ناجي على إيرفي رونار، شنو خليه يجي المنتخب في وضعية صعبة كما تحكي؟ لو مسؤول على الليستة، لو مسؤول على فترة التحضيرات، حتى اللاعبين، حتى الطريقة بتاعه اللي بش يلعب بيه 4-3-3، هل هي موجودة؟ مقاوماته مش موجودة؟ عنده لاعبين باز، عنده لاعبين ما كانوش موجودين في الليستة إذا معناها كانت عنده خيارات أخرى. ولكن رو إيرفي رونار بالخبرة متاعه، بالسيفي متاعه، قداش حتى على مستوى المالي قداش يخلص؟ معناها ما نتصورش يعني 100,000 دينار، نقول بصراحه بالفرشه، معناها 100,000 دينار تونسيه باش يجي على خطر، خطر هو كان معناها قبل بشهرين يخلص في السعوديه 400,000 يورو، معناها ما نحكيوش على لا مقارنه. دونك انا متاكد انه ريف المنتخب، خاطر شوف في الهونيفو راهو يتبع كل شيء، وتقول خاصة أن اللعب برشا في الأفريق، يعرف المغرب ورانا المغرب، رانا زامبيا، رانا كوت ديفوار، معناه يعرف تونس ويعرف خصائص اللاعب التونسي وتبع ومقابلة السيات اتفرج عليها. دونك ري أنه فما معناه ما فماش استغلال الرصيد البشري الموجود في تونس. متأكد أنه موصل جاء للكاس العالم هذه وموصل درب المنتخب التونسي إلا عنده قناعة أنه قادرين اللاعبين هذوكم، ممكن تغيير المراكز، كل لاعب تحطه في بلاسته، فما حاجات تتغير، وهذا نربط بالممكن ديسبوزيتيف اللي باش يتبدل.
0: هو من أنيس الوقت راه
2: شوف لا وقت معاك، شوف في بعض الاحيان شوف يقول لك اني شوف في الوقت عندك حق، مش يبدل هو حاجه
0: نسيت يحب يحضر في كوب دي موند الثالثه في السي في نتاعو هو.
2: والله شوف يا ناجي، ينجم يحضرها
0: المبدأ الاولاني وتحسوا زاد قعدت له كيفاش هو المنتخب السعودي
2: وما مشاش معاه. ولكن نشوف مدرب نجم يحضر في مونديال، خاطر مازال المستقبل قدام، ونتصور اني معنا قادر، معنا مدرب نتصور، وكل الفرق على الاقل الافريقيه معنا مطلوب، حتى فريق حتى المنتخب الاماراتي معنا في كونتاكت مع المدرب هذا. دونك معنا مدرب فين يمشي معنا يلقى الترحاب نتصور. دونك اني نتصور اكثر منه انه قادر وعنده القناعه انه ينجم يحسن على الاقل طريقه اللعب، يحسن ممكن حتى في النتائج بصفه كبيره، هذا اللي أنا متاكد منه.
1: مشينا تو مباشره للتشكيله، على الاقل اعطينا روسا قليل.
2: هو المدرب هذا من هوات الأربعة 3-3، ولكن احنا كيما قلنا لموشي بدل في اخر لحظه، وحكينا حتى على لموشي وعلى التغييرات اللي عملهم، وكنا انت سنه قلت لنا فما اخبار تقول انه باش يلعب كذا كذا، انه باش يلعب مثلا بالثلاثه في المحور، باش يلعب بالسعد في راس حربه، هذوما كل كانوا موجودين كلام. ولكن انا كي تفاعلنا وقتها قلت اني مثلا صحيح الاخبار موجوده، ولكن ما تصورش مدرب اذا باش يعملها راهو مش عادي، مش عادي مدرب باش يعمل، اولا ما جربهاش ما تجيش، مش مقابله، ولكن الا سمعنا الكل صار. هذه الحاجة الأولى. بالنسبة للمدرب إيرفي رونار، نتصور باش يلعب 4-3-3، هو من هوات 4-3-3. الأربعة حراسة المرمى اللي فيها تغيير وحسب ممكن الأخبار، ونتصور موجود. شوف بعد الخمسة بتاع بلجيكا صحيح مقابلة ودية، وخمسة مقابلة السياد، الحارس مهيب الشامخ بديش تكمل معاه، بالرغم راهو
1: معنويته تكون منهارة
2: وكل شيء توا صحيح. تقول لي انت هو الحارس دحمان ملعب حتى مقابله، ولكن ما قدام زوز خيارين، في بعض الاحيان زوز خيارين منشومه، ولكن نمشي للخيار الاكثر معناه ممكن يعطيك شويه امان، اللي هو ممكن نحكيه على ايمن دحمان. بالنسبه ليا ممكن عامل الخبره، لعب في كاس العالم الفارطه، قدم مقابلات محترمة. دونك هذا كل خلينا نمشيو في أيمن دحمان وتصور أرفي رونان ماشي في التوجه هذا. بالنسبة لأربع مدافعين ممكن الحاجة الوحيدة اللي باش تكون مستقرة صحيح مش ثلاثة في المحور زوز في المحور ولكن على اليمين يان فاليري علي صار العابدي وفي المحور الطالبي والرقيق هذا ممكن الأكثر ونسبة كبيرة باش يكون رباعي دفاع بالنسبة للمتوقعة يكون الأربعة هذا. بالنسبة ثلاثي وسط الميدان كيف كيف باش تغييرات كبار بوه فما السخيري وحنا بعد باش يحافظوا على المراكز نتاعهم. التغيير الوحيد اللي هو باش يكون انيس بن سليمان مكان راني خضيره. انيس بن سليمان خاطر لعب في المقابله الفارطه راهو ما فهمناش
1: شنو في المركز نتاعو
2: هو ما فهمناش شنو لعب هو مهاجم ولا شترم ما فهمناش. وحاجه اخرى انه كي يبدا انيس بن سليمان وحنا بعد المجبري معناها كلاعبين روليير يمين ويسار يعطيوك اولا نفس هجومي خاطر زوز لاعبين يحبذوا يلعبوا ورا المهاجم وايضا حتى على مستوى ديناميكيه معناها هذا نتصوروا ان شاء الله معناها يكونوا في وجه الاستعداد. فما راهو باش يصير خاصه في وسط الميدان باش تكون عركه كبيره سنه راهو لاعبين منتخب الياباني على مستوى افتكاك الكوره على مستوى الديار راهو قويين برشا. دونك ان شاء الله يكونوا في نهارهم ان شاء الله يعطيوا اكثر من مستنسين يعطيه خطر مقابلة في مفتاح متاحة وسط الميدان
1: في الهجوم نحكيه
2: في الهجوم ثلاثي الهجوم تونكتي نتصوره بشيكون على الجهة اليسرى ولكن المكان اللي بشيكون على الجهة اليمنى ممكن مازال فيه شوية ممكن ضبب
1: بين العاشوري
2: بين العاشوري
1: وخليل
2: وسعد وخالد حتى سعد ينجم يكون موجود وبالنسبه شوات بالنسبه شوات كمهاجم بالنسبه 90% باش يكون شوات المهاجم. هذه ممكن ملامح
1: نتاع التشكيل. خلينا نتفاعلوا معك نجي انت ممكن تشاطر انيس ممكن في القراءه نتاعو وتوقعاته خلينا نقولوا للتشكيله باش تكون على المهيله
0: بليز مو باش تكون هذيك التشكيله لكن ان شاء الله حاضر لي السعده خاطر على اللي قدمه في المقابله الاولانيه وعلي وراه معناتها في الكوتي تكنيك نتاعو في الثقه اللي عنده ان شاء الله ما لي السعد ما يكونش معناتها تابع الضحية متاع التغييرات لأنه بصراحة من أقل من أكثر من لاعبين اللي قدم ردود ممتاز معناته وحسيناه حتى في الفريشير فيزيك كان موجود. يعني نتصور كما قال إلياس سعد يكون هو على اليسار بتاتر باش يبدأ مرتاح يلعب أكثر معناته على الفوبيا متاعه. دونك إلياس سعد الشواد دونك ثلاثي الهجومي هذاك هو بتاتر الطابع اللي نجم يعطيه المدرب اللي نجم يغير منه خاطر الثلاثي نتاع ميلوتيران هذاك هو معناتها احتمال يكون اسماعيل الغربي لكن اسماعيل الغربي بصراحه مش حاضر. هي قاعد الاشكال الوحيد الوقفه نتاع منابي خاطر هي تلعب بالتروا كتروا دونك هي عندها تلعب المدرب هذا عنده 8 سنين معها ابار اللي كان هو اسيستون من بعد خذي هو الريليف
1: تحكى على منتخب اليابان
0: من
1: خلينا مش مباشره اليابان اليابان اللي تعادل 2-2 اليابان باش يغب شغب عليها الجناح الايسر تاكيسوفا كوبر لكن زاد اليابان تمتاز بالريتم وبالسرعه اللي احنا كونتر بارتي ما عندناش احنا تحس حتى فيزيكمون الملاعبيه في المونديال هذايا مؤشرات خايبه برشا الحقيقه
0: صحيح
1: تخاف يغلبونا بالسرعه وبالنسق وبالريتم
0: عندهم هما السرعه والنسق للامانه
2: ولكن طريقة ناجي في حاجة مقابلة هولندا اليابان راهو استنيت هولندا راه استنيت هولندا ولا وحتى الهدف معناه بدل الترانزيسيون وقوته في الترانزيسيون معناه نتصور أني مانيش باش نقول المدرب ولكن نتصور المدرب راهو عنده فكرة على مقابلة هولندا واليابان
0: اي شايف لكن اشوف هي قوته في البروفوندور نتاعها في العمق نتاعها صحيح تلعب تروا كتروا لكن زوز من لاعبيه اللي تحت الاتاكون تلقاهم ديما في 18 متر يحبذوا برشا تير من برا من 18 تحقرهم في الباليريتي لكن راه ما عندهمش الطاقه اللي مركب الراس شفناه مع هولندا مع في الباليريتي يخدموا مليح رجوع نتاعهم يسون تري رابيد في الريبلي مع تكرجوا السكر لي تروز اكسيون نتاعهم عندهم مده يلعبوا مع بعضهم. دونك بالنسبه للديفي نتاع تونس عندك مشكله افتكاك الكره راك باش تلقى ملاعبيه يسون تري كومباتيف وطلبان في الظهر. دونك احنا عندنا اشكال اذا باش نلعبوا كما كان يحكي انيس معناتها باش نلعبوا احنا بزوز في اللاكس بدي باش يلعب الصخيري معناتها كسنتينيل وحده يلزم شكون يعاونه خاطر بصراحه البلاصه هذيك اللي قدامني دوز اكسيو هما غادي يطلبوا راه
1: بالضبط
0: لي زاتاكونت كلوار نتاعها يدخلوا غادي دونك يخلقوا مشاكل البروفوندور باش يسيبوا لي دوز اكسونتري نتاعها دونك باش تلقاهم ما بيهم برشا في البروفوندور. دونك انت يلزمك كسوا حنا بعلو انيس بن سليمان اللي باش يلعب بصراحه لازم يكون يقسم التيران مع صخيري خاطر الصخيري حتى الصخيري نتاع سني بصراحه صخيري ثقيل برشا مش حاضر فيزيكمون مش فري ما تحسوش معناتها ملاعب قوي برشا في التيران يعني
1: من قبل سي... عمل لك الغلطه ذيك نتاع الهدف
0: هو زاد هو ستيلو من قبل سي ملاعب ريغولاتور معناتها جوستي ياخذ كوره يصلح كوره يعطي باس معناتها ما تلقاش يترمي في 18 ولا يعمل لك شانجمون دو ريتم من لي زونديكاب نتاع تونس مالوروزمون
1: علاش بي في جامعته تحسه اكثر مؤثر
0: اللي معاه هم اللي يخليه هو مرتاح خاطر هو عنده رول قلت لك ريغولاتور ياخو باس يعطي ياخو كورة صحيحة يخرج
1: في المنتخب ما تجوز المستوى هذي الكاب هذا قعد معناه ليميت
2: وفي كاس عالم من فارت عمل كاس عالم محترمة جدا كاس عالم الفارت نحكي وقطر في ثلاثة مقابلات أحسن مقابلات عملهم هم ثلاثة مقابلات
0: توا سولو بلان فيزيك ما جاوبش وما تحسش معناتها ما نجمش نقول ياسر خير ينجم يهز ايكيب ناسيونال لا توا مع جمعية الاخرين يلعب فيهم تلقاه يبرز خاطر مع جماعة معناتها لبس بيهم بتاتر نيفو بتاتر لو كوتي فيزيك يدخل لكن هو البلوس هذاك اللي باش يعطيهولك فر لافون ما فماش دونك هو دونك شو قعد كيما قال انيس سي لو رول نتاع انيس بن سليمان وحنا باع اللي هما شكون ريسبونسابل دي زاكسيليراتور دو ريتم هما اللي يبدلوا الريتم خاطر سينو كيما كان خبيره كان ريتم طايح برشا ومشكل زاد كان قبل عمره فوق 33 عام دونك ما يعطيوك شكل ملاعبيه حيين في التيران
1: ومشكلة في آخر المباراة زاد حتى الفيزيك نتاعهم يتيح ما نجموش يكملوا
0: بصراحة والله للأمانة والله مانيش عارف اني لي ستاج اللي تعملوا في ليكيب ناسيونو ولا لي ستاتيستيك ولا لي ستاف اللي يبداو بستة وبسبعة بربي وينهم في تقييم كل واحد قداش نجم يلعب وش عملتوا معناتها في تبرقة ولا شو عملتوا كسور لو بلون فيزيك فريمون ليكيب ما تجاوبش راه ومش حتى كان الطالبي مش طالبي متقبل العابدي مش العابدي متقبل الصغيري نفس الشيء على منتخب وطني برشا راه اذا تنلقى ركائز كيما ندومه برشا بصراحه كيفاش انا قلت لك فما ساعات اللي يعطيك بون امبريسيون يان فاليري دي وي دي با مع شكون باش يعطيك حنا بعد زاد كيف
1: نيجي ممكن اكبر خلينا نقولوا اخفاقي لحد الان هو الجانب البدني في المنتخب ومساله الاعداد البدني نذكر في الفتره وقتها نتاع كاس العالم مع نبيل معلول كان اشكال هذا تطرح وعمل بوليميك كبيره وحسب المؤشرات والاحصائيات نتاع الملاعبيه يظهر الموضوع هذا والاخفاق هذا رجع بقوه تساؤل حول مدى جديه التحضير البدني في هذا المنتخب
0: نذكر اول سؤال قلت له كوب دي مون قلت لك لازم نكونوا حاضرين
1: فيزيكمون
0: نختاروا الملاعبيه اللي نجموا يقارعوا اليابان وهولندا والسويد خط حطينا في بول اللي بصراحه سو لو بلان فيزيك سي لاباس عليهم معناتها كي تشوف هولندا كي تشوف اليابان كي تشوف معناتها السويد كيف دونك لو كوتي فيزيك شنو اللي صار فيه معناتها مانيش فاهم يعني اسكو خاطر توا مربوط انت شكون كومبيتيتيف شكون لعب شكون ما لعبش معناتها مشكل العمر حكينا فيه لهنا وقت قلنا ميلو تيران راهو في كيب ناسيونال راهو لازم ميلو تيران يزمو صغير شويه راه هكا اعملوا مقارنات توا حتى مع امريكا مع المغرب شوف 18 عام 24 عام قدامه تلقى 21 عام انت تو لعبت بخذيره ولا في ماتش اميكال ولا تو في ماتش اوفيسيال 32 بجنبو 33 معناتها حتى سو لو بلان فيزيك ما يجاوبوش دونك لهنا الاشكال هذا باش تلقاه مع اليابان دونك علاش كيما قال انيس راهو يلزمك تعرف اني نقول تو حاليا يلزمك تقسم المجهود على دكه الاحتياط تلاعب ملاعبيه اخويا اعطيني 45 مينوت اقتل روحك في بلان جو معين اقلق تعبت صحيح معش نجم اخرج اما سامحني بكلمه السرقه في التيران وتتخبى وما نلقاكش وقت اللي حاجتي بيك هذاك عندي دكه الاحتياط
1: صحيت وهذا اللي يختلف بين لاعب يتحمل مسؤوليته في الميدان وبين لاعب كما قلت انت يتخبى يسرق شويه معناه في اللعب
0: والله للامانه معناتها تو تعدى على روحه صبري الناموشي ومش يقعد اللي عامله هو تابعه هو معناتها المقابله هذه الاولانيه نتاع تونس اني كل شيء اني نعدي في الديريكت مع حكيم هنا اخر ملاعب يخرج في لي شونجمون والخضيره مي وينو ستافانيس راه اكثر ملاعبي في التيران شفناه في الميتا احنا نعرفوا كيبدا ملاعبي مخنوق فيزيكمون يخرج وجهه ازرق بصف يجبد في النفس وشفناه في التلفزه كيفاش اخر شانجمون هو خضيره دونك لهنا حتى لابور نتاعك انت في لي شانجمون سورتو سور لو بلان فيزيك اعطيني ملاعبين حيين في التيران اعطيني ملاعبين حسرتو في الاتاك اللي السعد والعاشوري اعطيني انسان حي الشوات تعب الشوات يخرج يدخل المستوري تعب اكس يخرج اما ما نقعدش انا بملاعبيه ومن بعد نقعد خالته رانتيجا ولا الله اللي قدر كما صار لنا معناتها شويه ليبر هذيك في مقابله لعبنا مع شو اسمه مقابله مع السويد
1: المباراه هذه تونس اليابان هي المباراه رقم 1000 الفيفا خاصه ازياء خاصه لطاقم التحكيم حكم روماني وطاقم تحكيم روماني باش يزفر المباراه. خصوصيه هذه اللي خلت ابعاد كبيره المباراه رقم 1000. دونك كان نجمو نحكيو ممكن على اهميه الرقم هذا تونس اليابان بلغه الارقام.
2: هي مقابله مهمه المقابله رقم 1000. الفيفا خصت لها ممكن حيز زمني كبير على كل المستويات صحيح. ومن حسن حظ تونس شوف معناها من حسن حظ اللاعبين لا معناها شوف انت مش بس تجي معناها
0: في الالف انت
2: في الالف تجي موجوده تونس معناها حاجه باهيه حتى للاعبين شوف المتابعين المنتظرين المقابله هذه برشا متابعين وبرشا قنوات حتى خصت معناها تحاليل المقابله هذه معناها كل شيء في المقابله هذه سبيسيال دونك حتى اللاعبين صوره اللاعبين هي فرصه فماش اكثر منك العالم كل باش يتفرج عليك راه صعيب العالم الكل باش يتفرج في مقابله راه دونك نتصور معناها يلزم يحسوهم انه مقابله مهم سواء على مستوى الاعلامي سواء على مستوى الفيفا وايضا حتى على مستوى تونس مقابله باش يكون فما رياكسيون رده الفعل باش نشوفوها ان شاء الله اللاعبين بصراحه معناها امامهم حتى شيء اخر على الاقل شوف ريت رينا اليابان احنا في مقابله هولندا باش ما نعطيوش احنا اليابان اني حسب نظري مريش حاجه كبيره كبيره كنت نتصور اني خاطر في المقابله الوديه اليابان افضل من المقابله تاع هولندا
0: قويه في الرياكسيون
2: شوف صحيح لا هي شنو هي هي على مستوى التنظيم الدفاعي قويه برشا وحتى على مستوى المساحات غلق المساحات بصفه كبيره
1: ديسيبلين تكتيك كبير
2: ولكن مش قويه في الاستحواذ على الكره تبقى عندها الكره مش حاجه كبيره
1: يقل
2: في سما ما عندهم الشكل ممكن الحاجات المؤثره الا ريتو مقابل هولندا فنيات معناها الحاجه اللي يحكيوا عليها خاطر اني قعدت نتبع في اليابان في المقابلات الوديه ريت حاجه خير من مقابله هولندا العكس قوتها في ردة الفعل قوتها في الترانزيسيون سواء ديفونسيف وإلا
0: أوفونسيف هولندا رأي نهارتها راك تشوفها منظمة رأي تلعب خمس التالي يعني 5-4-1 مسكر عليها زادة الزوز قرين حسابه
2: ولكن لا هولندا على الأقل كي تلعب القدام عندهم عندهم اللاعبين القادرين باش يعملوا الفارق في كل وقت ولكن فريق الياباني رأوا أكثر الوقت البلوك نتاعو ما يفوتش 15 متر وراهو معناه الناس كلها قريبه لبعضها وتهبط اللوطه برشا في بعض الاحيان نقول شبال اليابان برشا تهبط معناه نور الموت تقعد ميديان معناه ممكن اختيار من مدرب يعرف قيمه لاعبين
0: نتاعو
2: بصراحه معناه كان قريب باش يخسر اليابان معناه كان
0: في ماتش اميكال مع البرازيل كانت خاصه 2 بلاش ترجع تربح 3-2 في هولندا راهو من دوبل شاركت لها تعاود ترجع سميكيله تعاود ترجع
2: ولكن نحكي لك شوف حتى الأهداف معناها مش متاع على عملية معناها مسترسلة ولا هجمة ذاك الطابع الياباني ولكن أنا حسب نظري راهو للاعبين هذا مساج اللاعبين يجمو يتحط أنه كرة قدم 11 لاعب ضد 11 لاعب حاجة الأولى اثنين أنه راهو عندهم إمكانيات باش يلعبوا ضد اليابان اليابان تخسر مع السعودية اليابان هذيك خسرت مع قطر اليابان عملت تعادل مع الأردن اليابان برشا مقابلات راه في نحكي لك في بطوله اسيا تقول لي مش نفس الكومبيتيسيون ولكن ابريتو مقابله كره قدم معنا اللاعبين امامهم مقابله كره قدم عندهم الامكانيه باش رده الفعل تكون موجوده راهو الا صار في مقابله السياد راهو كارثه راهو يلزمهم يتحطوا لاعبين هذه مقابله اني عندي يعني انت كلاعب جاتك فرصه عندك فرصه باش تعاود باش تعمل باش
0: يعني بون مشكل وطنيه مشكله كبيره برشا تحب له برشا وقت اللي حسيته اني راه بصراحه تعاود نشوف دي زيكيب ناسيون اخرين وديما يقعد الموديل التونسي نقطه استفهام ما تحسش ملعبيه انا نحس في ملعبيه جاي تلعب على خاطر هما ترانسفير ماركت جاي على خاطر يحب دبل كونترا احساس بالوطن احساس بكل العالم تاع تونس والله لا فما
2: تحس سامحني يا ناجي شو الحل شو الحل شو نجيبوا من البطوله التونسيه عندك بطوله تونسيه
0: اللي فهم حاجه
2: اللي فما لاعبين قادرين يلعبوا في البطوله
1: تدخل هنا الجانب العدد هذا اللي فكرتك نجم نحكي شكون فرد وقته
0: رايان فاليري شاده في المقابله الاولانيه ولا اكس شاده في المقابله الاولانيه نجم لاعب تونسي راه نجم يلعب لك نفس الشيء علاش حقرين هالبطوله التونسيه كنت نجم تعمل ميلانج هو حتى الميلانج احنا في ستاف ما عندناش وكجات الدنيا دنيا تو مشي ستاف وجي ستاف حتى تونسي ما فماش كان صار الاشكال مع لاموشي وعندك البرمي اسيستون تاعك تونسي راهو عمل كونتينيتي وما يصيرش الشيء هذا حتى انت في الليست اللي نحكي لك عليها ليست باسيدي جبناهم كل بيناسيونو ما تحسش فما جرينتا في التيران، ما تحسش فما قلب كبير في التيران بصراحه، تحس ان رولاشمون، تحس ما نحكي لك كانوا نجم
2: هما نفسهم اللي في قطر سامحني
0: لكن نفس في قطر.
1: لحظة ممكن تول جانب هذية متاع الوطنية الباتريوتيزم باش نحكيوا عليه، معناها ممكن ما تروح برشا من اللي بديت الكومبيتيسيون،
0: نحكي على الميلانج تاع ليستا
1: نحن زيد حتى حتى الملاعبيه كما قلت انت، فما ملاعبيه تحسهم نونشالون، معناها ماهمش مركزين، ما تفرقش معاهم، معناها تقبل واستسلام حتى للناس
0: الكل تشوف. راهو احنا بارح احنا ستاف تكنيك الجماهير تشوف، راهو تحس
1: هذه تبع المناخ العام، ما انا برك باش نقدموا شويه، خليني
2: نحكي على السنه بربي
1: بوجيلاني
2: في قطر بريسك كيف كيف اكثر اللاعبين، ونعطيك التشكيله بيناسيونو كيف كيف نفس الشيء، معناها كي معناها
0: نقولوا مش كل بيناسيونو
2: اي، ولكن اكثرهم نحكيوا احنا على لاعب عيسى العيدوني كيف كيف راه نفس الشيء، معناها عيسى العيدوني معناها اللاعبين اللي لعبوا اساسيين في كاس العالم قطر نحكي له 8-9 لاعبين نفس الحاله، ولكن هو الفرق حسب نظري هو ستاف تكنيك، ستاف تكنيك في بعض الاحيان هو اللي يعطيك القدره، هو اللي بصراحه فما حاجه مش عاديه يا اخي، مقابله سيات عاديه انتم تراو فيها مش عاديه،
1: مش عاديه في كل شيء نستبع من شخصيه المدرب المدرب نتاعنا
2: بالضبط، معناها فما حاجه
1: من قلت لكم من الماتش اللي خسرناه ضد بلجيكا وجه الصفار ولخلخ وما كانش عنده الثقه اللازمه. بلغه الاحصائيات تونس تواجه اليابان للمره السادسه، بالنسبه لكاس العالم 2002 كانت اليابان فازت 2 بلاش، آخر فوز لتونس واللي هو الفوز الوحيد من جملة 6 مقابلات، 5 انتصارات لليابان وانتصار لتونس، كان في كيرين كاب 3 بلاش، من وقتها هما وقتها كان عندهم إصرار باش يعملوا الثأر الرياضي ما تقبلوهاش، وديجا شفتوا حتى الإعلام الياباني جي لتونس برشا مرات وقاعد يتبع في تونس ويتبع في الملعبية، معني منتخب الحقيقة عنده عالم متاعه وعنده جو متاعه. الإحصائيات تقول بأن اليابان عند الأفضلية أكثر من تونس،
0: صحيح، ونزيدك حاجة أخرى زاد المقابلة الأولانية زاد اللي هي عملت فيها تعادل، بالنسبة ليهم هما تقول لك السويد تلعب قبل يعني هي هولندا، دونك نفس الشيء السويد عملت 3 بوان، دونك إذا تربح ماتشوها هي دونك شو الإشكال اللي هي، دونك الناس كل كسوا اليابان كسوا تونس ومي اليابان تقول لك أن الماتش هذا يخليني عندي أفضلية معناتها في الترتيب يخليني مرتاح الماتش اللي خلاني نلعب مع السويد، دونك ماتش كابيتال كسوا لتونس احنا باش نرجعوا في الكورسة، وماش كيف كيف كابيتال اليابان اللي هي عندها ما تنجمش تعمل تعادل آخر ولا هزيمة مع تونس يخليها تروزيا ماش في إحراج.
1: واضح. قبل ما نخرج فاصل موسيقي محمد، إذا كان لخص تونس توا في المباراة أمام اختبار رد الاعتبار، خلينا نقوله باش تعزز حظوظها، لأنه راهم باش تتعدى دوزيام تور، راه فما إمكانية تتعدى بين أفضل 8 عندهم مركز ثالث أنيس، ومواجهة أكيد إن شاء الله تدخل بتونس للتاريخ، ندخلوها وعلى الأقل نقصوا شوية مكل الأحباط اللي جينا بالمقارنة مع المقابلة الافتتاحية، باش نخرجوا فاصل وبعد باش نعملوا قراءة المقابلة اليوم في مقابلات اليوم في برونستيك بعد لحظات.

0: بلاستيك.
1: الحمامات تكلسة بوعرجوب عالموجة 104.7
2: 104.7.
3: شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءة رياضية. نرجو نواصلوا معكم دائما في قراءة لمقابلة المونديال. باش نحكيوا على مقابلة البارح وأيضا ممكن قراءة واستشراف وتوقعات، خلينا نقولوا برونوستيك المقابلة اليوم. البارح منتخب المغربي في المجموعة الثالثة فاز على منتخب اسكتلندا بهدف مقابل صفر، ومنتخب البرازيلي فاز على منتخب هايتي بثلاثية نظيفة. الأولاد باش ناخذ من عندكم ممكن أبرز الاستنتاج جات الخاصه بالزوز مجموعات، باش نمشي معاك انت نيجي في المجموعه هذه. المنتخب المغربي منذ الدقيقه الاولى، منذ الدقيقه الثانيه اسماعيل السيبيري ياخذ الاسبقيه، ويؤكد انه منتخب المغرب الحقيقه في كاليبر اخر وفي مستوى اخر، وتاكيد للمونديال الفارط من خلال المستوى المرموق اللي قاعد يقدم فيه.
1: صحيح، فريق كونستان، نفس التشكيله، روح كبيره برشا في ملعب التيران،
2: نفس التشكيله. طب قداش تغيير من كوب دي موند اللي فارت وكوب دي موند؟
1: مش نحكي على الكوب دي موند اللي فاتت، نحكي على الماتش اللي تعدى. مش نحكي على
2: راهو فما ناس مثلا اللاكس حبيتنا اللاكس سنترال نتاع المغرب راهو ما تصيرش في كوب دافريك، وهذا تبدل 100%.
1: نحكيوا على الماتش الاولاني.
2: اي ماني مسيرش حتى معلومه هنا. شوف انت ديوب ما كانش يلعب، رياض ما كانش يلعب، شاد رياض ما كانش يلعب، الزوز ما يلعبوش. تصور انت كوب دافريك الاخر معناها ولا للاعب الارتكاز، تصور انت خمسة لاعبين تبدلوا من كاس افريقيا راهو في المغرب، راهو معناه كيبدا مدرب عنده امكانيات وعنده ثقة في روحه، راهو نجم يبدل حتى في ثلاثة شهور ما بين راقراقي ومحمد وهبي. خمسة لاعبين اساسيين في المغرب ما كانوش موجودين ولو اساسيين، حتى الديسبوزيتيف انت ريت المغرب مره ما تلعب ليش افون سونتر سواء نصراوي والا الافون سونتر، نحكي لك اللي يلعب في تركيا، كان يلعب في تركيا، لعب في اليونان، ولعب في ذري عرفته، كان يلعب قبل في الوداد، احسن هداف كوب دافريك الاخراني، الاهداف بالسيزون.
1: يعني نحكي بارابور البريمي ماتش، ستابيليتي نتاع التشكيله بارابور البريمي ماتش، نفس التشكيله. تحكي على لاكس سنترال واحد درواتي واحد غوشي كيليبري. فما البوان فور في المغرب هو المزراوي عنده رول ديترمينون كبير برشا، لانه في المغرب فما دي بريوريتي، معناتها فما شان، فما سيركوي بريفيرونسييل معطوط كله على حكيمي يكون عالي برشا. المزراوي ما يطلعش،
2: ايوب الكعبي
1: المزراوي ما يطلعش. لي ميليو تيران حكيت عليهم، واحد 24 واحد 18 وناحي احسن برشا من مقابل الاولاني. سيباري عنده معناتها ليبرتي كبيره في ميليو تيران،
2: ماشي
1: بايرن صحيح. دونك تحس فما لي موفمون اللي تعاودوا في الماتش، كيما بريمي ماتش كيما دوزيام ماتش، واحسن حاجه فيهم هي ريكوبيراسيون رابيد للكره. دونك يعطيو انتنسيتي كبيره برشا في الماتش، وبصراحه ايكيب تفرج وايكيب عاطيه امبريسيون ممتازه.
0: ويكيب زادة تعزز حظوظها، ممكن مش تمشي للدور الثاني، عندها 4 نقاط،
1: دونك
0: فيكتوار مهمة برشا المنتخب المغربي. نمشيو للمجموعة الرابعة نيس. الحقيقة أنت كنت أشرت في المقدمة متاعك أن منتخب تركيا كنت تتوقع باش يعمل نتيجة خير من اللي صارت ضد الباراغواي، رغم الباراغواي كانت مقصة عددية 1-0 انتصار منتخب الباراغواي. في نفس المجموعة الولايات المتحدة تأكد وتفوز 2-0 ضد منتخب أستراليا.
2: ولا شوف كي تفرج على زوز مقابلات، تركيا ضد أستراليا، كيف المقابلة هذه، ترى في نسبة امتلاك كرة كبير، ترى في فون دي جي ممتاز، طريقة لعب واضحة، لاعبين ممكن يظل من أصغر المعدل الأعمار تركي، عنده 8 لاعبين جدد، لاعبين ممتازين، معناها تحس فريق معناها يتحرك نشيط. ثم عنده إشكالية كبيرة على مستوى إضاعة فرص بصفة غريبة، معناها كل مقابلة إضاعة فرص،
0: تسييم غايب.
2: بون المنتخب قاعد يتكون، منتخب قوي راهو، معناها شوف وراهو فما برشا لاعبين شبان يلعبوا في فرق كبرى، راهو معناها اختيار لاعبين. ممكن الحاجة الوحيدة اللي نعيبها شوية، شوف صعيب كانك تعمل دمج ل8 لاعبين فرد وقت أول كاس عالم، وممكن ما يتجاوز أعمارهم 20-21 سنة، كما قال ناجي على مهيب الشامخ، جي ما عندوش حتى خبرة في كاس عالم
0: دولية
2: كبيرة
0: دولية.
2: كما لاعبين الأتراك بالرغم القيمة الفنية اللي عندهم، منهم لاعب ريال مدريد راه
0: واضح.
2: دونك الفريق التركي حسب نظري عمل مقابلات كبار، ولكن كرة القدم راهو مسكن
1: ناقص خبرة،
2: فما شوية في بعض الحين خبرة كيفاش التعامل مع المقابلات راهو مهم برشا. وقت اللي يزمك تطيح تطيح، مش في كل وقت بس تهاجم، خاطر الفريق التركي تحس به ما عندوش فرنهات، معناه يمشي قدام برشا، يحاول يلعب الكرة برشا فير لافون، ما عنده وقت خاصة في ريكيبيراسيون، مش قاعد يهتم برشا بالريكيبيراسيون، همه الوحيد انه يصنع اللعب. وهذا كرة القدم يزم فما توازن ما بين اللعب الدفاعي واللعب الهجوم.
0: بالضبط. نحكي على مقابلة اليوم نيجي، برونوستيك مباراة اللي تهم مجموعتنا بين منتخب هولندا والسويد اللي باش تبدأ في 6 نتاع العشية، شكون تعطي الأسبقية؟
1: نعطي الأسبقية لهولندا رغم اللي ماتش صعيب على زوج جمعيات.
0: أقنعتك هولندا خير تحس حضرتك؟
1: مش أقنعتني في اللي مومون بيك هذوما، سورتو في الكاليفيكاسيون تشوفهم تاريخيا ديما دوزيام ماتش هولندا ما تضيعوش، سيرار ونضيع دوزيام ماتش نتاعها، صحيح الدخله نتاعها ساعات تصدق ساعات لا، اما سي تري رار انه هولندا ضيع دوزيام ماتش، رغم اللي راهو السويد في فرصه تاريخيه باش انه يضمن الترشح نتاعها، لكن يقول سي ماتش تري ديفيسيل للسويد اكثر من هولندا.
0: تعطي اسبقيه لهولندا. نيس قعدت تفكر والله... شويه في كلام نيجي.
2: لا لا معناها لا
0: شاطر الراي ممكن
2: شاطر الراي، ولكن شوف السياد اني ممكن فاجئتني بحاجه. اولا قلنا حتى قبل المقابله اللاعبين نتاعها مش في اعلى مستوى، فما السياد راهو فما برشا لاعبين ما لعبوش برشا مقابلات سنه، منهم العياري راهو مش اساسي في كل مقابلات، لعب مقابلات وفي مقابلات ما لعبهمش. ايزاك مع ليفربول كان مصاب قبل بشهر رجع من كاس العالم، معناها مش في احسن من فترات
0: توي بين هل ترى الانتصار هذاك هو كان قوة ولا اللي ضعف تونس؟
2: ولكن في بعض الاحيان شو ممكن يعطيك الصحة، هل انه ضعف تونس وقالنه، ولكن اني متاكد انه على مستوى الهجوم بالنسبه للسياد عنده امكانيات محترمه جدا. ريتيزاك بصراحه يعمل في حاجات، يمشي للبروفوندور يتحرك برشا كيف كيف ياسين، فما وكيف كيف على مستوى الدفاعي راهو فريق يدافع منيح ويمشي برشا للترانزيسيون، وخلى تونس راهو تستحفظ على تستحوذ على الكره
0: في بعض الاحيان.
2: نمشي للتعادل.
0: للتعادل به. نمشيو لمباراه الكوت ديفوار المانيا في المجموعه الخامسه، كيفاش تشوف المباراه هذه وشكون تعطي الاسبقيه؟ الكوت ديفوار المانيا الحقيقه مقابله مشوقه،
1: مقابله مشوقه تسعه
0: نتاع الوقت نتاعها.
1: الاسبقيه لالمانيا على شفتوا على الجينات الموجوده على جينيريزيتي في اللعب، لعبوا مقابله كونت الفريق اللي ما عندوش بصراحه بوك برشا، لكن باش يصير مقابله في برشا ديال، خاطر كوت ديفوار سي اون ايكيب اتليتيك لكن زاد كيف كيف تكنيك لاباس عليه، دونك سي ان فري تيست للكوت ديفوار بارابور البريمير ماتش وكونفيرماسيون بالنسبه للمنتخب الالماني، تشوفوه مع فريق اللي اقوى من المنتخب الاولاني ايش هو نجم يعطي، لكن اني نعطي الاكثريه نمشي في المنتخب الالماني.
0: ديريكتومون تعطيني الاجابه شكون اكثر؟
2: نعطيك ديريكتومون هو
0: برك مباشره يلا ما تعطينيش تفسير باش
2: هو الكوت ديفوار ماتش الاول شويه الكوت ديفوار ماتش الاول ضد اكوادور اي الفريق الاكوادور يظل يضع العديد والعديد من فرص راهو مركه في الاخر الكوت ديفوار، معناها كانوا سرق الانتصار الكوت ديفوار، ما ورناش حاجه كبيره كنا نتسناوها بطل افريقيا.
0: اي ما فهمت من كلامك المنتخب الالماني.
2: بون المنتخب الالماني برغم لعب مقابله ممكن اضعف المقابلات ضد اضعف المنافسين، نتصور المانيا اقرب شويه للانتصار.
0: هاوش ديك الاكوادور الاكوادور كوراساو
2: كوراساو هذني ما عرفتوش بصراحه، المنتخب ضعيف جدا رينه ضد المانيا،
0: هما جايين يحتفلوا بروح كره القدم هذوما لاول مره
2: يترشحوا. شوف بعض الاحيان تقول شوف ترى ايطاليا، شوف ترى ايطاليا مش موجوده
0: وترى كوراساو موجوده، من المفارقات من المفارقات دونك اكوادور تعطي الاسبقيه
2: بطبيعه
1: نفس الشيء
0: الاسبقيه للاكوادور. به مازلت عندنا دقيق، تونس اليابان الماتش اللي نستناو فيه الخمسة نتاع الصباح، نيجي لشكون تعطي الأسبقية هكا ولا برونستيك
1: كيفاش تحس؟ شكون واقع اليابان؟
0: اليابان تعطي أسبقية اليابان، عجبتني ال
1: شكون واقع نتاعك
0: مش بالعاطفة به به هذا هو المطلوب.
2: هو باش نكون واقع كيما نجي أما تونس
0: إن شاء الله تونس، أنا أقول نتمنى كان تونس حقيقة بالعاطفة، نقول إن شاء الله المنتخب التونسي مقابلة ماهيش سهلة، على الأقل حتى التعادل راهو به خلينا ديما في الكورسة وعلاش ليه ممكن على المرتبة الثالثة. حاب نشكر كامل الفريق، تحية كبيرة برشا الحسام نوار المخرج الفنان في الجانب الرقمي، محمد سيدي الأسد على الكونسولات، كيف كيف معاذ الحديث في التنسيق، كانت معكم سناء البرهومي، شكرا مستمعينا على حسن المتابعة وأيضا مشاهدينا على اليوتيوب والفيسبوك، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تمكن أعوان الحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل الوطن القبلي خلال الليلة الفاصلة بين أمس واليوم من إحباط عمليتي هجرة غير شرعية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية. وأوضح المصدر أن العمليتين قد أسفرتا عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلص على متن قاربين، 32 في القارب الأول 34 في القارب الثانية، من بينهم امرأة وابنيها البالغين من العمر 6 و8 سنوات. وأكد الحرس البحري بإقليبيا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلات بين ولايات قد تبعد أكثر من مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. وأوضحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان أصدرته اليوم أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أمر مستحيل عمليا. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم التونسية والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان. هذا ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح، الذي قال اليوم خلال يوم علمي حول علم الإدمان، قال أن الشبكة سيكون فيها مركز الأمل في جبل الوسط من ولاية زغوان ومركز صفاقس الذي سيستأنف نشاطه، إلى جانب 3 مراكز جديدة في دقة من ولاية باجة في الشمال الغربي، في الجنوب التونسي في ولاية طوزرة وفي مدينة المنستير. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87 مليون دينار موفى شهر مايو 2026 وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. التطور هذا يعود أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على 47% من المبادلات التجارية للقطاع، وبالإضافة إلى السوق الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شريك تجاري أول في الأسواق الأمريكية ب 20% من إجمالي المبادلات التونسية. وأيضا شكل زيت الزيتون المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت صادراته من حيث القيمة بنسبة 43% لتبلغ أكثر من 3000 مليون دينار. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8:15 في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4:15 إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:15. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. مونديال تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2014 في البرازيل، نسخة كانت أسطورية بكل معنى الكلمة وفيها لحظات صدمت العالم الكل. المونديال هذا رجع لأمريكا الجنوبية بعد 64 سنة، وبالذات البرازيل مهد الكرة اللاتينية، وكان الحلم واضح، البرازيل تحب تتويج على أرضها باللقب السادس. مونديال 2014 شارك 32 منتخب، وكانوا الكبار كل حاضرين، البرازيل، أرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، وزاد مفاجأة قوية كما كوستاريكا، كولومبيا والجزائر. بالدور الأول بدأت الصدمات، حاملة لقب إسبانيا خرجت، خروج أيضا إيطاليا وإنجلترا. كوستاريكا فجرت المفاجأة وتصدرت مجموعة الموت، لكن القوة الحقيقية بدأت تظهر في الأدوار الإقصائية، وصول البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا للنصف النهائي، وين جات الصدمة اللي هزت التاريخ. البرازيل ألمانيا على أرض البرازيل في المونديال، الماتش ينتهي 7-1 لصالح ألمانيا، واحد من أكبر الكوارث الكروية في تاريخ السامبا، وصورة ما تتنساش من ذاكرة الكرة العالمية. في النصف النهائي الثاني الأرجنتين جاوزت هولندا، ضرب الجزاء قاد ميسي بلاده للنهائي. نوصلوا للدور النهائي، ألمانيا ضد الأرجنتين في ماراكانا في مواجهة كلاسيكية كبيرة. المباراة كانت تكتيكية وصعبة برشا، فرص قليلة، توتر كبير وصراع بين جيلين، حتى جات اللحظة الحاسمة، الدقيقة 113 وهدف يمنح ألمانيا اللقب الرابع في تاريخها، وهكا ألمانيا تولي أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم في أمريكا الجنوبية. مونديال 2014 بطولة الألم البرازيلي، الهيمنة الألمانية وصعود نجوم جديدة، نسخة دخلت التاريخ من أوسع أبواب. نتلقاو في مونديال 2018، إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم. صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
3: 95.7.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: إشهار.
2: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفيبر بي طائرين. مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على بي.net.ان
3: بي.net.ان،
2: ولا كلمنا على 71 100 440.
4: بي، الانترنت معنا خير.

0: الإخراج الرقمي حسام نوار. من زاوية أخرى.
1: أعداد جديد من بودكاست من زاوية أخرى. عاصم ومرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا اليوم الضيف شي نورنا، وأكيد باش تتعرفوا مع بعضنا ومع بعضنا الكلنا أكيد على شخصية اليوم. شخصية فريدة وشخصية مختلفة ومتنوعة وخبرة سنوات باش نحكيه معها في برشا مجالات، لكن اختصاصها الأساسي هو الفلاحة وما أدرك ما الفلاحة. خبير فلاحي ومسؤول ومهندس عام ومدير عام متقاعد بوزارة الفلاحة. اهلا وسهلا ومرحبا بسيد احمد بوريكا.
2: اهلا بك، شكرا على الاستضافه وسعيد جدا بتواجدي في اذاعه المنصير، وهذا شرف لي.
1: يعيشك. عنوان البودكاست من زاويه اخرى. سيد احمد، كل الزوايا تؤدي الى شخص احمد بوريكا، والا فما زوايا اخرى ربما كيف نتركوها نتعرف عليك اكثر؟
2: كل الزوايا تؤدي الى احمد بوريكا.
1: والزوايا هذه مفتوحه ولا
2: مفتوحه
1: ترانس منها للعموم؟
2: شفاف على طول.
1: مرحبا بك يا سيدي. كمسؤول بالكاسكيت نتاع المسؤول السابق، ترى انه كان جيت استضفتك في الوقت اللي انت تكون فيه في اداره ولا مسؤول في وزاره الفلاحه، باش تحكي معايا بنفس الشفافيه اللي باش تحكي بها اليوم ولا لا؟
2: بنفس الشفافيه.
1: خاطر جنرال ما فما واجب التحفظ، واجب انك ما تحكيش في التفاصيل كلها وقت اللي تكون مزاول العمل متاعك.
2: لا انا ما عنديش مشكل. شفاف، خاطر نتكلم في حوايج واقعيه، مش نتكلم من وما هوش افتراء، زاد نتكلم انا، دونك نتكلم

0: أنا نستغل الأرض، فهمتي؟ هذيك هي الحكاية، فهمتي؟ دونك حبيت أنا نكون أنا خدمت رو الأرض، أنا خدمت مباشر للأرض، فهمتي؟ كانت عندي كنت نستغل في كنت عندنا ضيعة كبيرة، كنت أنا المسؤول عليها، فهمتي؟ دونك خدمت الواقع، خدمت كل شيء على عين المكان، دونك فلاحة بجميع أنواعها، من تربية الماشية، من زراعة الحبوب، من أزهر مثمرة، كل هذوما تعلمتهم على الأرض وعلى عين المكان، فهمتي؟
1: لكن اختصاصك الأساسي أو تكوينك بدأ مع المياه، اشتغلت على المياه؟
0: لا، أنا اشتغلت على تربية الماشية من الأول.
1: نعم. وتكوينك العلمي؟
0: التكوين العلمي هو تربية الماشية.
1: تربية الماشية.
0: هذه أنا عملت في المعهد الوطني للعلوم في الأحياء بتونس، ثم كملت في المعهد الوطني للعلوم في باريس، فهمتي؟ واختصاص تربية الماشية. وخذيت أول تونسي ياخو شهادة التعمق في الفلاحة من باريس. أول تونسي ياخدها.
1: أول تونسي حاصل على شهادة التعمق من باريس في مجال تربية الماشية.
0: اسمها دي آ ديبلوم دجرونومي أبروفوني.
1: كان عام قديش هذا سيدي؟
0: هذا عام 76 77.
1: يعني مسيرتك بديت في المجال من السبعينات.
0: أي من السبعينات.
1: كان نرجعوا للصغر سيدي أحمد.
0: نعم.
1: كنت تفكر معايا هكا ذكريات الطفولة مربوطة بالأرض، مربوطة بالفلاحة.
0: مربوطة بالأرض ومربوطة بالفلاحة.
1: كيفاش؟
0: كل شيء. أنا أصيل مكنين. الوالد الله يرحمه كان فلاح. كان فلاح، وأنا كنا معه في كل في كل في كل خطوة كنا معه.
1: محبة الأرض جيت من الصغرى؟
0: من الصغرى محبة الأرض. محبة الأرض. أنا مولود تحت زيتونة. أنا مولود أعشق الزيتونة. بالمجد أعشق الزيتونة. شجرة مباركة.
1: أكيد.
0: لا شرقية ولا غربية. أنا أعشق بالمجد.
1: يكاد زيتها يضيء.
0: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
1: نور على نور.
0: أعشق نور على نور. عليك نور.
1: يعيشك صدق الله العظيم.
0: أعشق الزيتونة. أنا محبتي الأرض ما نجمش نوصفها لك. أنا ماذا بيا كي نلقى تربة كفرشكة واحدة منقولات كل واحدة راهو ماذا بيا نتمد فيها. وعملتها برشا مرات راهو. وراحة نلقاها كبيرة برشا. كيف واحد يتمد في التربه وهي محروسه جديده هيك، هو حاجه ممتازه جدا عندي انا هو. عندي حاجه ممتازة. دونك ما خرجتش ماكل ديما توا نحبك التربه ونحبك القاعده في التراب وكل خاطر هذاك هو راهو اصلنا هي الارض وفي الحته راهي من الارض ما خرجناش من هذيك هي راهي وامنا هي الارض ما تمش حاجه اخرى
1: بالضبط. سيد احمد محبه الارض التونسيه وارضنا تربتنا كما قلت انت اللي منها يجي كل شيء منها يجي الخير الكل يقول لك الخيرات كلها مربوطه بالارض
0: نتاعنا.
1: المحبه هذه علاش قاعده تمشي وتنقص في صفوف شبابنا وجيلنا الجديد؟ التشبث هذا علاش يمشي وينقص؟ هل ترى على خاطر ما عادش نحبوا نخدموا الارض وإلا على خطر دخلت عوامل أخرى مختلفة وجديدة؟
0: هو دخلت عدة عوامل توا تم عزوف على لا. حبة الفلاحة فهمتي؟ تعرف منها عزوف كبير ما عادش
1: صحيح
0: توا اللي الفلاح اللي يكبر ما عندوش كود ياخذ مشعل وراه بالمجد منها تم فراغ الشباب ما عادش حاب يخدم الفلاحة ما تعرف احنا نقولك جهد منها جهد عظيم أما الفايدة ما تماش فهمتي؟ الفلاحة راهو تعطيها برشا حوايج
1: تعطيها من صحتك ومن طاقتك
0: ومن وقتك ومن كل شيء أما المردود مش كبير المردود تلفح وذاك علاش خلا العزوف الشباب زيد حاجة أخرى عزوف الشباب راهو حتى حوايج أخرين تو يجي شاب يحب يعمل مشروع فلاح ما ثمش مساعدات ما ثمش قروض ما ثمش ما نعطيوش الامكانيه باش يكون
1: تحفيز
0: باش يعمل بروجي وحده فهمتي مشروع وحده ما ثمش التحفيز هذا ما ثمش مش موجود فهمتي وخلي ما نحكيش على العراقيل نتاع الاداره او تم زاد انا شويه عراقيل نتاع الاداره راه
1: مش شويه سيدي احمد
0: احنا مش حبوش نهولوا هالامور
1: خلينا نحكيوا على الواقع ما يسالش في في في وقتك انت سيدي احمد لانه الانسان يتسال على شنو اعطى للاختصاص وللمجال هذا كان نقول لك شنو عطيت لوزاره الفلاحه وشنو عطاتك
0: انا معناها بدون مبالغه اعطيت برشا الفلاح انا من مؤسسي وكاله النهوض بالاستمارات الفلاحيه لابيا انا من اول مهندس دخل لابيا وحطيت بصمه اسمها بصمه احمد بوريكا يعتمدوا فيها توا القواعد الكل الاساسيه نتاع تقييم المشاريع هما انا حطيتهم في لابيا وكانت عندي بصمة أخرى أكبر.

0: وهذه هو وقت الشديد ميزانية التنمية. وما أدراك ما ميزانية التنمية في وزارة الفلاحة. 14 سنة ميزانية التنمية عملت فيهم برشا حوايج.
1: أحكينا بعض الإنجازات هذه اللي خلتك تتحصل على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية.
0: هذوما المشاريع الكل أنا نقيم المشاريع خاطر ما تعرف كيفاش نحضروا ميزانية الاستثمار. على على المستوى الجهوي المندوبية متاع الفلاحية هي تحضر مشروع متاع الاستثمار. ثم يجيوا ونديسكوت مع بعضنا ناقشوا المشروع متاع المشروع متاع الميزانية متاعها وندرسوه بالتفاصيل المملة. كي نقول لك معناها 16 ساعة متتالية باش ندرسوا مشروع متاع ميزانية بالتفاصيل حتى نوصلوا كونسنسوس مشروع متكامل للمندوبية هذيك. وذاك المشروع هذاك يلزم نمشيو لوزارة المالية باش نفكوه باش نفكوا الكلفة متاعه والتمويل متاعه. ما كانش معنا حتى شيء.
1: سيد أحمد راو النور المشاريع هذه
0: وي قلت ربي أنا شفت النور وتعد وخرجت ومشيت لعلن
1: تعديت صعوبات ونجحت
0: تعديت صعوبات ولبس.
1: أنا سألتك شعطيت لوزارة الفلاحة ونسألك زادة شعطاتك قبل ما نقولك شخذيت منك شخذيت منها شعطاتك.
0: أنا أعطيتها برشا خدمة
1: ولا وهي شعطاتك
0: برشا تفكير. أنا من الناس اللي ما معناها ما تمش راحة تفكيرها 24 ساعة على 24 ساعة ما تمش تفكير. أنا حتى كي نرقد ساعات حوايجي نقوم في الليل باش نقيدهم الغدوة الصباح. فهمت دونك برشا خدمة. فماش هذه مش نعطيك حاجة بسيطة جدا. كارير كاملة ولا تلقى يوم كونجي خذيته كونجي ملدي ولا ولو حتى نهار ولا العطلة. العطلة دي ما نخلي ناخو جماعة في الشهر والبقية كله يقعدوا في الوحدة ديما. نهار كونجي ما تماش امشي شوف الملف متاعي تاع الوحدة تلقى نهار كونجي خدش حمد
1: تاخو جائزة المسؤول المثالي انت فوز.
0: ابدا انا قلت فوق دبها ونحقه الوحدة
1: تتقوى على روحك حتى كتبدا مريض سيد احمد حتى كتبدا متقلق
0: الحمد لله الى حد الان لباس
1: الحمد لله يا ربي
0: من غير ما نتقوى على نفسي لباس الحمد لله
1: اكيد الحمد لله
0: وما استحقيتش بالكل لا ما استحقيتش باش ناخذ كونجي بلدي.
1: طيب كنت مسؤول صعيب؟
0: لا كنت صارم مانيش لا
1: عندك
0: صارم
1: حدود
0: في الخدمة
1: في الخدمة
0: في الخدمة اما سوبر في حوايج اخرين. انا راهو بسيكولوج
1: انساني
0: شعطيك انا عندي شويه ميزه عملت بسيرويه بسيكولوجي في باريس خولتني باش نتصرف بالبسيكولوجي. نقرا شويه العيون نشوف القلق على وجوههم كل انا كل صباح المدير العام الوحيد اللي نعمل لك اللي يسميوها دوره نلم جماعتي كلهم اي سيدي شعملنا البارح اش قيمنا البارح شنو برنامجنا اليوم مش مش نخليهم الغدوه. فهمتي هذوما الكل نعملوهم في في في في قاعده تاع نص ساعه وكل حد يمشي على روحه. فك القاعده هذه كنشوف الا شفت واحد متقلق شبيك متقلق ش عندك انا وعندي كذا كذا كذا اما نقول له برا روح روحك وارتاح وانا مسؤول. فهمتي وانا نقول له واصل ووطن
1: متهبين. شنو قيمتها هذه القاعدة هذه كاكل ترافاي دو جروب الإنساني اللي فيه الروح الإنسانية تحس بالناس اللي تخدم معاك هذا متعب هذا متقلق هذا في فورما شنو قيمتها شنو تعطي للعمل
0: قيمة برشا. من بعد ما منها العمل فهمتي معناها يولي يخدم بقلب رب. أنا مش أعطيك مثال بسيط عن زميلة الله يرحمها هي مهندسة
1: الله يرحمها
0: كانت تخدم مع زميل آخر تخدم معه مرضت مرضها بالعكسيات وبالوهدة فهمتي ساعات تبع الكورونا وباسبا فهمتي مش طلبت نقلة بعدين الجمعة الأولى تخدم مريقلة كانت تاخو في قداش نحربوش كل يوم تاع ستريس وتاع واحدة
1: ضغط نفسي
0: ضغط نفسي وكل شيء فهمتي بكملت الجمعة قد نحت الدواء وليت لبس عليها وليت عندها موتيفاسيون في الخدمة ما عند ما تتصورش قداش فهمتي.
1: هو يشاع أو يقال وبالدراسات أيضا يقولوا أنه الإدارة تقتل روح الإبداع وروح العطاء
0: تقتل يعني كان في واحد ما يفهمش البشر ما يتعاملش مع البشر كبشر. فهمتي مش مكيدة البشر بشر عنده إحساس عنده كل شيء البشر فهمتي لازم تتعامل معه كبشر كإنسان عنده قلب وعنده ضمير وعنده إحساس وعنده كل شيء فهمتي يسمك تستعمل معه وتستغل لك تستغل نقاط الايجابيه
1: الايجابيه والسلبيه
0: وتحاول باش تنحي السلبيه هذيك. فهمت
1: سيد احمد؟ خدمت مع اسماء كثيره، مع عديد الوزراء في الفلاحه في تونس، من الاسعد بن عثمان مرورا بالصادق رابح ومحمد برجب. الاسماء هذه طبعت فيك، خلت فيك، او شكون الاسم اللي خلى فيك خلينا نقولوا اثر هكا لليوم تتفكروا تتفكر ما اعطاه هو وساعدكم باش تعطيوه انتم كمسؤولين صلب وزاره الفلاحه؟
0: والله يوم ثم اول الاسعد بن عثمان الله يرحمه كان كان كان وزير ممتاز معنا من جد بيتم على الكلمة. أنا خدمتها في الكابينة بتاعه ونعرفه منيح، عرفته عن قرب مش عن بعد، أنا قرب وخلى فيه انطباع طيب. وكان يحب تونس برشا، كان يجري باش المصحة بتاع البلاد. هناك هذا صادق رابح ربي يشفيه، صادق رابح هذا إنسان عظيم وكان صارم وكان قوي وكان عنده نظرة استشرافية كبيرة، وكان ذوما من الناس اللي خلاهم انطباع طيب. فهمتني؟ تم المولدي زوبي خدمت معه، إنسان مهندس بالمجد، كان الملفات هذه يهزم في الليل يجيبهم مغضوة مدروسين أبيك دي نوتيفيكاسيون، وانت عليك نطبق التعليمات هذيك وما يخليش دوسي يرقد ولا واحد، وتعليمات واضحة تعمل هذا وتعمل هذا وتعمل هذا، معناها أمور منظمة. فهمتني؟
1: كلهم وزراء كما قلت أنت، خدموا الفلاحة التونسية، خدموا القطاع واعطوه. نسأل هنا عن النظرة الاستشرافية اللي اليوم برشا يقولك ما عادش موجودة في علاقة طبعا بالفلاحة، ما عادش نخدموا على المستقبل، احنا نخدموا على العامين 3 سنين الموجودين. هذو وزراء
0: يريتهم على العامين 3 سنين
1: ما لقديش
0: خاصك على بطور حينية،
1: على الحاضر
0: حينية، تمشت وكانت ما حاجة حاضر وكو ما كانش. أما المستقبل هذي مش موجود، تمش نظرة استشرافية بتاع 10 سنين 20 عام 30 عام. نحكي الفلاحة مش كان الليبراج يعملوا، لا الليبراج اللي كان عندي أنا شركت عند شركت برشا في الليبراج، أنا اللي جبت التمويل للبراجات، أنا نمشي نناقش مع القروضات مع الليبراج دوفون هذوما، نمشي بعدها وعملية كبيرة برشا. هذيك هاوكا تم تم استراتيجية فهمتي كبيرة. أما توا الفلاح قول له عندك شي حاجة تخممشي على غدوة، تخممشي على عام الجاي، ماشي نحكي وانا نابت اللوطة مش في الفلاح. فلاح هاوكا تم مثلا المياه توا بتاع 2050 تم استراتيجية المياه بتاع 2050 حاجة مهمة إن شاء الله نطبقوها وإن شاء الله نوصلها. فهمتي؟ أما الاستراتيجية هذيك يلزمها برشا فلوس. المال قوام الأعمال
1: فعلا،
0: إلا ما عندناش فلوس سامحني ما نجموش الميل والكبوس.
1: سيد أحمد أنت عشت في فترة فما فلوس وفما خدمة فما ازدهار مادي
0: صحيح،
1: أي فترة دي كانت تقولي زمنيا شنية
0: زمنيا الفترة هذه
1: من إلى
0: من 88 حتى 2004
1: حتى 2004
0: حتى 2004
1: بعد هالتراجع بدأ من 2004 علاش؟
0: بدأ يتراجع،
1: مشكلة فلوس تراجع. ولا مشكلة جيل ما عادش وطني يخدم على يحب لحب البلاد، ولا تدخلات أخرى ولا عوامل أخرى؟
0: هو نبدأ منها نبدأ أمور واضحة. هي بدأت تتراخي من القمة،
1: نعم،
0: وصل
1: للقاعدة
0: للقاعدة. ولا هذا هو اللي خلى نقص متاع الأكل.
1: علاش تهميش الفلاحة على حساب معناها بقية القطاع، معناها القطاعات أخرى نطلعوها والفلاحة تحت، شنو السبب التهميش؟ شكون كان سبب فيه
0: التهميش؟ هو ما نحبش نستعمل كلمة تهميش،
1: العبارة لا تصح نبدلوها، مثال تقليل ربما من قيمة المجال هذا اللي كان عنده قيمته الكبيرة في الاقتصاد التونسي.
0: هو ما يحبوش ما يحبوش الفلاحات التنمو، ما يحبوش تما برشا ناس ما عندهمش
1: شكون
0: أغراض من عش شكون تما اللي
1: أغراض أجنبية
0: أجنبية
1: نعم
0: أجنبية فهمتي
1: كيفاش تغلغلت في وسطها؟
0: وخاصة نعطيه وخاصة طلاين طلاين عندهم أغراض بسم الله المنع السطر فهمتي ماذا بهم هذا زيتونة في في في في في في في, في تونس ماذا بهم من حيوة.
1: لكن الأغراض الأجنبية ما توصل تلقى نجاحها ولا صداها إلا ما يكون فما تواطئ وطني،
0: ثم تواطئ موجود تواطئ
1: في صفوف شكون؟ خلينا نحكي شويه هكا
0: بال... في صفوف في صفوف القشاره في صفوف القشاره هذوك هما اللي متواطين بيانسور مع مع هذوما الاجانب هذوما خاطر يساعدهم وهما اللي يزولوا يعطيهم المعطيات كلها كل المعطيات يعطيوها صفوف القشاره هما اللي يعشوا ما لا باش تبدا
1: سيد احمد الفلاحه قطاع هش قطاع تحكم فيه العوامل المناخيه تحكم فيه المؤثرات الخارجيه وكيف تكمل على هذا الكل تواطؤ والا اطماع اجنبيه وقتها بالحق نحسوا تخلخلت
0: الامور وي تخلخلت وي صحيح صحيح
1: ترى القوه وين باش ننقذوا هذا باش ننقذوا فلاحتنا ولا هالقطاع هذايا اللي نحب ولا نكره هو جانب او هو يعني ركيزه اساسيه من ركائز الاقتصاد التونسي ثم يمثل امننا الغذائي وامن القومي
0: امن القومي امن الغذائي
1: شنو اللي شنو اللي خلينا نحصنوا بلادنا من أطماع الخارجية من التغيرات المناخية من هالاهتزازات الكل اللي تنجم تمس القطاع الهش هذا
0: أي هذا يلزم استراتيجية كاملة يلزم استراتيجية كاملة معناها باش نقلوا من التأثيرات هذه
1: أنت كنت تكون مسؤول سيد أحمد ولكن كنت خديت بوست وانت خديت قبل مواقع كبيرة في وزارة الفلاحة ولكن كان خديت أعلى يعني هرم الوزارة نحكي على تكون وزير يعني في فترة من فترات شنو كنت تخدم باش تلقى اليوم النتائج ترى انه ما خدموش عليها ما ركزوش عليها
0: اولا استراتيجيات كل حاجه اذا ما استراتيجي بتاعها على لون تيرم نبداو بالمرحله بمرحله استراتيجيات والدراسات والتقييم والمتابعه هذوما هذوما واحد ثم اللي كان ناخذوه بعين الاعتبار طول موجوده عندنا رحمه عندنا رحمه كبيره تتسمى الرقمنه والذكاء الاصطناعي والانترنت
1: فاش يخدموا الفلاحة هذوما كان
0: هذوما هذوما هذوما هما اللي كان تحب راي هذه هي تعرف سنتور سيكوريتي هذوما سنتور سيكوريتي
1: حزام الامان
0: حزام الامان بالنسبه للفلاحة هذوما هما اللي مش يطوروا قطاع الفلاح الا مش نكملوا كما توا الفلاحة التقليدية هذه راحنا ما احناش ماشيين لبعيد وراهي قاعدين نضروا في بلادنا نضروا في بلادنا بالمجدره
1: نعم
0: فهمتي كيفاش ظروف في بلادنا تنعطيك بعدين نرجع لك على على الرقمنة وعلى هذيك هي اللي مش مش تنقذنا الرقمنة انت رحمة راهي انت اللي سنتها بتشيرها عندوا يلزمنا نستغلوا هالمعطيات هذية باش نخدموا الفلاح متاعنا ما كانش راهو ما يخيبت المسعى يلزم توا استراتيجية كاملة ويلزم توفير الاعتمادات للتطبيق الاستراتيجية هذية يلزم كل فلاح توصلوا الرقمنة ويزم كل فلاح يتبع بالذكاء الاصطناعي من الري من متابعة الأشجار من متابعة الزراعات الكبرى توا درون تمشي تحوس معناها أنت فلاح في بلاصة من عشوين تقول لنا مش مشي تحوس غادي كي يبعت درون يمشي يشوف البارسيل متاعه شنو أحوالها وشنو الأمراض اللي فيها
1: وانت في بلاستك
0: معناها أنت تحب أكثر من هيك الري عندك تو ما عادش حكايتك الاساليب القديمه ما عادش قطره تو الماء في وسط المال داخل باش ما ثم شكل ليفابوراسيون تو مع النبته ويعمل لك تحليل نتاع التربه ويعمل لك التحليل اللي ما لازم النبته باش يعطيها ما لازمها من ماء ومن غذاء الكل بالذكاء الاصطناعي
1: تربح والكل بالرقمنة تربح وقت
0: تربح كل شيء نعطيك على فكرة بسيطة معناها بعد دراسات بين التوى إذا كان نستعملوا هالذكاء الاصطناعي والرقمنة في الري متاع الفلاحة نجم نوفروا 30% 30% من الماء الضايع 30% راهو كي نحسبوه هذوما شيء كبير
1: واحنا على ابواب أزمة عالمية
0: في
1: الشحن المائي وفي المواد المائية
0: في كل شيء إذن الرحمة هذه أنا أقولها رحمة خاطر بالمجد أنا
1: نستغلوها بالإيجابية
0: هي فرصة أنا حاجة عظيمة لازم نستغلوها في كيش أقولها على جميع المستويات لازم التمل وحتى الفلاح الصغير فهمتي أما يلزمها خطة كاملة فهمتي
1: ويزم تكوين زيدا يلزم فلاح متكون ما عادش نحكيه على فلاح مغرومك هاو بالأرض يلزم يتكون
0: يلزم مراكز تكوين في المجال هذا باش يعرف شنو مش مهمش يلزم ويلزم شباب نعاونوه باش هو يدخل يشد بلاصت بوه يشد بلاص جده فهمتي تو تما انا نعرف انا من العديد من الفلاحه تخلى على نتاعو وهملت البارسيل ومشى كان زيتون كان له همل وما لقاش شكون يعوض وما لقاش شكون يعوضه. دونك يلزم تكوين، يلزم مركز تكوين في هالميدان هذايا، فهمتي؟ ويلزم نكثفوا مع الاستعمال الانتليجنس هذه الذكاء الاصطناعي والرقمنه. ما عندناش هروب، ما عندناش هروب، اصبحت ضروره حتميه هو استعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنه والانترنت. اوني اوني اوني تريوا معنا بعيد برشا، مازلنا متاخرين برشا، يلزم نسبقوا ويلزم تغطيه الجمهوريه كامله. طيب في سيدي بوزيد ولا في القصير بقول يلزم الانترنت موجوده، معناه ويزم تكون انترنت قويه، مش معناها يقعد يقاسي بها كيفاش، فهمتي؟ ويلزم الفلاحه مثالش كي نقربوا لهم ونكونوهم حتى كيفاش يعمل استعمل البورتابل واستعمل ذي. ويلزم زاد توفير زاد تضحيه من الدوله لازم تضحي تو باش تعطي اعانات للفلاحه باش ينجموا يدخلوا كليزوتيه دوكم تاع الذكاء الاصطناعي باش ينجموا يتعاملوا معها. معناها حاجه كبيره برشا. هذه اللي مش تخرج، هذه راهي مش خرجنا من المجد اللي كان
1: نطبقوا هذه
0: اكثر حتى من واحده نقطه فوق. اذا كان هذه نطبقوها، اذا كان من 10 سنين نخدموا على هالجانب هذايا تو تشوف قدر التربي من حتى من المارة. رحنا قلت لك انا 30%. تعرف عن تعرف عندنا 450 الف هكتار سقوي. المياه اللي ضايعه ثم تقريبا 30% مياه ضايعه.
1: واحنا بلاد الماء، بلاد المطر، بلاد الخيرات، ما شاء الله
0: موجودة.
1: تونس الارضها تعطي
0: لا الارض الحمد لله باش يجيو الارض تو سامحني الارض تعطي اما راهو دي سي كالكزاني مش تعطي مش تعطي مش نقول لك على اسمها
1: هملناها خاطر هملناها خاطر ما عطيناهاش
0: لا خاطر
1: اعطيها تعطيها استنزفناها
0: نتكلم نستعمل كلمه استنزفناها تو الارض الفلاحيه اللي مش تزرع فيها يلزم فيها المادة العضوية باش نبسطها يلزم فيها الغبار هاي يلزم فيها الغبار المادة العضوية حاليا يا مدام نسبة المادة العضوية تقريبا في 0.5% ضعيفة جدا وضعيفة جدا
1: يعني سنوات القديمة ما عادش تلقى فما شيء
0: لا ما تلقى حتى شيء علاش توا حتى في الفلاح نورمالمون وقت اللي يحصد يخلي شويه كعامل ملوثه باش يقلبهم في الوحده هذيك ماده عضويه تولي بمرور الزمن تولي ماده عضويه عمل عام عمل عام يولي ماده عضويه ويولي غبار وهذاك يولي يعطي الماده العضويه باش نجموا نزرعوا كما ينبغي. يلزم ثم استراتيجيه كامله زاد كيفاش الارض هذه نردوها ريش او ماتير اورجانيك ما كانش راهي خيبه المزرعه. انا نقول لك الا كان انا باش نكون معناها متفائل اللي كان نواصلوا طوى على هالطريقة هذه 40 عام تقريب هذا تقييمين أرى هو 40 عام تقريب ونوليه في وضعية صعبة برشا اللي كان منطبقوش هالإزمة هالحزمة كلها من ذكاء اصطناعي من رقمنة من انترنت من تكوين من قروض معناها ميسرة للفلاحة للشبان باش ياخذوا المعدات هذه راهو ما عملنا حتى شيء. إذا كان ما يكونش هذا الاستراتيجية هذه متكاملة أنا نقول له كان نبدأه من توا وعشر سنين بعد ذلك تو تشوف كيف تولي في العادة 10 سنين برك
1: إذا ما بديناش رانا باش نقضيه على حاجة اسمها فلاحة في تونس.
0: أي إذا كان ما بديناش ومش نكمله هكا رانا باش نقضيه على فلاحة.
1: احنا علاش وصلنا هكا سيد أحمد الهكة هذه اللي فيها هالإشكاليات اللي طرحناها الكل توا في حديثك؟
0: وصلنا على خاطرنا من الإهمال من الإهمال هملنا أرضنا نستغلوا فيها
1: هملنا ثقافة محبة الأرض حتى الثقافة
0: طيب هو مش يمشي للشيب قالوا ايش قولك فهمني ما يقول كلمة ما يعرفش معناها أرض
1: ما يتعبش عليها
0: حتى من الانتماء فهمتي حتى تم الانتماء
1: هي أكثر ربما مجال بالوراثة نحكي في السنوات قبل يعني البو يخلي الأرض استحفظ عليها لولدك وولده يستحفظ عليها لولده وديما تقعدك الأرض المعطاءة توا القول للأسف شديد أجيال تهمل كما قلت أنت قبيلة أرضها تسلم فيها تبني عليها تكون الأرض
0: خليها فهمتي في وين هو من أشمن أي جهة من تونس ويهبط لتونس وتعرف شنو لي كونسيكونس تاع هذا فهمتي دونك راهو كيف تنمي الفلاحة راهو راك تشد المواطنين تشد بغادي كيبدا معناها تنميه وثم كوميرس وثم وحده حتى الكوميرس راه تبع بعضه راهي استراتيجية تبع بعضها
1: اكيد
0: خاطر تو شو اسمه الذكاء الاصطناعي والانترنت والرقمنه راهو فيها الاسعار وكل حكايه الكل تو نجم فلاح يبعد على القشار ويولي مباشره بالمنصات تو
1: صحيح
0: المنصات وانا تعرف عندي منصه
1: اونلاين حكيتوا عليها لاجرو فيجن
0: اجرو فيجن فهمتي دونك بالمنصات توا ينجم الفلاح يدخل مباشره ويلقى شاري من الغادي من غير ما يتعدى على القشار ومن غير ما يتعدى على الاحتكار وكل حكيت كلها
1: اي سيد احمد نجي تحكي على واحنا نحكيوا على الثقافه هذه تتبني مع الجيل الجاي وتتبني مع تنميه الوعي وتغيير العقليات ينطلق من الشباب اللي اليوم حياته كلها تليفونات وربما افكار وتنجم تجي من مجلات اليوم والا من يعني دي بوبليكاسيون نلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي. أغروفيزيون اول مجله تونسيه علميه فلاحيه بثلاثه لغات لقات النور وان شاء الله تلقاها في المستقبل اكثر واكثر واشعاعها يكون ان شاء الله خير. مازال تجربه في بدايتها كولا سيد احمد
0: جديده هذه منها بدات يوم 12 ماي
1: 12 ماي
0: والتاريخ منها مش هو
1: مش اعتباري
0: مختار مش اعتباري أي. مش اعتباري
1: أه.
0: فهمتي 12 ماي 2026
1: نعم.
0: فهمتي تعرف معناها الجلاء الزراعي
1: نعم
0: وتعرف معناها
1: اكيد
0: الجلاء الزراعي الف معناها نهار 12 ماي 1964
1: نعم رجعت للأصل معناها مع التاريخ
0: مع التاريخ
1: الانطلاقة فاش باش تتمثل أو فاش باش تخدموا بالضبط شنو أهدافكم من خلال المجلة هذه سيد أحمد؟
0: عدة أهداف
1: أعطينا
0: هو شفت حكيت كتاب على أنا تقريبا حكيت على كل شيء الرقمنة الانتليجنس ارتيفيشال الانترنت الكل هذه نحبه الفلاحة معناها تدخل عالم الرقمنة راهو ماهيش مش حاجة ثانوية راهي ضرورية كما قلت لك معناها ضرورة حتمية الرقمنة هذه دونك مش نحاولوا باش الأغروفيجيوم هذه أولا تكون بالنسبة للناس كل بالنسبة للفلاح بالنسبة للمهندس بالنسبة للخبير بالنسبة للناس كل الأغروفيجيوم هذه باش اللي عنده حويجة يلقى اللي يحب يلقى موجودة
1: حتى المواطن العادي لو تثقيف المواطن بأهمية البرودوي اللي باش يشريه ولا اللي باش ياخذ واللي ينطلق من الأرض راهو مهم برشا باش يفهم ويوعى أكثر بقيمة هك الحاجة هذيك ويستحفظ عليها دوما نعرفوا اللي احنا ندوروا في كل المجالات ونرجعوا للفلاحة نلقاوها هي الخيط الرابط والناظم ما بينهم الكل هي الكل
0: شوف الفلاحة راهي كل شيء هي الأمن الغذائي هي كل شيء 80% من التوانسة مربوطين بالفلاح
1: نعم
0: مباشر ولا غير مباشر
1: صحيح
0: 80%
1: صحيح
0: فهمتي دونك معناها شيء عظيم دونك هذه يجب نعطيها قيمتها دونك وفي الأغروفيجيوم هذه مش كون زادة صوت الفلاح نحبوه يوصل صوته فهمتي لأصحاب الأمر يوصل صوته ما يقعدش مسكين ما تعرف بقاسي يقاسي الأمرين ساعات ساعات الأسعار تمشي على روحها نعرف أنها رو يعيشوا في مآسي راهو
1: قاعدين يحاربوا في تونس
0: يحاربوا بلا مناضلين بحب الأرض مناضلين خاطر يحبوا الأرض
1: لكن فهمتي. النضال هذاك ما ينجمش يطول برشا
0: ما ينجمش يطول برشا
1: خاطر يقول لك النضال مش باش ياكلني مش باش يعيشني مش عايش صغاري مش خلي نجم نزرع ونجم نحصد ونجم نعطي للأرض هذيك باش تعطيني معناها في الأخر يلقى روحه في حلقة وفي شبكة تلوج على الربح على حسابه هو زاد
0: صحيح باش نعطيك البرتقان
1: البرتقان
0: التومسون باش تاخذ فكرة التومسون هو يبيع فيه 900 فرنك كيلو فلاح قداش تلقاه في السوق
1: 4500
0: اكل هذاك هو راهو تمس هذاك شكون اللي ياخذ البقيه 900 فرنك هو ياخذ 980 هو اللي يسقي هو اللي معناها يصبر هو اللي يداوي هو اللي يحرث هو معناها كل شيء
1: عباره ولده يربي فيه
0: يربي فيه معناها يصور كان 980 في الكيلو يتباع في عند الخضار هذوما ب 4500 كيلو هذا يا سيدي كونكري فهمت دونك حاجه من جد معناها دونك نحبوا زاد كيف الربط ما بين البحث والارشاد والواقع دونك لازم هذه نربطوا ما بين هذه هي الأغروفيجيوم هي مش نحاولوا وبدينا داير فهمتي ناخذوا في تما ناس اللي عندهم بحوث وديزارتيكل فهمتي نخرجوهم باش نربطوا ما بين البحث والإرشاد والواقع على عين المكان. على عين المكان.
1: نعم. الفلاحة البيولوجية أفاقة كبيرة في بلادنا.
0: وي أفاقة كبيرة وي. وهي هي منظومة
1: مكون أساسي. إذا ما
0: تكون مكون أساسي إذا ما تكون موجودة ما عادش حكاية تديل رو وصلنا لدرجة منها بالمجد كارثية التلوث والحكاية كلها فهمتي على الأقل الفلاحة البيولوجية تنقص برشا من الضرر اللي قاعد تحصل فيه التربة متاعنا والماء متاعنا اللي هو برشا ماء رو كل التلوث متاع الماء رو عنا برشا تلوث الماء بناها شيء كبير من غير ما ندخل في التفاصيل
1: لا خلنا ندخلوا علاش خلنا ندخلوا خلنا نحكيوا على الواقع خلنا وعيوا التونسي
0: الواقع مر
1: مر
0: الواقع مر كي تعرف اللي نابة بتاعنا معناها عندهم تلوث بالمواد السامة خلال التويات الكل هذوكم وين ماشي تصب عليهم المطر يهبطوا اللوطة فهمتي يهبط الناب الناب بتاعنا كلها ممسوسة بالواحد
1: السموم هذه شكون سبب فيها
0: السموم هذه هو استعمل الفلاح يستعمل لك المواد هذيك باش يداوي باش كل شيء تصب المطر على دويت الشجرة انت صبت المطر كل المواد الماشيين هذو مش يابتو الارض فهمتي مش تهبط الارض ومش تولي بوليسيون في الارض ومش تولي مضره كبيره برشا سيرتو كي تهبط الماء للماء متاعنا في العمق الماء حاجه منها
1: اي احنا وين قدام هالمضره هذه الكل اللي عارفينها وواعين بها
0: أي.
1: وين دولتنا وين وزاراتنا وين هيك الدولة وين معناها في هذا الكل
0: موجودين قاعدين يخدموا
1: في المراقبة في
0: أما يلزم تكثيف المراقبة وتكثيف بس حوايج
1: كلمة غلبنا التيار وعلى المسيرة اللي أنت قمت بها واشتغلت عليها ريت أنه في فترة من الفترات سلمنا رواحنا للأطماع الخارجية خاطر برشا ناس تقول لك البلاد مباعة برشا ناس ما تحبش الخير لتونس
0: طبعا موجود طبعا برشا موجود
1: وفي المجال هذا بالذات
0: في المجال الفلاحي
1: علاش
0: علاش
1: نحبوا نرجعوا بلادنا او نطيحوها لماكسيموم على حساب شكون ولا لمصلحه شكون
0: باش هما ينجموا يدخلوا باللي يحبوا عليه ونقبلوا نقبلوهم نقبلوا كل اللي جايبينه معهم نقبلوه ولا هما يحبوا يفرغوا الموجود يدقدقوه الموجود ثم يجيبوا اللي يحبوا عليه سواء كان إكيبمون سواء كان مواد سامة كما قلت لك هذوما الوعدة برشا حوجات فهمتي يحبوا هما يتحكموا في السوق متاعنا سوق المبيعات فهمتي متاع الانفستيسمون والكل هم يحبوا يدخلوا ليزيكيبمون متاعهم يحبوا يدخلوا كل شيء
1: نحكيوا على ناس وصلت أنه للأسف الشديد اليوم كنت حكيت قبيل على البرتغين غلتنا التونسية الأصيلة بذورنا التونسية الممتازة دلاع قبل قول كعبة الخوخ بوتبقايا متاع قبل الماكلة التونسية اللي فيها جيناتنا وعروقنا وأصلتنا ما عادش موجود
0: لا ما عادش موجود الثمرة هي شنية الثمرة هي نتيجة برشا عوامر هاي منها الغذاء متاعنا متاع الوحدة دي منها الغذاء إذا كان نلقاو في إذا كان في الغذاء تمام مواد سامة فهمتي والخوخ باريزامبل ما عادش عنده كل مطعم تاع قبل
1: صحيح دلع
0: كيف البطيخ على خطر الارض ما هيش هي الارض ما هيش هي
1: خطر زاد الاسمده والمواد اللي قاعده يتم اعتمادها ما هيش نفسها تاع قبل
0: ماهيش نفسها قبل هي راهو شنو كما قلت لك انا الماده العضويه نتاع الارض هذيك هي اللي تعطي النكهه نتاع الارض علاش يقول لك برودوي دو تيروار معناها هاك المكان هذاك ناخذوا احنا باريزامبل ناخذوا الجبه باريزامبل الكرموس تاع الجبه فهمتي علاش على خطرها اكل النوعيه نتاع التربه وكل تعطي كرموس جبه هي التربة والهواء بتاع الجبة وكل تعطيك وغيره طبعا برشا
1: خيرات تونس قاعدة تنقص
0: خيرات تونس موجودة
1: قاعدة تنقص سيدي احمد
0: قاعدة تنقص نعم قاعدة تنقص فهمتي تو انا ما عندوش مطعم تو تاكل الكعبة كوخ ما عندهاش مطعم ما عندهاش قوم تاع
1: كل بلاستيك
0: نكهة كل بلاستيك البرتقال نقص المطعم تاعو
1: معناها ما تلومش الناس اللي تقول يا حسرة على ما كلت قبل وعلى خيرات قبل
0: لا ما نلومش عليه لا ما نلومش عليه
1: انت تتحسر سيدي احمد حتى وانت موجود
0: لا انا موجود نتحسر انا ولا بالمجد معناها نتحسر برشا ونتالم برشا مش حتى نتحسر
1: نجم نرجع قبل
0: نجم نرجع
1: المنتوج التونسي هذاك الاصيل
0: نجم ترجع اللي كان نحيو برشا حوايجات نجم نرجع
1: اعطيني شنو نحيو
0: مش نحيو
1: ثلاث حاجات مهمه
0: اولا نسعى الفلاحه البيولوجيه يلزم التطور اكثر من هيك وتولي معناها في كل اماكن في حب الفلاحه البيولوجيه هذيك هي هذيك الاساس وهذيك اللي تعطيك حوايجات نتاع النكهه وكل شيء خاطر مثلا بدون استعمال لك المواد هذوما اللي نسميهم انا مواد سامه فهمتي هما يدويوا الحشرات وكل أما مع كل أسف يخليه أثر ويخليه ويعطيه نكهة على خاطر شجرة أحببنا أم كرهنا، وقت اللي تهبط المادة هذيك في الأرض العروق متاعها مش يجدوا الماء ومش يجيبوا معها أكل أكل أكل شيء أكل الموليكول وكل حكاية يدخلوا في الماء وهما اللي يغيروا برشا حوايج.
1: ومن نبتة هذيك المعدة التونسي لأمراض أخرى
0: أوي
1: وأمراض في الجانب الصحي لهنا نحكيه على كوارث صحية.
0: كوارث صحية
1: اليوم نحكيه على سرطانات أسبابها الرئيسي الغذاء.
0: هو الغذاء كعبة الطماطم توا أنا شيء بيكره معناه شيء مهول. كعبة الطماطم ما عادش كعبة الطماطم كما قبل مش موجودة. احنا كنا شفت كان عاش تبعتش بالوانا في تربة السيد يسقي في الطماطم بالمياه الصرف الصحي وبعد اللي يبيعوا البشر الصرف الصحي ما تعرف مواد كيميائية أو ترانس.
1: إيش نعملوا سيد أحمد إحنا كمستهلكين؟ يقولك إيش باش ناكل؟ كي تقولي الطماطم كذا دليع كذا هذا كذا شنو باش نعمل أنا كمستهلك اليوم؟ لازم يكون عندي الوعي الكافي باش نحمي عائلتي ونحمي شنو نعمل جنينة في الدار ونزرع كل واحد يرجع واللي يسكن في باتيما واللي يسكن في أبارتمان واللي يسكن في ما نجمش واللي يخدم مصباح لليل
0: يلزم الدولة تحرك الدولة هنا في الحكاية دي وتمنع برشا حوايجات فهمتي ومراقبة لصيقة
1: وردع زيادة وعقوبات صارمة
0: فهمتي. هذا إنسان كمال يسقي في الطماطم بالصرف الصحي هذا مش ردع يزم ردع معناها ردع كبير
1: فهمتي خطر إيقافه معناها حتى تجريمه
0: برشا
1: هذه جرائم في حق الإنسانية
0: حق الإنسانية
1: نعم
0: جريمة معناها كاملة الأوصاف فهمتي في حق حق الانسان
1: وبعد نلقاوه يبيع ويخدم
0: ويصور الفلوس وكل شيء فهمتي
1: ويربح زيد على شلاء
0: لا ويربح ما شاء الله اما الربح ما كتعرف هذا اللي جاي غير مشروع ما كتعرف يجيب برشا مشاكل
1: نعم ممتاز. سيد احمد بوريقة شخص لا يؤمن بالتقاعد.
0: انا لا اؤمن بالتقاعد
1: علش.
0: اكره كلمه هذه احنا يقولوها متقاعد
1: تقاعدت
0: أنا أكره كلمة متقاعد هي في الأسرة هي متقاعد مش
1: متقاعد
0: أي متقاعد متقاعد فهمتي أنا أكره الكلمة هذه أنا نحب
1: صار فيك مال سيد أحمد وقت اللي خرجت للتقاعد
0: لا
1: لباس
0: لا لباس هم شو قلت
1: أنا أعطيني الخلطة السحرية
0: أي الخلطة السحرية تري سامبل أنا كنت في الإدارة مدير عام مركز الوطني للدراسات في الحياة
1: نعم
0: قبل ما نخرج فهمتي بشهير شنو حضرت مكتب دراسات تعينة لو 31 مي 2008 كنت في الوزارة لو 1 جوان 2008 دخلت البيرو نتاعي
1: الخاص
0: وفت معناها زادة مش معناها معناها عملت دراسات كبيرة والوزارة الفلاحة زادة عملت دراسات لوزارة الفلاحة فهمتي من البيرو نتاعي هذا دونك وقتك معناها كملت متواصل فهمتي وهني مازلت البيرو ها موجود وهني عملت البلاتفورم هذه لا لا لا
1: وما زلت تعطي ما شاء الله وهذه دليل
0: وما زلنا نعطيه في الشعر زاد
1: ان شاء الله باش نحكيوا على الشعر باش نحكيوا عليك شعر ممتاز والوجه الاخر ربما المثقف احمد بوريقة باش نحكيوا عليه اما حبيت نقف معك على النقطه هذه نقطه التقاعد لانه فما برشا ناس تتشبث بالخدمه تقول لك ما نحبش نخرج نحب نكمل الوغ كل عمر عنده حدوده أكيد عنده
0: يزم بمعنى يستوعب الواحد الإنسان ما عنده يعرف وقت النهار تدخل يعرف روحه ألاج من على 60 عام ولا 50 ولا 70 ثم تو حتى ال 70 سنة يخرجوا طوال شو اسمه الأساتذة والبحاثة يمشوا حتى ل 70 سنة دونك هذا يعرف روحه اللي في 70 باش يخرج للتقاعد دونك
1: معناها أما الخبرة خبرة السنوات ما لازمش تتهمش
0: فما ناس وما لازمش تهمش وما لازمش يلزم يقعدش هذا هو علاش قلت لك أنا أكره كلمة التقاعد فهمتي ما حبهاش
1: هي حياة جديدة
0: أي حياة أخرى
1: حياة جديدة بعطاء آخر معطيات جديدة بالضبط يعطيك صحة وبالحق الحديث معك ذو شجون باش نمشيو نحكيو شوية شعر حكيو شعر أنا قاعدة نشوف في إبداعات جميلة قدامي الصحة بهجة الحياة قاعدة نشوف في كتابات على غزة رمز الصمود والعزة ومحبة خاصة للمرأة زيدة المرأة هي الحياة من وقت إيش هذا الكل سيد أحمد الغرام
0: الغرام هذا والله ما عندوش برشا هو أنا كنت كبير
1: برشا بعد متقاعد
0: أي بعد تقاعد
1: أي
0: بعد التقاعد هذيك جات راهو دونك هو الحقيقة مش نحكي لك كيف جات الحكاية هذه. أنا عندي ولي توفى على أجل بنت ستة.
1: الله يرحمه. نعم.
0: أكثر من عشر كيفش 27 سنة. عندي أنا شوية عندي الميزان. أنا نوزن. كي نعمل جملة نوزنها. من غير ما وقتها في بديش نعمل في الشعر. نعمل نوزن. فهمتي؟ هيك هو. وقتها فك اللي جورني دو دوي بتاع. أنا راقد هيك وجاتني جملة. فهمتي؟ على ولدي برهان هذا. وقمت بالليل نكتبها. كتبتها. وبعد ثاني كملتها كاملة مقاصيدة. مش موجودة هوني أما عندي قصيدة
1: يعني فيها حزن وشجن
0: رفائل ما اللي يقرأها لابد باش يبكي من غير حتى
1: الله يرحمه وينعمه ورب صبرك على
0: فيه قلت شاء الله شاء من أن نبدأوش مع حواجات أخرين فهمتي وخممت الحقيقة خممت على المرأة خطر المرأة هي بنجد الحياة وهي الوتد وهي الأمان وهي شريكة في البناء وهي كل شيء.
1: أما أنت حابة تقول لنا أنه الإبداع يخرج من الوجع.
0: من الوجع. أبسوليما. هكذا كان الإحساس معناها من القلب رأي. كان تقرأها تلقاها خارجة من القلب.
1: هو من عينيك تحس اللي فما أحاسيس خارجة من القلب وفما إنسان قاعد يقوي في روحه ربما أو ينسي في روحه فك الوجع هذيك بإبداعات أدبية.
0: إيه ربما. وي عندك حق. وي
1: معاونتك سيد احمد باش كافك في شويه الالم والجيعه
0: مش تعوض مش تعوض برهان
1: اكيد
0: دار المكتب دراسات اسمه برهان فهمتني
1: حتى حكينا عليه شويه اذا ما نحبوش نحبوش نوجعوك بطبيعه ما
0: لا برهان هذا كان انا عندي بنتي استاذه ميتر دو كونفرنس ومديره عامه نتاع المعهد العالي لعلوم البحار
1: هذه اللي طبق عليها ولد الوز عوام هذه بنتك انت جايه من اختصاصك معناها من مجالك انت اثرت بيك سيد احمد
0: اي تاثرت برشا اي تاثرت برشا فهمتها
1: اما ربي فضل هيك
0: عاد كانت تحب خوها معناها حب اللي يرى الشمس بالمجد معناها حب جنوني مش هذا
1: الله يرحمها
0: التو الى يومنا هذا معناها كل يوم تعمل طلع عليه في القبر وتروح كانت متعلقه به برشا كان انسان ملايكه فهمتها كان إنسان ملايكة وكان يحب الحياة ويحب الجو ويحب وبالجد منها كان يحب الناس كل ويفرح بالناس كل قلبه كبير وحنين وكل شيء فهمتها
1: قديش خلى فيك وجيعة فقدين
0: كبيرة برشا كبيرة برشا وجيعة كبيرة برشا
1: جوزتها؟
0: لا مزلت لا
1: وما تجمش تجوزها؟
0: صعب يصعب جدا ما تماشى ما تجمش تجوزها فهمتها تتنساها وي اما ما تتجاوزهاش ما تجمش تبعد عليها فهمتي لابد يقعد اثر موجود في الانسان الا كان خاطره كان موجود بصفه كبيره فهمتي ما تجمش بين عشيه نضعها اقل شنو قال او عنده توا 5 سنين واكثر من 5 سنين والوجع هي بيدها كانوا البارح
1: الله يرحمه وينعمه ربي يصبرك على فريقه وبرهان هو مكتب دراسات باسمه
0: اي مكتب دراسات
1: كانك حبيت تقول له هاني عملت لك حاجه حتى انت ماكش موجود خليتها
0: هو انا سبقت الاحداث سميت المكتب اسمه برهان من اللي خرجت روتريت سميته عملت مكتب دراسات البرهان من نهار اللي خرجت التقاعد
1: نرجع نحكيه على المراه سيد احمد المرأة في داخلك في قلبك كتبت عليها قصيدة جميلة ياسر أعطينا منها شوي
0: طب نختار بأبيات
1: اختار لي أبيات اللي تحبهم أنت اللي قرب منك
0: هي كلها قريبة مني راهو سبحانه خلق في أحسن صورة بليغة الجمال والإعزاز إنها حواء حوية الأسرار سحرها بديع حركاتها رائعة تمشي على استحياء أيقونة الحضارة ووتد الأمان سيدة الكون شريكة في البناء يا الله ما أعظمها أما وأختا زوجة وبنتا إنها نجما في العلا بقلم المهندس أحمد بوريك
1: يعطيك ألف صحة أنا بسقف عليك حتى وكان واحد نشكرك برشا سيد أحمد يعطيك صحة
0: أبيت برك ما
1: هذه اعتراف بالجميل لصنيعة الحياة وللمرأة التونسية المناضلة أنا باش نوري زادة للمستمعين أنك تحصلت عام 1998 على الوسام الوطني للاستحقاق من عند رئاسة الجمهورية شنو كان يمثل لك الوسام هذا يا سيد أحمد اعتراف بالجميل على مسيرة مهنية وعلمية باهرة كان يمثل لك حاجة كبيرة
0: وحاجه باهيه بالنسبه لي انا حاجه أي. كبيره
1: تكور بالباهي سيد احمد.
0: وي انا سبورتيف.
1: علاقتك بالرياضه كانت مهمه في صغرك.
0: مهمه جدا.
1: بطل في العدو.
0: جدا بطل في العدو.
1: اي تمرنت مع محمد الجمودي.
0: اي تمرنت مع محمد الجمودي.
1: احكي لنا عن ذكريات.
0: عن ذكريات انا كنت نتعاطى الجري فهمتي نعمل يوميا وانا تلميذ نعمل يوميا 10 كيلومتر الصباح قوم بكري الصباح نعمل 10 كيلومتر الصباح فهمتي وقتها الاستاذ الرياضه نتاعنا وقتها قال لي راك مشارك مع في الكورس نتاع
1: المسابقه نتاع العدو
0: وكان لي حصل لي شرف باش جريت مع الجاموتي ما جيتش قبله
1: ما غلبتوش فهمتي
0: لا ما غلبتوش لا ما غلبتوش تبارك الله عليه
1: اي بطل
0: كنا نمشيو من الاول مع بعضنا ومن بعد تالي يخليك الدور الاخرانيه وتبارك الله عليه كان عنده قوه ومثابره ويعطيه صح
1: وانت سيد احمد
0: عندي جائزه عندي جائزه بتاع 2000 متر وعندي بتاع 10000 متر وخذيت مظلومه على شير ريجونال في نابل وفي زغوان نظمها شاركت فيها نظمها وعندي جوائز متاعها
1: وش عدو كهو رجبي زادة
0: رجبي أنا من مساهمي في تكوين فرقة رجبي في معهد الوطني العنفي حيبي تونس
1: نعم.
0: وكنت البيلي الأولى يولاني هذاك اللي به الفايدة كنت أنا موجود بيلي في الجمعية متاع رجبي هذه وانتصرنا على برشا وقتها في الوقت ذاك نحكي 72 كنا انتصرنا على برشا فرق كبار وكانت لينات كانت عندها اعتبارها في
1: صحيح شكرا جزيلا سيد احمد بوريقة نورتنا اليوم في البرنامج
0: ونتخلنا الزوايا كلهم
1: الكل تغلغلنا فيها ان شاء الله نورتنا خليل كلمه الختام سيد احمد
0: ربي فضلك نحب نجدد شكري على استضافه
1: يعيشك
0: وعلى اسلوبك الراقي
1: يعيشك
0: يعطيك صحة حرفيه عاليه
1: يعيشك ربي يفضلك
0: نشكرك جزيل الشكر
1: شكرا جزيلا
0: وربي يفضلك
1: يعطيك صح
0: وان شاء الله من حسن الى احسن
1: وان
0: شاء الله التوفيق والتالق
1: شكرا جزيلا ونشكرك برشا سيد احمد بوريقة نورتنا الخبير الفلاحي والمسؤول والمهندس العام والمدير العام المتقاعد بوزاره الفلاحه كنت معنا اليوم في بودكاست من زاويه اخرى في لقاءات قادمه ان شاء الله نتلاقاو وان هكا نوصل معكم لختام المشوار مع اجمل تحيات حسام نوار ومروه زيدي الى اللقاء
2: من زاويه اخرى من زاوية أخرى مع مروة زيني الإخراج الرقمي حسام نوار من زاوية أخرى صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
3: 95.7

0: شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. انطلاق الإعلان عن نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان، من بينها 1 في المنستير. وعمادة المهندسين تؤكد أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة قد غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. انطلقت إذن منذ قليل، منذ نصف ساعة تقريبا، عمليات الإعلان عن نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، حيث شرع المسجلون في خدمة إرساليات نتائج البكالوريا 2026 في دورتها الرئيسية في تلقي النتائج عبر الإرساليات القصيرة SMS ظهر اليوم السبت 20 جوان 2026. وكانت وزارة التربية ذكرت أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 تتضمن كلمة باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. مبروك لجميع الناجحين وحظ موفق للمؤجلين إلى دورة المراقبة. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم التونسية، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال السنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. وقال نبيل بن صالح خلال يوم علمي حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل، نظمته الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص. قال أن هذه الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي يواصل نشاطه، ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه، إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية باجة وفي مدينة المنستير، بالإضافة إلى 1 ولايات الجنوب التونسي على الأرجح ستكون ولاية توزر. كما أكد الدكتور نبيل بن صالح المكلف بمهمة في ديوان وزير الصحة والمكلف بملف الإدمان، أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 سنة في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن فتيات هن أكثر إقبالا على الأقراص المخدرة.
2: دراسات وقت في 2013 و2017 و2021، وظهرت الدراسات هذه اللي ثم تفاقم شيئا فشيئا في استهلاك المواد المؤثرة عقليا عند الأطفال هذوما. مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص اللي عندها تأثير عقلي زاد كيف كيف تضرب في 4، والأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ما تظهرش برشا كمواد مخدرة. فيما يخص مركز العلاج توف، ثم أولا عيادات بتاع طب إدمان اللي قاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم، في كل إقليم ثم مركز، ثم كما تعرفوا مركز أمل موجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقاع اقتناء الأرض متاعه، وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر بش يكون في توزر.
1: في شأن صحي، دائما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. وحددت الوزارة النقاط المعنية بتجنب السباحة معلنة مواصلة متابعة الوضعية وتحين المعطيات بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحاليل بالتنسيق مع السلطة الجهوية والبلديات والهياكل المعنية. وقد تضمنت هذه القائمة 18 نقطة معنية بمنع السباحة خاصة في بن عروس، و12 نقطة في ولاية بنزرت، و8 شواطئ بولاية تونس، و5 نقاط بولاية نابل، و3 شواطئ بولاية جابس، و2 بولاية أريانا، وشاطئ وحيد بولاية سوسة هو شاطئ ما يسمى لاس فيغاس. وبدخول موسم الاصطياف شهدت عديد الشواطئ حملية تنظيف وإزالة جميع مظاهر الانتصاب العشوائي، على غرار شط مريم الذي شهد اليوم تنفيذ حملة مشتركة أشرفت عليها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية بالتعاون مع المنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة وبلدية شط مريم والفرع الجهوي للوكالة بسوسة، وذلك في إطار الجهود الرامية للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ. وأسفرت الحملة عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات أخرى تشمل كراسي وطاولات كانت مركزة على الشواطئ ومعدل الكراء دون ترخيص. وأكدت الوكالة أن عمليات المراقبة وحماية الملك البحري العمومية تتواصل بصفة مكثفة بمختلف الشواطئ في إطار خطة تهدف إلى القضاء على جميع النقاط السوداء وضمان احترام التشريعات المنظمة لاستغلال الشريط الساحلي. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية. وتطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسية إلى ظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل قطاع في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تقريبا 42% من المهندسين المرسمين بجدول للعمادة قد غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. ومحمد أمين القريشي المكلف بالإعلام في عمادة المهندسين تحدث عن أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة المهندسة في تونس وظروف عملها.
3: في تونس كما تعرفوا تقريبا 45% من المهندسين نفسين على الساحة هم من المهندسات، كذلك تقريبا نصف المتخرجين سنويا هم من المهندسات. نسلطوا الضوء على أهم إنجازاتهم وأهم نجاحاتهم، لذلك تم استدعاء جملة من المهندسات باش يحكيوا على مشوارهم المهني وحتى الدراسي، ونرجعوا حتى على مشوارهم العائلي. تعرف مش بالسهل ان مهندسة تخدم بين 8 و 12 ساعة في النهار يكون عندها عائلة ومباراليل، يعني عندها دور مضاعف في العالم. تعرف اهم المشكلات اللي عرضت المهندسة في مستوى العالم هو التأجير، ديما تأجير المهندسية يكون اقل من تأجير المهندسي. كذلك في العالم ثم بعض الاختصاصات قاعد حكر على المهندسين رجال. في تونس والحمد لله المشاكل هذه قد تكون موجودة لكن بنسبة قليلة، ما نسنهيش تفاعلات المهندسات. براتكم المجالات تدخلوا لها كل أبدعوا فيها وأتقنوها. نحيطكم علما أنه إن شاء الله آخر الأسبوع القادم 27-28 جوان باش يكون عندكم موعد في مقر عمادة المهندسين في العاصمة مع صالون توجيهي الأول للدراسات الهندسية.
1: انطلقت بدار الثقافة في الفحص فعاليات الدورة الثانية لمهرجان تيبوربو تياترو للمونودراما بمشاركة 17 عملا مسرحيا سيتوج الفائزون منهم بجوائز هامة. مدير دار الثقافة في الفحص منير العبدلي وأكثر تفاصيل مع الزميلة حنان العباسي.
4: نواكبوا الدورة الثانية من مهرجان تيبوربو تياترو للمونودرام. السنة هي دورة خاصة، العام اللي فات كانت دورة تأسيسية، عملنا التجربة والحمد لله كانت ناجحة، ما متكلفتش بون، كانت على المستوى الجهوي، كانت مشاركة جهوية والحمد لله كانت فما برشا مشاركات، وثلاثة أيام كانوا في تموا على أحسن وجه. إسناد دورة خاصة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان ووزارة الشؤون الثقافية بطبيعة الحال. كانت التحضيرات منذ أشهر وحضرنا برس كل شيء بكل التفاصيل. إسناد مشاركات كانت مشاركات أكثر. حاولنا قلعنا إدارة مهرجان تحت إشراف السيد أدب الحاج خليفة. كان التنسيق مع المشاركين مع تخذينا برشا مشاركات وتم اختيار على حسب التوقيت وحسب الأيام اللي عندنا. ما نجموش ناخذوا أكثر من 20 مشاركة. إسناد دورة خاصة هي تكريم للمرحوم محمد بن عروس، رجل المسرح معروف ديجا وتوفى عام ناول 15 جوان كانت الذكرى الأولى متاعه، وما لقيناش خير من المناسبة باش نكرمه خاطر هو رجل المسرح وفادنا برشا. هناك العديد من الجوائز، الجائزة الأولى والثانية والثالثة للعمل المتكامل، هناك جائزة لجنة التحكيم، هناك جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، وهناك جائزة الإخراج، وهناك بعض التكريمات.
1: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. انطلاق الإعلان عن نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان من بينها المنستيرة. وعمادة المهندسين تؤكد أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

والله يا غادة وعملتيها، قصة نجاحك صنعتيها، والشهادة بالعالي رفعتيها، ولعيونك فرحة نجاحك.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. إذن منذ ساعة ونصف تقريبا انطلقت وزارة التربية في بعث الإرساليات القصيرة المتضمنة لنتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. يأتي ذلك في إطار تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها يوم الثلاثاء 23 جوان. وتضمنت الإرساليات القصيرة الموجهة للمترشحين المسجلين بهذه الخدمة مختلف تفاصيل النتيجة النهائية، بما في ذلك القرار النهائي والمعدل العام والأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد. يذكر أن عدد المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام قد بلغ 162,435 مترشحاً. هذا وقد أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني، وقد تصدرت شعبة الرياضيات القائمة. شعبة الرياضيات صاحبة أعلى معدل وطني التلميذة ياسمين اليعقوب من الكاف بمعدل 20/20. شعبة العلوم التجريبية التلميذة ملكة لوحيشي من النابل بمعدل 19.76. شعبة علوم التقنية محمد الورتاني من سليانة بمعدل 19.72. شعبة الإعلامية محمد أمين شوشان من مهدية بمعدل 19.54. في الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من صفاقس بمعدل 19.02، وآدم الكوكي في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18.70، وشعبة الأداب التلميذ رغد العشية من جندوبة بمعدل 17.29. هذا وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29-30 جوان و1-2 جويلية، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم الأحد 12 جويلية. انتهى الموجز، سنعود بأكثر في نشراتنا اللاحقة، سنعود بأكثر تفاصيل حول أخبار البكالوريا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
2: 8 غربة في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: الجاي مبروك.
1: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه الحصة الاستثنائية، هذه الحصة الاحتفائية بمناسبة صدور نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. الفرحة بدأت تدخل بيوت التونسيين عشية اليوم. ألف ألف ألف مبروك للناجحين في مناظرة البكالوريا بالنسبة للتلاميذ الذين جدوا واجتهدوا ووجدوا نتيجة عملهم واجتهادهم في آخر السنة. ألف مبروك للزملاء من إذاعة المنستير، لمستمعي إذاعة المنستير، عائلات مستمعي إذاعة المنستير وكافة العاملين فيها، كل المتفوقين إن شاء الله ألف مبروك. مساحة مفتوحة من الآن الساعة 7 إلى غاية 9 مساء بإذاعة المنستير لتقبل التهاني للمستمعين للأولياء، التبريك بمناسبة البكالوريا ومحلاها الفرحة في امتحان البكالوريا. رقم هاتفي لتقبل مكالماتكم 73 460 800 73 460 800، ونحن في انتظار مكالماتكم لتمريرها عبر الهواء. يرافقكم في هذه المساحة المفتوحة إلى غاية الساعة 9 مخاطبكم أنا ياسين قرب، وكذلك حسام قدرية على العارضة الفنية، ومنير بوعطي في تنسيق هذه الحصة.

0: مصعب الرحلة ومحلها في لحظة التتويج. معانا مباشرة عبر الهاتف التلميذة ياسمين اليعقوبي، أحسن معدل في الجمهورية التونسية بالنسبة إلى بكالوريا 2025-2026، صاحبة أعلى معدل وطني 20.01. معانا مباشرة عبر الهاتف ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف. ألف ألف ألف مبروك.
1: يعيش كبرت فيك.
0: شنو النتيجة؟ كيفاش سمعت بالنتيجة؟ شنية ردة الفعل نتاعك؟
1: نستنيو فيها نهار كامل وخرجت سودانكو وجات على تليفون الصا لمينا وفرحنا وبدت ما تعيط والعائلة الكل فرحنا برشا وصغاري جيتوا كلنا الحمد لله.
0: تنتظر في النجاح، هل كنت تنتظر في معدل 20 على 20؟ هل كنت تنتظر أنك تكون لولا في الجمهورية التونسية؟
1: كنت وقع موين بي وكان عندي رغبة باش نكون باش نجيب باش نجيب موين بي ونكون لولا في الجمهورية. أنا يعني ديما يبقى فما شك وما فماش واحد باش يكون متيقن يعني 100%، ديما تبقى حاجة يعني نأملوها من ما هيش أكيد. كانت فرحة الحمد لله.
0: كيف النتيجة جابها لك بوك؟ شنو قلت؟ شنو كانت ردة فعلك وردة فعله؟
1: أنا بسيب نخدمها إن سلاك عمرات مش تواب بسيح صدمة لحقيقة وصدمة بيها فرحة
0: صدمة فما صدمة يعني
1: بياسي
0: محلها صدمة هذه هذه صدمة بيها.
1: أي صدمة بيها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يصدم جميع الناجحين بالطريقة هذه.
1: إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى نجاح لعبت كل. إن شاء الله ربي يوفقهم ونجحهم واللي ما حبوش الحظ المرة هذه إن شاء الله في دورة جاية إن شاء الله ربي نجحهم.
0: بحذاك السيد الوالد.
1: أي في قبر كان شوفت شيء.
0: ماذا بينا نسمع الوالد نتاع ياسمين اليعقوبي المعهد النموذجي بالكاف صاحبة أعلى معدل

0: أنا اسمي محسن يعقوب.
1: محسن يعقوب، شنو تعمل سي محسن في الدنيا؟
0: أنا طبيب صحة عمومية، طبيب رئيس الصحة العمومية متقاعد.
1: ما شاء الله ما شاء الله. اليوم فرحة عائلة اليعقوبي في الكيف، وفرحة ياسمين، وفرحة سيادتك بو ياسمين وأمها. كيفاش نجم توصفه لنا وقت اللي شفت النتيجه وشفت المعدل، وشنو هي رده الفعل نتاعك؟ يعني بنتك قالت لي تصدمت صدمه ايجابيه، انت ما نعرفش شنو كي شفت المعدل شنو قلت معنا؟
0: في الحقيقه هي فرحه كبيره، فرحه لا توصف. بقى نحن منتظرين، احنا منتظرين الفرحه هذه، وخدمنا عليها، عدنا عوينات من معناها هي مسيره كامله من اللي سي اللي بدت في الكوليج بيلوت، اللي سي بنية تحب تقرا، هذيك الامبيسيون نتاعها في الحياه هي تحب تقرا، بيرفكسيونيست. وجدت التاثير بطبيعه الحال من العائله ومن الاساتذه اللي قراها، اللي بالمناسبه نتوجه عليهم بالشكر.
1: هو في الحقيقة أنا ملاحظة، يعني المعهد النموذجي بالكاف أحسن معدل في اختصاص الرياضيات، شعبة الرياضيات. المعهد النموذجي بسليانة أحسن معدل وطني في شعبة العلوم التقنية، علوم الإعلامية في المعهد المهدية. شعبة الأداب أحسن معدل وطني من معهد عمومي أيضا خميس الحجري بجندوبة. يعني ما شاء الله، يعني المعدلات الممتازة ما عادش موجودة فقط يا في تونس يا في صفاقس يا في المنستير، في كامل ربوع الوطن. وهذا معناه مناش ممكن نفتخروا به ونفتخروا أبنائنا في كل نقطة في تونس. لو كان تحدثنا على ياسمين، الحقيقة ياسمين ما شاء الله عليها، قالت إن خدمة عليها معناها كانت تنتظر في نتيجة ممتازة. بطبيعة الحال هي تكون الأولى في الجمهورية، يولي حديث آخر، معناها يولي تولي معناها امتياز خارق للعادة. أما على كل حال، من سار على الدرب وصل، كما يقولوا سي والد يعني ياسمين. ما نعرفش شنو الافاق، شنو تحب تعمل. صحيح اليوم يوم فرحه، معناها بنجمو كان تفرحوا، ولكن هل هي راسمه تخطيط ورؤيه مستقبليه كما كانت كما خدمت عليها معناها الباك؟ عندهاش
0: هي تميل اكثر من الطب، رغم اني نحبها تمشي طب، هي تميل للهندسه. ربما دي طب في الدرجه الثانيه، انا تميل للهندسه.
1: انت وانت مش تشجعها على على الهندسه ولا على الطب؟ يعني ما نعرف.
0: لا انا تشجعها، انا عندي فيها ثقه، والاختيارها لها هي، وانا تشجع اختيارها، وانا عندي فيها ثقه كل الثقه، ان شاء الله ربي يوجهها خير في اختيارها اللي هي تحبه، تشجعها الحاجه اللي هي تحبه.
1: ما نعرفش انت باعتبارك طبيب وعلى سبيل يعني الدعابه، الصدمه الايجابيه هذه عندهاش مصطلح ولا مفهوم ولا تعريف طبي؟ وعلى كل حال
0: تنجم الصدمه الايجابيه البيئه، ان شاء الله وليداتنا الكل ينجحوا، وان شاء الله المستقبل خير لوليداتنا، وكل انسان يامن بالتعليم ويامن بال بالطريقة الصحيحة، لأن أنا أعتبرها طريق العلم.
1: هذا هو صحيح يا سيدي. من إذاعة المنستير نجد لكم التبريك، وإن شاء الله تراها في أعلى المراتب، وإن شاء الله ربي يوفقها ياسمين وأخواتها وكل أبنائنا اللي يجتازوا امتحانات البكالوريا واللي مازالوا مش يجتازوا امتحان البكالوريا. وكما تشوفوا يعني العمل والمثابرة على امتداد السنة، ما نجموا كان نحصدوا النتائج التعب هذايا، والنتيجة تكون يعني فرحة كبيرة تغمر البيوت. دامت داركم إن شاء الله عامرة بالنجاحات والأفراح والمسرات، وإن شاء الله العقبة في ما أهم خويا. وألف ألف مبروك مجددا لياسمين اليعقوبي، صاحبة أعلى معدل وطني في مناظرة البكالوريا لهذه السنة.
0: شكرا لكم، شكرا لذاعة المكتير على المتابعة، شكرا،
1: إلى اللقاء.

0: ألف مبروك للناجحين في مناظرة البكالوريا لدورة 2025-2026. ونذكر أنه بالنسبة إلى نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتم تأجيل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43%. معنا مباشرة عبر الخط الزميل أبو سمر شكري السكلي. ألف مبروك صديقي وأخي وزميلي شكري لسمر بهذا الظفر.
1: شكرا ياسين، شكرا، بارك الله فيك، مبروك لكل الناجحين، تحياتي لكل الأصدقاء والأحبة المستمعين، وكذلك تحياتي لكل الزملاء، وإن شاء الله مرة أخرى تباركنا لكل كما قلت الناجحين، وإن شاء الله اللي يعني أجل لدورة المراقبة إن شاء الله نتمنى لهم النجاح جميعا ياسين. وفاجأتني أنت أقفل معنا في المباشر في إذاعة المنفذين، منشط اليوم ياسين.
0: على كل حال أخويا في المواقف هذه النجم نكون كان نتقاسموا مع زملائنا الفرحة، وما نجموش نفوت فرصة كيف نهكى باش يعني الفرحة تسري في بيوتنا، قتلي تسري في بيوتنا، تسري تسري
1: ثانية. وأهلنا بتبقى إذاعة المنسير وكل العمال بإذاعة المنسير وكل الموظفين وكل الأحبة والأصدقاء، إن شاء الله بالنسبة للي بطبيعة أستاذ البكالوري، بالنسبة للناجحين مرة أخرى تباريكنا لأبناء الزملاء، وبالنسبة للي أجلوا إن شاء الله إن شاء الله يداركوا في دورة المراقبة وبالسنوات القادمة بإذن الله. بالنسبة لكل أبناء زملاء نتمنى لهم النجاح والتوفيق.
0: سمر في بالي في الاقتصاد والتصرف،
1: في الاقتصاد والتصرف شعبته، لأنه الاقتصاد والتصرف السنة الحقيقة الامتحانات كانت يعني صعبة نوعا ما مقارنة بالسنوات اللي صارت، وحتى نسبة النجاح ظهر لي هي الأضعف مقارنة بكل الشعب الأخرى، يعني تقريبا 24%، وإن شاء الله يتم التدارك لبقية المترشحين، والحمد لله يعني نجاح بنتي سمر إن شاء الله، ونتمنى لها التوفيق في باقي مسيرتها يعني الجامعية والدراسية بإذن الله. والحقيقة تعرف ياسين فرحة خاصة هي، خاصة البنت الأولى والابن الأول ديما ينعرش هو في الواجهة، تعرف هو في يعني بالنسبة لبقية
0: هو كالقاطرة يا شكري.
1: إيش قلت لي ياسين؟
0: هو كالقاطرة،
1: كالقاطرة يعطيك صحة بالضبط، كالقاطرة هذه العبارة المناسبة، وفرحة خاصة والعاقبة للبقية إن شاء الله، نتمنى النجاح لكل الأحبة والأصدقاء وأبناء كل الأصدقاء، لأنه الحقيقة فرحة النجاح لا تعادلها فرحة، وإحنا صحيح مرينا بالمرحلة هذه واجتزنا امتحانات البكالوريا ونجحنا. تعرف البكالوريا متاعي عندها 40 عام بالتمام والكمال، يعني 40 عام
0: وقت للباك، يعني كي تخرج تلقانا وجوهنا صفر قدام الليسين ننتظروا فك الميكرو والبوق وهكا، ولا شكري
1: بك الأجواء الخاصة متاع بكالوريا. البكالوريا يعني في الثمانينات، يعني يعني بكالوريا مش معناها نحن في مقارنة، ما بكالوريا بالحق وقت في الوقت هذاك نتفكر يقولوا شكون اللي منجحش، شكون اللي نجح مش شكون اللي منجحش، يعني أخي كنت نسب ضعيفة للغاية والحمد لله، لكن ما فرحت الفرحة هذيك وبحسيت فرحة تعادلها إلا الفرحة هذه متاع سنتي ابنه، وإن شاء الله ربي يطعم كل الأحبة بالحق فرحة مماثلة وأكثر ياسين، يعني لأنه
0: شكري بربي مش نضغ فيك الجانب بتاع الأبوة ده كرد، وإحنا صغار فرحنا بنجاحنا وفرحنا بالباك والباك وقتها كما يقولوا بين قوسين وبالدارجة بدمها، يعني نسبة نجاحها ضعيفة. أما اليوم شكري السكلي وهو أب، الجانب بتاع الأب يعني فرحة الأب فاش تختلف على فرحة
1: تختلف اختلاف كبيرة، لأنه ممكن الأب في أولا في موقع مسؤولية، ثانيا مش هو اللي يجتاز الامتحان، يعني ما يعرفش يعني حتى كيفاش تسأل يعني ابنك وكيفاش تقول له على كيفاش يعني تم الامتحان في الظروف وكيفاش يعني أنا هما المواد اللي تفوقت فيهم، باخي ماكش مقتنع لأنك ماكش أنت اللي قمت بالامتحان ولا اجتزت الامتحان، وخاصة كي تبدأ أنت التلميذ. نفكر نرجع لأيامات السابقة، كنت تلميذ في البكالوريا، نتحمل مسؤوليتي وحدي يعني. كان حذرت حذرت، كان ما حذرت، لكن هذه مسؤولية يعني مزدوجة، حسيت بها يعني مناش الفرحة ممكن أكبر يا أخي، صدقني قلت أكبر أكبر. يعني مماثلة صحيح، فرحة النجاح ديما تقعد فرحة النجاح، لكن أكبر شوية، بحيث أنه مسؤوليتك أنت في نفس الوقت تحس بروحك أنك أنت الابن والمسؤول على الابن، يعني مشاعر مختلطة تولي في
0: وحريص وتخاف تبدي حرص يعني أكثر من لازم بالضبط. بطريقة تربك التلميذ تقول
1: بالضبط بالضبط، وهذا أنت أكيد شعرت به سين، أنت مارست بها التجربة هذه في السنة الفارطة والسنة اللي قبلها، من عرفت على
0: السنة قبل الفارطة مع ولدي آدم
1: قبل الفارطة، وإن شاء الله موفقين أبناء الكل. بالحق الشعور هذاك هو يعني تحس أنك مسؤولية مضاعفة، كأنك أنت وحتى باش تخاف ل في بعض الأحيان يعني تعملوا شوية ارتباك بك الأسئلة اللي مش في مكانها، وساعات تقول لي ما زالت الامتحانات حتى دي كان مثلا استاذ يعني مادة من المواد مش كما يجب أو مش كما دون المأمول، تخاف زاد دي كان باش تقعد تلوم عليه، تخاف ولي يقالوا كي الإحباط ولي يقالوا كي الارتباك بالنسبة لباقي المواد، يعني الحقيقة مشاعر صعبة صعبة بحق.
0: وفي نفس الوقت يعني ما يبين قيمة الوالدين وقيمة الأب وقيمة الأم. على ذكر الأم تحياتي وتبريكي أيضا الأم سمر زميلتي وأختي سامية متاوع السكري، وإن شاء الله تفرحوا بأبنائكم والعقبة.
1: شكرا ياسين، أعطيك صحة وربي يبارك لك. فما كما قلت أنت مثل الشعب يقول معز منعش الوحيد هذيك، معز من الولد كان الولد هذيك،
0: ومعز من البنت كان بنت البنت زادة
1: بنت البنت. أما الإنسان تسلو أي شخص تسلو فلان خير منك ولا فلان أحسن منك في أي مجال، ممكن يقبل وما يقبلش، وممكن تقالوا كي شوية غيرة. الوحيد اللي يحبه خير منه هو ابنه ولا بنته، يقول له بنتك خير منك ولا ولدك خير منك
0: يفرح،
1: يحبه خير منك.
0: هذاك ربي يخلق فينا الجانب تاع الأبوة معناها بطريقة هذه، ونفس الشيء الأمهات. على كل حال إن شاء الله ديما فرحانين شكري، وإن شاء الله بمزيد النجاحات وبمزيد التوفيق، والعقبة لولدك مصطفى إن شاء الله
1: عايشك، العقبة للجميع. وإن شاء الله شكرا مرة أخرى، تحية لكم الكل، وتحية لك خلاص يسيد، وتحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وكذلك كل زملائي بإذاعة المنسيين.
0: حسام قدرية يبارك لك أيضا وراء العرض الفنية، منير بوعطية قدامي كيف كيف يبارك لك، هادي عزيز، كافة الزملاء الحاضرين،
1: اليوم جميعا نكون حسام قدرية كذلك مشكور ياسين، وبارك الله فيك، وإن شاء الله ديما فرحانين بإذن الله، وربي يفرح الجميع.
0: شكرا جزيلا.

مبروك يا ناجح مبروك، يا فرحة أمك وبوك، فوزك ونجاحك فرحنا، جات النتيجة وارتحنا، ومحلاها كلمة نجحنا، ومحلاها كلمة مبروك، يا فرحة أمك وبوك.

0: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير
3: أكودة برجلة سوسة عالموجة 99.
2: إذاعة المنسير
4: 99.
5: استوديو المونديال.
6: استوديو المونديال.
7: المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
8: تونسي يا تونسي، معك ربي والنبي.
7: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟
8: معك ربي والنبي.
7: تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المنستير.

0: نجدد التحية لكم مستمعين الكرام حيثما كنتم، ونذكر برقم الهاتف للتواصل وللتبريك بمناسبة نجاح في مناظرة البكالوريا 2026، رقم الهاتف 73 460 800. أعيد 73 460 800. ننتقل مباشرة إلى المهدية، حيث زميلتنا نادرة إسماعيل في منزل محمد أمين شوشان الأول في الجمهورية في اختصاص شعبة علوم الإعلامية، وهو من معهد ابن سينا بالمهدية، وجاب معدل ما شاء الله 19.54. نادرة، كيف الأجواء؟ وحطنا في الإطار وكنا نسمع صوت محمد أمين والده، وبطبيعة الحال من نجمه كان نقول لهم ألف ألف ألف مبروك.
1: هو قبل ما تسمع صوته بس تسمع صوتي أنا.
0: بطبيعة الحال.
1: أهلا وسهلا ومثل النور ومرحبا مستمعي إذاعة اللامونة كيف بشعلتنا حاليا في منزل محمد أمين شوشان الوطنية شعبة الأعلامية بمعدل 16.64. محمد أمين إن شاء الله ألف ألف مبروك. أجل يحبوا يسمعوا صوتك، تكلم
0: محمد أمين،
1: احكي لنا كيفاش شفت المعدل، كيفاش تلقيت الخبر بالنجاح بالمعدل وأيضا بالتتويج هذا بما أنك الأول وطنيا في هذه الشعبة.
2: المعدل ما بدأوا يبعثوا في الاسمسات، أما ما تشجعتش نشوف الوحدي يا أخي، عطيت لما تشوف قبلي نشيت عايت 19.54 يا أخي وقت أفرح. وبخصوص المرتبة بتاعي كلمني في الوزير، وزير التربية، وقال لي جيت الأول في الجمهورية، وقتها فرحت على الأخر، زيت فرحة معنا فوق المعدل اللي جاء عندي.
0: شرف كبير هذا، شرف كبير يا محمد أمين، وخاصة محمد أمين يقرأ في معهد عمومي، يعني في معهد ابن سينا بالمهدية، لا ويقرأ في التعليم الخاص ولا في معهد نموذجي، ومع ذلك يعني اثنين ركبة كما يقولوا وكد وجد النتيجة. هل كنت تنتظر يعني بطبيعة الحال كنت تنتظر في النجاح هذا، ما فيش نقاش، كنت تنتظر بما في معدل ممتاز، ولكن الأول في الجمهورية ما أنا مش سهلة، حاجة كبيرة برشا أمين، هكا ولا؟
2: أكلي معناه أصحابي عندهم ثقة فيها وقالوا تسجيل الأول، تسجيل الأول أماني معناه أكلي معناه ما صدقتش معناه نقول إن شاء الله. أما في الأخر معناه تحققت الحكاية والحمد لله، ومعناه فرحان لأني في شرف عائلتي، في شرف الليسي متاعي، في شرف أساتذتي، في شرف أصحابي، معناه فرحان على الأخر.
0: وكما خططت
1: أنت توا تحب تخرج لبرا ولا تحب تقعد في تونس بعد المعدل هذايا، شنو تطمح، شنو طموحك؟
2: حسب رأيي كان فما فرصة تاع خروج لبرا نستغلها، خاصة خاطر أني نحب نخدم في دومين معناها يمكن مش متوفر برشا في تونس في الوقت هذا،
1: اللي هو
2: البروغراماسيون تاع الوعب، بحاجة معناها نحب نخدم فيها خاطر أني مغروم بالبروغراماسيون، نحب نبروغرامي حاجة فيها جانب فني نوعا ما.
1: هي الفرحة فرحتين، الفرحة بالمعدل هي تسع فرحات، خدينا من المهدية دونك فرحان أنك من المهدية، فرحة بالمعدل، والأهم من هذا الكل اللي قلته أنت ياسين زادة أنه من مؤسسة عمومية، معهد عمومي، بالحق شرف كبير برشا برشا برشا. هي الرسالة اللي توجهها للكلام اللي يسمعوا فيك، للأولياء اللي يسمعوا فيك؟
2: نقول لهم ما تخافوش برشا من الباك، وحاولوا تتناولوا الحاجات بشوية بشوية، ما تسترسيوش رواحكم، حسيت روحي أي حاجة يمكن أي غلطة غلطة في العام هذا خطرني أني استرسيت روحي، كان فما مادة يمكن تحت فيها خطرني خفت منها على الأخر، ذاك عليه تملكوا رواحكم وخوضوا الأمور بشوية بشوية وإن شاء الله تجيبوا منوتات باهية وتجيبوا الحاجات اللي تطفل.
0: يا نادرة،
2: وعلى رواحكم
0: إذا كان استرس روح وجاب 19.54 وجاء الأول في الجمهورية، ما إلا كان ما استرساش روح وشنو ينجم يعمل محمد أمين؟
1: ما ينجم تعمل كما استرسيت،
2: وذلك هو اللي قلته طبعا، وذلك هو اللي حق
0: الوصل. منعرش نادرة، الوالد نتاعه والوالد نتاعه كيف؟
1: الوالد نتاعه بحذانا باي، ثم نكتة ساعة باش نحكيها في المباشر خاطر هنا سمعتها مباشر وعديناها زادة في المباشر، قبل بثلاث سنين قال لي والده أنه اللول وطنيا في شعبة العالمية زاد اسمه محمد أمين شوشة.
0: أيه في الـ في الـ في, في المناظرة تاع السنة التاسعة هذا؟
1: لا لا لا لا في المناظرة تاع الباك ثلاث سنين التالي
0: 2022 أخوه معنا
1: في 2023 اللول وطنيا هو محمد أمين شوشة. دونك توا زاد محمد أمين شوشان مرة أخرى من ولاية المهدية الأول وطنيا في شعبة الإعلامية. إن شاء الله ألف مبروك هذا الوالد متاعه.
0: وفي الإعلامية وفي الإعلامية زاد الأول في الجمهورية.
1: وفي الإعلامية زاد محمد أمين شوشان في الإعلامية.
0: الشوشان هذا ما يخوفوا في الإعلامية ظهر. يا سيدي ألف ألف مبروك وإن شاء الله محمد أمين شوشان. تعرف محمد أمين ارفع رأس العائلة، ارفع رأس المعاهد العمومية في تونس اليوم،
2: الحمد لله
0: ارفع رأس الليسين تاع ابن سينا المهدية. أنا متأكد أنه مدير معهد ابن سينا بالمهدية اليوم فرحان فرحة كيف كنت ولا أكثر معناها. شنو تنجم تقول على نجاح ولدك وشنو معناها وصفة النجاح؟ عطينا السر شنو حتيتولها معناها.
2: والله والله إلي تمنيناه كونه ربي يحقق له ما هو تمنى تحب بيسر والحمد لله وصل النتيجة اللي حب عليها.
0: يعني ثمرة اجتهاد وثمرة تعب ما فماش كلام.
2: تعب لا تعب وخرى وضحى بالباهي بالباهي زاد.
0: الوالد شنو تعمل انت سي شوشان؟
2: صاحب مدرسة تعليم سياق.
0: شنو اللي وفرته معناها حاجه خاصه معناها لولدك باش عمل النتيجه هذه معناها؟
2: والله بالنسبه لمحمد امين احنا نوفر له كل شيء ونعاونه ونشجعه يحب الحاجات اللي يطلبهم ديما موجودين. والحمد لله الحمد لله.
0: حطيتوله في مخه زرعتوله في مخه انه ينجم يوصل يحقق نتيجه ممتازه جدا كيف هكا. أمنتوا بولدكم أعطيتوها الدفع المعنوي اللازم؟
2: والله الدفع المعنوي معه وما نقلبش عليك هو عنده زده هو عنده عزيمة عزيمة الله مصلي يعني بي على ودي يحط حاجة في بال وزمه يعملها عمل.
0: يعطيه الصحة. مثالش ناخذ أمه زادة كيف كيف اللي سمعت بالنتيجة الأولى؟ الأم محمد أمين
1: باهي نخليه الوالد دونك نعاودوا مرة أخرى لو تخلص مرة أخرى بسرعة إذاعة المنسير يا للا. دونك كينا أنت أول أنت اللي شفت المعدل أنت اللي قلت عن المعدل الفرحة الأولى تفعلولة عندي وفرحة معناها أني بالنسبة لي فرحة منتظرة حقيقة معناها منسي هما يقولوا ولدي يقول خفت وجع أني منتظرة خاطر ولدي خدم على روحه وخدم بذكاء يعني منيش نقول خدم كل خدمة لي يلفيته وكل شيء عرف شنو يقرأ عرف كيفاش يقرأ نظم وقته نظم لي ماتيغ باش خدم لي ماتيغ الكل معناتها ما جيت ماتيغ هذه امبورطونت وهذه موا امبورطونت وكل شيء إلى تو ترافايي وربي يوفق وربي يعطاها اللي يتمناه.
0: مربية مدام انت مربية مدام انت؟
1: لا مش مربية لا إدارية يعني متصرفة إدارية
0: متصرفة إدارية. ومع ذلك يعني انت عطيته البشرته بالنتيجة تعرف عندك مسؤولية اليوم ما نعرفش عندك خواته محمد أمين بعده أصغر منه؟
1: عندي خوها أكبر منه عندي خوها أكبر منه
0: أصغر منه ما... لا هو صغير
1: لا أصغر منه لا عندي
0: على كل حال على كل حال أي حد في العائلة حتى من الأقارب إذا كنت تهبط النتيجة نتاع الباكالوري ماذا بهم يعطيوك لك أنت تشوف أنها من النتيجة في المستقبل
1: اي ان شاء الله ان شاء الله عليك ناخذ المسؤوليه مني تمام اما ناخذ المسؤوليه ويني ما تنجمي نعرف ليه قبل باش ما عارفه يعني ستاتيوني اي يعني متوقع هو المعدل اما ستاتيوني هكيك نرى الريزلتا
0: غير على كل حال محلاها المسؤوليه كي تلقاها مع التلميذ يعني خدام تلميذ اجتهد وتلميذ ثابر وتلميذ فني الرقبة كما قلنا
1: أكيد أكيد أكيد
0: على كل على كل إن شاء الله تراه في أعلى المراتب
1: إن شاء الله. ميرسي بوكو سي جانتي، يعطيكم الصحة،
0: وإن شاء الله يدخل الفرحة على مهدية كل معنا. وأنا متأكد في مهدية كل فرحانة اليوم ولد مهدية معنا حقق نتيجة.
1: الحمد لله الحمد لله. أي والله حتى ناس كل كلموني، وفما ناس ما عنده برشا ما كلمتنيش وكلموني وهنيوني اليوم. بالحق صافي بليزير، والله صافي بليزير، حاجة تفرح. ولا يا تيا هو ولدك أنت، ولا محليها والله. الحمد لله يا ربي الحمد لله، ما فهميش فرحة أقوى من فرحة النجاح. هنيئا لك وهنيئا لكما، ولا هنيئا لكم، وحتى احنا زادة ينسين هنيئا لنا.
0: يعطيك صحة يا نادرة، يعطيك صحة يا نادرة، وإن شاء الله ما ترى بناتك يحققوا نتائج مماثلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله رزق حي.
0: شكرا عايش أختي، ربي يبارك فيك.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مساء الخير موجز، الثامنة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 حسب مختلف الشعب. وتصدرت القائمة شعبة الرياضيات بمعدل فاق 20 من 20، حيث تحصلت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف وهي صاحبة أعلى معدل وطني 20.01. شعبة العلوم التجريبية التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي نابل بمعدل 19.76. شعبة العلوم التقنية التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72. شعبة علوم الإعلامية التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54. شعبة الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وشعبة الاقتصاد والتصرف التلميذ آدم الكوكي من معهد خاص بمعدل 18.70. وشعبة الأداب التلميذ رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,228 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادمة. تمكن أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت من أحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية. ووضح المصدر أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلسة على متن قاربين 32 في القارب الأول و34 في القارب الثاني، من بينهم امرأة وابنيها 6 و8 سنوات، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. إلى اللقاء.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المونستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: كما تقول كلمات الأغنية تهانينا انقلوها لزميلنا فتحي سعد. فتحي ألف ألف ألف مبروك ليك ولكافة العائلة بالنجاح المبهر لابنك أحمد، وإن شاء الله تراه في أعلى المراتب. فتحي، كيف عشت فرحة البكالوريا اليوم؟
1: شكرا يا سيد، شكرا من الأعماق على هذه التحية. الحقيقة الفرحة كانت استثنائية اليوم في تميز أحمد اللي نعتبره أنه تميز كان منتظر باعتبار أنه مسيرته دراسية كانت من أولها مسيرة متميزة. الحقيقة معدل أحمد أسعدنا

0: معدل ممتاز جدا إن شاء الله يسر ما تبقى من مسيرته الدراسية ويختار المجال اللي ربما يتميز فيه ويكمل فيه المسيرة هذه.
1: شعبة رياضية
0: هو شعبة علوم التقنية, علوم التقنية أحمد شعبة علوم التقنية في كما قلت ياسين بربي هي مناسبة حبيت نسوق فيها الشكر لمجموعة من السادة وربما من حبش نسمي باش ما نغفلش على البعض منهم اللي إلى جانب والدته اللي نحب نحياها.
1: لا لا خلينا نحيوها احنا زاد على الهواء مباشرة فتحي بعد إذنك
0: نشوف ياسين انت خليتني على المباشر ياسين
1: مش سير. إذا كان مش موجودة مش مشكلة.
0: لا موجودة دكتورة موجودة. ياسين تفضل معك
1: دكتورة. مرحبا دكتورة, أنت على الهواء مباشرة في إذاعة المنستير مدام سعيدة حرم سعادة والدة زميلنا والدة أحمد وزوجة زميلنا فتحي. حبيت كما قلت الفتحي ألف ألف ألف مبروك بهذا النجاح المبهر وبهذا التفوق. ومنصور ما فماش فرحة أكثر من إنسان يفرح بأبنائه في مثل هذا اليوم بهكذا نتيجة.
2: يعيشك يا سيدي يعيشك كثر خيرك. الحمد لله هي غسرة وتعديت. الحمد لله نجاح مزيان. الحمد لله هذايا جهد راهو اسمع اللي هو جهد على طول العام. الحمد لله ان شاء الله ديما متفوقين وان شاء الله ربي ينجح اللي في اللي تاجلوا دوره الكونترول. والحمد لله بارك الله فيكم يعيشكم.
1: شكون شافها النتيجه الاول يا مدام؟
2: شافها أحمد
1: خذ المبادرة خذ المسؤولية.
2: أحمد حب يشوفها هو الأولاني. والحمد لله والله فرحة كبيرة وديما تقعد فرحة الباك هي فرحة استثنائية. إحنا كأولياء نفرح بها أكثر لأنه هذاك جهد هو جهد لسنوات وتلقاها في آخر العام تلقى كثمرة هذيك. الحمد لله وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكليكة.
1: فما سؤال سألته لزميلنا شكري الساكلي نهنيوه جدو تبريك ليه والزميلنا عفيف الساكلي وكل خير في ذلك
2: مبروك عليهم الناس الكل.
1: سألته سؤال قلت له فرحة البكالوريا عشناها احنا كتلامذة وأكيد أنت عشتها مدام وكنت فرحانة بنتيجة البكالوريا باعتبارك يعني اختصاص طب والطب يعني يتطلب معدل جيد إلى آخره. ولكن ما نعرفش لو كانت تقارن بفرحة مدام سعيدة كتلميذة كانت تقرأ في الثانوي وفرحتها اليوم كأم كيف تختلف يعني؟
2: كأم تختلف تماما. معناها الستريس الضغط النفسي أنت ديما البلي ديما يحب يشوف ولده خير منه وراهو ديما النجاح الابن ديما هذاك هو تتويج النجاح وهو زاد راهو فهمت. دونك نجاح أحمد أقوى كنتيجة أقوى كفرحة أقوى كستريس أقوى لأنه أنت كتعيشها كتلميذ مش كما تعيشها كأم فهمت. دونك الحمد لله وربي يفرح الناس الكل وإن شاء الله حظ أوفر وسعيد للمتأجلين إن شاء الله.
1: ألف مبروك. حبيت نقول لكم ليك والفتحي وراه نجاح أحمد مش نجاح أحمد فقط ترفع القبعة الأم أحمد والبو أحمد وأنا متأكد أنكم ضحيتوا برشا وتعبتوا برشا باش أحمد حقق النتيجة هذه.
2: يعيشك بارك الله فيك يعيشك وربي يفضلكم الناس الكل إن شاء الله.
1: شكر جزيلا تحياتي وتحياتي لزميلي فتحي إن شاء الله ديما الأولاد ناجحين وتروهم في أعلى المراتب. إلى اللقاء.
2: يعيشك إلى اللقاء يعيشك.

على هذه الأفراح وعلى هذه الموسيقى الفرحة نجدد مستمعين الكرام تهاني إذاعة المنستير لكافة التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا واللي تمكنوا من معرفة نتائجهم بمناسبة البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة اللي تم إرسالها منذ عشية اليوم. نذكر أنه النتائج رسمياً تكون موجودة في المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء بعد نهارين على الساعة يوم الثلاثاء 23 جوان، والإرساليات اللي تم إرسالها اليوم فيها النتيجة، فيها المعدل وفيها الأعداد اللي متحصل عليها في مختلف المواد. نذكر أيضا مستمعين الكرام فكرة عن النتائج في مختلف الشعب. بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف الناجحين كانت نسبة الناجحين في الدورة الأولى 26.22%. بالنسبة إلى الأداب نسبة الناجحين في الدورة الأولى اليوم كانت 24.24%. بالنسبة إلى شعبة العلوم التقنية نسبة النجاح اليوم كانت 37.62%. بالنسبة إلى العلوم التجريبية كانت نسبة النجاح 42.27%. وبالنسبة إلى الرياضيات نسبة النجاح اليوم في الدورة الأولى كانت 79.41%. أما بالنسبة إلى شعبة الرياضة فكانت نسبة النجاح اليوم 70.32%. بالنسبة إلى أحسن المعدلات الوطنية المسجلة اليوم، بالنسبة إلى شعبة الأداب أحسن معدل كان للتلميذة رغد عشي شعبة الأداب معهد خميس الحجري في جندوبة، والمعدل كان 17.29%. بالنسبة إلى أحسن معدل في شعبة الرياضيات كانت ياسمين اليعقوبي، كنا حاورناها من المعهد النموذجي بالكاف، وهو أحسن معدل في كل الشعب بنسبة 20.01%. بالنسبة إلى العلوم التجريبية أحسن معدل مسجل اليوم كان للتلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بنسبة 19.76%. بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف أحسن معدل مسجل اليوم كان للتلميذ آدم الكوكي من معهد خاص، وبالنسبة للمعدل 18.70. بالنسبة إلى العلوم التقنية أحسن معدل محمد الورتاني المعهد النموذجي بسليانة نسبة 19.72%. بالنسبة إلى علوم الإعلامية أحسن معدل التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية، كنا حاورناه واستمعنا للتلميذ هذايا وكذلك أولياءه، ونسبة النجاح في المعدل بتاع التلميذ هذايا كانت 19.54 على 20 بطبيعة الحال. وبالنسبة إلى أحسن معدل في شعبة الرياضة كانت لأحمد المذيوب، وحقق معدل 19.02 على 20، وهو من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس.

0: ألف ألف ألف مبروك نقولوها لزميلنا أخونا عفيف السكلي. عفيف تهانينا الكبيرة لعائلة عفيف السكلي، زوجته المحترمة، البنت رنيم بمناسبة نجاحها في مناظرة البكالوريا، كذلك لأختها أيضا رؤى بالنسبة لأخوها، كافة العائلة إن شاء الله ديما العائلة فرحانين. شنو كيفاش عشت اليوم لحظة الإعلان عن النتيجة؟
1: اليوم ما قبل لحظة الإعلان، هو من أول الصباح، من الصباح الواحد عايش ستريس منها غير عادي. اليوم حتى في نصلنا للنتيجة وانا والحمد لله
0: الواحد
1: وين تقرب الساعة منها وين يزيد يتوتر أكثر.
0: وخاصة
1: يا ربي كانت النتيجة الحمد لله يا ربي والحمد لله وارتاك يا ربي.
0: ما هو في الأول ماذي ساعة ماذي ساعة ونص ماذي ساعتين واخرت شوية معناها
1: حط الخمسة واربعة حزونتها الخمسة واربعة تقريبا. قلت لك كل ساعة الواحد يعيشها يعيش في ستريس أكثر وفي ضغط أكثر وفي توتر وما نحكي لك
0: الحمد لله. بدي والله الحقيقة وأقول للمستمعين وقت اللي مش نطلبك كذا، بعد قلت كان ممكن تشوف حاجة على صفحة نتاعك على الفيسبوك باش الإنسان يبادر بالاتصال.
1: أيوة
0: يا أخويا تهانينا مجددا، تهاني أيضا لزوجتك المحترمة بمناسبة النجاح. بكر سمعت الزغاريت إن شاء الله ديما الدار عامرة بالزغاريت وإن شاء الله ديما الزملاء حسام ومنير وكافه الخيان يباركوا لك
1: يبارك لك عايشك يا رب يبارك لكم كل ان شاء الله تهنئه لجميع ابناء الزملاء الكل يا ربي وان شاء الله.
0: المدام بحذاك يا عفيف،
1: المدام
0: ايش بحذاك هي مشكله على كل حال بلغها تحياتنا ومربي ايضا واكيد اشوف راهو النتيجه باهيه راهو اللي حقوها ابنائنا اليوم، ولكن راهو مثالش خلي توا في اللحظه هذه نجم نقولوا راهي النتيجه مش نتحمهم وحدهم، راهو حتى الاولياء راهو مساهمين بنسبه كبيره. تضحيات
1: عام كامل، تضحيات وتوصيل وهز وجيب وامشي ويجي والحمد لله. ما هو اسمعني ما يجي حتى شيء بسهل وراه انا لازم اكيد يكون هم تعب هم معنا وان شاء الله ربي كل من تعب ونشقى ان شاء الله يكون خير نتيجه باهيه وان شاء الله الحمد لله يا رب ان شاء الله الحمد لله وربي يفرح الناس كل
0: العقبة إن شاء الله لولدك العقبة الإياد وإن شاء الله نشوفهم في أعلى المراتب إن شاء الله.
1: بارك لك عايش خويا ياسين إن شاء الله والعقبة الأولاد إن شاء الله عايش ربي بارك لك
0: عايشك إلى اللقاء. شكرا
1: عايشك زي. عايشك تهنيك نعودا للكف من أفراد أبناء أسرة إذاعة المنسير بصفة خاصة.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أعطيك صحة إلى اللقاء عايش خويا.

48 دقيقة عبر موجات إذاعة المونستير. رحبوا بكم مجددا مستمعين الكرام، ونذكركم أنه نتيجة البكالوريا رسميا ستصدر في المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 جوان، وكانت صدرت اليوم عشية اليوم. بالنسبة للإرساليات القصيرة، نجد التهاني لكافة الناجحين والمتفوقين وكل من دخلت إلى ديارهم الفرحة اليوم بمناسبة نجاح في امتحان البكالوريا، وإن شاء الله العاقبة للبقية بالنسبة إلى دورة التدارك. وحتى بالنسبة للي ما نجحوش مش مشكل، الحياة يعني تستمر ولعل فيها خير كما يقولوا، ومن سار على الدرب وصل. وفي بعض الأحيان راه اللي يعاود العام يكون عنده فرصة باش ينجح وباش يجيب معدل أفضل، والحياة تستمر والخير فيما يختاره الله. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى خاتمة هذه المساحة المفتوحة للتهاني والأماني بمناسبة امتحان البكالوريا ونتائج البكالوريا، مع تحياتي أنا ياسين قرب وكذلك حسام قدرية تقنيا أمن هذه الحصة، منير بعطي في تنسيق أركانها ومداخلاتها الهاتفية، وإن شاء الله ديار مستمعينا الكرام زملائنا وكافة المستمعين عامرة بالنجاحات والأفراح والمسرات. إلى اللقاء.

0: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: استوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: صحه سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: 104.7.

مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمة.

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: موجز 9 مساء من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، صوت الذي حب كبير.
2: مساء الخير. بلغت نسبة النجاح في الدور الرئيسي لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجاري و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجه يوم الأحد 12 من جويلية 2026. أكدت وفاء بوعلاقي عضو بتنسيقية خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش أنهم ينفذون اعتصاما منذ يوم أمس أمام وزارة المرأة احتجاجا على قرار اتخذته وزيرة المرأة بيتم بمقتضى تغيير معايير الانتداب. وتابعت أن الانتداب يتم عادة عن طريق التناظر على الملفات ويأخذ بعين الاعتبار شروط سنة التخرج والأكبر سنا ومعدل آخر سنة التخرج، إلا أن القرار الجديد يشترط إجراء التناظر بالاختبارات الشفهية، وهما يفتح الباب للفساد والمحاباة وعدم الشفافية وفق تعبيرها. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتين 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه بإعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في لبنان، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها بالجنوب. وفي وقت سابق أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة على جنوب لبنان على الرغم من إعلانه أمس وقفا لإطلاق النار. وفي الختام، نقل موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا وفق نفس المصدر. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
6: 8 الربع في بشائر الصباح،
7: بعد نشرة نصف النهار
6: الأربع متاع العشية.
7: إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية، عندكم موعد في السبعة متاع العشية. نوتس ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين كلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته. هو المسدد رقم واحد في بلاده. لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف، هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية، نجح انه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح انه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجله المدافع لوران بلان قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظه مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس تشيلافيرت.
7: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
9: ما تونس بينا

0: غنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا
1: بتونس بيه.
0: هشوف اقوى ولا لا. يا يلا يلا
1: بتونس.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

0: بوباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7 من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء

مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي

0: ثابت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

لك انا واحنا في عز الهنا.

Yeah.

لا الميلان الأول صعب.

Thank you.

Thank you.

0: 10 مساء من إذاعة المونستير، موعد نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. إذاعة المونستير، صوت الذي يحبك بيه. 35.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بكالوريا 2026، وشعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41%. وزارة الصحة تستكمل إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم. وقفت نشرة مواكبة لتظاهرة حول واقع مهنة المهندس والتحديات التي يواجهها القطاع الهندسي في تونس. أسعد الله مساءكم بكل خير. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 حسب مختلف الشعب، وتصدرت القائمة شعبة الرياضيات بمعدل فاق 20 من 20، وهي صاحبة هذا المعدل التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف بمعدل 20.01.
1: الحمد لله كل شيء، كنت نستنى في نتيجة باهية وجات نتيجة خير من توقعاتها، الحمد لله كانت أكبر من اللي توقعاتها وخير، والحمد لله تعبت عليها الحقيقة وقريت برشا وتعبت في الأخر حتى فاتيق وواحد يعني تعبت عليها، الحمد لله جات في الأخر بارتيكوليرمون العام هذا خاطر هو اكسبسيونيل، خدمة برشا وكل، أما ديما فما الباز تاخوها من قبل يعني.
0: وفي شعبة العلوم التجريبية تحصل تلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19.76%، حيث تحدثت في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: الحمد لله أنا لولا وطنية في شعبة العلوم التجريبية، ونحس لي هذه معناها ريزلتات تاع خدمة سنين ووقفة عائلة معايا.
3: قداش معدلك وصل العام؟
2: لانويل 1873.
3: كنت متوقع أنك تكون لولا وطنية وتجيب معدل هذا؟
2: الحقيقة أنا ما كنتش متوقع أن أجي لولا وطنية، تصورت يعني الموين حاجة هكية، أما ماما كانت متصورتها برشا كنت وقتها برشا. أنا الحقيقة ميل أكثر للميتين، خامل ياسر في الميتين، أما تو زيد كوميم لازم نزيد نشوف لي شوا نتاعي، حسب لي نوت نزيد نشوف مع عائلتي.
0: وفي شعبة العلوم التقنية تحصل التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72، وشعبة علوم الأعلامية التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدي بمعدل 19.54، وشعبة الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02، وشعبة الاقتصاد والتصرف تحصل التلميذ آدم الكوكي من معهد خاص بمعدل 18.70، وشعبة الأداب التلميذ رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. كما بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان الجاري و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية القادمة. اعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح، وأوضح أن هذه الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي واصل نشاطه، ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه، إلى جانب ثلاثة مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية باجة والمنستير وإحدى ولايات الجنوب التونسي التي رجح أن تكون ولاية توزر. كما أكد الدكتور نبيل بن صالح أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبالا على الأقراص المخدرة.
4: دراسات وقد في 2013 و2017 و2021، وظهرت الدراسات هذه اللي ثم تفاقم شيئا فشيئا في استهلاك المواد المؤثرة عقليا عند الأطفال هذوما. مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص اللي عندها تأثير عقلي زاد كيف تضرب في 4، والأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ما تظهرش برشا كمواد مخدرة. فيما يخص مركز العلاج توف ثم أولا عيادات بتاع طب إدمان لقاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم في كل إقليم، ثم مركز ثم كما تعرفوا مركز أمل موجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر باش يكون في توزر.
0: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية. وتطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى ظاهرة هجرة المهندس، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة، تحدث محمد أمين القريش المكلف بالأعلام في عمادة المهندسين عن أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة المهندسة في تونس وظروف عملها.
5: تقريبا 45% من المهندسين الناشطين على الساحة هم من المهندسات، كذلك تقريبا نصف المتخرجين سنويا هم من المهندسات. نسلطوا الضوء على أهم إنجازاتهم وأهم نجاحاتهم، لذلك تم استدعاء جملة من المهندسات باش يحكيوا على مشوارهم المهني وحتى الدراسي، ونرجعوا حتى على مشوارهم العائلي. تعرف مش بالسهل إن مهندسة تخدم بين 8 و12 ساعة في النهار، يكون عندها عائلة ومباراليل، يعني عندها دور مضاعف في العالم. تعرف أهم المشكلات اللي عرضت المهندسة في المستوى العالم هو التأجير، ديما تأجير المهندسين يكون أقل من تأجير المهندسين. كذلك في العالم ثم بعض الاختصاصات قاعد حكر على المهندسين الرجال. في تونس والحمد لله المشاكل هذه قد تكون موجودة لكن بنسبة قليلة، ما نسنا هيش تفاعلات المهندسين، براتكم المجالات تدخلوا لها كل أبدعوا فيها وأتقنوها. وحيدكم علما أنه إن شاء الله آخر أسبوع القادم 27-28 جوان يكون عندكم موعد في مقر عمادة المهندسين في العاصمة مع صالون توجيهي الأول للدراسات الهندسية.
0: انطلقت بدار الثقافة الفحص فعالية الدورة الثانية لمهرجان تيبو روبو تياترو للمونودراما بمشاركة 17 عملا مسرحيا سيتوج الفائزون منهم بجوائز هامة. مدير دار الثقافة بالفحص منير العبدلي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: نواكب الدورة الثانية من مهرجان تبربو تياترو للمونودرام. هي دورة خاصة، العام اللي فات كانت دورة تأسيسية، عملنا التجربة والحمد لله كانت ناجحة، ما متكلفتش بون، كانت على المستوى الجهوي، كانت مشاركات جهوية والحمد لله، كانت فما برشا مشاركات وثلاثة أيام كانوا في تموا على أحسن وجه. إثناء دورة خاصة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان ووزارة الشؤون الثقافية بطبيعة الحال. كانت التحضيرات منذ أشهر وحضرنا برس كل شيء بكل التفاصيل. إثناء المشاركات كانت مشاركات أكثر، حاولنا قلعنا إدارة مهرجان تحت إشراف السيد أدب الحاج خليفة، كان التنسيق مع المشاركين مع تخذينا برشا مشاركات، وتم اختيار على حسب التوقيت وحسب الأيام اللي عندنا، ما نجموش ناخذوا أكثر من 20 مشاركة. إثناء دورة خاصة هي تكريم للمرحوم محمد بن عروس، رجل المسرح معروف ديجا وتوفى عام ناول 15 جوان كانت الذكرى الأولى متاعه، وما لقيناش خير من المناسبة باش نكرمه خاطر هو رجل المسرح وفادنا برشا. هناك العديد من الجوائز، الجائزة الأولى والثانية والثالثة للعمل المتكامل، هناك جائزة لجنة التحكيم، هناك جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، وهناك جائزة الإخراج، وهناك بعض التكريمات.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها. 35.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بكالوريا 2026، وشعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41%. وزارة الصحة تستكمل إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم. نشر مواكبة لتظاهر حول واقع مهنة المهندس والتحديات التي يواجهه في القطاع الهندسي في تونس. إلى اللقاء.
7: الله يكون معك، هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: الطريق.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.
1: في طريق الأمان، السلامة أولا.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. نهائي كاس العالم 1938 جمع المنتخب الايطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم البطوله في بلاده كان ضد الطليان لاسباب سياسيه ومتعلقه بالحرب والصراع بين المانيا وايطاليا وبقيه العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجده في باريس ضد الفاشي. الزعيم الفاشي موسوليني كان مناسبة الدور النهائي بعث رسالة لملاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجر بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول: صحيح خسرنا الماتش لكننا أنقذنا حياة 11 راجل.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر. يا سامعين الشعر والغناية،
5: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخات ندبة من قبل نحكو.
6: يا سامعين الشعر والغناية.

0: الوطني وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيدتي أنستي سادتي، مرحبا بكم في سهرة جديدة من برنامج يحاول قدر الإمكان أن يعرف بعض الشخصيات خاصة الثقافية من شعراء وغنايا وحتى مطربين يعني شعبيين. حب في البداية نرحب بزميلي وصديقي بشير بكار. مرحبا بشير.
5: مرحبا أخ ربح، أهلا وسهلا، كذلك تحياتي لكل مستمعين إذاعة المنستير.
4: وبالمناسبة دي أيضا نقدم لكم تحيات زميلي فوزي شعبان مخرجتي للسهرة. وخويا بشير، اليوم مش نحط الرحال في مدينة جمال من ولاية المنستير؟
5: نعم سي ربح، احنا الساحل بصفة عامة أو كي نقول ولاية المنستير، مادامنا احنا مش حصتنا الليلة مش كون

0: الأديب الفلاني من الأديب الفلاني منا، وإحنا أذية منا بالنسبة لي نحن قاعدين بكل صدق سيربح قاعدين نبحثوا وندقوا في البحث كثير حتى نعطيه المعلومة ديما ثابتة وصحيحة. بعد البحث والتدقيق أخ رابح، الليلة في حصتنا باش نحكيو على كبار شعراء وأدب جمال من ولاية المنستير.
1: أيوة معروف مدينة الشعر،
0: مدينة جمال كما قال أخ رابح أنجبت شعراء كبار.
1: أيوة
0: في الشعر الملحون والأدب الشعبي.
1: أيوة
0: مثل فرج عبروب،
1: أي
0: علي المساوي،
1: أي
0: علي بن حيلة، عمرو الخذيري، وعلي قريبج، وعلي المدوني. وهذم أخ رابح
1: هذوما فيهم شعراء وفيهم أدباء،
0: هذوما فيهم شعراء وفيهم غنايا.
1: أيوة
0: أدباء، وما يمنعش أن هم عملوا بعض المحاولات الشعرية.
1: أيوة
0: هذوما الأدباء غناوا في كامل تراب الجمهورية، وكانت الطريقة تاعهم الغنية تاعهم حيتي. حيتي جمال مثلها كي المكنين وكي بمبلة وكي الوردانين وكي مساكن، الغناء تاعنا يمشي في الحيتي.
1: الحيت
0: حيت اللي هو بيت عروبي منا. أيوة. والغناء يكون واقف يتعد واقف، وغناوا قلنا بصوت واقف، كانوا يعتمدوا على توضيح المعنى. كانوا لدبة في الساحل كانوا يحبوا يوصلوا المعنى أكثر من الغنى.
1: أيوة
0: الغنى علاش قبل احنا عباده كان كيغني كان يشد اللقاح نتاعه ويبدا يعد بالمخطاف باللقاح.
1: أيوة.
0: ويوصل الكلمه والمعلومه يوصلها للمستمع. مدينة جمال كان عندها مهرجان سي رابح،
1: مهرجان
0: ام الزين الشعب، ام الزين للشعر الشعبي،
1: وانا نذكر حضرت منه دورات سي بشير، يعني جل شعراء في الجمهوريه كانوا يجي ويشاركوا بما فيهم نجيب الذيبي المرحوم وبرشا من الجنوب من دوز من القصرين من كذا، كانوا مهرجان أم الزين للشعر الشعبي كان يعمل مشاركات. ثم يمتاز بحاجة سي بشير،
0: تفضل،
1: هو أنه يقرأ حساب في البرمجة. مدير دار الثقافة كان هو
0: نعم
1: يرأس المهرجان، يقرأ حساب يعملوا سهرات في القهاوي،
0: في القهاوي
1: يهزوا شعراء ويكونوا يلعبوا في الكارتة ولا كذا. بدأ الشعر الشعبي
0: تبدأ الغناء توقف كل شيء. واني أصلا واني غنيت فيه شخصيا سي رابح مهرجان أم الزين في البداية نتاعو. واني نفتح قوس سي رابح، ماذا بينا مهرجان أم الزين كما كان كنا نعرفوه في الشعر. أيوة. وكذا ماذا بينا الإخوة في مهرجان أم الزين اللي تحفت منه كلمة الشعر الشعبي. أيوة. سي رابح ماذا بينا تكون في فقرات في الغناية وفي الشعر الملحون وفي كذا، لأن قلنا جمال راهي بلاد الغناية وبلاد الشعر. شكرا أخوي رابح على التوضيح هذاي. توا ندخلوا في شعرنا اللي هو شعر الحصة المرحوم علي المساوي ابن مدينة جمال ولاية المنستير، مولود سنة 1898،
1: أي
0: توفي سنة 1923،
1: باي
0: وما عمرش ياسر في الحياة أخ رابح، عاش تقريب 25 سنة
1: أكاو
0: مات صغير. أما في الموت نتاعه سي رابح وقعت ضجة في كل وقت في مدينة جمال.
1: علاش
0: وقعت ضجة؟
1: أيوة
0: هو توفى.
1: أيوة.
0: ويقولوا أن توفى في عرس.
1: أيوة
0: وكان هو صاحب صوت جميل جميل جدا
1: جدا. أيوة
0: كان صوت ما يتوصفش سي رابح.
1: أيوة.
0: الناس وقتها توفى المساوي ولا تبكي.
1: أيوة.
0: قعدوا يبكيوا عليه.
1: أيوة.
0: ينحبوا عليه وعملوا ضجة شنية الموت نتاعه.
1: أيوة.
0: يسحبوه شارب حاجة أو مكرينوا حاجة ولا شارب حاجة.
1: أيوة.
0: اتأكد بعد تالي أن الموت نتاعه هو من كثرة الغناء في الشتاء.
1: أيوة.
0: كان الغناء ديما في الليالي الباردة والسبوع. أيوة. في الواحد خذاه هواء كبير في رواريه
1: فرواري. أيوة.
0: وتوفى في سن 25 سنة تقريبا.
1: الله يرحمه.
0: رحمه الله. كانت عنده شعبية واسعة، كانت العراس جيب علي المساوي كثير وكثير، كتب في بعض الأغراض رغم صغر سنه.
1: أيوة.
0: قال في المسدس وجعني فراقي لحية في نديدة.
1: أيوة.
0: وجاتني مكيدة. رحلت وخلات ناري صيدة.
1: صيدة. أيوة.
0: هذه إن شاء الله نسمعها للسادة المستمعين.
1: أيوة.
0: كذلك سي رابح قال موقف فازت على الغيط فطوم.
1: أي
0: فطوم. كذلك في النجع قال رحل نجحة زين الأوصاف.
1: أي
0: منها الشعر علي المساوي.
1: أي
0: وكان عاش كثير في الحياة، كان يكون من الشعراء الكبار.
1: الكبار
0: مثل عبادة.
1: أيوة.
0: ومثل محمد الصغير ومثل الشعراء الكبار.
1: نعم.
0: هذا يحسن

0: ما يقولوا لي بعض الإخوة. علي المساوي قلنا هو ابن جمال بالطبع، وعنده صوت جميل ولحن وقرجومة تشربها في كل البلدان. كان صديقا للشعر فرج عبروق
1: في جمال،
0: في جمال فرج عبروق ذاي يفوت علي المساوي بخمس سنوات.
1: أيوة،
0: اللي هو أديب زاد مش نحكيه عليه.
1: أي
0: فرج عبروق كان صديق للأديب يعني. والشعر علي المساوي.
1: أي
0: وتقريبا فرج عبروق عمر أكثر منه في الحياة، عاش أكثر منه. أي بالطبع.
1: أي
0: وقت اللي توفى علي المساوي تأثر فرج عبروق وجاب فيه قصيد رثاء يرثي فيه كيما رثاه محمد الصغير، رثاء علي المساوي.
1: أي
0: قال جاني خبر ما لقيت كيف نساوي، تفجعت من فرقة علي المساوي.
1: صديق ليه،
0: صديق ليه.
1: أي
0: كذلك فرج عبروق هو رثي صديقه
1: علي المساوي،
0: علي المساوي في قصيد. قول علاش قلت لك أن الأديب والشاعر علي المساوي مات في مدينة منزل التميم حسب ما يقول فرج عبروق في القصيدة نتاعو الرثائية.
1: أي
0: يقول جنزمات مولى الكلام المليح شاعر فصيح وبغناه ست الغوالي يطيح، جنزمات مولى الكلام الموشح شاعر مفصح وبغناه اليابس يعود يرشح، عليه لريات تبكي تنوح بكابل قريح نار لهبة وزاد فيها الريح، جنزمات مولى الكلام المعبر شاعر يدبر وبغناه اليابس يعود أخضر، إذا زاز للعرس لدبة تحكر كلها توخر وتنضال ما يضر لها ضحيح، جنزمات مولى الكلام العظيم شاعر زعيم وبغناه ست الغوالي يتهيم، طراس في القول معالك سيم منزل التميم خلى نساوين فيها تصيح، جنزمات تنقل مولى الكلام توحو العام، جنزمات تنقل مولى الكلام توحو العام، بغناه زاد الغوالي غرام العراف من بعد منه حرام النوب دام الله يرحمه ويسامحه سميح، جنزمات مولى الكلام العجيب شاعر البيب بغناه ست الغوالي الطيب، المساوي علي مسك في الجيب شاعر أديب وغناه للناس ماذا يفيح، جنزمات تنقل مولى الغني وعظمه فني عليه رتبت لفظ الغني، فرج ولد عبروق بصرفه رني بلفظ الوشيح قهار في كل منه قبيح، قهار في كل منه قبيح. ضايا سي فرج عبروق رثاء زميله
1: علي
0: وصديقه علي المساوي، عمل القصيد الرثاء تاعو بعد ما توفى
1: بعام.
0: أيوة. بعد ما توفى بعام.
1: بالله سي بشير، توا احنا ذكرنا علي المساوي وذكرنا فرج عبروق، ثم شاعر ثالث نحاولوا قدر الإمكان باش نتعرضوا له إن شاء الله شوية أخرى بعد ما نسمعوا الأغنية التالية.

0: الشعر والغناية.
1: سي ربح، نسمعوا بعض القصائد للشاعر الكبير علي المساوي. يقول الشاعر علي المساوي: فازت على الغيط فطوم، خلاتني نهومك مطير، الصايدة يحوم بالك تلوموا عليا، ما علياش لوم، محروم مسموم، قالق وضايع ومعدوم، جرح الهواء طالبية، سكن حط في الجيش مرسوم، قداش من يوم صابر على دايم الدوم، وليس اندل الثنية، ومن خد راشق المشموم ما حبش يروم، دعيت له صد اليوم نكر عشرتي بلا مزية، ولا ولا كمابير مصدوم نشحت عليه المية، طاح وغاب ومهدوم، ما نقدر نقوم بعد الغلار خص في السوم، وشوف حالتي كيف هي، بعد الذي كنت مكروم وليت محروم، فارقت لابس المنظوم، ويصعب فراق الوخية، عالجالها نفتن القوم على كوت ملجوم، صنديد فارس وحيطوم يرد العدو قيصرية، أنا الذي صيد عالروم إذا كت ويزوم، صف العدو ويحضر الشوم، دقدق في الدامسية، بحري ينكاد في العوم، طوفان رمروم يقلب لمواج مسحوم، عراق غراق في كل فية، باسمي والناس مفهوم، ظاهر ومعلوم بالعين واللام متموم، وليال فاضي ذكية، المساوي علي الدمدوم، أديب حاذق ومغروم، بداعي لهواه صرت مظلوم، والشعر منطى عليا، سلامي على الناس مرحوم، متورخ ومرشوم، قد الصلاوات والصوم، وهذاك حد البقية. كذلك يقول الشعر المساوي: رحل نجح زين لو صاف، بكر ولا فيه تخلاف، بشحاف ونياق وشحاف، سعدون لا سيد العريفة، براح بالبوق غلاف، يحشد من الحاف للحاف، ذايق وقالق ولفاف، والطبل كندر نزيفة، شيخ نجح مباش عراف، زاز الافياف، ضحضاح والغيم نفناف، لو قاع عليهم مخيفة، لا بات لا راع لا قاف، أمير موش تلاف، سابق على العبد شواف، آمر على جبد لسياف، ركبوا فراسين لجياف، مدرعة الروس لكتاف، كل بطل راكب نحيفة، أنا الذي بطل نعراف، البلاد جمال نصاف، الميساوي ما ثمش خلاف، لا حد غناي كيفة، لا حد غناي كيفة. كذلك يقول الشعر المساوي رحمه الله: وجاني فراق لحيف نديدة، وجاتني بكيدة، رحلت وخلت ناري صيدة، وجاني فراق لحيف ندايد، وجاتني مكايد، رحلت وخلت ناري صايد، وما صعب فراق زي نقش الحدايد عليا زيدة، لو مصبب

ولحقتني الكتبة تولي عقيدة وتصبغ صباغ المحبة جديدة وجاني فراق لحيف الملاحة سود اشباح وقت الذي بقتها في الصباح وما لقيت كان الخلي والمراح وصوتي بحاحة

نضيع فريدة الحبالة ما تقوى غريدة وجاني فراق لحيف الخليلة وبعد الصميلة رحلته خلت ناري شعيلة سبب دايا آمن جميلة جروحي مفيدة جرح الهوى ما تفيد الضميدة جرح الهوى ما يفيد الطبيب مكني صعيب ومولى الغني شيخ شعر ديب في ساعة الليل وجدة قريب وشي ما يكيدة تملك عالم فاتح الشعر بيدة تملك عالم

على الوديدة لحقة تعب من فراق العضيدة. هذه مسدسة تتغنى في العراس سواء بطريقة الإلقاء كما غنيتها أني أو بطريقة على القصعة. نعطيه الطريقة على القصعة كيش تتغنى، تقول

0: بعيدة رحلت وخلت ناري صيدة.
1: طيب سعلين ميساوي هو من الأسماء السباشير كما قلت كبير، لأنه التوى معاتها يتذكروا على الميساوي، وفما حتى شباب يقول بابا وما معاتها جبنا له علي ميساوي وما أدراك.
0: نعم.
1: في الأرس متاعهم. فبطبيعة الحال جمال تشارت بالنوبة تم الزين، النوبة تاع مزين موسيقية شعبية.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: بعد الأغنية هذه نتواصلوا دائما في سهرتنا الليلة ونقول أنه فرج عبروق من هو؟
2: فرج عبروق هو أديب ابن معتمدين جمال، شاعر من الجيل الرابع.
1: أيوة.
2: كيما شعراء كيما علي المساوي.
1: أيوة.
2: وكيما عبادة.
1: أيوة.
2: كيما محمد الصغير.
1: أيوة.
2: فرج عبروق شاعر وغناي، غنى في العراس مع عبادة السعيدي.
1: أيوة.
2: ومحمد الصغير وشبير الجبراني ومحمد ولد الجمل الورداني، وقال الشعر في بعض الأغراض منها الغزليات النجع والكوت. الشعر فرج عبروق كان قريب جدا وعشير علي المساوي.
1: أيوة.
2: تاريخ الولادة نتاعو فرج عبروق مولود سنة 1893.
1: أيوة.
2: توفي سنة 1960 برأس مسقط راسه جمال.
1: جمال.
2: يقول الشعر فرج عبروق في موقف: أول بدون لفظ محدور، مولاه مشهور أديب ماهوش محقور، يجيب الكلام المعبر، قال قواجي ومعذور، لا قدرتش ينثور في الكرب والهم مغرور، حسيت جاشي تمحور فيك بتشعل سامور، العاشق مسكين مقهور، دمعوا على الخد بذرور، من لحظ تسكب تبكر على ولفتي صرت مقهور، في مثل مسحور سايح على الأرض وندور، هيهات لقدرت نصبر من حب زينة المظفور، على خثيث مهدور ممشوط بفاح وعطور، ذراعين في الطول وأكثر اللي جبينها شرق بالنور، كما بهرة فجور الرعف كما باشق زقور، ضوي خدها مثل زهر، فرج ولد عبروق مشهور، لفظوك ملكور بحروت فحفاظ مرمور، في العرسك ما الصيد يزهر، استغفرت لله غافور، يسهل الأمور نعزمك دلهاش من زور، بو فاطمة التاج الأزهر، بو فاطمة التاج الأزهر. كذلك يقول الشعر فرج عبروق، يقول في قصيد: نجع ساق النجع بكر على الصباح، بجملك يا مني سود الشباح. هو في الحقيقة يتغنى بالطريقة اللي باش نسمحها لكم، وبعدها تون نعدها عدان بطريقة الإلقاء.

0: احنا عطيناها لكم طريقة الغناء، توم شكملها طريقة الإلقاء. يقول على النياق في مرحولها سود الرماق، نلقى خلاق تعيط واق واق، قلبي ذياق كي سمعت النواح سمعت الغراق، في مرحولها سود الصهاد، ركبت جواد كسحت الزناد، لجهاد مبرز بالسلاح، بالغداري لحقت البل وبجوج الصحاري، صعبك حاري ما لقيتش عباري، والبكاري فكت من القباح من الذلال، ذوق القول يا ساغي المقال، والجمال رجعت للرجال، وام شمال رزمت في المزاح، في النزالي خبري شاد كي ذياب الهلالي، اهداو هالي مبروم الخجالي، قالت خالي ما ضده رداح، ضده قليل زيني لا ظهر في كل جيل، بابا أصيل لا هو شي ذليل، غنى طويل يرجح بالفاح، يزهر جبيني ضوافي مثل القمر، بابا حر من ناس الوزر، في كل بر خبرو دلج لاح، خبرو دلج مول القول الجمالي فرج، لفظه انتج وزنه في السنج، إن شاء الله يحج ويزور سيد الملاح، إن شاء الله يحج ويزور سيد الملاح.
1: إذن بعد ما سمعنا هالقصيد الحلو السي فرج عبروق، هات ناخذوا شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
0: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني نتاعه والشعر،
1: أي
0: كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني نتاعه وأشعاره، كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
1: أي أي
0: علي بن حيلة ضاي ما عندناش عليه حتى إنتاج.
1: أي
0: علاش؟
1: أي
0: خاطر علي بن حيلة كان غناي فقط.
1: آه غناي فقط،
0: كان غناي فقط، كان أي يحفظ أي للمساوي للنجار يحفظ للشعراء
1: الكبار،
0: وكان وساسي وبن سليمان، ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط.
1: أيوة
0: فقط. أخ ربح قبل ما نختموا الساعة الأولى،
1: أيوة
0: نسمعوا الأغنية للأديب علي المديوني من جمال.
1: سي علي المديوني بطبيعة الحال اللي هو نتمنى له صحة كبير شوية طوى، وبطبيعة الحال سنعود بعد حين إن شاء الله، والساعة الأولى تنتهي ونسمعوا الأخبار، وبعد نعود لكم في الساعة الثانية لمواصلة الحصة.
2: Yeah.

0: عيوني أهي أربحي هي مسغية كل يوم صبحي من بعد هالغطشان باين ذبحي ما عاد يا حناليش لا أمية والله ما ننساك وعلي حيا والله ما ننساك وعلي حيا والله ما ننساك وعلي حيا يا الحجان
1: مساء الخير. موجز الحديث عشرة مساء من إذاعة المنستيرة. بخصوص تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، قرر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من الإجراءات، وتتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، إلى جانب تطوير وجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. في إطار التصدي لأشكال الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للشواطئ، انتظمت بشط مريم بولاية سوسة حملة مشتركة شاركت فيها كل من بلدية شط مريم ومصالح الحرس البحري بالقنطاوي والفرع الجهوي بسوسة للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، وفق بلاغ صادر اليوم عن بلدية شط مريم. وأسفرت هذه الحملة عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات مخصصة للكراء على غرار الكراسي والطاولات والتي تم تركيزها بصفة غير قانونية على الشاطئ. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بتوقيع وثيقة المبادئ خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة نحو معالجة الانسداد السياسي المستمر منذ سنوات وإجراء الانتخابات. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 13 آخرين خلال المعارك في منطقة قرية كفر تبنيت وسلسلة جبال علي الطاهر في جنوب لبنان، من بينهم إصابات خطيرة. وفي حصيلة أولية ارتفع عدد الشهداء في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم إلى 10 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأة في أعمال عدائية صهيونية. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية صهيونية نيرانها في اتجاه ساحل مدينة رفح. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
4: دائما. يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من القرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبلنا حكو.
7: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: سيداتي نساتي سادتي، إذن بعد ما سمعنا الأخبار نعود لهذا البرنامج اللي يجمع بين الشعر والغناء، وسواء كان الغناء متاع الهدبة ولا حتى الغناء الشعبي.
5: روح نعم.
4: هات ناخذوا شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
5: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني نتاعه والشعر،
4: أي
5: كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني تاعو وأشعاره، كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
4: أي أي
5: علي بن حيلة ضاي ما عندناش عليه حتى إنتاج.
4: أي
5: علاش؟
4: أي
5: خاطر علي بن حيلة كان غني فقط.
4: آه غني فقط،
5: كان غني فقط، كان أي يحفظ أي للمساوي للنجار يحفظ للشعراء
4: الكبار،
5: وكان وساسي وبن سليمان ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط.
4: أيوة
5: فقط. بعدها باش نمروا توا الشعر كبير وفحل من فحول شعراء تونس.
4: اي
5: هو الحاج عمر الخذيري.
4: الخذيري ايوه
5: الحاج عمر الخذيري، باش نقدموا بسطه على حياته. مولود بمدينة جمال
4: أي
5: سنة 1913.
4: أيوة
5: توفي عام 2012.
4: أيوة
5: شعر من الجيل الرابع، فحل من فحول الشعراء، جاء بعد المساوي وعبروق.
4: أيوة
5: كتب في جميع الأغراض الشعر الملحون.
4: أيوة
5: وقع تكريمه في كثير من المناسبات الوطنية.
4: أيوة
5: كان شاعر في مدح تونس وأبطالها، قال الشعر أمام الزعيم بورقيبة. كذلك عمر الخذيري كان متميز في الغناء.
4: أيوة.
5: كان عنده قرجومة باهية وكانت له علاقة متينة مع الزعيم بورقيبة راهو أخ ربح. غنى في جميع ربوع تونس.
4: نعم.
5: ما جم مع جميع الأدبة تقريبا اللي في جيله.
4: أيوة.
5: وغيرهم لأنه أيوة. عمر في الحياة عمر الخذيري عاش تقريبا 100 عام. الشاعر عمرو الخذيري صاحب قرجومة وميزان، وكان عنده جمهور في كل منطقة، وباش نسمعوكم البعض من قصايده في بعض الأغراض رحمه الله.

يضراف لا يصد لا يريب لا يخاف هاو يمشي يسري على الخطاوي يطل وطاطي الأصحاف لا يعثر كيف لا واد لا محل الصاف كان وش طير فضاوي يا الفاك ما طير السيف من الجو نسيف على صيد الزلب خفاف حس وكبر عدقاوي اسبيب وكفح فوق الاطراف جنبه ولا تفاف صدروك بصم الارصاف وضليح مثل الجناوي سيل تسبح الاوصاف ما بين الاشواف عيونوك بالحب زراف فمك مصد ناوي والسرج مشري بالالاف الجاموب الاحراف النقش في الدير خراف ركابو من الذهب ضاوي ركبة ولد سمح عراف البالا ولا سياف لبسو من الجيد رفراف يوم الفاخرات الكساوي ما تهل عروس الكتاف بالعين شواف نواش لعوش تلاف يا ونسلو خيار الضناوي لا شاف لعداف تضفاف ما عاد تخلاف مثل السبع جاي غراف من وجوك الفاوي هي عمار هيعود قصاف من جاي في الصداف يمشي حلق داش مطراف يفترش الهش صواوي رجعت في طرز الاصناف على نجع الاشراف فرض الفيافي والعفاف عشب ومفتق وراف.

التلغيب وداريك ناسرك ذوبة لحبيب ما يريد لحبيب أنا مليح الرطوبة والخير

الصخره نحوش فيها قطاف بقر وجمال ونحاف واولاد ضبها عطاوي على البلهز والاجحاف بناوي التطحاف كل بنت على الظهر والجاف والخيل طبر مفضاوي لانو العدو جاي حولاف من الحاف للحاف على حي حنفي على فاف خلطت الفزع جاي فاوي لا يفهموا عدل الاصراف مغالي التكساف بدي الحب والكور نزاف غيموم كدي علاوي كل حد على حد مراف تركوا الاجياف مثل الجرد فوق الاكواف خلط فارس قلي تشاوي فصل عركها بلا استلطاف عطاوة وتكلاف جيش العدو غدا وسراف فرض الخلق والخلاوي رد نجح سمح الارشاف ولوا بتعفاف رجعوا على سبيل الضياف يتوادوا بالشاوي لنهود الليل وكساف رقد كل هداف لا نيس لا كلب كراف لا بوم يغذي واوي فلا داير الليل هفاف بخطوات تضراف لا خوف لا قلب رداف لما الغثيث المطاوي لقاها تراجي على الحاف في غزل يرهاف وتعنقوا بذم الأشفاف قذي حاجته بالهداوي هذا الذي بطل رداف نعرف الأعراف ذاك ذاك كسار الأشقاف من جايمي بالتفاوي نرحيه رحيان دفاف نخليه زحاف نكويه ما بين الأكتاف ونزيد بين الكلاوي استغفرت لله للطاف يمحي الأصراف اسمو عمر ساغ لطقاف الحاج الخضيري شناوي.

يا من صغيت اللفظ خوض تروى أصغى حديثي وتبع التفنين مع غالبك نوصيك ما تتقوى سلك أحوالك بلسان الزين راح ينقوى ما تجيب مروى ما تزيد كان المر على المرين إذا لقيت اثنين عركوا دوا خصام مستمر لي حسنين بينات حمى تخش كم بحلوة واللي يتعدى فوت حمل اثنين بو تعرف الجرب وعولد الصوة في وسط غار وراقد المسكين جاهل حنش تخلو يتلوى جاهل حنش في قطته ويتلوى قاطع عليها الضو من الركنين قال ليه يا جرب وعما تتفوى احصن فبقى لك هروب منين قالوا الدنيا واسعة تتسوى ما تذيك كان علي بلي كرعين يا ولد قبراس وقال يا سلوى اقعد فيها يا قرعين.

0: الشعر والغناية.
1: عمر الخضيري أتذكر جيدا كان يلبس الكابوس.
2: كابوس.
1: أي الكابوس.
2: والجبة.
1: والجبة.
2: والبدعية.
1: أي ويعمل لك البحرمة البيضاء.
2: أني فكسلنا ذاك سيربح ونعتبر روحي محظوظ أني غنيت مع عمر الخضيري.
1: أنت عصرته.
2: نعم غنيت مع عمر الخضيري.
1: عصرته.
2: وني عمر الخضيري بعدها مكان يقابل في الزعيم بورقيبة.
1: أي أي أي.
2: بعد ما كبر هو رحمه الله.
1: رحمه
2: بعد ما كبر هو خذيت أني بلاصته مع محمد علي إسماعيل من الوردانيين ولينا قابله في الرئيس بعضنا أني محمد علي إسماعيل. ما نزيد ونسع سيربح للأديب والشعر عمر الخضيري.
3: شاب ناخذ الحديث ومثله هذه نصيحة للكب توجيها احفظ الدرس وشوف لوها رصله احفظ دروسك ما تخلي فيها وباريك من ليكم ضايع عقله ابعد علي حسويح وما تجيها هو تقعد حذر بايع بصله مثل الملو كان الكريحة فيها اقعد احذي عطر وادخل محلو ريحة الطيب اخلوقك تغذيها اقرأ العلم وخوذ ما تختصلو العلم راح واخلاقك يرقيها شفت يدول للراق يا فن وصلو استحن قمر رشق ولمهم فيها هاو يا وانا يا وحجيني بسبب

زم الاسمر تيح في فن حس ويا مذكاه ارزم الاسمر تيح في فن حس ويا مذكاه هو نتمنى ومقتش يوصن ياتينا بشفاه ارزم الاسمر تيح في فن

لازم الاسمر بالصوت ينقنق كند عن الشفاق او جي مظلم ذوى ومغلق واصحابه يزرب ايوه بروقه من بعد تخفق في مزن وخفاق او جايب من المغرب للمشرق ضفه وحده صعب او مالوصي وسيلي مزق ورده الخناق او تلح على بنات الدريك تترشق بالسام او لباسين الحولي نظرك والنوع الاطراب او كل طفلة في مثل السنجك تسلس وترقاب ارزيت تحلى في عين العاشق ينظر بالارماب او مثل الكتم اللي يحل عنه عبر مد اخطاع او في الحوق المحرى يتمنى

0: اوج مظلم قوي غليل واصحابه يدكان اي وبروق يسرى ويميل تلعج في لمزان او تسمع حسك من الماشيل زمر عدو حرجان او جلب الدخل بالتركيل نكب في زغوان او صوب عنا بالمنحين دار البيت بان القلع وسيس بوشبيبين البغطن والكروان او سيد علي بن سالم فين عبيده في النيشان او سيد عمر طراب جهين في حقرة عكشان اولاد نهار والمثانين ميزان العدان اولاد عاشور وبرا من طراب الساسي هي احبيرا والشحدة تستنى شربة نوطيه
1: هز المصمر طبيبي بنا وحسوا يا مذقيه اردم لزمر طبيبي بنا وحسوا يا مذقيه لو نتمنى وقت يوصلنا وهادنا بشفيه ارزم لزمر طبيبي بنا
0: حبيرا والشحدة تستنى شربة نوطيه
1: هرزم لزمر طبيبي بنا وحسوا يا مذقيه لو نتمنى وقت يوصلنا وهادنا بشفيه ارزم لزمر طايبي بنا
0: ارزم لزمر طايح فرنينا وعمر بالطابين ارزم لزمر طايح بفنونا وعمر بالطابين او تسمع حسة في غليونا محسن لي حونيا او سوق الجمعة تولف يدي وسناشيا او نفيت وطريا قادون سفاقس يا صاغيا الحنش وساقيت الزيتون طراب المثلوثيا الجم وملو والشعر ذون بصور السافت بيا او شط المهدية وحيبون طبلبا والفضليا او لمطو سيادة مقرون هلالي والمكنيا او سوسة والساحل شبلون جبل وردانيا او صوب على الجمال تعن رعدو يا مقواه هم لسفاقس للدخلة ون قاطع ضو ضياه
1: ارزم لزمر طبيبي بنا وحسو يا مذقيه ارزم لزمر طبيبي بنا وحسو يا مذقيه لو نتمنى وقت يوصلنا وهاينا بجفيه ارزم لزمر طبيبي بنا
0: عزل الطوى قطر تنو هيا يا يا تلاقيت مرضي وحدي وهمة بنات مسكاتة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي

0: بنادي مسكاته يا يا يا يا غبايني
1: واللي يخزن واللي يخزن كلمة السوا.

مرتي يحبش يالي جيدة فق مسيل أو علي وط يا فرد مسال شعبة وجراويل انعم ربي جل جلال رضيت على التفصيل أو عزب الفلاح من والد والب ومراحيل أو شدوا في المعبود تعال ما ثم شبخيل البر تخيط فقر بدال عاد الزرع وسيل هاي وربي عمل تخفق دال ضربان مناجيل أو طلع حال بنات قبال كبرى والقليل أو تنظر تتفرج بنجال عن نعم الجليل أو نوار مفتق بخبال حساب ومال وذيل هاي واصفر واخضر يا رجال عكري وذاتك ليل أو كل من يخزر منا ومن قدامه وفقفاه أو نوار مزخرف زطل فتلق دوباته هرج الأصفر تويا بيبنا وهز ويا

زم الاسمر كندد بن زيبه وحس وجي نزف ايوه رعوده كريت وعصيبه منه شاوي يخاف ايوه بروقه في المزن خطيب على وسط والاطراف ادخل مارس مع قرب مصيب تلقح كل عراف ايوه زرع مبين تحفيب يضرب للاكتاف ايوه نجوع عمالي القطيب تكرم في الضياف اموال الساعي وسرع عيب يقطف في الرفراف او فرسان عواطي وخفيف اخف من السيف او كل فارس على ظهر نحيف بغنى طول سيف او تسمع للصادي ونسيب اكثر بالخراف من يبغي يروح ويتثنى يتحدث بثنيه هو كان ما يعرفش الكن ما يفهمش ليه هرز الاسمر طبيب النا وحسوها مدقيه.

0: بشال كنه وما يفهم شي له.
1: هرج النصمر طبيبنا وحسوا يا ملقاه، يا ونتمنى وقتش يوزلنا ويادنا بجفاه. زم الاسمر دايا في فنه،
0: زم الاسمر كند بصحاب اسود مثل غراب، اي وبروق وتنعز نهاب في مزن ولهاب، او من بعد سيولة يا بابا تتبر من العاب. هاي عزر عم بسر بشباب ومحني لهذاب، ادخول الصيبي بين طياب لا شك وتجراب، او تبدل فلاحة حضاب تحضر في الاطناب، او كل حد يخرج دولاب تتنصب لك ياب. اي والظل على يفتتناب في شيلي وسراب، او حصة داف القمح الصعب تضرب عن الرقاب، او سبحان وعلم غياب يجعل كل سباب، او لا واحد يمشي بحساب تشبايح تقراب. هاي وصغه والشاعر وخطاب يا ناس الحظاب، او كل كلمه مثل النشاب خرجت من الجعاب، او جمالي يرتب في الغن يا من حصاغه لخذيري شاعري وكنا مرحوم الاضناع. هرزم الاصبر تايه في فنه
1: وحسوا يا ملقاه، هرزم الاصبر تايه في فنه وحسوا يا ملقاه، يا ونتمنى وقتش يوصلنا وهادنا بشفاه.
0: هرزم الاصبر
2: يا سامعين الشعر والغناية.
3: سامر الخضيري بتبات الحال توا قصايد كيف هذوم يعني معروف برشا في جمال
4: أخربح تعتبرش أن عمرو الخضيري ما هوش واخو حظه في في
3: هو شوف
4: في الميدان.
3: لا نتحدث صراحة
4: تفضل.
3: هو كان شاعر بورقيبة.
4: نعم.
3: الله يرحمه زعيم بوحو ولا حبيب
4: ولكن بورقيبة. ما هوش كان شاعر بورقيبة، كان شاعر كله، كان شاعر وأديب
3: يعمل كل يعمل كل وطنيات. نعم. الأغراض. نعم. الكل.
4: وبالدليل أخ رابح أن غناه الكل قاعد يغنى في المحافل عند عرس.
3: أي غنوا فيهم. وعمر الخضيري في جمال ما ثماش واحد ما يعرفش عمر الخضيري تاريخه.
4: نعم.
3: الرجل ملا الدنيا كما قلها في جمال.
4: نعم.
3: وكتب لزرمدين وتغني فيها جل الفرق متاع زرمدين للعيسوية قصيد حول قتلين صالح الوحيشي من الفلاقة متاع زرمدين في القطار. وتوا صالح الوحيشي يعني رفاته كل بحذاء البلدية متاع زرمدين، ويعتبر من أبطال تونس لأنه بورقيبة اختب عليهم. قال وقتها فرنسا ما تحبش تخرج من بنزرت، قال انا عندي الفلاقه في زرمدين. يعني صالح الوحيشي كان صعب الميراث. وثم ثاني حاجه سي بشير طالبش
4: يمتاز. نعم نعم.
3: يمتاز الكعبه نتاعو بالمقعله وقت اللي شبر توصل 100%. ويعني عمر الخضيري علاش كتب عليهم؟ لأن كان يعرفهم وصديقهم
4: ومناضل، وهو مناضل كذلك، وهو مناضل
3: يعني
4: بالقلم والكلمة.
3: زرمدين وجمال معناتها بعض كيلومترات، ما تجي ما تفوتش 5 كيلومترات. فكان يعرف أنه نضالهم كان على قاعدة
4: وغنى على الثوار.
3: ثوار صحيح. وهنا يجي الجانب الوطني.
4: نعم.
3: متاع هذا الشاعر
4: بالطبع
3: اللي وقت الوقع حدث أنه قتلوهم في كمين، قالوا لهم راكم مش تمشيوا تنضلوا في فلسطين، قالوا لهم احنا حاضرين. الفلاقه هذوما هزتهم كهرباء اكل كحله تراكسيون القديمه ذيك، وصلتهم حتى القطار.
4: نعم.
3: ولايه قفصه، وانا مشيت اطلعت على المكان اللي ماتوا فيه. منطقه ريفيه.
4: نعم.
3: قالوا لهم باتوا هنا غدوا الصباح تقصدوا ربي تشقوا ليبيا ومصر وتمشيوا فلسطين. قبلوا هذا.
4: هذيك توريك كما تحكي أخ رابح الشعر ديما مواكب للأحداث.
3: صحيح.
4: والشعر هو يكتب في كل الأحداث،
3: في كل الأحداث.
4: الشيخ يكتب في نوع ويخلي نوع.
3: أيوه.
4: الشعر الموهوب ويكتب في كل الأحداث.
3: صحيح.
4: ومتلومش على الشعر أو كتب في السياسة أو كتب كذا، لأن الشعر هذيك موهبة.
3: لا موهبة.
4: أعطاه ربي.
3: الشعر يكتب فيها
4: يستغلها في كل المواضيع.
3: والشعر شعر سي بشير.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: الحاج عمرو الخضيري يطوال الحديث عليه، لأنه هو عمر في الحياة كثير وقصائده كثيرة، وقد ديوان قدامك أخ رابح هذاك ديوان من الدواوين نتاعه، ولا فيه الغزليات، فيه البروق، فيه النجوع، فيه تقريب فيه 250 صفحة، فيه النجوع، فيه على الجحفة، فيه على الطير، فيه الاجتماعيات، فيه كل الأنواع الصبر. عمرو الخضيري ما خلاش حتى غرض ما كتبش فيه، رحمه الله.
2: أيوة رحمه. سعمر الخضيري بلي يكتبش في بعض الأغراض اللي نعتبرها صعبة عندنا كما الضحضاح،
1: كتب في كل الأغراض،
2: في كل الأغراض.
1: عمرو الخضيري كتب قصائد اجتماعية اللي هي تمس بال بحياتنا،
2: الحياة اليومية
1: نتاعنا. بالطبع ما نجموش نقراوها، خاطر فما برشا لوم يلوم فيها على بعض الشباب او بعض كذا، فهمت؟ ما نجموش نقراوهم.
2: بالله شنو علاقته بالزرلي؟ هما فرد معتمديه في بالي.
1: يعطيك الصحه اخ رابح، حضاي سؤال ممتاز ممتاز للغايه.
2: صحيح،
1: احنا في الواقع الحاج صادق الزرلي انا نعرفه شخصيا زاد كذلك، اني حضرت عليهم الكل اللي تبضوما. هو شعر زاويه قنطش
2: جمال،
1: قريب من جمال. زاويه قنطش قريب من جمال. كان شعر كبير، وكان عنده وكان صديق للحاج عمرو الخضيري، وكان شعر الزعيم بورقيبه كذلك. فهمت؟ ويقول اذين جبهه من في اطار الدرشه، يقول وكان نحسب هكا يا جرالي اني نقعد تراس لنعرس لنضيع مالي ولنجيب بنت الناس. الحاج عمرو الحاج صادق الزرلي رحمه الله، وان شاء الله ان شاء الله نحكي عليه في حصص قادمه ان شاء الله. نزيد ونسمع ملزومه عريض عريض للاديب والشعر عمرو الخضيري. يا جمل الجحفه يا غالي، نعطيك المفيد بالك تفجع ريم الجالي، راك جمل الدريد، راك جمل الدريد.
3: يا جمل الجحفه يا غالي، نعطيك المفيد، أو يجمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، أو بالك تفجع ريم الجالي، راك جمل ذريد، أو يجمل

0: يا جمال الرحمه اغاني
1: يا جمال الرحمه يا باحي نعطيك التنبيه أو بالك تفجع ريب الزاح مكحول التشبيه بربي تبدا بحناح غيرك من وصيه أو خرخوطة كيف تطلع راحي لخوال التنزيه بنات العرس يقولوا حاحي في الباس وتنكيه أو حنا وصنا جر لثراحي وغثيث الدربيه هاي وجبيني وقض بضياه الحرق وسماطيه هاي والخدين العينين مثيل دواع ويحل شبو فيه هاي والقدك بالقد الباح عقلي شايش ليه او نحلف بيميني والله ما نحلف شي فيه او كل من راح يظل يساح يتقوى داعيه يعود سايح مثل البوهالي رايح عقل شريد هو يغرد مثل الغرد الجالي ساكن وحده فريد هو يجمل الرحمة يا غالي
0: ناطق الموفيه هو يجمل الرحمة يا غالي ناطق الموفيه يا بين قدم نور مجالي راجل ما يدريه هو يجمل الرحمة يا غالي
1: يجمل الرحمة المبنية يا ولد الرقاية أو سايس عريض المسمية مولاة الذراية أو جاتك بالرسول نبي تهنيني بالغاية أو راحي عندك فانتازية عند ملاح الصاية أو تعنى لك من في الفي بما سم وحدايا أطبابي لو ذكرات ذكية وخيول الجراية أي والكوت عيونا بضية غابات وضوايا أي والدير ولا البلد طرية وسرعات نهاية أي وانتي يا ولد المهري عليك علم مرايا أو روحي عندك فانتازية عند مناح الصاية أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد
0: هو يجمل النعمة يا غالي نعطيك الموفيات هو يجمل النعمة يا غالي نعطيك الموفيات يا وبيعنا قدام نوري من جالي راك اجمل ندريات يا ويجمل الرحبة يا غالي
1: يجمل الرحبة المنصوبة يا ولي حتى كسيبة يجمل الرحبة المنصوبة يا ملي حتى كسيبة أو سايس عريض المحبوب مغنوج حواذيبة أي ومشي بخطاوي مرتوب باش تنال الهيبة أو دبة دبة بالصعوب حضرة ورواقيبة أو لن توصل بيت المحجوب مولاة التخذيبة أي وبرك بركانو بانوب ما تبرك شرغيبة أو لن تنزل مكحول حضوب تتغذى من طيبة أو تدخل للحجب المزروب في كسوات عجيبة أو عرضة والميدة منصوب بفاكيها غريبة أو من عند المولى مكتوب من حل كاتيبة وصلت قولي وامثالي كم ساقت تذبيد هو يجمل الرحمة
0: يا وهي نعطيك الموفيات هو يجمل الرحمة يا وهي نعطيك الموفيات هو بين قدم نوري من جالي راك اجمل الدريات هو يجمل الرحمة يا وهي
2: يا سامعين الشعر والغناية
3: بعد ما سمعنا وحكينا
4: أيوه.
3: على شعراء مدينة جمال علي المساوي فرجع بروق الحاج عمر الخضيري ننطلقوا توا باش نحكيو على غناية غناو وشدوا المشعل بعد الادباذومة شدوا المشعل وغناو ولاجوا في البرور الكل هما سي علي قريبج وعلي المديوني علي قريبج رحمه الله توفى وعلي المديوني ربي يطول في عمره وربي يعطيه الصحة والعافية سي علي قريبج هو أديب من أدبة الساحل يغني حيتي كما قلنا غنى في كل عرس ما يمنعش أنه عمل بعض المحاولات الشعرية بعض القصائد وغنى في العرس وكان بالحق منه شاد المشعل فيفيده وغنى طريقة ساحلية صحيحة ثابتة.
4: أيوة.
3: ثابتة وكان معروف.
4: أيوة.
3: كذلك علي المديوني.
4: أيوة.
3: علي المديوني كذلك زاد غنى في كل عراس جال في كل المناسبات وفي كل عراسنا. كذلك هو شعر حيطي كما قلنا، فهمت، شعر ممتاز، يغني البيت عروبي، يغني العريض، يغني عريض العريض، يغني، كان شعر منا بالحق كان ديب وممتاز، ولليوم ربي يمده بالصحة وربي يخليه شادة المشعل نتاع الشعر الشعبي في منطقته في جمال. ما لا نسمع علي المديوني في وصلة غنائية أخرى.
1: البل والخيل عزلك سيبة، ودنيا طريبة وتعيش بعين ريم جليبة، البل والخيل عزلك سايب، والجو طايب وتعيش بعين ريم جليب، وتكون لا شاغبة لا شغايب، دقلة ورايب والعمر عشرين هكا طليبة، البل والخيل هم المسرة، والمال كثرة وتعيش بعين ردع سهرة، إذا كنت ما بين خيمة وبرة بهمة وجارة والحب ما يساعد إلا حبيبة، البل والخيل هم العتايد، إذا كنت رايد وتعيش بعين ريم الحمايد، وما يخبر البر كان عنده فايد، تلقى شايد والأحباب ما يطولوا بالمغيبة، البل والخيل هم الغنيمة، ودنيا نظيمة وتعيش معين للتعميمة، الخوف ما يكونش في صميمة، لركد غيمة يعاني الحمل والدرك وصليمة، البل والخيل العز منهم ياسر محالهم، بنات الأحضر ضدهم قلت عنهم، عبادة جميع المعاني تكرهم، طارق وزنهم ولا دب قاريه لهبة.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
4: يا سي بشير حبيت نذكرك بحاجة هامة، ونعرف تبارك الله أنت ما ينقصك شيء في المجال هذا، يعني شاعر وأديب. احنا حكينا المرة اللي فات على لباس الفارس،
3: نعم،
4: وقلنا راه غرض،
3: نعم،
4: اسمه الكوت،
3: نعم،
4: والفرس،
3: الفرس هو الفرس اللي حكينا عليه اخربح، تو باش نحكيوا على الفارس،
4: على الفارس، ايوا على الفارس،
3: ايوا تو باش نحكيوا اللباس التقليدي للفارس. الفارس، أيوة، عندك الحولي،
4: اي
3: هو الحرام،
4: باهي،
3: هو ازار ابيض مصنوع من الصوف،
4: ايوا،
3: واذا كان من الحرير،
4: اي
3: يوصف بالحولي،
4: ايوا،
3: حرير، حولي، أيوة، حرير،
4: حرير،
3: وإذا كان من الصوف الأكحل يتسمى الوزرة،
4: الوزرة،
3: الوزرة،
4: أيوة،
3: الوزرة، كانوا قبل يلبسوا الوزرة يضغطوا بها الرجال،
4: أي مش هذيك زاد نفس الليبيين، زاد الإخوة الليبيين،
3: تجم تكون متشابهة،
4: كيف كيف، أيوة،
3: متشابهة. البرنوس،
4: أي
3: البرنوس هو البرنس،
4: البرنوس
3: معروف
4: هكا،
3: القداورة، القداورة، وعندنا سخرة يقولها القندورة،
4: القندورة، أيوة،
3: هي جبة من الصوف،
4: أيوة،
3: وإذا مصنوعة من الكتان تتسمى كتانة،
4: أيوة،
3: السوري العربي،
4: أيوة،
3: هو قميص من كتان،
4: أيوة،
3: السروال كان يلبسوه كان الفرسان،
4: أيوة،
3: وهو قصير الرجلين،
4: أيوة،
3: وإذا كان واسع الرجلين يتسمى سروال طرابلسي،
4: أيوة، يلبسوه تحت الجبة،
3: نعم. اللفافة،
4: أيوة،
3: هي اللحفة، نعم، اللحفة الطويلة يزمل بها الرأس،
4: الرأس
3: اللي تزمل بها الرأس الفارس،
4: أيوة،
3: وإذا كانت من الحرير،
4: أيوة،
3: يسموها زمالة حرير، يضيفوا لها كلمة الحرير،
4: لا حرير، أيوة.
3: الكبوس،
4: أيوة،
3: الكبوس معروف،
4: معروف،
3: هي الشاشية حمراء،
4: أي
3: أما تكون بنوارة،
4: مش الكبوس المجيدي،
3: لا، أما تكون بنوارة هو كبوس مجيدي،
4: بنوارة
3: ولا بلاش،
4: بلاش، أيوة،
3: هو في الأخر كل يسمى كبوس،
4: كبوس، أيوة.
3: العراقية،
4: أي
3: طاقية كالشاشية من الكتان الأبيض،
4: أيوة،
3: توضع تحت الشاشية باش العرق ما يتعداش الكبوس،
4: تمتص،
3: يعطيك، أيوة، الصحة،
4: أيوة.
3: الفرملة هي نوع من المنتان،
4: أيوة،
3: ليس لها يدان، مغير يدين،
4: أيوة،
3: فرملة. والحزام، أيوة، هو منسوج من الشعر، الشعر مزين بدوائر ومزركش بين الأبيض والأسود.
4: أيوة.
3: ويكون من الجلد يسمى السبتة.
4: أيوة.
3: تكون عريضة فيها جيوب يوضع فيهم الفارس الخراطيش. أيوة. بعد نمر للبلغة.
4: أيوة.
3: البلغة حذاء من الجلد الجاموس، من جلد الجاموس.
4: أيوة.
3: غالبا له لسان في مقدمة البلغة.
4: أيوة.
3: المداس حذاء قاعه من الجلد الجاموس، في أعلاه سيور جلدية تربط الرجل من فوق القدم ومن جانب الرجل ما بين الأصبع الكبيرة وما جاوره.
4: أيوة.
3: هو حذاء رعاة أغنام. السست هو حذاء من الجلد الأحمر المعروف طويل الساقين يلبسوه الفرسان.
4: أي.
3: الجبيرة، الجبيرة هي كيس من الجلد فيها جياب للمحافظة يحط فيها الفرسان أوراقه أو نقوده.
4: أيوة.
3: باش ما مضيعش.
4: أيوة.
3: بعد أخرابة حنمشيه للمحرمة. المحرمة هي المنديل، المظلة.
4: ما خاطر يعطيك صحة.
3: المظلة
4: بينت المحرمة
3: هي منديل.
4: المنديل،
3: المنديل.
4: أيوة.
3: المظلة هي قبعة واسعة من سعف النخيل تتحط يلبسها الراجل أو الفارس، خطر نحكي على الفارس، فوق راسه وهو على الفرس.
4: بلاك المظلة اللي يلبسها الفارس وساعات فيك الزينة النورات.
3: نعم نعم، تبدأ مزينة بالنورات. هذيك هذيك سي ربح، هذه هي أوصاف الفارس فوق الفرس.
4: وصلنا سي بشير نهاية الحصة. بطبيعة الحال نشكرك شكر كبير وشكر جزيل، لأن أخويا بشير تعاوننا مع بعضنا، وهو بالخصوص يعني بحث كبير على يعني بطاقات تعريف الشعراء اللي ذكرناهم والأدبة وغير ذلك. نتمنى لكم وقت طيب مع بقية حصتنا، وقول لك سي بشير نجم نقول لهم صباح الخير.
3: إلى اللقاء. صباح الخير.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
3: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي يفهموه العلماء ودماد من اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبه من قبل ناحكو.
5: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسيعين الشعر والغناية.
2: قلنا أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز منتصف الليل من إذاعة المونستير. تمت السيطرة من قبل وحدات الحماية المدنية على حريق هائل بحقول القمح بمنطقة سيدي مبارك السمران من معتمدية بلط أبو عوان من ولاية جندوبة، وتلافي امتداد ألسنة اللهب إلى الحقول المجاورة الحريقة على حوالي 4 هكتارات من القمح. تمكنت الفرقة والجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من الإطاحة بشبكة تنشط في مجال جرائم ترويج المخدرات بحي الطفيلة بسوسة، وتم حجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي والكوكايين والأقراص المخدرة مع الاحتفاظ ب3 أشخاص، كما تم إدراج 2 بالتفتيش والأبحاث ما زالت جارية وفق مصادر متطابقة. أفادت الكاتب العام المساعد للجامع العام للبنوك والمؤسسات وشركة التأمين نادي رمضاني بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدة أن الجامعة منفتحة على الحوار. قال مكتب رئيس وزراء باكستان أن محادثات فنية ستعقد اليوم الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلامباد. وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب البلاد من بينهم طفل وامرأة. جاءت الضربات قبل ساعات من أعلان الجيش الإسرائيلي تلقيه تعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان. فرضت منصة التواصل الاجتماعي إكس قيودا على منشور لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير دعا فيه إلى إحراق لبنان، مشيرة إلى أن المنشور ينتهك قواعدها. وكان بن غفير قد نشر تعليقا دعا فيه إلى إحراق لبنان بالكامل عقب مقتل جنود صهاينة في هجمات لحزب الله جنوب لبنان. ختام هذا الموعد الإخباري، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

في طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهارة للضياء.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف
2: مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
3: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جمعنا وإحنا نبحث مع بعضنا كل مرة في مخزون الأرشيف التونسي والعربي. برنامجنا في ساعته الأولى متنوع من خلال أغاني إن شاء الله تحبوها. تقريبا نوصلوا للأمتار الأخيرة في البرنامج متاعنا، خاطر قريبا تنطلق برمجة جديدة ونصلكم فيها. تحيات لطفي المكي في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت محمد قنديل الحل وبوشامة لكبين، ومرحبا بكم الناس الكل.
1: من الأرشيف.
4: الحلم وابو شام على الدين. قال ايه ما احناش عاجبينه.